عن جويرية رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من عندها بكرة حين صلى الصبح وهي في مسجدها، ثم رجع بعد أن أضحى وهي جالسة فقال: ما زلت على الحال التي فارقتك عليها؟ قالت: نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد قلت بعدك 4 كلمات 3 مرات، لو وزنت بما قلت منذ اليوم لوزنتهن: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه، وزنة عرشه ومداد كلماته. رواه مسلم.

هنا البحرين. حان الآن موعد أذان الفجر حسب توقيت رزنامة الزبارة والبحرين.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعد.
1: رفع على مسامعكم أذان الفجر حسب توقيت رزنامة الزبارة والبعض.

اللهم فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، لا إله إلا أنت، رب كل شيء ومليكه، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم. اللهم لعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني. ما علمت الحياة خيرا لي وتوفني، إذا علمت الوفاة خيرا لي. اللهم وأسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وأسألك كلمة الإخلاص في الرضا والغضب، وأسألك القصد في الفقر والغنى، وأسألك نعيما لا ينفذ، وأسألك قرة عين لا تنقطع، وأسألك الرضا بالقضاء، وأسألك برد العيش بعد الموت، وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. اللهم أكمل لي ديني وأتمم علي نعمتك، واجعلني عبدا شكورا عبدا كريما. ربي أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين، مع عبادك الذين تحبهم ويحبونك، ورضيت عنهم ورضوا عنك برحمتك يا أرحم الراحمين.

أحكام الكتاب المبين، برنامج يومي يستعرض معكم كل ما يتصل بالقرآن الكريم من أحكام مستنبطة يتحقق من خلالها فهم

بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول المولى عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، وليكتب بينكم كاتب بالعدل، ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله، فليكتب وليملل الذي عليه الحق، وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا. فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو، فليملل وليه بالعدل. واستشهدوا شهيدين من رجالكم، فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى، ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا، ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله، ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا، إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم، فليس عليكم جناح ألا تكتبوها، وأشهدوا إذا تبايعتم، ولا يضار كاتب ولا شهيد، وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم، واتقوا الله ويعلمكم الله، والله بكل شيء عليم. هذه الآية الكريمة آية عظمى من آيات الأحكام، حيث بينت جملا من الحلال والحرام، وهي أصل في مسائل البيوع وكثير من الفروع، جماعها على اختصار مع استيفاء دون الإكثار في 52 مسألة. فأما المسألة الأولى فتتصل بحقيقة الدين، وهو عبارة عن كل معاملة كان أحد العوضين فيها نقدا والآخر في الذمة نسيئة، فإن العين عند العرب ما كان حاضرا والدين ما كان غائبا، والمداينة مفاعلة منه، وذلك لأن أحدهما يرضاه والآخر يلتزمه، وقد بينه الله تعالى بقوله: إلى أجل مسمى. أما المسألة الثانية فقد قال أصحاب أبي حنيفة في عموم قوله تعالى: إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى، حيث يدخل تحته المهر إلى أجل، والصلح عن دم العمد، ويجوز فيه شهادة النساء، وهذا وهم، فإن هذه الشهادة إنما هي على النكاح المشتمل على المهر وعلى الدم المفضي إلى الصلح، والمهر في النكاح والمال في الدم بيع، وإنما جاءت الآية لبيان حكم حال دين. أما المسألة الثانية فتتصل بقوله تعالى: فاكتبوه، وهو يريد أن يكون صكا ليستذكر به عند أجله، وذلك لما يتوقع من الغفلة في المدة التي بين المعاملة وبين حلول الأجل، والنسيان موكل بالإنسان، والشيطان ربما حمل على الإنكار، والعوارض من موت وغيره تطرأ، فشرع الكتاب والإشهاد.

هاد، وكان ذلك في الزمان الأول. وروى أحمد بن حنبل وغيره عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أول من جحد آدم قالها 3 مرات، أن الله تعالى لما خلقه مسح ظهره فأخرج ذريته فعرضهم عليه، فرأى فيهم رجلا يزهر، فقال: أي رب من هذا؟ قال: هذا ابنك داود. قال: كم عمره؟ قال: 60 سنة. قال: ربي زد في عمره. قال: لا، إلا أن تزيده أنت من عمرك. فزاده 40 من عمره، فكتب الله تعالى عليه كتابا وأشهد عليه الملائكة. فلما أراد أن يقبض روحه قال: بقي من أجلي 40 سنة. فقيل له: إنك قد جعلتها لابنك داود. قال: فجحد آدم. قال: فأخرج إليه الكتاب فأقام عليه البينة، وأتم لداود 100 سنة، ولآدم عمره 1000 سنة. وننتقل بكم أيها المستمعون الكرام إلى المسألة الرابعة في هذه الآية، وهي تتصل بقوله تعالى: فاكتبوه، حيث إن في ذلك إشارة ظاهرة إلى أن يكتبه بجميع صفاته المبينة له، المعربة عنه، المعرفة للحاكم، وذلك بما يحكم عند ارتفاعهما إليه. أما المسألة الخامسة فتتصل بقوله تعالى: وليكتب بينكم كاتب بالعدل. وفيه وجهان، فأما أحدهما فهو أن الناس لما كانوا يتعاملون حتى لا يشذ أحد منهم عن المعاملة، وكان منهم من يكتب ومن لا يكتب، حيث أمر الله سبحانه أن يكتب بينهم كاتب بالعدل. أما الثاني فهو أنه لما كان الذي له الدين يتهم في الكتابة عليه، وكذلك بالعكس، حيث شرع الله سبحانه كاتبا يكتب بالعدل، حيث لا يكون في قلبه ولا في قلمه هوادة لأحدهما على الآخر. وبالنسبة للمسألة السادسة في هذه الآية، فقد قرر العلماء فيما يتصل بقوله تعالى: ولا يأبى كاتب أن يكتب كما علمه الله، 4 أقوال ذكرها العلماء في هذه المسألة. فأما القول الأول فهو أن ذلك فرض على الكفاية، إذا فعله البعض سقط عن الباقين كالجهاد والصلاة على الجنائز، وهو قول للشعبي. أما الثاني فهو أنها فرض على الكاتب في حال فراغه، وهو قول لبعض أهل الكوفة. وبالنسبة للقول الثالث فقد قرر العلماء فيه أنه ندب، وهو قول لمجاهد وعطاء. أما الرابع فهو أن هذه الآية منسوخة، وهو قول للضحاك. والصحيح أنه أمر إرشاد فلا يكتب حتى يأخذ حقه. أما المسألة السابعة في هذه الآية الكريمة فتتصل بقول الله تعالى: وليملل الذي عليه الحق، وليتق الله ربه، ولا يبخس منه شيئا، حيث قرر علماء المالكية في هذه الآية بأنه إنما أملى عليه الحق لأنه المقر بما فيه، الملتزم له. فلو قال الذي له الحق: لي كذا وكذا، لم ينفع حتى يقر له الذي عليه الحق، فلأجل ذلك كانت البداءة به، وذلك لأن القول قوله. وإلى هذه المسألة وقعت الإشارة بقوله صلى الله عليه وسلم: البينة على من ادعى، واليمين على من أنكر، وذلك على نحو ما تقدم في قوله تعالى: ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن، وفي هذه الآية أيضا نحوا منه، وهو قوله تعالى: ولا تكتموا الشهادة، وذلك أنه لما كان القول قولهن في الذي تشتمل عليه أرحامهن، فإن قول الشاهد أيضا فيما وعاه قلبه من علم.

وعند هذا الحد أيها الإخوة والأخوات نقف بكم في تناولنا لأحكام الكتاب المبين، فإلى لقاء كريم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

أحكام الكتاب المبين، أعده لكم أحمد سالم مبارك، قدمه لكم الدكتور عوض هاشم.

ما أسهل الذكر وما أعظم الأجر. أستغفر الله العظيم وأتوب إليه. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين.

برنامج يومي يتحدث عن القصة القرآنية وسبب نزولها، وما هي العبر والدروس المستفادة فيها للفرد والمجتمع.

0: البرنامج من إعداد وتقديم الدكتور موفق عبد الرزاق الدليمي، إخراج منال عتيق.
1: إلا وقوم إلا وقوم كلها لك.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ولا زلنا في الحديث أيها الإخوة والأخوات في قضية

عداوة الشيطان بين آدم وذرية آدم وبين إبليس عليه اللعنة. فالشيطان له مكايد للإنسان، وإن غاية الشيطان ومنتهى الأمل الذي يحوم حوله ورغبة الشيطان في هذه الحياة أن يضل الإنسان، أن يوقعه في الكفر، أن يخرجه من ملة الإسلام، أو على الأقل إلى ما هو دون الكفر من المعاصي، وهذا إذا لم يستطع أن يوصل هذا الإنسان إلى قضية الكفر. على هذا الأساس تدور جميع أعمال الشيطان، وهو يحيك كل هذه الوسائل في سبيل تحقيق هذا الغرض، لإغواء الإنسان لكي يوقعه في الكفر، فإن لم يستطع في الكفر فعلى الأقل في المعاصي، وإذا لم يستطع في المعاصي الكبيرة فعلى الأقل في المعاصي الأصغر منها. إذا لم يستطع أن يفوت العمل على الإنسان فيحاول أن يفوت العمل الأسهل منه، وهكذا حتى أصبح عدوا لهذا الإنسان، كما قال ربنا سبحانه: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. فمثلا من مكايد الشيطان إيش يسوي؟ يزين العمل للناس، والمقصود بالتزيين الذي يسلكه الشيطان حتى يضل الإنسان، يزين العمل الباطل في عين الإنسان حتى يراه حسنا جميلا مقبولا عنده، وفي الحقيقة هذا العمل هو قبيح وباطل مخالف للشرع، لكن يدفع الشيطان إلى هذا التزيين، تزيين العمل الباطل، حتى يبقى متردد بين فعل الخير وفعل العمل الشر، هل هذا شر أو خير، وبالتالي يبقى متردد حتى يتصور أن ذلك العمل هو عمل خير. والقرآن الكريم تحدث عن هذا الأسلوب في قضية تزيين الشيطان للإنسان، قال الله تعالى: فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون، أي زين وحسن لهم الشيطان ما كانوا يعملونه من الشرك والمعاندة والمعاصي. وفي آية أخرى في سورة الأنفال قال الله تعالى: وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال: لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم، أي زين لهم الشيطان أعمالهم في معاداة النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين بأن وسوس إليهم وقال لهم: لا غالب لكم اليوم من الناس، أي من النبي محمد صلى الله عليه وسلم ومن أصحابه، وإني جار لكم، أي مجير ومعين لكم. وقد ذكر أهل التفسير في هذا التزيين أن هذا الشيطان جاء إلى هؤلاء المشركين بصورة رجل، بصورة إنسان، حيث جاء إلى كفار قريش بصورة إنسان لما أرادوا أن يسيروا إلى بدر لقتال المسلمين، فخافوا من الأعداء، هؤلاء كفار قريش خافوا من الأعداء من بني كنانة أن يأتوهم من ورائهم، فتمثل إبليس لهم بصورة رجل، وكانت هذه الصورة بصورة سراقة الكناني. حتى من تزيين الشيطان الابتداع في الدين، وهذا أيضا أسلوب من أساليب الشيطان، يزين الشيطان البدع والضلالات أو الكفر والفسوق في الدين في أعين الناس المبتدعين، فيعملون بها ويدعون إليها ويثبتون على تلك البدع والضلالات، وهذا ضلال لهم وخطر عليهم، لأنه ابتداع في الدين. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فتزين هذه الضلالات والبدع حتى يشعرهم أنهم يحسنون صنعا. والله تعالى يقول: قل هل أنبئكم بالأخسرين أعمالا، الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. يقول الإمام ابن كثير رحمه الله في تفسيره عن هذه الآية، يقول: وهي عامة في كل من عبد

0: الله تعالى على غير طريقة مرضية يحسب أنه مصيب فيها وأن عمله مقبول وهو مخطئ وعمله مردود. فالوقاية أيها الإخوة والتخلص من هذا التزيين باستحضار رقابة الله سبحانه وتعالى، بالمراقبة، بالالتجاء إلى الله، ومعرفة أن هذا التزيين لا يجوز في شريعة الإسلام ولا في عقل المسلم الصحيح. فعلى المسلم أن يطيع ربه وأن يعادي هذا الشيطان وأن لا يعصي ربه الرحمن. وليتذكر هذا المسلم ما حل بأبينا آدم حينما عصى ربه بإغواء هذا الشيطان وبتزيين الشيطان له. إذن فالتخلص من حالة التزيين إنما هو التمسك التام بقواعد الدين والاعتزال عن الهوى وعن كل ما يدفع إلى ذلك الهوى وإلى الضلال. إذن استحضار حق الله سبحانه وتعالى والعيش مع حقوق الله وأداء الواجبات والالتزام بشريعة الإسلام إنما هو الأصل أيها الإخوة والأخوات في التخلص من تزيين الشيطان ومن عدم اتباع الهوى، لأن الشيطان يأمر باتباع الهوى، والله تعالى بين لنا ولا تتبعوا الهوى. والشيطان قد يعد الفقر وقد يأمر بالفحشاء، والله يعد المغفرة كما قال ربنا: الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم. إذن من تزيين الشيطان أنه يعد الفقر، لماذا؟ لكي يمنع الناس من الإنفاق في مرضاة الله، وهو مع ذلك يأمر بالمعاصي بالفحشاء والإنفاق فيها من الأموال، لكن الله تعالى يعد المغفرة من الذنوب والفضل منه سبحانه وتعالى. إذن لا بد من التخلص أيها الإخوة والأخوات من تزيين الشيطان باعتقادنا الجازم أن هذا الشيطان إنما هو عدو لنا كما هو عدو لأبينا، وأنه يحاول أن يردينا في الهاوية لأن هذا هو شغله الشاغل. فلننتبه إلى ذلك أيها الإخوة والأخوات، ولنعتصم بالله ولنتوكل على الله، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، أي كافيه، يكفيه من كل الشرور من الشيطان ومن شياطين الإنس والجن، لأن الشياطين بعضهم يوحي إلى بعض كما قال ربنا: شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. فأولئك شياطين الإنس الذين سيطر عليهم شيطان الجن، وبالتالي أصبحوا يتعاونون معه كالسحرة وأهل الضلال والكهانة الذين خيم عليهم الشيطان من أهل الكفر والضلال كذلك، حتى أصبحوا يتعاونون معه لإغواء الإنسان ولكي يجعلونه في الهاوية، لأنهم أعلنوا العداوة من خلال عداوة إبليس يوم أن طرده الله سبحانه وتعالى من الجنة، فهو يحاول أن يحيك المؤامرات ضد هذا الإنسان. فأسأل الله تعالى أن يجنبنا وإياكم مكايد الشيطان، وأن يهدينا وإياكم إلى صراطه المستقيم، إنه سميع مجيب. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: وإلى الملتقى في حلقة الغد من آفاق الوصول في أسباب النزول، أعده وقدمه الدكتور موفق عبد الرزاق الدليمي، إخراج منال عتيق.
2: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.

0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
1: مصحف البحرين يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ علي صلاح عمر سورة الأحزاب. بسم الله.

0: صدق الله العظيم.
1: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ علي صلاح عمر سورة الأحزاب.
2: أذكار الصباح.

من قالها حين يصبح أجير من الجن حتى يمسي، ومن قالها حين يمسي أجير منه حتى يصبح.

0: الحمد ولك الشكر.
1: من قالها حين يصبح أدى شكر يومه.
2: أذكار الصباح.

كانت له عدل 10 رقاب، وكتبت له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان.

صلى الله عليه وسلم: من صلى علي حين يصبح وحين يمسي أدركته شفاعتي يوم القيامة.

0: أثيرنا يزهو باستماعكم، ونحن معكم على مدار اليوم.
1: برامج، سهرات، فواصل وأغنيات.
0: إذاعة البحرين، إذاعتكم المتجددة دوماً ومنبركم الأول.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين.

0: مهما كانت ظروفك ومهما كانت التحديات من حولك، لا تفقد صبرك. وإن تأخر عليك الفرج فكل عسير إذا استعنت بالله يصبح يسير. أسعد الأوقات مع إذاعة البحرين.
1: أسعد الأوقات مع إذاعة البحرين.

0: لجنة الرد على الخطاب السامي هي اللجنة المختصة بإعداد مشروع الرد على الخطاب السامي الذي يلقيه جلالة الملك المعظم إيذاناً ببدء دور الانعقاد العادي، حيث يختار مكتب مجلس الشورى أعضاء لجنة الرد، ويعرض تشكيل اللجنة على المجلس لإقراره، على أن تقوم اللجنة بإعداد مشروع الرد الذي يناقش في إحدى الجلسات العامة ويرفع إلى جلالة الملك المعظم بعد إقراره.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.

0: يأتي الصباح حاملا في كل ثانية سرا ولغزا،
1: ويعبر النهار حاملا في كل دقيقة ألف مفاجأة ومفاجأة،
0: ويبقى الزمن ينساب بين أيدينا،
1: وفجأة تظهر فوق أمواج الزمن حكاية أو قصيدة. إنه الصباح.
0: أهلا بالصباح.

0: لست أدري لماذا أسأل نفسي أحياناً إن كان الإنسان يمكنه أن يتصل بالآخرين دون استخدام وسائل النقل والمواصلات المعروفة.
1: السؤال يطرح اليوم على الصعيدين العلمي والفلسفي، وثمة فئة كبيرة تؤيده وتقول
0: إنك إن أنت ركزت أفكارك ونواياك للوصول إلى إنسان أو بلوغ غاية وسعيت في سبيل ذلك فلا بد لك من الوصول.
1: عزيزي المستمع، تريد أن تتأكد من صحة هذا القول، إذن لماذا لا تجري التجربة بنفسك؟

0: قالت لي: كلما تلقيت مديحاً من إنسان على إحدى الصفات التي تعجبه في شخصي، شعرت بالحاجة إلى الاعتذار، إلى تأنيب النفس حتى لا تخرج عن خط وقارها، فلا يغير بها الكلام البراق مهما كان صادقاً.
1: الكلمات، يا لسحر الكلمات! أحياناً يمكنها أن تقودنا في دروب الهلاك أو ترفعنا إلى أعلى درجات السمو.

أن تملأ أيامك بالإنتاج والعمل وخدمة نفسك والآخرين، فأنت فعلاً تعيش أجمل حياة، حياة خصبة مثمرة بناءة معطاء.

0: الوحدة أحيانا صديق أنيس ومعلم صادق وعطاء نقي وخير منظار لرؤية الآخرين.
1: وتكتمل لوحة الوحدة في الحياة إذا لم يرافقنا في تلك اللحظات غير كتاب من كتب الشعر والحب.

0: نعتقد أننا نصمم بناياتنا ومنازل السكن ولا نعي أن المنزل هو الذي يقولب الشخصية ويؤثر فيها ويترك بصماته في أعماقها.
1: وإذا عدنا إلى كشف خبايا نفوسنا وما يعيش فيها من ذكريات، لوجدنا داخل حنايا الصدور تلك المنازل الخيالية الباقية من أيام الطفولة التي ترافقنا في مسيرة الحياة بانتظار لحظة العودة إلى جمع الشمل.

من أطرف ما قرأت في وصف العصر الذي نعيشه ما كتبه أحد الفلاسفة حين قال: إننا نعيش في عصر يفاخر فيه الإنسان بالابتكارات والآلات التي تحمل عنه عناء التفكير وحل المسائل المعقدة، بينما يمضي البعض في التفكير وعنائه في ابتكار مزيد من الآلات. إنه حقا عصر المتناقضات.

0: من يكون الفنان؟ كنار يغرد، زهرة تتفتح في زوايا الكون، عطر يضوع وتحمله الرياح لتغرسه في الزوايا المجهولة، نغم موسيقى، نقرة وتر، أم أنشودة عذبة؟
1: من يكون الفنان؟ ليلة مقمرة من ليالي الصيف، نجمة عالية تغمرنا من فوق وتتحدانا وتضيء ليالينا المظلمة.
0: من يكون الفنان؟ دليل فوق الدروب الوعرة يقودنا إلى الشواطئ الآمنة.
1: الأفكار البسيطة لا يطول

أبطالها سوى من موهب العقول القوية. وكلما ارتقى الإنسان في إدراكه وفهمه لأسرار الوجود، زادت رغبته في التبسيط، تماما كما تتبسط الطبيعة في جمالها الأنيق.

0: بعض النقاد يستخدمون أقلامهم وكأنهم يهدمون، ولا يستخدمون أقلاما تبني وتعمر، ويفاخرون ويعتبرون ذلك مهارة. وبالطبع يمكن أن يجدوا من يصفق لهم ويعجب بآرائهم.
1: لكن أهم المتفرجين هو ذلك الساكن الصامت المتواري، الضمير. هل فكروا مرة أن يسألوا ضميرهم ومدى رضاه عن أعمالهم؟

0: أجمل إشراقة الصباح
1: وأصوات العصافير ممزودة بنسمات الهواء العليلة
0: وسعي الخلق لكسب لقمة العيش.

0: لما ننولد تكون حياتنا عبارة عن لوحة بيضاء ناصعة، منا من يحولها إلى السواد، ومنا من يحولها إلى ألوان تبعث البهجة والفرح. كل يوم هو صفحة جديدة من صفحات حياتك، فلوحة حياتك لك أنت فقط. اختر ألوانها بعناية واستمتع، ولا تدع الظروف والأشخاص يأثرون على جمال تناسقها. أسعد الأوقات مع إذاعة البحرين.
1: أسعد الأوقات مع إذاعة البحرين.

0: صباح الخير
1: يا بحرين.
0: في صباح الخير يا بحرين
1: نطلعكم على آخر الفعاليات والمستجدات المحلية،
0: نستضيف الخبراء،
1: نستمع لكم،
2: كونوا معنا لصباح ملهم ومتجدد.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأسعد الله صباحكم مستمعينا متابعينا الكرام الأحبة بكل خير. نجدد لكم التحية في هذا المشوار اليومي الصباحي من برنامج صباح الخير يا بحرين، وليأتيكم عبر أثير إذاعة مملكة البحرين العربية على تردد 102.3 FM. نسعد برفقتكم من الآن ولغاية الساعة 8:30 عبر عديد المحطات والفقرات واللقاءات المتنوعة والتي تعكس نبض الشارع البحريني ومختلف الأنشطة والبرامج والفعاليات المقامة على أرض مملكة البحرين. إذن أحبتنا الكرام، صباح البدايات الجميلة التي تحمل في طياتها فرصا جديدة للنجاح والإنجاز. في كل صباح تشرق الشمس فيه تذكرنا أن الحياة لا تتوقف عند تحد أو عقبة، بل تمنحنا يوما جديدا لنواصل فيه السعي والعمل وتحقيق ما نصب إليه. النجاحات الكبيرة التي نراها اليوم لم تولد في لحظة، إنما كانت ثمرة جهد متواصل وعطاء صادق وعزيمة لم تعرف التراجع. ما بين الحلم وتحقيقه طريق يبنى خطوة بخطوة بالإصرار والمثابرة والإيمان بأن لكل مجتهد نصيب من النجاح. إن العمل ليس مجرد واجب نؤديه، بل رسالة نترك من خلالها أثرا طيبا في حياتنا وحياة من حولنا. العطاء ليس فيما نقدمه فقط، بل في الروح الإيجابية التي ننشرها والكلمة الطيبة التي نمنحها والجهد الذي نبذله بإخلاص. مع كل إنجاز نكتشف أن الإرادة القوية قادرة على تحويل التحديات إلى فرص والأحلام إلى واقع ملموس. إذن في هذا الصباح نجدد العهد مع أنفسنا بأن نمضي بثقة نحو تحقيق أهدافنا، وأن نجعل من الاجتهاد عادة، ومن التفاؤل رفيقا، ومن العزيمة طريقا يقودنا دائما نحو التميز والنجاح. إذن صباح التميز وصباح النجاح، ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد والنجاح والفلاح لكل من هو متوجه إلى عمله، ولكل من انطلق للسعي خلف تحقيق أهدافه وكسب رزقه. مع بداية هذا اليوم مستمعينا نبعث لكم تحايا فريق العمل الذي يسعد بصحبتكم. من الإشراف والمتابعة تحييكم نور عبد العزيز، ومن الإشراف على المحتوى تقبلوا تحيات عبير بن هندي. من الإعداد تحييكم الزميلة نيلة الرويعي، وهذه تحياتي بكل حب من التقديم عبد الرحمن بومطيع. تحييكم الزميلة فاطمة قنبر من الإخراج، وصباح الخير يا بحرين.

0: أوراق الصباح،
1: لقاءات، تقارير ورسائل حلقة اليوم.
0: أوراق الصباح.
2: أسعد الله صباحكم بكل خير مستمعينا الكرام من جديد، وهذه أجندة وفقرات صباح الخير بحرين لهذا اليوم. البداية نتصفح معا أبرز العناوين الصادرة في صحفنا المحلية في الشؤون المحلية العربية والعالمية، وكذلك أهم العناوين الاقتصادية في ملاحق المال والأعمال. من بعدها نتعرف على أحوال الطقس في مملكة البحرين، في مملكتنا الحبيبة طبعا، مع المختصين من إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات. في تمام الساعة 7 نوافي حضراتكم بالنشرة الإخبارية المفصلة، نعود من بعدها لمواصلة فقرات صباح الخير يا بحرين. أوراقنا الصباحية اليوم تحتوي على مجموعة متميزة من اللقاءات المتنوعة. أول هذه اللقاءات نتحدث فيه عن أهمية الاستعداد الصحي قبل السفر، ونحن طبعا في موسم الإجازات نتعرف على أبرز الإجراءات الوقائية التي تساعد المسافرين على تجنب المشاكل الصحية الشائعة خلال رحلات السفر.

0: بما يضمن رحلة آمنة وممتعة. الدكتورة هند إبراهيم السندي استشاري طب العائلة بمراكز الرعاية الصحية الأولية، نستعرض معها إن شاء الله أهم هذه الإجراءات الوقائية للاستعداد الصحي قبل السفر. سنسلط الضوء كذلك على السمنة باعتبارها من أبرز التحديات الصحية المعاصرة، نتعرف على أحدث أدوية إنقاص الوزن وآلية عملها ومدى فاعليتها وأمانها والفئات المناسبة لاستخدامها مع الدكتورة رابعة الهاجري استشارية طب العائلة وتخصص السكري الأمين المالي بجمعية السكري البحرينية. ختام لقاءات الصباح نتحدث فيه عن الإنجاز الوطني الذي حققته مدرسة سار الثانوية للبنات بحصولها على لقب أفضل مدرسة على مستوى مملكة البحرين ضمن الدورة العاشرة من تحدي القراءة العربي. نتعرف على رحلة التميز وأثر المبادرة في تعزيز ثقافة القراءة بين الطالبات مع الأستاذة هناء الساري، معلم أول لغة عربية ومنسقة تحدي القراءة العربي بمدرسة ثار الثانوية للبنات. في تقارير الجهات الحكومية والرسائل الخاصة بالوزارات والمؤسسات الحكومية، نستمع وإياكم إلى تقرير إدارة الدفاع المدني بوزارة الداخلية للحديث عن الإجراءات الصحية والاحتياطات اللازمة في برك السباحة، بالإضافة إلى تلقي ملاحظاتكم ومكالماتكم ورسائلكم الموجهة إلى مختلف الجهات الحكومية الخدمية في مملكة البحرين في فقرة مع الناس على خط البرنامج المباشر 17684888.
1: عناوين
2: أخبار ومقالات صحفية.
1: عناوين
0: نطالع معكم أبرز ما جاء في صحفنا المحلية الصادرة لهذا اليوم الاثنين 22 من يونيو 2026. نقرأ في أبرزها: جلالة الملك المعظم يتفضل بمنح سفير المملكة المتحدة وسام البحرين من الدرجة الأولى. جلالته يعرب عن الاعتزاز بالشراكة التاريخية الراسخة بين البلدين. أمر ملكي بإنشاء وتشكيل لجنة توثيق ملحمة الصمود الوطني، تعزيز مفهوم الذاكرة الوطنية المؤسسية وترسيخ سردية وطنية موثقة تعكس وحدة القيادة والشعب. معالي الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة يؤكد أن المبادرات المجتمعية ترسخ التكافل وتحفز القطاع الخاص على تبني ممارسات تكرس مكانته كشريك فاعل. القائد العام لقوة دفاع البحرين يشيد بإنجازات سلاح الجو الملكي البحريني والدروع الملكية. سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة يشيد بالأمر الملكي بتشكيل لجنة توثيق ملحمة الصمود الوطني. رئيس مجلسي الشورى والنواب: إنشاء لجنة لتوثيق ملحمة الصمود الوطني يؤصل رؤية ملكية تحفظ الذاكرة البحرينية. رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية والسفيرة المصرية يبحثان سبل تعزيز مجالات التعاون. توقيع اتفاقية التعاون والتنظيم بين جمعية السكري البحرينية وإديوكيشن بلاس. سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة يرعى مؤتمر البحرين الثاني للسكري والسمنة في أكتوبر. وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف تطور خدمة آلية تسلم الشيكات. فعاليات وطنية تؤكد أن الأمر الملكي يؤسس لمرحلة متقدمة

0: في حفظ الذاكرة الوطنية. لجنة توثيق ملحمة الصمود الوطني تؤسس لمدرسة بحرينية في إدارة التحديات. وزير التربية والتعليم يستقبل 180 من الطلبة والطالبات الحاصلين على أعلى المعدلات، ويلتقي أولياء أمور الفوج الأول من البكالوريا الدولية للسنوات المتوسطة. وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف يصدر قراراً يجيز توثيق المحررات أو المحررات باللغة الأجنبية. قرار جديد يتيح المزايدة لبيع العقار بشكل علني، جاء ذلك في قرار لوزير العدل والشؤون الإسلامية. نائب رئيس مجلس شؤون الأوقاف الإسلامية يكرم الفائزين في المسابقة الخامسة لتفسير القرآن الكريم. بدعم مدرسة سار الثانوية للبنات، بتول السيد رضا الأولى محلياً في تحدي القراءة العربي ضمن فئة ذوي الهمم. وزيرة الصحة تفتتح عيادة الإمام الحسين الطبية بالمنام استعداداً لموسم عاشوراء. ضمن حملة تعزيز المظهر الحضاري، بلدية المنطقة الشمالية تصرح 6 أشهر لتوثيق أوضاع عربات الطعام. ننتقل وإياكم مستمعينا إلى قراءتنا لأبرز العناوين العربية والعالمية. انفجار في مصنع بمنطقة راس لفان الصناعية في قطر. في تصريح للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، سأدمر إيران إذا لم يتواصلوا إلى اتفاق، وقد نسيطر على مضيق هرمز. نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس يؤكد تقدم كبير في تحقيق المحادثات مع إيران في سويسرا. رئيس الوزراء البريطاني يدرس خياراته وتوقعات باستقالته قريبا. وزير الدفاع الألماني يحمل ترامب مسؤولية إغلاق مضيق هرمز. الأردن ينفذ أحكام الإعدام بحق 6 مدانين في قضايا إرهابية وجنائية. تعليق مبيعات الوقود وتعطل الكهرباء في القرم عقب ضربات أوكرانية. وفي آخر العناوين العالمية، حزب الازدهار الإثيوبي يحقق فوزاً مريحاً في انتخابات البرلمان.
1: عناوين الاقتصاد.
2: إدارة المال والأعمال.
1: عناوين الاقتصاد.
0: في عناوين المال والأعمال والاقتصاد نقرأ: هيئة البحرين للسياحة والمعارض تطلق صيف البحرين، باقة متنوعة من الفعاليات والأنشطة السياحية، برنامج متكامل يوفر للمواطنين والسياح خيارات متنوعة على امتداد فصل الصيف. إنجاز البحرين تختتم النسخة 18 من مسابقة رواد الأعمال الشباب السنوية. خلال استضافة البحرين الاجتماع الاستثنائي لوكلاء الصناعة بدول المجلس، التنسيق الخليجي ضمانة قوية لانسيابية حركة السلع والمنتجات الوطنية، المتغيرات الإقليمية والدولية.

0: الدولية تضاعف أهمية تعزيز مرونة سلاسل الإمداد الخليجية. تعزيز التكامل الصناعي الخليجي لتحقيق مبادئ السوق الخليجية المشتركة، مناقشة معيار التوطين في القطاعات الصناعية والخطة التنفيذية لقوائم السلع الخاضعة للحماية الجماعية. صناع قرار ومستثمرون ومصنعون خليجيون تستضيفهم البحرين بمعرض صنع في الخليج أكتوبر القادم. رئيس مجلس إدارة مصرف البحرين المركزي يصرح: ارتفاع السيولة إلى 18 مليارا و100 مليون دينار والقروض 13 مليارا و400 مليون دينار في نهاية أبريل. طيران بيجاسوس تستأنف رحلاتها المباشرة بين اسطنبول والبحرين اعتبارا من يوم غد. الذهب يستقر على انخفاض وعيار 21 عند 44 دينارا و486 فلسا. صاغ يؤكدون إقبال على شراء السبائك والمصوغات الذهبية. بنك السلام يطلق حملة خصومات تصل إلى 70% عبر طلبات لحاملي بطاقات فيزا. شركة البحرين للتسهيلات التجارية تعين محمد العلوي رئيسا تنفيذيا للالتزام والحوكمة ومكافحة غسل الأموال. بنك البحرين الوطني يضاعف فرص الفوز حتى 3 أضعاف في سحب الجائزة الكبرى لحساب ثراء لشهر ديسمبر. بنك إلا يعلن فائز الكنز لشهر أبريل بقيمة 250 ألف دولار. وفي آخر العناوين الاقتصادية: سناد الشركة الرائدة في مجال توفير خدمات معالجات البطاقات والمدفوعات الرقمية تحصل على إعادة اعتماد PCI 3D Secure.
1: مع الأرصاد،
2: درجات الحرارة
1: ونسب الرطوبة
2: وأهم التحذيرات.
1: مع الأرصاد.
0: إلى إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات، معنا من هناك من مطار البحرين الدولي الأستاذة حنين الذوادي، نتعرف معها وإياكم على أحوال الطقس في مملكة البحرين. صباح الخير أستاذة حنين.
3: صباح النور أخي عبد الرحمن، وصباح عليكم مستمعينا، ونقدم لكم نشرتنا الصباحية لهذا اليوم. طقس حار خلال النهار، رطب نسبيا بيكون إن شاء الله خلال الليل، رياح شمالية غربية من 8 إلى 13 عقدة، وتنشط أحيانا خلال النهار توصل من 17 إلى 22 عقدة، وتكون خلال الليل إن شاء الله متقلبة الاتجاه من 3 إلى 8 عقد. ارتفاع الموج من قدم إلى قدم قرب السواحل من 3 إلى 5 أقدام في عرض البحر. درجة الحرارة العظمى متوقعة لهذا اليوم 44 درجة مئوية، والصغرى لهذه الليلة 29 درجة مئوية. الرطوبة النسبية إن شاء الله راح تتراوح ما بين 85% و15%. أعلم في ميناء سلمان في الساعة 11:20 صباحا، مدن آخر في الساعة 11:20 مساء، أدنى جزر في الساعة 5:45 مساء، وجزر آخر في الساعة 5:45 من صباح يوم الغد. شروق الشمس في الساعة 4:46، أما الغروب في الساعة 6:33. بزوغ القمر في الساعة 12:05 ظهرا، والأفول في الساعة 11:58 من هذا المساء. سرعة الرياح المسجلة في الساعة 5 صباحا في المناطق التالية: جزر حوار رياح غربية 7 عقد، فشت جارم شمالية غربية 11 عقدة، جزيرة جرادة شمالية غربية 9 عقد. وأخيرا درجات الحرارة سجلت الساعة 5 صباحا في دول مجلس التعاون دول الخليج العربية كانت كالتالي: المنامة 34 درجة مئوية، الكويت 37، الرياض 27، الدوحة 33، أبوظبي 31، وفي مسقط

0: كانت 30 درجة مئوية. كانت هاي تفاصيل نشرة حتى منتصف الليل إن شاء الله خلال اليومين القادمين هو 3 و4. من المتوقع أن سرعة الرياح بتكون في مجملها خفيفة ومتقلبة، لكن خلال النهار تكون معتدلة السرعة لكن من اتجاه الشمال، تساهم في رفع نسب رطوبة خصوصا فترات الليل، لكن إن شاء الله على يوم الخميس تعود الرياح الشمالية الغربية نشاطها، تقل معها نسب الرطوبة مع استثمار الأجواء الحارة إن شاء الله خلال فترات النهار.
1: نعم، إذا خلال اليومين القادمين أستاذ حنين نحن موجودين مع مثل ما تفضلت يعني نسبة رطوبة عالية خلال فترة الليل تحديدا، ولكن إن شاء الله مع هبوب رياح الشمال يوم الخميس

0: الأستاذ حنين الذوادي من إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات على هذه الإحاطة، ويومك سعيد إن شاء الله.
1: إن شاء الله للجميع، حياكم الله.
0: شكرا جزيلا. إذن مستمعينا، 5 دقائق تفصلنا عن الاستماع إلى أولى نشراتنا الإخبارية في إذاعة مملكة البحرين العربية. نعود من بعدها لمواصلة فقرات صباح الخير يا بحرين.

0: من مركز الأخبار حول الخبر، تفاصيل، تقارير، لقاءات. تابعوا أخبارنا الإذاعية على التردد 102.3.
1: التعاون والعمل المشترك بين البلدين صديقين. وأعرب جدرته عن اعتزاز مملكة البحرين بما يجمعهما بالمملكة المتحدة الصديقة من

0: إن علاقات استراتيجية وثيقة وشراكة تاريخية راسخة تمتد لسنوات طويلة من التنسيق والتعاون المثمر على كافة المستويات والحرص المتبادل على تطويرها وتوثيق أواصرها بما يخدم الأهداف والمصالح المشتركة، كما شاد جدلته بجهود سعادة السفير في دعم العلاقات الثنائية والتعاون المشترك بين البلدين الصديقين، متمنيا للسفير البريطاني دوام التوفيق وتقديرا من حضرة صاحب الجلالة يده الله لجهود السفير أليستير لونج في توطيد وتنمية علاقات البلدين الصديقين. فقد تفضل جدلته رعاه الله بمنحه وسام البحرين من الدرجة الأولى بدوره عرب سفير البريطاني عن عميق شكره وبالغ تقديره لجلالة الملك المعظم واعتزازه بمنحه هذا الوسام، مثمنا دور جدلته في تطوير علاقات الشراكة المتينة وروابط الصداقة البحرينية البريطانية العريقة. كما استقبل حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه لوسي بالغريف حفيدة السيد تشارلز بالغريف.
1: صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه أمر ملكي رقم 20 لسنة 2026 بإنشاء وتشكيل لجنة توثيق ملحمة الصمود الوطني. جاء فيه المادة الأولى: تنشأ لجنة تسمى لجنة توثيق ملحمة الصمود الوطني، تتولى رصد وتوثيق الاعتداءات الإيرانية الغاشمة التي واجهتها مملكة البحرين، ويشار إليها في هذا الأمر بكلمة اللجنة. المادة الثانية: تشكل اللجنة برئاسة معالي الدكتور الشيخ عبد الله بن أحمد بن عبد الله الخليفة وزير المواصلات والاتصالات رئيس مجلس أمناء مركز البحرين للدراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة دراسات، وعضوية ممثلين عن الجهات التالية: الديوان الملكي، قوة دفاع البحرين، وزارة الداخلية، وزارة الخارجية، وزارة شؤون مجلس الوزراء، وزارة التربية والتعليم، وزارة الإعلام، مركز البحرين للدراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة دراسات، مركز الاتصال الوطني، مركز الأرشيف الوطني. ويجوز للجنة أن تستعين بمن تراه من الخبراء والمختصين لمعاونتها في أداء مهامها وإنجاز أعمالها. المادة الثالثة: تهدف اللجنة إلى تحقيق الآتي: أولاً، تعزيز مفهوم الذاكرة الوطنية المؤسسية وترسيخ سردية وطنية موثقة تعكس وحدة القيادة والشعب في مواجهة التحديات. ثانياً، رصد وتوثيق كافة أشكال الصمود والدفاع والتكاتف المؤسسي والمجتمعي. ثالثاً، إعداد سجل وطني رسمي يوثق هذه الملحمة الوطنية المنبثقة بالحقائق والأدلة وإيداعها ضمن منظومة الأرشيف الوطني وفق المعايير المعتمدة. رابعاً، إعداد مواد وتوجهات وطنية لاستثمارها تعليمياً وإعلامياً وبحثياً. المادة الرابعة: تختص اللجنة بمباشرة جميع الأعمال والأنشطة اللازمة لتحقيق أهدافها وتتولى بوجه خاص ما يلي: أولاً، وضع الإطار العام لملحمة الصمود الوطني واعتماد محاورها الرئيسية. ثانياً، اعتماد الخطة التنفيذية والمعايير المنظمة بل المنظمة لجميع المواد وتوثيقها وتصنيفها وحفظها. ثالثاً، تحديد المواد التي يجوز نشرها وتداولها وذلك بمراعاة قانون حماية المعلومات ووثائق الدولة. رابعاً، المخرجات النهائية للتوثيق وإيداعها لدى مركز الأرشيف الوطني. أكد معالي الشيخ خالد بن عبد الله الخليفة نائب رئيس مجلس الوزراء أهمية المبادرات البناءة التي تسلط الضوء على المشاريع الرائدة التي تخدم المجتمع وتلبي احتياجاته لما لها من دور في رفض أهداف المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله.
0: ونوه معالي بما يسهم به هذا النهج المتقدم من ترسيخ لقيم التكافل وتحفيز للقطاع الخاص على تبني ممارسات مسؤولة تتجاوز العمل التجاري التقليدي نحو أهداف شاملة تخدم البيئة وتدعم الكفاءات والمرأة، مما يكرس مكانته

0: شريك فاعل واستراتيجي يحقق أثرا إيجابيا ومستداما يعود بالنفع على الوطن والمواطن. جاء ذلك لدى لقاء معالي السيد عبد النبي عبد الله الشعلة رئيس مجلس إدارة مؤسسة البلاد العالمية، الذي قدم لمعالي رئيس وأعضاء اللجنة العليا المستقلة لمبادرة درع البلاد للمسؤولية الاجتماعية للشركات العام 2026 في نسختها الخامسة. وخلال اللقاء أشاد معالي نائب رئيس مجلس الوزراء بالمبادرات التي تطلقها مؤسسة البلاد العالمية، ومن بينها مبادرة درع البلاد للمسؤولية الاجتماعية للشركات، والتي تمثل خطوة رائدة تعكس استشعارا حقيقيا بأهمية إبراز وتكريم النماذج المتميزة، وتعد حافزا مهما للشركات لإدماج مبادئ الاستدامة والمسؤولية الاجتماعية ضمن استراتيجيتها وعملياتها التشغيلية. أكد سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد الخليفة وزير ديوان رئيس مجلس الوزراء رئيس الهيئة العليا لنادي راشد الفروسية وسباق الخيل أن حصول كأس البحرين الدولي على التصنيف الدولي الأول جروب 1 إنجاز تاريخي يرسخ مكانة مملكة البحرين في الصف الأول عالميا على صعيد قطاع سباقات الخيل.
1: وأشار سموه إلى أن هذا الإنجاز محطة أخرى بارزة في ظل ما يحظى به القطاع من اهتمام ودعم كبير من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله. جاء ذلك بمناسبة إعلان الاتحاد الآسيوي لسباقات الخيل رفع تصنيف كأس البحرين الدولي إلى المستوى الدولي الأول جروب 1 في إنجاز جديد يضاف إلى سجل مملكة البحرين الحافل بالنجاحات في قطاع الفروسية وسباقات الخيل. استضافت مملكة البحرين أعمال الاجتماع الاستثنائي التاسع لوكلاء وزارات الصناعة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
0: وشارك في الاجتماع وكلاء وزارات الصناعة وبحضور ممثلي الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ومنظمة الخليج للاستشارات الصناعية. وفي

0: الناجحات في قطاع الفروسية وسباقات الخيل. استضافت مملكة البحرين أعمال الاجتماع الاستثنائي التاسع لوكلاء وزارات الصناعة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
1: وشارك في الاجتماع وكلاء وزارات الصناعة وبحضور ممثلي الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ومنظمة الخليج للاستشارات الصناعية. وفي مست هذا الاجتماع كانت سعادة الأستاذة إيمان أحمد الدوسري وكيل وزارة الصناعة والتجارة على أهمية الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال والتي تدعم تنافسية الصناعة الخليجية وتعزيز التكامل الصناعي بين دول المجلس. وأشارت سعادتها إلى أن المتغيرات الإقليمية والدولية الأخيرة وما شهدته المنطقة من أوضاع استثنائية أكدت أهمية تعزيز مرونة سلاسل الإمداد الخليجية وترسيخ التعاون والتنسيق المشترك بين الدول الأعضاء لضمان انسيابية حركة السلع والمنتجات الوطنية وإزالة أي معوقات قد تؤثر على التبادل التجاري أو التكامل الصناعي الخليجي. تتواصل أعمال تنفيذ مشروع تطوير مدينة المحرق أحد أبرز المشاريع العمرانية والتنموية في مملكة البحرين، والذي يهدف إلى المحافظة على الطابع التاريخي للمدينة وتحسين البيئة السكنية والخدمية وتوفير مقومة الحياة العصرية للأهالي ضمن رؤية متكاملة للتطوير الحضرية.
0: هذا ويمتد نطاق المشروع على مساحة تقدر بنحو 1,400,000 متر مربع، ويشمل تطوير المساكن القائمة وإنشاء وحدات سكنية جديدة. كشفت أحدث إحصاءات رصد الاستثمار الأجنبي المباشر في البحرين عن نمو كبير في حجم الاستثمارات الأجنبية خلال السنوات العشر الماضية.
1: وأظهرت البيانات نسبة نمو بلغت نحو 81% خلال العقد الماضي. يمثل احتضان متحف البحرين الوطني وثيقة شكر ووفاء التي تحمل توقيع جلالة الملك المعظم وأنجاله الكرام والموجهة إلى عموم المواطنين البحرينيين والمقيمين على أرض المملكة الطيبة تعبيرا عن الاعتزاز بمواقفهم الوطنية المشرفة وتقديرا لما جسدوه من إخلاص وانتماء وولاء لوطنهم العزيز.
0: هذه المناسبة قال الشيخ خليفة بن أحمد الخليفة رئيس هيئة البحرين للثقافة والآثار: إننا نستلهم من ملك البلاد المعظم النهج الحكيم القائم على تقدير المواقف الوطنية المشرفة لشعب مملكة البحرين، ولا سيما خلال الاعتداءات الإيرانية الآثمة. تشهد مملكة البحرين إقبالا واسعا على التوقيع على وثيقة العهد والولاء إلى جانب برقيات العهد والولاء التي رفعتها العائلات والأسر البحرينية إلى جلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه في مشهد وطني عكس عمق الانتماء والولاء للوطن وقيادته.
1: وشارك في هذه المبادرة كافة فئة المجتمع مجسدين صورة وطنية جامعة تعكس قوة التلاحم المجتمعي ووحدة الصف الوطني.
2: من مركز الأخبار بقلم الحقيقة نبث لكم أخبارنا المحلية والدولية من إذاعة مملكة البحرين على التردد 102.3 FM.

0: عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ. وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.
1: إذا كان عمرك بين 18 و35 سنة وعندك شغف بالإعلام والتقديم وصناعة المحتوى، تقدم إذاعة البحرين الشبابية ومدينة شباب 2030 فرصة الانضمام إلى فريق البرنامج الإذاعي المباشر لهذا الصيف. تعلم، جرب، واصنع تجربتك الإعلامية بنفسك. سجل الآن عبر تطبيق إيشباب. آخر موعد للتسجيل 28 يونيو 2026. مدينة شباب 2030، وعدنا في القمة.

0: صباح الخير
1: يا بحرين.
0: في صباح الخير يا بحرين
1: نطلعكم على آخر الفعاليات والمستجدات المحلية،
0: نستضيف الخبراء،
1: نستمع لكم،
0: كونوا معنا لصباح ملهم ومتجدد.
2: أسعد الله صباحكم مستمعينا الكرام بكل خير، نجدد لكم التحية وهذه العودة إلى برنامج صباح الخير يا بحرين بعد ما توقفنا للاستماع إلى أولى نشراتنا الأخبارية على إذاعة مملكة البحرين العربية، والتي كانت على رأس الساعة السابعة من صباح مملكة البحرين الحبيبة. مع هذه العودة نبعث لكم تحايا فريق العمل من الإشراف والمتابعة نور عبد العزيز، الإشراف على المحتوى عبير بن هندي، الإعداد نيل الرويعي. تقبلوا تحياتي من التقديم عبد الرحمن بن طيع، ومن الإخراج تحييكم فاطمة جنبر.
3: هنا إذاعة مملكة البحرين

صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه أمر ملكي رقم 20 لسنة 2026 بإنشاء وتشكيل لجنة توثيق ملحمة الصمود الوطني. حول هذا الأمر الملكي السامي كتب الكاتب والصحفي محميد المحميد مقالا بعنوان توثيق ملحمة الصمود الوطني وفاء للتاريخ وحصانة للمستقبل. جاء في المقال: جاء الأمر الملكي السامي الصادر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه بإنشاء لجنة توثيق ملحمة الصمود الوطني ليؤكد أن القيادة الحكيمة لجلالته تضع حفظ الذاكرة الوطنية في صدارة أولوياتها، فالأمم العظيمة هي التي توثق تاريخها بيدها وتكتب ملاحمها بمداد من الحقائق لا بضباب الدعايات المغرضة. إن هذا الأمر السامي هو تتويج لمسيرة من الوفاء لتضحيات شعب البحرين ورجالها البواسل في قوة دفاع البحرين والحرس الوطني ووزارة الداخلية الذين تصدوا بكل بسالة للاعتداءات الإيرانية الغاشمة التي استهدفت أمننا ووحدتنا الوطنية. لقد أراد جلالة الملك المعظم لهذه الملحمة أن تحفظ للأجيال القادمة لتكون شاهداً على أن مملكة البحرين كانت وستبقى عصية على الانكسار، لأنها استندت إلى تلاحم فريد بين القيادة الحكيمة والشعب الوفي.

كما أن تشكيل اللجنة برئاسة معالي الدكتور الشيخ عبد الله بن أحمد آل خليفة وعضوية مؤسسات الدولة السيادية والوطنية من الديوان الملكي والدفاع والداخلية والخارجية والتربية والإعلام ومركز دراسات والأرشيف الوطني يجسد أن توثيق الصمود مسؤولية وطنية جامعة، فالأهداف التي رسمها الأمر الملكي واضحة: تعزيز الذاكرة الوطنية المؤسسية وترسيخ سردية موثقة وإعداد سجل رسمي مثبت بالأدلة واستثمار المخرجات تعليميا وإعلاميا، وهذا هو الطريق لحماية وعي أبنائنا من حملات التشويه والتضليل. هنا تتجلى توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله الداعمة لكل ما يعزز الوحدة الوطنية ويصون منجزات الوطن، فسموه يؤمن بأن قوة البحرين في شعبها، وله مقولته الخالدة التي لامست قلوبنا جميعا: البحرين بخير دامنت أهلها، وهي مقولة لخصت سر الصمود، فأهل البحرين الأوفياء كانوا الدرع الحصين التي تحطمت عليها كل المؤامرات، وهذا التلاحم هو الذي حول التحدي إلى ملحمة والاعتداء إلى درس في الوطنية.

0: حديث الصباح.
1: لقاءات مع خبراء مختصين في مختلف المجالات.
0: حديث الصباح.
2: مع حلول موسم الإجازات والسفر، يحرص الكثيرون على التخطيط لرحلاتهم واختيار وجهاتهم المفضلة، لأن الاستعداد للسفر لا يقتصر فقط على حجز التذاكر وترتيب الحقائب فحسب، بل يشمل أيضا الاهتمام بالصحة واتخاذ الإجراءات الوقائية التي تضمن رحلة آمنة وممتعة. للحديث عن أهم النصائح الصحية التي ينبغي مراعاتها قبل وأثناء وحتى بعد السفر، وكيفية الوقاية من الأمراض والمشكلات الصحية الشائعة خلال الرحلات، يسعدنا أن تكون معنا عبر خط البرنامج المباشر في لقاءات الصباح لهذا اليوم الدكتورة هند إبراهيم السندي، استشاري طب عائلة في مراكز الرعاية الأولية الصحية. صباح عليك بالخير دكتورة هند، سعداء بالتواصل معك في صباح الخير يا بحرين.
3: صباح النور والسرور، يا هلا مرحبا.
2: مرحبا فيك دكتورة، وإحنا طبعا يعني دخلنا موسم الصيف وموسم الإجازات والسفر، فبودنا نتعرف على يمكن أبرز صح التعبير المخاطر الصحية اللي قد تواجه المسافر، ولماذا من المهم أن المسافر يستعد صحيا مثل ما يستعد في تجهيز حقيبة السفر والتذاكر وباقي الاستعدادات. نعم
3: صحيح، طبعا مثل ما ذكرت أن السفر تجربة حلوة في كل صيف وحتى في أوقات ثانية، لكن اللي صاحبها أنه في

0: هناك تغيير في نمط الحياة بشكل مفاجئ أو بشكل مختلف. طبعا اختلاف الجو، الأطعمة، ساعات النوم، وأحيانا حتى الحركة وتعرض لبيئات جديدة قد يخلي الشخص في مخاطر شوية أكثر، فيجب أن يستعدون حق هذه الرحلة مثل استعدادهم نفس ما ذكرت بترتيب الشنطة والأشياء الثانية. ودائما الوقاية أسهل وأقل تكلفة من العلاج، فلذلك الخدمات الطبية المتوفرة تسهل والاستعدادات تسهل أو تقلل المخاطر الصحية اللي قد يواجهها المسافر. طبعا من أكثر هاي المواد المشاكل الصحية اللي قد نشوفها أثناء السفر الإجهاد الحراري، الجفاف بسبب التنقل لفترات طويلة، أو قلة في شرب السوائل، تغيير في المناخ، اضطرابات الجهاز الهضمي بسبب تغيير الأطعمة، نوعية الأكل، التسمم الغذائي خاصة في فترة الصيف، طبعا التهابات الجهاز التنفسي من زكام، برد، كحة وغيرها، الأشياء في الأماكن المزدحمة، في المطارات، اختلاف بيئات وجاليات مختلفة، طبعا الأمراض الأصحاب اللي عندهم أمراض مزمنة يجب عليهم أخذ الحيطة والحذر، ورح نتكلم عن هاي الموضوع بإصحاب لاحقا. وطبعا تأكدوا أنه ما يكون عندهم أي إصابات أو حوادث بسيطة ممكن تحدث مع الأنشطة الرياضية أو الرحلات في مناطق بعيدة.
1: بكل تأكيد دكتورة هند، يعني هناك استعدادات يقوم بها المسافر، ولكن أيضا هناك إجراءات تنصح بها وزارة الصحة قبل السفر، وخصوصا فيما يتعلق بإجراء فحوصات طبية معينة أو أخذ تطعيمات ضرورية قبل التوجه لبعض الدول.
0: أكيد طبعا وزارة الصحة ومن المراكز الصحية الأولية، المراكز الرعاية الصحية الأولية، حملات الإعلانات والاهتمام بصحتك خلال السفر مستمرة وقائمة، توفير التطعيمات واللقاحات بشكل مستمر، منها التطعيمات المعتادة الروتينية لأصحاب الأكثر عرضة مثل الأمراض المزمنة وغيرها، وبعض اللقاحات المرتبطة بالسفر في بعض المناطق المعينة. أيضا يجب على الشخص أنه يراجع حالته الصحية، يتأكد من توفير الأدوية تكون عنده، يتأكد من حالته تسمح للسفر، خاصة إذا مثلا أكثر عرضة مثلا أو مسافات طويلة، يأخذ النصائح من الأشخاص المختصة، يتأكد أنه يحمل كمية وافرة وكافية من الأدوية، ممكن يحمل سمري أو الوصفة الطبية بحيث أنه يكون عنده في حال احتاجها. التأمين الصحي أثناء السفر جدا مهم، خاصة الأشخاص اللي قد يتعرضوا لا سمح الله لبعض المشاكل الصحية أثناء السفر.
1: بودنا نركز بشكل يمكن أكثر دكتورة هند على النصائح الخاصة بالمصابين بأمراض مزمنة بعيد الشر عنهم إن شاء الله، الله يشافيهم ويعافيهم، مثل أمراض يعني السكري أو اللي يعانون من الربو أثناء السفر. فبكل تأكيد هناك نصائح ورعاية خاصة لهم أثناء السفر، الواحد على الأقل يعني يأخذ احتياطاته قبل ما يسافر.
0: أكيد هو أي شخص عنده أي أمراض مزمنة دائما ننصح أنه يزور طبيب العائلة قبل السفر ويتأكد من هاي النصائح. بالنسبة حق أمراض أو مريض السكري، أنه يحمل الأدوية خاصة إذا كان عنده أنسولين، يتأكد أنه عنده العبوة الخاصة لحفظ الأنسولين، يحتفظ في مكان بارد، يكون عنده أجهزة قياس السكر في حال حدوث أي هبوط، يعرف شلون يتعامل مع حالات الهبوط في سكر الدم، عدم تأخير الوجبات، إنه يوازن ما بين الجهد اللي راح يبذله مع الأكل والقراءات والأدوية، ومتابعة مستوى السكر في اختلاف مع تغيير النشاط أو زيادة الأنشطة. بالنسبة حق المرضى الآخرين مثل مرضى الربو، إنه يحمل البخاخات دائما معه، وضعه إنه يكون موجودة دائما في الهاند باج أو في الأمتعة اللي يكون حاملها،
1: جريبة
0: ما يكون
1: يعني
0: بس حط بالضبط، ما يكون بس حطها في الشنطة وممكن لا سمح الله تضيع وغيره. معرفة المحفزات والابتعاد عنها مثل الغبار، البرد، وتأكد من توفير الدواء الوقائي. بالنسبة حق أمراض الضغط والقلب نفس الشيء، الالتزام بالأدوية وعدم إيقافها، شرب كميات كافية من السوائل، والحفاظ على الحركة الدائمة خلال فترات الرحلات الطويلة.
1: بكل تأكيد يمكن يعني من أبرز النصائح أن يعني المصابين بأمراض مزمنة تكون أدويتهم على أنصح التعبير في متناول اليد، يعني ما يكونوا مثلا ماخذ أدويتهم خليها وياه في الفندق أو في مكان الإقامة.

0: ما يكون تكون معاه يعني في تنقلاته لي يعني بعيد
1: الشهر. لو كانت كمية بسيطة أكيد يعني ممكن أكيد الأساس نعم. يكون هناك والأشياء اللي يحتاجها خلال اليوم تكون متوفرة معه.
0: 100% كلام صحيح دكتورة. يمكن انتشر دكتورة مصطلح أو نوع جديد من السياحة يسمونه سياحة الأكل أو سياحة المطاعم، وفي ناس يعني يسافرون أو يتوجهون لبعض الدول لتجربة يعني المطاعم ويوسعون صدرهم في الأكل والكافيهات، فبكل تأكيد يعني هذا النوع من السياحة إن صح التعبير سياحة المطاعم ممكن أن يعني تزيد فرص الإصابة بعيد الشر التسمم الغذائي أو العدوى خلال الرحلة. فشلون يقدر المسافر أن يقلل من فرص الإصابة بالتسمم الغذائي ويعني تكون رحلته موفقة في هالسفرة هذه، يعني يستمتع برحلته ويستمتع بالأكل وفي نفس الوقت يحافظ على صحته؟
1: صحيح طبعا لا شك ان يعني وجود متعه الاكل والسياحه دي موجوده داخليه وخارجيه الحين بعد هالايام مع الترندز وكل شيء طبعا الاساس اذا احنا شكينا في نظافه المكان انه ما نخاطر وناخذ منه صح. اذا شفنا مثلا من الاشياء المكشوفه المحطوطه برا الجو مثلا ما كان مناسب ممكن احنا نبتعد وناخذ الاشياء اللي تكون مغطية أو يكون عليها كوفر أو شيء كذي. طبعا النصائح بشكل عام هو غسل اليدين باستمرار، استخدام معقمات اليدين، شرب المياه الآمنة المفكوكة البوتل دواتر يعني اللي تكون مسكرة ما تكون من الأماكن المكشوفة أو من الكولرات، التأكد من الطعام يكون مثلا مطبوخ بطريقة صح وأنه يقدم ساخن، يعني تجنب الأطعمة المكشوفة لفترات طويلة، غسل الفواكه والخضروات قبل الأكل، عدم الاهتمام مثلا بنظافة المكان والتأكد منه يكون تحت مثلا معايير أو ما تكون من البياعات المكشوفة على الشوارع.
0: صحيح، مثل ما يقولون دائما دكتورة يعني الكتاب مبين من عنوانه يعني الأكل النظيف والمواقع مواقع عرض الأطعمة، يعني إذا كانت في بيئة نظيفة بيئة يعني تشجع الواحد أصلا أنه يعني يتناول الأطعمة فيها، وفي طبعا الأماكن اللي مثل ما قلت يمكن المناطق الشعبية المناطق اللي فيها الأكل المكشوف، وحتى يعني بعيد الشر يعني الواحد يبتعد أصلا عن الأكل المشبوه يعني اللي
1: هو الواحد يأخذ بالأسباب بس بعد طبعاً. أحياناً في ممكن أشياء تحدث يعني ما نقدر نحن ويليبل المكان إنه هو مو أوكي لأنه بعد أشياء حالات التسمم الغذائي حالات تغيير أو تكاثر البكتيريا في خاصة الموسم الحار عدم حفظ الأطعمة بطريقة صحيحة أحياناً قد يكون بعض الأسباب غير أن هي تكون مثلاً من الأماكن اللي أقل محافظة على النظافة بشكل عام.
0: صحيح دكتورة. دكتورة هل تنصحين أن المسافر يأخذ معه يعني عدة إسعافات أولية؟ شنو الأشياء الضرورية اللي ينصح بأخذها في السفر، يعني خصوصا يمكن بعض الدول يمكن في المطارات او في يعني منافذ الدخول ممكن يعني تركز على الأمتعة يعني تحط بالها عليها أن يمكن في أشياء ممنوعة؟
1: طبعا الإسعافات الأولية بالنسبة حق أتوقع حق أي طبيب بتسأله مهمة مثل أهمية أنه يكون عندك جواز السفر معك. فطبعا ننصح كل عائلة أو كل شخص بيروح خاصة إذا في صغار مثلا أو كبار في السن معه أنه يأخذ الأدوية اللي متوقع أنه ممكن يستخدمها مثلا مسكنات خافضات الحرارة بالنسبة حق الأطفال. أدوية الأمراض المزمنة جدا مهمة، الوصفات الطبية أنها تكون موجودة، مطهرات للجروح، بعض اللصقات والضمادات أنها تكون متوفرة في حال تعرضوا لها، معقم اليدين جدا مهم، الماسك مثلا ممكن يحتفظون فيه، ممكن بعض الأملاح والسوائل التعويضية خاصة إذا حق مسافات يعرفون بيروحون مثلا أنشطة رحلات فيها بذل جهد فيها ممكن جفاف إجهاد حراري، واقيات للشمس خاصة حق الناس اللي رايحين مثلا أماكن فيها
0: بحر يعني
1: بحر فيها بيتشز فيها اللون. بعض العلاجات البسيطة للحساسية ممكن تكون موجودة أو يعني يأخذونها حتى من الصيدليات. وطبعا في الموسم مع تغيير الجو طارد البعوض مثلا الحشرات اللسعات هاي اللي ممكن تصير ممكن يستخدمونها بعد تخفف عليهم المشاكل اللي ممكن يعانونها أثناء السفر، فبالتالي السفر يكون أكثر متعة لهم.

0: أكيد. ويمكن بعد دكتورة وجهة السفر نفسها، يعني الواحد يتطمن أنه هذا رايح دولة معينة أكيد بيكون يعني متوفرة فيها الأدوية وموجودة فيها الصيدليات بشكل يعني منتشر، وفي دول لا والله يعني الواحد شوي حاسب يعني فيأخذ احتياطه وياه قبل ما يسافر، يأخذه من هني من الديرة يعني.
1: أي الريسيرش قبل يعني طبعاً. الواحد يعرف وين بيروح وشنو الأشياء الموجودة ويسأل الناس اللي كانت موجودة، شيء جزء مهم من التحضيرات للسفر بعد.
0: صحيح. بكل تأكيد دكتورة هند سندي، أكيد يعني إحنا مستمتعين معاك في هذا اللقاء وهالموضوع الجميل، ويعني يشجع الواحد إنه يعني يحضر قبل سفرته بشكل مناسب من الناحية الطبية بكل تأكيد يمكن. وإحنا بودنا نسمع رسالة أو كلمة حابة توجهينها للمستمعين برنامج صباح الخير يا بحرين اللي ناويين يسافرون واللي يعني يستعدون إلى قضاء إجازاتهم خارج البحرين.
1: طبعا دائما أتمنى لهم أن سفر آمن يكون ممتع يعني وصحة دائما إن شاء الله. طبعا السفر فرصة حلوة أن الواحد يجدد طاقته، يغير المزاج. صحيح. يسوي ذكريات ويغير من الروتين اليومي. ضروري أن الواحد يهتم في صحته نفس ما ذكرنا، يهتم بالنوم، ساعات كافية، يشرب سوائل، يأخذ أدويته إذا كان يحتاجها، ينتبه إلى الطعام والنظافة. وطبعا في حال لا سمح الله تعرض إلى أي مشاكل أو أعراض، طبعا أنه هو يرجع حق الجهات المختصة في ذيك في الدولة اللي يكون موجود فيها، المستشفيات والمراكز الصحية.
0: نعم.
1: طبعا راح تهتم فيه وإن شاء الله ما يعني يحتاجون هاي الأشياء وتكون سفرتهم سفرة ممتعة وآمنة لهم جميعا.
0: نعم، تمنياتنا للجميع بقضاء إجازة ممتعة وآمنة ويعني سفرات فيها من الذكريات الجميلة والذكريات الحلوة، بدون ذكريات طبعا أنه تعرض لحوادث معينة أو تعرض لمرضى معينة. كل الشكر والتقدير لك الدكتورة هند إبراهيم السندي، استشاري طب عائلة بمراكز الرعاية الأولية الصحية. يومك سعيد إن شاء الله، ونتمنى لك أيضا قضاء إجازة سعيد إذا كنت مخططة حق سفر إن شاء الله.
1: يومكم أسعد، مشكور وما قصرت إن شاء الله.
0: شكرا، شكرا جزيلا دكتورة.

0: تنفذ الإدارة العامة للدفاع المدني بوزارة الداخلية حملة توعوية لتعزيز السلامة في برك السباحة خلال فصل الصيف. المزيد من التفاصيل في سياق التقرير التالي بصوت مروى عبد الجواد من الإدارة العامة للإعلام الأمني بوزارة الداخلية.
1: في خطوة تهدف إلى تعزيز السلامة العامة خلال موسم الصيف، أطلقت الإدارة العامة للدفاع المدني حملة توعوية ميدانية تستهدف برك السباحة في مختلف محافظات المملكة. وحول الحملة وأهدافها حدثتنا المقدم فاطمة سعد المجيرن، رئيس فرع الاتصال والتنسيق بالإدارة العامة للدفاع المدني.
2: في إطار الاستراتيجية التوعوية التي تنتهجها الإدارة العامة للدفاع المدني، قام فريق من فرع العلاقات العامة والتوعية بالإدارة بحملة توعوية، وذلك انطلاقا من الرؤية الاستباقية الرامية إلى ترسيخ ثقافة السلامة العامة وجعلها سلوكا مجتمعيا مستداما. ونفذت الإدارة الحملة التوعوية الإرشادية والميدانية، استهدفت بشكل مباشر ملاك ومرتادي برك السباحة المرخصة في مختلف محافظات مملكة البحرين. وتأتي هذه الحملة ترجمة دقيقة لاستراتيجية الإدارة العامة للدفاع المدني في بناء جسور التواصل المجتمعي الفعال، حيث شملت تزويد ملاك البرك بالإرشادات الوقائية وتوزيع المطويات التوعوية على المرتادين، إلى جانب تقديم هدايا رمزية وتوعوية لهذه الفئة المستهدفة بهدف قرص مفاهيم السلامة بقالب تحفيزي وإيجابي. وما يزيد من أهمية الدور التوعوي الشامل لتوفير بيئة آمنة وتفادي حوادث الغرق لا سمح الله.
1: كما بيّنت المقدم فاطمة سعد المجيرن أبرز النصائح والإرشادات الواجب اتباعها عند ارتياد برك السباحة.
2: وضعت الإدارة العامة للدفاع المدني مجموعة من أهم النصائح والإرشادات للجمهور. أولا، لمستأجرين البرك، أهمية أن يبحث المستأجر عند رغبته في استئجار أي بركة سباحة أن تكون البرك مرخصة رسميا في مملكة البحرين، وذلك لضمان مطابقتها لكافة معايير السلامة والأمان الخاضعة للرقابة. ثانيا، لملاك البرك يجب توفير معدات الإنقاذ الأساسية كأطواق النجاة، ومن أهم الإرشادات توفير طفاية الحريق وصندوق الإسعافات الأولية في أماكن واضحة وسهلة الوصول لها، بالإضافة إلى ضرورة وضع أسطوانة الغاز خارج المبنى وتركيب جهاز كاشف الغاز المقترن بقاطع الغاز التلقائي داخل المطبخ، وذلك لضمان الاحتياط.

0: الطارئ لا سمح الله. ثالثا أولياء الأمور والمرتادين تعتبر المراقبة المستمرة كأهم خط دفاعي لحماية الأطفال، مع التحذير الشديد من عدم تركهم بمفردهم أو الانشغال عنهم. كما يجب إلزام الأطفال الغير مجيدين للسباحة بارتداء سترات النجاة المعتمدة وعدم الاعتماد على العوامات الهوائية كأدوات للإنقاذ، فضلا عن توجيه الأبناء بعدم الركض حول الحواف المبللة تجنبا للانزلاقات.
1: من جانبها أعرب عدد من ملاك برك السباحة عن شكرهم وتقديرهم للإدارة العامة للدفاع المدني على جهودها التوعوية.
2: تشرفنا اليوم بزيارة ميدانية من قبل الإدارة العامة للدفاع المدني، وذلك للإشراف على تجهيزات السلامة لبركة السباحة، وذلك لسلامة الزبائن ورواد المسبح. فقد تلقينا التعليمات والتوجيهات من قبلهم، مثل توفير طفايات الحريق المتنوعة وقاطع الغاز الأوتوماتيكي وبطانية الحريق وسلامة التوصيلات الكهربائية وغيرها. فقمنا بتوفير جميع المتطلبات.
3: أشكر إدارة الدفاع المدني على الزيارة السنوية للبرك السباحة للتأكد وجود طفاية الحريق، وجود صندوق الإسعافات الأولية ليتم استخدامها عند الضرورة، بالإضافة إلى وين البلانكت تخدم لإطفاء الحريق في حالة وجود الحريق لو سمح الله. تأكد بعض الأمور مثل الإرشادات الموجودة في بركة السباحة لازم تكون موجودة على الحائط.
4: اليوم جولنا طريق الدفاع المدني للتأكد من اللي هي طفاية الحريق، الإنذار المبكر والصيدلية وطوق النجاة. طبعا عندهم بعض الملاحظات اللي احنا ما سويناها، لكن ان شاء الله راح نصلحها في اسرع وقت. ويشكر الاخوان على هذه الزياره ويعطيكم العافيه.
1: تاتي هذه الحمله ضمن جهود متواصله تنفذها الاداره العامه للدفاع المدني لحمايه الارواح والممتلكات وترسيخ مفاهيم الوقايه والسلامه العامه، بما يسهم في توفير بيئه ترفيهيه امنه وصيف امن للجميع.

0: حديث الصباح.
1: لقاءات مع خبراء ومختصين في مختلف المجالات.
0: حديث الصباح.
2: مستمعينا، تعتبر السمنة من أكثر التحديات الصحية انتشاراً في العالم، لما لها من تأثير مباشر على صحة الإنسان وزيادة خطر الإصابة بالعديد من الأمراض المزمنة، عافانا الله وإياكم، مثل السكري وأمراض القلب وارتفاع ضغط الدم. ومع التطور الطبي ظهرت أدوية حديثة للمساعدة في إنقاص الوزن، مما أثار الكثير من التساؤلات حول فعاليتها وآلية عملها والفئات المناسبة لاستخدام هذه الأدوية ومدى أمانها على المدى الطويل كذلك. للحديث بصورة أوفى عن هذا الموضوع الهام، يسعدنا أن تكون معنا عبر خط البرنامج المباشر الدكتورة رابعة الهاجري، استشارية طب العائلة وتخصص السكري، عضو جمعية البحرين أو جمعية السكري البحرينية، الأمين المالي بالجمعية. صباحك بالخير دكتورة رابعة، وسعداء بالتواصل معك في برنامج صباح الخير يا بحرين.
3: صباح الخير، يا هلا ومرحبا فيكم.
2: لو سهلا. مرحبا فيك دكتورة. وفي بداية اللقاء يعني بودنا نتعرف على يعني موضوع، متى تعتبر زيادة الوزن أو تصنف على أنها سمنة تستدعي تدخل طبي؟ أين نصح التعبير، يمكن نحور السؤال بصورة أكثر، هل كل زيادة في الوزن تعتبر سمنة؟
3: نعم، أولا مشكور في عبد الرحمن على هذه المقدمة. طبعا حاليا بالدراسات وبالأبحاث تم تصنيف السمنة بأنها مرض وليس بأنها عرض. فالسمنة صنفت من ضمن الأمراض، أمراض القلب وأمراض السكري والأمراض الثانية.
2: نعم.
3: وتعتبر يعتبر الشخص أن عنده سمنة باتباع، إحنا يعني كأخصائيين و أطباء نتبع مؤشر اللي هو كتلة الجسم البي ام اي. لما يكون الشخص كتلة الجسم عنده 30 أو أكثر، هذا يعتبر عنده سمنة، ويتم تصنيفه أنه هو عنده سمنة، ويستدعي الأمر طبعا تدخل الطبي لما تكون السمنة هي سبب لتعريض هذا الشخص للإصابة بالأمراض مثل أمراض السكري وأمراض الضغط والأمراض الثانية.
2: نعم.
3: وإذا كانت هذه السمنة أيضا يعني تم تدخل طبي وعلاجي، لما تكون هذه السمنة تأثر عليه بشكل واضح وعلى جودة الحياة عنده.
2: نعم. هل هناك أسباب معينة دكتورة لارتفاع معدلات السمنة في السنوات الأخيرة، سواء في البحرين أو في العالم بشكل عام؟
3: نعم، طبعا هناك أسباب كثيرة، يعني من ضمنها وعلى قمة هذه الأسباب، إحنا اللي ما نقدر طبعا، الإنسان ما يقدر يغير الجينات الوراثية. فالعوامل الوراثية والبيئية هذه من ضمن الأسباب، زيادة استهلاك الأطعمة والوجبات السريعة، وبالذات الآن للأسف الشديد إحنا قاعدين نشوف الأجيال القادمة، هذه المراهقين اللي في عمر 10 سنوات واللي في عمر 9 سنوات، الأطفال أصيبوا بسمنة بسبب الوجبات السريعة، بسبب قلة النشاط البدني،
2: نمط الحياة بشكل عام.
3: نعم،
2: نمط الحياة بشكل عام، يعني
3: بسبب نمط الحياة الحديث.
2: صحيح.
3: وزيادة الوقت اللي يقضونه قدام الشاشات، وأيضا اضطرابات النوم والتوتر. فهذه في عوامل احنا نقدر نغيرها، في من هذا المنبر احنا نقدر نوجه رسائل الى اولياء الامور بانهم بالذات الحين احنا دخلنا في الصيف وخلصوا الامتحانات.
2: صحيح.
3: فهذه الفرصة مناسبة لان احنا نحرك ابنائنا وبناتنا بالنشاطات الرياضية المختلفة. والحمد لله هذه كلها متوفر عندنا في البحرين.
2: صحيح.
3: فتجنبا للامراض المصاحبة بالسمنة.
2: نعم. عودة دكتورة إلى موضوع

0: أدوية أنقاص الوزن الحديثة وانتشارها مثل الإبر اللي انتشرت بشكل يعني لافت خلال السنوات القليلة الماضية، ما هو الفرق بينها وبين الأدوية التقليدية اللي تعودوا الناس يعني طوال هالسنوات اللي مضت أنهم يستخدمونها؟
1: طبعا الحمد لله بالتطور العلمي وبالأبحاث وبالدراسات، يعني احنا محظوظين في وجود هذه النوعية من الأدوية. في السابق كنا نستخدم يعني علاجات تقليدية، مثال عليها مثل علاج الجلوكوفاج وهو علاج آمن والحمد لله كنا نستخدمه، حتى الآن ما زلنا أيضا نستخدمه ونضيفه إلى الأدوية الحديثة من الأبر ومن الأدوية الفموية. الفرق بينها وبين الأدوية هذه اللي تساعد على تخسيس الوزن أن الأدوية هذه أصبحت محاكاة ومساوية لهرمونات الطبيعية مثل هرمونات الشبع اللي يفرزها الجسم. فهي تساعد على تقليل الشهية بسنترال يعني تمنع وتسوي بلوك حق الهرمونات اللي يفرزها الدماغ. فيحس الشخص بزيادة الشعور بالشبع. إذا تشتغل هذه الأدوية على إبطاء تفريق الطعام من المعدة، بمعنى إذا الشخص تقده الآن عقب 5 ساعات تكيلة وجبة العشاء بيكون شبعان. ليش؟ لأن وجبة الغداء ما زالت موجودة في المعدة، فما بيروح بيكثر من الأكل أو بياخذ الوجبات الثانية. أيضا هذه الأدوية لها دور كبير في عملية تنظيم وتحسين مستويات السكر في الدم، فإحنا أيضا نستخدمها بالأساس لمرضى السكري اللي ساعدت بالفعل في تخلص المرضى بالذات السكر النوع الثاني من مرض السكري وتعافيهم منه بتنزيل الوزن وبتقليل الشهية. فهذا الفرق. ولكن الأدوية يعني مثل ما قلنا إحنا نستخدم الأدوية التقليدية القديمة ممكن نستخدمها مع الحديثة مع بعض لزيادة الفعالية ولنزول الوزن بصورة صحية وصورة طبيعية.
0: نعم دكتورة، هل كل شخص ممكن أن يستخدم أدوية التنحيف إن صح التعبير؟ أي يعني هناك يعني بس مجرد ما أي حد يعني يحس أنه وزنه زايد أو أنه يعني كتلة جسمه شوية يعني فيها زيادة اتجه مباشرة لاستخدام أدوية التنحيف، خصوصا وأن يعني لبعض هذه الأدوية قد تكون لها آثار جانبية محتملة؟
1: صح. طبعا احنا في بروتوكول نمشي عليه، يعني الشخص اللي يجي لزياره الطبيب يحتاج لعمليه تنزيل وزنه، لازم اولا نتاكد من كتله الجسم ونحدد هل هو يعني ممكن نستخدم هذه العلاجات لتنزيل وزنه، هل ممكن بالنظام الغذائي وبتغيير نمط الحياه يساعد على نزول وزنه او لا. إضافة إلى تحديد كتلة الجسم نعمل لها الفحوصات المخبرية للتأكد من سلامة الأعضاء والأجهزة وظائف الكلى وظائف الكبد، وللتأكد أن هذه الأدوية بتكون أدوية ما راح تسبب لها أي مضاعفات ومشاكل. رقم 3، مهم أن احنا ناخذ التاريخ الطبي والتاريخ العائلي لمعرفة، لأن هذه الأدوية في لها ضوابط. في بعض الأدوية ممنوعة تؤخذ للأشخاص اللي عندهم عامل وراثي لسرطانات الميدلري سيل كارسينوما في القدة الدرقية. وأيضا للأشخاص اللي عندهم حصوات بالمرارة أو كان عندهم التهابات أو عندهم ما زالوا التهابات في البنكرياس. أخذهم لهذه العلاجات ممكن يعرضهم لمضاعفات جدا شديدة. فعشان كذي الاستشارة الطبية مهمة، التحاليل الطبية مهمة. القرار يؤخذ من قبل الأطباء اللي بيقعدون معاهم ويحددون هل هذا الشخص مناسب إنه هو يأخذ هذه العلاجات أو لا. وكل شخص يعتمد من شخص إلى آخر على حسب التاريخ العائلي وعلى حسب الحالة الصحية.
0: نعم دكتورة، حقيقة يعني ذكرتي جزئية جدا هامة في هذا الموضوع، وهو أن الطبيب هو من يتخذ القرار للجوء لهذه الأدوية، وليس يمكن صحيح أن كل واحد مثل ما يقولون طبيب نفسه، ولكن يعني في

0: مثل هذه الأمور، الاستشارة الطبية وإجراء التحاليل الطبية المسبقة، قد تعرض أو تجنب الشخص الوقوع في آثار جانبية محتملة لتناول هذه الأدوية.
1: الحمد لله، احنا بعد هناك ضوابط صارت في الخليج وفي البحرين، اللي هو عدم يعني صرف الدواء لتنزيل الوزن الا بواسطات طبيه. وهذا يعني نشكر NHRA اللي هي نهره على هذه الضوابط، اللي بالفعل من هذه الضوابط صار في يعني كنترول، وصار لا حد يقدر يروح ياخذ العلاج من الصيدلية الحالة، لازم انه يلجأ الى الطبيب. حتى لو كانت الأدوية هذه موجودة بالسعودية وبنشتريها بالسعودية، أيضا بالسعودية فيها ضوابط وممنوع يصرف له العلاج إلا بوصفة طبية.
0: دكتورة، هناك أخطاء شائعة قد يقع فيها الشخص عند استخدام أدوية إنقاص الوزن، من الحالات اللي يمكن مرت عليكم في العيادات؟
1: نعم، وايد هناك أخطاء. يعني من ضمن الأخطاء أولا اللي هو بعضهم يأخذون الدواء من دون استشارة الطبيب، يعني مثلا يأخذها من أي ديرة ثانية غير الدول اللي عندها الضوابط. الشخص لما يتوقع نتائج سريعة ونتائج ماجيك من أول جرعة يأخذها، هذه من ضمن الأخطاء. احنا دائما نقول لهم ترى من الجرعة الأولى أو من البداية، هذه البداية ولكن لا تتوقعون أن بيصير نزول يعني مفاجئ بالنسبة للوزن من أول ما تأخذون العلاج. العلاج لازم يكون في العلاج يكون متكامل. في هناك من يستخدم العلاج فقط دون يعني دمجه مع النظام الغذائي مع النشاط البدني. وهذه من ضمن الأشياء الخاطئة اللي دائما نقول لهم أنتوا شذي قاعدين يعني تضيعون وقت وفي نفس الوقت قاعدين تخسرون فلوس. لأن العلاج ما بيشتغل من غير نظام غذائي، ما بيشتغل من غير نشاط بدني. فالنتائج الممتازة اللي قاعدين نشوفها للأشخاص اللي يلتزمون بنظام متكامل متوازن بالنشاط البدني كل يوم، ولكن الناس اللي قاعدة تأخذ الأوبر من غير هذه كلها ما ينزل وزنهم إلا كيلو إلى كيلوين، وعقب إيك يقول لك أنا ثبت الوزن. طبعا بعض المسامحة في بعض البعض بأن هذه الأدوية يعني نقول قالية، فإنه هو شو يسوي؟ يروح يأخذ القلم اللي جرعته كبيرة مثل جرعة 15 آخر جرعة، يقوم يعمل عمل التكات اللي هو يأخذ مثلا 20 تعادل. هذه الطريقة موجودة ومنتشرة في التيك توك ومنتشرة في وسائل التواصل، هي غير معروفة وغير معتمدة علميا ولا طبيا. فخلتهم يعني في بعض الحالات دشوا الطوارئ بسبب التوفير. هو يبي يوفر على روحه، يأخذ القلم الكبير ويعمل عمل التكات. وهذه من هذا المنبر أنا رسالة أوجهها للكل اللي قاعد يستخدم دي الطريقة، إنها طريقة غير صحية. أنا ما أوفر على صحتي لأنه ممكن يدخل في مضاعفات وديش الطوارئ.
0: نعم بكل تأكيد. إذن يعني من النقاط المهمة اللي أشرتي لها دكتورة خلال حديثك الكريم حقيقة، عن أن يجب أن يكون هناك اتباع نظام غذائي معين، وإلى جانب ممارسة الرياضة تعزز من مفعول استخدام الأدوية، وعدم الاستعجال في حدوث النتائج إن صح التعبير. مثل ما ذكرتي، هي يعني الموضوع مو موضوع يعني شغلة سحرية أو ماجيك إن صح التعبير، ولكن يعني يكون النزول بشكل تدريجي، يكون نزول الوزن بشكل آمن، والحصول في النهاية على النتائج مرضية. قبل الختام دكتورة رابعة، حقيقة ودنا أن احنا نستمع ومستمعين الكرام بشكل أساسي إلى النصائح اللي حابة توجهينها للأشخاص الراغبين في خسارة الوزن بطريقة صحية درجة أولى وطريقة آمنة.
1: نعم، يعني من أهم النصائح أن الشخص لازم يحط له أهداف واقعية يقدر يحققها لتنزيل الوزن، يتبع النظام الغذائي المتوازن اللي فيه كل المواد الغذائية، ما يركز على النظام الكيتو أو يركز على فقط البروتينات. لازم

0: ياخذ النظام الغذائي المتوازن ووجبات متوازنة، ما يلقي أي وجبة من الوجبات حتى لو كان ياخذ هذه الأدوية لتنزيل الوزن وتعمل عملية إشباع كامل، فيحاول أنه هو يقصب روحه على الوجبات بكميات قليلة ونوعيات ونوعية صحية من الأكل اللي يأكله، بحيث ما يتعرض إلى الدوخة وإلى الهبوط وإلى هبوط السكر، لأن إحنا نبغي هذا الشخص يكون أكتف يكون نشيط، ما نبغي ننزل وزنه ويأخذ هذه العلاجات وهو دايخ وتعبان. نفضل أنه هو يشرب كميات كفاية من الماء، يتابع مع طبيبه المعالج ويركز على تحسين الصحة العامة والعادات اللي موجودة. والخلاصة أنه يعني أدوية إنزال الوزن هي تمثل خياراً علاجياً يعني لبعض المرضى، وهي لازم تكون تحت إشراف طبي وضمن خطة شاملة لتغيير نمط الحياة ولتحسين الصحة على المدى الطويل.
1: نعم، تمنياتنا للجميع بنمط حياة صحية وآمنة، وكل من يعني مصاب بالسمنة أن يلجأ إلى الطبيب المختص، إلى الاستشارات المعتمدة، وإلى إجراء الفحوصات والتحاليل اللازمة ومراجعة المختصين بالدرجة الأولى لابتعاد بشكل يعني ضروري جدا عن وسائل التواصل الاجتماعي تيك توك وما غيره. الحديث معك دكتورة رابعة دائما ما يكون ممتع ومفيد. عادت بالذاكرة حقيقة للبرنامج الإذاعي اللي قدمتيه على إذاعة البحرين سابقا، وأنت دائما ما يعني تضيفين إلى المستمع الكريم الفائدة والمتعة وإيصال المعلومة بطريقة شيقة. سعدت بالتواصل معك في برنامج صباح الخير البحرين دكتورة، وأيضا سعدت بقراءة مقدمة البرنامج اللي قدمتي في فترة لاحقة على إذاعة مملكة البحرين العربية، الدكتورة رابعة الهاجري استشارية طب العائلة تخصص السكري الأمين المالي بجمعية السكرية البحرينية. يومك سعيد إن شاء الله، وتمنياتنا للجميع بقضاء إجازة سعيدة وآمنة وصحية إن شاء الله.
0: شكرا جزيلا أخوي، شكرا ما قصرت، جزاكم الله خير.
1: واجبنا، شكرا جزيلا دكتور. مرحبا.
2: إذا كان عمرك بين 18 و 35 سنة وعندك شغف بالإعلام والتقديم وصناعة المحتوى، تقدم إذاعة البحرين الشبابية ومدينة شباب 2030 فرصة الانضمام إلى فريق البرنامج الإذاعي المباشر لهذا الصيف. تعلم، جرب، واصنع تجربتك الإعلامية بنفسك. سجل الآن عبر تطبيق إي شباب. آخر موعد للتسجيل 28 يونيو 2026. مدينة شباب 2030، وعدنا في القمة.
3: حديث الصباح.
4: لقاءات مع خبراء ومختصين في مختلف المجالات.
3: حديث الصباح.
1: مستمرين معكم مستمعين الكرام في لقاءات الصباح في صباح الخير يا بحرين، صباح الإنجازات الوطنية، حيث يعني نسعد بتعرف واستضافة الأستاذة هناء الساري، معلم أول لغة عربية، منسقة تحدي القراءة العربي بمدرسة سار الثانوية للبنات، للحديث عن هذا الإنجاز الوطني الذي يعكس أهمية القراءة في بناء الأجيال وصناعة التميز. مدرسة سار الثانوية للبنات نالت على لقب أفضل مدرسة على مستوى مملكة البحرين ضمن الدورة العاشرة من تحدي القراءة العربي. نتعرف على كواليس هذا الإنجاز إن صح التعبير مع الأستاذ هناء الساري للحديث عن رحلة النجاح التي قادت إلى هذا التميز وأثر مبادرة تحدي القراءة العربي في تعزيز ثقافة القراءة بين الطالبات. صباح الخير أستاذة سناء، ونبارك لكم في البداية حصولكم على هذا الإنجاز الوطني المشرف.
0: صباح النور والسرور يا هلا، شكرا على الاستضافة، الله يبارك في حياتكم، كلنا فخورين الحمد لله رب العالمين.
1: الحمد لله رب العالمين. ففي البداية دكتور أستاذة هناء، يعني بودنا نتعرف على عوامل النجاح، الاستراتيجيات اللي ساهمت ورسمت خطة النجاح وحصول مدرسة سار

0: الثانوية للبنات على لقب أفضل مدرسة في تحدي القراءة العربي. نعم.
1: الحمد لله، لم يكن التتويج باللقب يعني بلقب أفضل مدرسة في تحدي القراءة العربي وليد الصدفة، بل جاء ثمرة نهج إداري متكامل قائم على تحويل التحدي من مسابقة موسمية إلى بوصلة طريق لمشاريع المدرسة التربوية ووسيلة علاجية لتعزيز مهارات التفكير والتحليل لدى الطالبات، حيث انطلقنا من دراسة تحليلية للمواسم السابقة. طبعاً شاركنا من قبل في المواسم السابقة على مدى يعني 7 سنوات 7 مواسم، أتاح لنا هذا التأمل في التحديات والفرص السابقة. نعم. وضع مبادرات تلبي احتياجات فعلية، ولضمان تنفيذ هذه الرؤية قمنا بهيكلة لجان عمل مع توزيع أدوار ومسؤوليات واضحة، حيث تحولت كل لجنة إلى خلية نحل ما شاء الله. نعم. وقد ارتكز نجاحنا على الإيمان المطلق في الفكرة كرسالة تربوية، وهو ما دفعنا للاستمرار الأمثل للموارد البشرية والمادية. تم تدريب المعلمات بكافة على محاكاة التحكيم ليعملن كموجهات مع تعزيز المكتبة الرقمية، كما لم نغفل أهمية الشراكة المجتمعية، حيث جسرت الفجوات من خلال دمج أولياء الأمور كشركاء فاعلين. إن هذا التنظيم مكننا من تفكيك التحدي إلى أهداف إجرائية دقيقة وربط القراءة بالجدول الدراسي والخطط التشغيلية. وأحب أشكر من منبركم هذا وزارة التربية والتعليم اللي خصصت حصص خاصة ثابتة للقراءة في الجدول الدراسي، مما حول القراءة من نشاط موازن إلى قلب نابض للعملية التعليمية، مدعوما بتقويم دوري للنتائج.
0: نعم دكتور أستاذ هنا، حقيقة يعني ذكرتي جزئية هامة، وأن هذا النجاح مو وليد اللحظة، ولكن نتيجة لتراكمات وخبرات يعني استفدت منها خلال 7 سنوات الماضية. بودنا نتعرف على يعني سر نجاح مدرسة سارة الثانوية للبنات في تشجيع الطالبات على القراءة وتحويل هذا الموضوع من يعني إلى عادة مستمرة وليس مجرد مشاركة في المسابقة دون تحقيق نتائج معينة. نعم
1: نعم، الاستراتيجيات اللي حولت القراءة إلى عادة مستمرة، إن رؤيتنا للقراءة ما تجاوزت الجوازات 5 والألقاب. نعم. لذا صممنا مبادرات تهدف إلى غرس الثقافة الاستدامية المعرفية، ولم تكن القراءة لدينا نشاطا موسميا، بل اعتمدنا نهج الإيجابية، حيث ربطنا القراءة بتحقيق الذات والنمو الشخصي وليس فقط بالالتزام التنافسي. فحرصنا على أن تكون القراءة وظيفية، أي أن الطالبات يوظفن اللي قرأوا في حل المشكلات المجتمعية والمشاركة في الحوارات والمناظرات، ويعني فزنا في أكثر من مناظرة بعد. جميل. وتقديم مبادرات تخدم محيطهم وعزز عندهم الشعور بالمسؤولية الوطنية، وساهموا في المعارض الدورية للكتب وحلقات النقاش. وعندنا بعد جلسات التدريب المستمرة في تحويل الكتب من فضاء معرفي إلى مخزن للكتب. هذا الاستثمار في القيمة المضافة للقراءة خلق لدى الطالبات دافعية ذاتية، أصبحت الطالبة ترى في الكتاب رفيقا للنمو الشخصي. يعني نشوف الطالبات في المدرسة دائما ماسكين الكتاب في إيدهم، وليس وسيلة لإتمام التلخيص فقط، مما يضمن استمرار هذه العادة.
0: جميل جميل جدا. بالحديث أستاذة هناء عن شركاء النجاح إن صح التعبير، الدور اللي قام به المعلمون أو المعلمات إن صح التعبير أكثر، وإلى جانب أولياء الأمور في دعم بناتهم الطالبات خلال مرحلة التحدي، بودنا أن يعني نلقي الضوء على هذه الجزئية لو تكرمتي.
1: تمام. نجاح مدرسة سار ليس بشخص واحد، وإنما بتكاتف الجهود وتضافرها. أقامت المعلمات بدور الميسر، فلم يكتفوا بالتوجيه بل بتدريب مسبق على آليات التحكيم المصغر، مما مكنهم من متابعة أداء الطالبات وتحليل مستوياتهم بدقة، والتدخل في الوقت المناسب لسد أي فجوات في التلخيص أو في التحليل الأدبي من خلال استمارة تتبع خاصة. هذه جهزناها لكل يملي هذه الاستمارة. من الجانب الآخر كان أولياء الأمور بعد شركاء في التحدي، حيث تم إشراكهم من

0: خلال قنوات تواصل فعالة أطلعتهم على فلسفة المدرسة ليس كشركاء ينتظرون النتائج فقط بل كحاضنين لمسيرة الطالبات المعرفية في المنزل. هذا التناغم بين البيت والمدرسة خلق بيئة حاضنة قللت من التحديات، عززت الثقة لدى الطالبات، وجعلت من رحلة التحدي تجربة تربوية متكاملة الأركان تتجاوز نطاق التحصيل الدراسي إلى بناء الشخصية، وهذا اللي نطمح إليه الشخصية.
1: نعم، كل نجاح أستاذ هناء الساري لابد أن يواجه بتحديات قد تكونون قد مررت فيها يعني في مدرسة سار الثانوية خلال هذه المنافسة. كيف تم التغلب على هذه التحديات اللي واجهتكم في منافسة تحدي القراءة العربي؟
0: أولاً أذكر التحديات اللي واجهتنا فعلاً كانت جوهرية، أبرزها الضغط الدراسي، الضغط الأكاديمي والمخاوف الطبيعية بالتأثر معدلات الطالبات نتيجة الانكباب على القراءة. وتعاملنا من هذه مع هذه التحديات ليس بالمنع أو التجاهل، وإنما بإرادة الأولويات، حيث اعتمدنا على نظام الإيجابية الذي أثبت للطالبات أن القراءة الواعية تنعكس إيجابيا على التحصيل. كل ما نقرأ أزيد أن يزيد التحصيل العلمي، مما حول التحدي إلى رافد للتميز الأكاديمي. طبعاً أدنى لوحة الشرف، أدنى أكثر من 10 طالبات حصلنا على معدل 95.5 طالبات حصلنا على معدل 99.9. كما واجهنا تحدي النمطية في التعامل مع التحدي كأرقام، ما نتعامل مع أرقام فقط. قمنا بوضع خطط تدخل ومعالجة ركزت على تحويل القراءة إلى فعل اجتماعي بأثر. تم التغلب على قيود الموارد عبر التوظيف الأمثل للمكتبة الرقمية، جدا مهم في هذا العصر، والتي مكنت الطالبات من تجاوز أي عقبات. وبفضل التحليل المستمر لنتائج الطالبات وتقديم التغذية الراجعة، استطعنا تقويم الانحرافات إلى عن الهدف الرئيسي، مما حول التحديات إلى فرص للنمو والتطوير.
1: نعم، حقيقة أستاذة هناء يعني يمكن لفت انتباهي عنوان أثناء قراءتي لعناوين الصحف اليوم، وهو يعني فوز الطالبة بتول السيد رضا بالمركز الأول محليا في تحدي القراءة العربي ضمن فئة ذوي الهمم. ودي الأمانة يعني نركز على يعني هذا الفوز وهذا الإنجاز العزيز والقريب على قلوبنا جميعا، ومبارك لي أيضا بنتنا بتول السيد رضا بهذا الفوز.
0: تستاهل بتول، وطبعا هي خريجتنا، وبعد بتواصل إذا قريتون الخبر إنها صح. بتواصل وبتقدم ورش أيضا.
1: جميل.
0: بعد تخرجها داخل المدرسة.
1: نعم،
0: بعد يعني السنوات القادمة إن شاء الله ما بتترك القراءة طبعا.
1: الله
0: يوفقك. ونحن ننتظر هذا الإنجاز أصلا كمنطلق لرحلة أوسع، يعني ما نوقف عند هذا الإنجاز.
1: نعم.
0: وليس كغاية في حد ذاته، خطتنا المستقبلية تقوم على توسيع دائرة الأثر. نحن لا نبحث عن الألقاب أصلا، بقدر ما نبحث عن تحويل مدرسة سار إلى منارة إقليمية لنشر ثقافة القراءة. نطمح في المرحلة القادمة إلى احتضان تجارب قرائية ليس فقط لطالباتنا، إنما نشر الممارسات لجميع طلبة مملكة البحرين، ونتوسع أكثر إلى الوطن العربي. استراتيجيتنا المستقبلية على الاستدامة المعرفية، نستمر على تطوير مشاريعنا التربوية لتكون بيئة حاضنة للمواهب الأدبية، مع التركيز على أثر الأثر، أي قياس كيف ستتغير هذه القراءات من مستقبل طالباتنا.
1: نعم.
0: في حياتهم المهنية الاجتماعية. إننا نؤمن بأن هذا الفوز هو البوابة التي ستسيح تقديم الدعم للآخرين ومشاركة نموذجنا التنموي مع كافة المؤسسات. بس بعد بغيت أنوه أن عندنا بعض طالبة حصلت على المركز السابع، الطالبة زينب محمد صادق.
1: نعم، نبارك لبتول ونبارك لزينب ولكل طالبات مدرسة سار الثانوية للبنات اللي ساهموا في تحقيق هذا الإنجاز الوطني المميز بحصول مدرسة سار الثانوية للبنات على لقب أفضل مدرسة على مستوى مملكة البحرين ضمن الدورة العاشرة من تحدي القراءة العربية. الأستاذة هناء الساري معلم أول لغة عربية ومنسقة تحدي القراءة العربي بالمدرسة، نبارك لكم تحقيق هذا الإنجاز مرة أخرى، وإلى مزيد من تحقيق النجاحات والإنجازات

0: فزاد في المستقبل. كنت معانا ضيفة كريمة في برنامج صباح الخير يا بحرين، شكرا جزيلا لك.
1: شكرا، يعطيكم العافية وشكرا على الاستضافة، استمتعت معاكم.
0: يا هلا ومرحبا أستاذة، أهلا وسهلا.
1: أهلا وسهلا.
0: إذن مستمعينا، بهذا الإنجاز الوطني وهذا اللقاء المميز حقيقة نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختام حلقة اليوم من برنامج صباح الخير يا بحرين. كنا معكم في الساعة 6:30 في عديد المحطات واللقاءات المتنوعة. تمنياتنا لكم بقضاء يوم موفق وسعيد بمشيئة الله تعالى، مع وصولنا إلى الساعة 8:32. هذه تحيات فريق العمل الذي يسعد بصحبتكم من الإشراف والمتابعة. تقبلوا تحيات الزميلة نور عبد العزيز من الإشراف على المحتوى، تحييكم عبير بن هندي من الإعداد، هذه تحايا الزميلة نيلة الرويعي. تقبلوا تحياتي من التقديم عبد الرحمن بومطيع، ولكم أعذب التحايا من الإخراج من الزميلة فاطمة قنبر. نلتقي معاكم بمشيئة الله تعالى يوم الغد، حتى ذلك الحين حفظكم الرحمن ودمتم في رعاية الله.

مكتب المجلس هو أعلى سلطة تنفيذية للمجلس، ويتكون من الرئيس ونائبي الرئيس، ويضم إليهم رؤساء اللجان النوعية الست المنصوص عليها في اللائحة الداخلية لمجلس الشورى بمجرد انتخابهم لرئاسة اللجان. ويمثل المكتب الإدارة العليا لمجلس الشورى، ويختص بوضع جدول أعمال جلسات المجلس ومتابعة أعمال اللجان وتقاريرها واقتراح من يمثل المجلس في الداخل.

تحظى مملكة البحرين بثقة دولية كبيرة كشريك محوري في ترسيخ مبادئ الحوار والسلام حول العالم، فباستضافتها لاجتماعات الاتحاد البرلماني الدولي تكتب قصة نجاح جديدة ضمن النجاحات التي تحققها تحت قيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، ودعم صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله في إقامة الفعاليات والأحداث العالمية الكبرى، وذلك لما تتمتع به المملكة من قدرات تنظيمية مثالية بفضل كفاءة أبنائها وتجهيزاتها الأمنية واللوجستية والإعلامية المتقدمة.

الكلمات جميعها قادرة على اختصار الحياة. حياة هي الوطن. هي الوطن. البحرين نسمة حب وحياة.

0: رؤيتنا
1: الريادة في إبراز هويتنا الوطنية الأصيلة.
0: رسالتنا
1: أن نكون صوت الوطن والمواطن.
0: قيمنا
1: المصداقية، المهنية، الإبداع والثقة.
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
1: هنا البحرين.
2: بداية أخرى.
3: أنا من هاللحظة بغير طريقة تفكيري ودايماً بفكر بإيجابية.
4: من أول الشهر ببتدي أوفر فلوسي واقتصد أكثر.
5: في خطوة جديدة لي قررت أني أوقف أستخدم التلفون في يمعات الأهل.
2: بداية أخرى هي نقطة الانطلاقة لشيء مختلف، وبمجرد أنك تعزم على هذه البداية بتنطلق معاها في رحلة مختلفة وبتكتشف نفسك أكثر. بداية أخرى مع ناصر جبر وأمين إسماعيل. الخلاف وارد في العلاقات الإنسانية بجميع أنواعها، فعلى مستوى العلاقات بين الأصدقاء نجد العديد من الأسباب اللي تؤدي إلى الخلاف وأحياناً إلى نهايتها. ومن الأمور اللي تحدث في علاقة الصداقة وبشكل متكرر هي المقالب، واللي يعتبرها البعض المتنفس والملاذ الوحيد لكسر روتين الحياة اليومية، ولكن أحياناً توصل لمرحلة مبالغ فيها ويفقد الشخص اللي يمزح دايماً المصداقية بين ربعه، وقد يوصل إلى أنه يكون شخص متنمر. ويقول مختص في الصحة النفسية أن لمقالب الأصدقاء أهدافاً تختلف من شخص لآخر حسب دوافعها، فإن كانت بدافع المرح والتسلية وبحدود معتدلة وما تتسبب في أي أذى نفسي أو معنوي أو جسدي فإنها تعتبر طبيعية. ولكن إذا تكررت هذه المقالب وأصبحت صفة في الشخص، أي أنه معتدل

0: تعتاد على فعلها، فإنها تعتبر شكل من أشكال التنمر والإيذاء النفسي للآخرين ولابد من إيقافها. ويقول استشاريين تربويين أن الصداقة تتميز بالدعابة والمرح، ولكن أحياناً تأخذ منعطف تأثيره سلبي، فلو كان المزاح مبالغ فيه والطرف الآخر في مزاج سيء قد تؤدي إلى خلاف يوصل إلى نهاية الصداقة.
1: ياه، شفي ذي مشى؟ قاعد نتغشمر وياك، ما له داعي، تعال.
2: والله من حقه يمشي، هذه الكلام تقول الله يهداك، وبعدين أنت كل هاللون غشمرتك ثقيلة.
1: والله ما قلت شيء، بس قلت سيارتك إنها بومبو، خلي يغيرها.
2: أنت ما تعرف شنو ظروف الشخص، وغير كذي يا يوسف، من يقعد قمت قلت له سيارتك وسيارتك، لا وزيت اليوم وحاط له ملح في الشاي، أهو قاعد عشان يستانس ولا قاعد عشان تضايقه بتصرفاتك؟
1: يوسف أنا ما قلت شيء، هاي إلا غشمرة.
2: تغشمر يا يوسف تغشمر، بس مو بدايما، إحنا نقعد عشان نسولف ونشوف فيلم، مو دايما نضحك. وبعدين يا أخي غير أسلوبك، ما يصير عشان أنت تضحك تضايق غيرك، في غشمرة بالمعقول، ما لها داعي تتعدى على غيرك، وأنا بعد ما لي قاعدة خلاص، يلا فمان له.
1: تعال تعالوا غشمرة يا جماعة.
0: المقالب بين الأصدقاء انتشرت أكثر مع ظهور مشاهير السوشيال ميديا، واللي يعتمدون على المقالب كوسيلة للشهرة والوصول للجمهور، وبعدها اتبعهم الكثيرين واتخذوا المقالب كأسلوب حياة بينهم وبين أصدقائهم. وكبداية أخرى اليوم لازم نعرف نفرق بين وقت المزح ووقت الجد بيننا وبين المحيطين فينا، فتكوين الصداقة قائم على الاحترام، الود، التسلية والمرح والتكامل. وفي استطلاع سألنا المشاركين عن رأيهم في المقالب بين الأصدقاء وشلون نبتدي بداية أخرى من غير المقالب المبالغ فيها، وكانت إجابتهم كالتالي:
3: كل ما زادت هذه المقالب عن الحد المسموح رح نخسر أصدقائنا. في ناس لها حد في تقبل الغشمرة والضحك والمقالب، في ناس ما تتقبل نوعية معينة من المقالب. لما تتغشمروا مع أصدقائكم خلوها لطيفة خفيفة، مقالب عفوية جميلة لا فيها إصابات، ولا تؤدي مع الوقت لقطع حبل الود بينكم وبين أصدقائكم.
4: هو في ناس تتقبل هذه الغشمرة أو هذه التنمر، في البعض لا، والغالبية ما تتقبل إذا كان وسط الناس، يعني مثلا يكون مع ربع. فنصيحتي أنا لهم إن إذا شخص حسيت إنه ما يتقبل منك لا تكثر منه أساس ما تخسر علاقات. في بعض يقول لك لا أنا لا عادي ما بفتكر، لا لازم تفتكر، لأن نفسية الناس مو بلعبة، لأن في ناس تتأثر لدرجة إن يكونوا بيتوتين ما يقدروا يطلعوا من بيوتهم.
5: فإحنا مع موضوع المقالب اللي تكون لطيفة وخفيفة وأحيانا نحتاجها حق تجميل العلاقة بين الأصدقاء، لكن ما تزيد عن حدها. مثل ما نقول كل شيء يزيد عن حده ينقلب ضده.
6: للأسف الحين نشوف إن في بيوت تنهدم بسبب مقالب، صداقات تنهدم أيضا بسبب مقالب، أذية الشخص الآخر سواء نفسيا ولا جسديا. إحنا لازم نحاسب حق أفعالنا، يعني أي أهم، الصداقة أو أنك تسوي مقلب في صديقك؟ هذا الإنسان لازم يكون واعي في الأمور اللي يسويها وفي المقالب. أحيانا المقلب هذه يصير حقيقة، فنحاول نبتعد عن هذا الشيء أو أن نخلي المقالب ضمن الحدود، المقالب المحببة اللي تقربنا من بعض مو باللي تبعدنا.
0: الشخص اللي دايما حياته مقالب ومزح ثقيل هو شخص يتوقع أن بتصرفاته ممكن يكسب البعض من غير ما يهتم حق شعور الآخرين. والكوميديا اللطيفة بين الأصدقاء موجودة بشكل طبيعي، ولكن بينها وبين التنمر شعرة. وعشان البداية الأخرى تكون قائمة على التسلية والمرح مع وجود الاحترام المتبادل حتى مع وجود المقالب، مهم أن ناخذ بعين الاعتبار عدد من الأمور: عدم التعدي على الآخرين وخصوصيتهم، احترام الطرف الآخر، التمييز بين وقت المزح والجد، رسم الحدود مع الآخرين لكي لا يتم تجاوزها، الاعتذار في حالة الغلط وعدم التكبر، وعدم أخذ دور الضحية في حال تم التنمر من قبل الآخرين وإيقافهم عند حدهم، وتكون بداية أخرى وبداية صحيحة. بداية أخرى. إعداد وتقديم ناصر جبر. استطلاعات الرأي شيخ أبو كمال. مساهمة فنية حسن الساعاتي.

0: محمد الدوسري، أخراج أمين إسماعيل.
1: عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ، وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

الأمين العام لمجلس الشورى. يكون للمجلس أمين عام يعين بمرسوم في درجة وكيل وزارة، وتكون له الاختصاصات والصلاحيات المالية والإدارية المقررة في القوانين والأنظمة لوكلاء الوزارات. ويحضر الأمين العام لمجلس الشورى جلسات المجلس، كما يحضر جلسات اللجان بناء على طلبها، ويكون مسؤولاً عن عمله أمام رئيس المجلس.

0: على خريطة البحرين، مواقع تأخذنا في رحلة مميزة تأسر زائرها وتقدم له تجربة استثنائية وفريدة من نوعها. موقع على خريطة البحرين مع ناصر جبر ومروى العريفي.
1: موقعنا اليوم على خريطة البحرين بيكون شعبي ولكن بطابع حديث ومميز. سوق البراحة في ديار المحرق واللي شكل توازن بين الحداثة وعراقة الماضي. سوق البراحة مو مجرد مكان أو أي مكان عادي للتسوق. أول شيء بيشد انتباهك له وخصوصاً في فترة الصيف إنه سوق خارجي ولكن مكيف بطريقة مثالية تقدم لك تجربة جداً مختلفة. يمر الزوار من خلال تواجدهم في سوق البراحة بمسارات مضللة تأخذهم إلى الممرات المقوسة واللي تضم بعض المطاعم والأسواق المختلفة، إلى جانب سوق الذهب والمجوهرات ومحلات العطور والحلوى البحرينية والمكسرات والجلسات الخارجية سواء لشرب الشاي أو القهوة. يعني السوق يعتبر متنفس للشباب والعوائل وللزوار من الخارج في نفس الوقت. وبالنسبة للأوقات فالسوق يفتح أبوابه يومياً من الساعة 10 الصبح إلى الساعة 10 المساء، وفي عطلة نهاية الأسبوع يمتد إلى الساعة 11 في الليل. سوق البراحة في ديار المحرق كان موقعنا اليوم على خريطة البحرين.

0: صحتك في الصيف.
1: ممارسة الرياضة في فصل الصيف تسهم في خروج الكثير من السموم من الجسم وتنظيم الدورة الدموية وتنشيط عضلة القلب وإخراج الدهون السامة اللي قد تسبب الكوليسترول وغيرها من الأمراض، وذلك من خلال الرياضة مثل السباحة والجري في الصباح الباكر والرياضة في الصالات الرياضية المكيفة.

0: فنوننا الشعبية.
1: ألا يا حمود ما شفت الخبر.
2: تراثنا الأصيل.
0: إذاعة مملكة البحرين.
2: صوت الأصالة والتجديد.
3: ثقافتنا الغذائية.
4: ثقافتنا الغذائية.
3: الغذاء ثقافة، وليس فقط من حيث تحضير الغذاء والمقادير، وإنما هناك أمور كثيرة تتعلق بالغذاء من المهم أن نعرفها، وهذه الأمور سنتعرف عليها من خلال برنامجنا ثقافتنا الغذائية.
4: ثقافتنا الغذائية.
3: برنامج يومي يبث من إذاعة مملكة البحرين. ثقافتنا الغذائية من إعداد وتقديم الدكتور زكريا خنجي وإخراج إبراهيم تريفت.
5: مرحبا بكم أعزائي المستمعين في برنامجنا ثقافتنا الغذائية، وموضوع حلقتنا اليوم التعامل مع الفواكه والخضروات. احنا وايد تكلمنا عن أغذية وقلنا نتجنبها وقلنا هذه ممكن تسبب مشاكل لنا ولأطفالنا. طيب شنو البديل؟ البديل الخضرة الفاكهة، ولكن وايد بعد أمهات تقول يا جماعة يعني شبابنا هذا الجيل يتجنب أكل الخضرة خاصة الخضروات، يعني يمكن يأكل فواكه

وأنواع معينة بعد من الفواكه، وخاصة لما دشت علينا فواكه من كل العالم أصبح يعني الاختيار أصبح في الفاكهة عملية يعني كبيرة جدا، فصارت الأجيال الحديثة لا تأكل فواكه، وإن كلت تختار أنواع معينة اللي فيها يعني طعم معين، فيها شكل معين، وفي نفس الوقت تتجنب أكل السلطات، تتجنب أكل الخضرة بجميع أنواعها، يعني مو بس بقل ورويد، حتى الخس، حتى الطماط، حتى ما أدري شنو، كل هذه الأنواع تتجنبها. وبعدين هذا يؤثر طبعا مثل ما قلنا لما تكلمنا عن الغذاء المتوازن، قلنا احنا على الأقل نص الطبق يكون سلطة أو خضرة، والنص الآخر يكون بروتين والكربوهيدرات والأشياء الثانية والمعادن والأشياء الثانية. طيب شلون نعادل العملية ذي؟ شلون أنا أعطيه سندويتش؟ لأنه هو يطلب السندويتش، يروح يشتري سندويتش من الفاست فود، يقول له سوي لي سندويتش الفلاني كذا كذا كذا، من غير طماط، من غير خس، من غير ما أدري شنو، من غير كذا، من غير كذا. وبالتالي السندويتش تي خالية، ما فيه إلا برجر وشيبس ومايونيز وما أدري شنو وشيء من هالقبيل. طيب أنا شلون أخليه؟ يعني مشكلة. أنا ما بتكلم عن السندويتشات، هذه حلقة أخرى بنتكلم عن أنواع السندويتشات، ولكن أنا يهمني أنا شلون يعني شنو الفاكهة، شنو الخضرة، شلون نقدر إحنا نخلي عيالنا يقبلون على تناول هذه النوعين من الأغذية اللي لها تأثير مباشر وسريع على جسم الإنسان. خلونا نبدأ بالفاكهة. طبعا الفاكهة لها ميزات كثيرة جدا، فيها عناصر غذائية كثيرة جدا، فيها نسبة عالية من السكر، فيها نسبة عالية من الأملاح والمعادن، فيها نسبة عالية من الفيتامينات بأنواعها المختلفة، بالإضافة أن فيها أيضا ألياف، وبالتالي تساهم في عملية الشبع. يعني أنا أكل تفاحة، برتقالة، أكل منقاية، أكل شيء من هالقبيل، وبالتالي خلاص أصبح أحس أني أنا شبعان، ما يحتاج أكل أشياء كثيرة. يعني الفاكهة مهمة جدا في قيمتها الغذائية، في قيمتها الشبعية، في قيمتها في بناء الجسم، يعني تساعد في بناء الهيكل العظمي، تركيبة الخلايا، كل هذه تساعد في هذا الموضوع. احنا مشكلتنا حتى أطفالنا ما نعودهم ان يودي مثلا معاه فاكهة المدرسة، عيب، ويشوفون الصبيان يضحكون عليه، يشوفون البنات يضحكون عليها، وبالتالي ما نعودهم أن يأكلون فاكهة من بداية. يمكن في الروضة، في الحضانة، في الروضة أوكي بيروح لأن يفرضونها عليهم فرض، لكن لما يكبر الطفل يدش المدرسة يصبح عملية أخذ الفاكهة إلى المدرسة نوع من أنواع فيها حياة، أخذ تفاحة ولا برتقالة ولا ما أدري شنو معاي المدرسة، ويشوفوني العيال أكل كيوية ولا شيء، يعني عيب. لكن يعني على الأقل سن المدرسي، وعلى الأقل في البيت، يعني إذا يجي البيت على الأقل يأكل يعني إذا الفاكهة، وإذا ما أكل الفاكهة على الأقل أسوي له عصير. إحنا تكلمنا عن العصائر في حلقة ماضية، وقلنا عصائر المنزلية، وقلنا شلون في البيت نسوي عصائر، ممكن ترجعون إلى الحلقة، وبالتالي يعني ما يحتاج أكررها، بس لازم أن أهو يأكل فاكهة، لأن الفاكهة نفسها حتى في حد ذاتها أكثر فائدة من عصير الفاكهة. طيب إذا ما كان يقدر، ما يحب الفاكهة، سوي له عصير مثل ما قلنا، اخلط له عصير مع الايس كريم، كل الياهل يحبون الايس كريم، ما في ياهل ما يحب الايس كريم، اذا الياهل يحب الروب عطى على الاقل اخلط له الفاكهه بالروب اللي يحب ياكله، اخلط له بالكستر، اخلط له باي شيء يحب الياهل، وعوده على انه ياكل موضوع الفاكهه باستمرار. تصوروا ان الفاكهه في رمضان، اذا تكلمنا عن رمضان مثلا، يساعد في عمليه الشبع لانه ترفع نسبه الماء والالياف في المعده، وبالتالي تصبح شبعانه طول الجزء كبير من اليوم، ما تحس انك في جوعان لانك اساسا انت شبعت بالالياف اللي موجوده. طبعا من اشهر الفواكه اللي موجوده في البحرين وفي بقيه دول الخليج التمر. يا جماعه التمر اليوم احنا هجرنا التمر، تمر يعني التمر كنز، منجم من العناصر والمعادن الغذائية والفيتامينات، عد من الحين لباكر، من غير ما تعايز انت، كل ما قلت ان هناك عناصر موجودة في التمر، كمية هائلة من العناصر، اصبحت اليوم بيوتنا ناكل التمر في رمضان بس، تصوره بس في رمضان، وحتى في أسر تأكل فردة واحدة، بعض الأفراد يأكلون فردة واحدة وبس، وبعدين يعني يعتبر روحه أكل صحة. لا يعني التمر خلوه، يعني في بعض الدول الخليجية اللي أنا شفتها لما يجي له ضيف، تصور يقدم له التمر أول شيء، يقدم له التمر وبعدين يجيب له القدوع، وبالتالي خلونا نعتبر التمر من أساسيات الوجبة الغذائية، وحطوها باستمرار على الغداء، على العشاء، وحطوها

حطوها في ملة وحطوها يمكم على الطاولة، خلوا الطفل إذا ياع يروح يأكل تمرة فردة فردتين. وبالتالي هذه مهم. لو بنتكلم عن الحمضيات اللي هي البرتقال الليمون، طبعا كلنا نعرف أن هذه فيها كم هائل من فيتامين سي، والفيتامين سي طبعا كلنا مرتبط أساسا في الزكام والأشياء دي، فلوينزا والأمراض، كثير من الأمراض نعرفها وأنا بنتكلم عنها. فبالإضافة أن برتقالة واحدة تساعد في عملية في اليوم، طبعا تساعد في عملية الهضم وأشياء كثيرة. في أنواع من الفاكهة اللي عليها غلاف، مثل التفاح، مثل الكمثرى، مثل أشياء ثانية، الخيار مثلا، الأشياء يفضل أن نأكلها بقشرها بس عقب ما ننظفها تماما بالماء، وإذا طبعا صار عندنا يعني نوع من الوسواس نبي ننظفها. عن في أنواع معينة من المطهرات ما بتغسلها بديتول وما أدري شنو، لا، في أنواع من معينة من المطهرات اللي ممكن تستخدم، وبالتالي تصير عملية تنظيف. لازم يكون تنظيف بشكل جيد على أساس أن نتخلص إذا في غبار، في ميكروبات عليها. تؤكل بقشرها لأن القشر أيضا فيه فوائد. طيب ما أقدر أكل برتقالة بقشرها، تصوروا أنا شفت ناس يأكلون المانجاية الهمباء بقشرها، أقول له ليش؟ يقول أنا ما استمتع إلا بقشرها. إذا تكلمنا عن حفظ الأغذية، حفظ الفواكه، فطبعا الموز مثلا ما نفضل أن نحفظه في الثلاجة لفترات طويلة لأنه يسود، وبالتالي نحاول نحطه برا، إلا إذا يعني إذا أنا عندي ضيوف أبى أستخدمه أبى أسوي، ممكن أحطه في الثلاجة فترة قصيرة عشان ما يتأثر. اليح والبطيخ نحطه بارد، نقصصه نحطه بارد، ولكن ما نحطه في الفريزر على أساس إنه يعني يكون في نوع من ما يتجمد، لأن فيه كم هائل من الماء، وبالتالي إذا تجمد يصير في نوع من التهتك في الخلايا. إذا جينا نوزع الثلاجة على الرفوف وعلى الفاكهة، مثلا الرفوف العليا نقدر نحفظ فيها التمور، ما نبي نحفظ التمور في الثلاجة، خلها مثل ما هي. ممكن الرطب، ممكن العنب، ممكن التفاح، الكمثرى، الخوخ، المشمش، إذا كنا نتكلم عن الخضروات، الخس، الملفوف، اليزر، شيء من هالقبيل. الأرفف الوسطية إذا نبي نحط برتقال، ليمون، بامية، باذنجان، كوسة، شيء من هذيلين. الأرفف السفلية تحت كلش نحط المانجا، نحط الطماط، الملوخية، الباباي، شيء سبانخ، هذيلين ممكن يصمدون في درجات الحرارة العودة. طيب في سؤال دائما يتكرر، يقول لك طيب إذا أنا رحت من زين وشريت الفاكهة، كهي فاكهة قدامي فيها ستيكر صغير، فيها بطاقة صغيرة عليها أرقام، شنو هي الأرقام دي؟ هل لها معنى ولا مجرد أرقام موجودة وبس؟ إيه نقول له إيه، هذه الأرقام لها معنى، هذه الأرقام ضروري تفهمها، لأن إذا فهمتها تعرف شنو تشتري، شنو أنت تشتري. خلوا نبدأها، تصوروا معاي الآن الاستيكر إذا مكون من 4 أرقام، زين، وبعدين الرقم الأول اللي على اليسار لأنه بالإنجليزي مكتوب رقم 3 أو 4، معناه أن المادة الغذائية الفاكهة هذه أو الخضرة ذي زراعة تقليدية، زرعت بطريقة تقليدية، يعني حطوا فيها سماد كيماوي، حطوا فيها مبيدات حشرية كيميائية، شيء من هالقبيل. إذن هذه زراعتها تقليدية، 4 أرقام وتبدأ من اليسار برقم 3 أو 4. طيب الاستيكر الثاني 5 أرقام ويبدأ من اليسار برقم 9. هذه المنتجات تعتبر منتجات عضوية، منتجات عضوية يعني ما دخلت فيها مواد كيميائية في الزراعة، لا سماد كيميائي ولا مبيدات حشرية كيميائية، وبالتالي تعتبر هذه الفاكهة فاكهة عضوية. طيب إذا الملصق نفسه في 5 أرقام بعد وبدأت برقم 8، فهذا المنتج معدل وراثيا، هذا المنتج معدل وراثيا. احنا تكلمنا في حلقة سابقة عن موضوع عن الأغذية المنتجة وراثيا، فإذا هذه البطاقة مكونة من 5 أرقام وأول رقم على اليسار لأن بالإنجليزي رقم 8، فتعرف أن هذا الفاكهة ذي منتجة من المنتجات المعدلة وراثيا، وبالتالي إذا تبي تتجنبها تجنبها، ما عندك مشكلة في الموضوع، كيفك أنت وراجع لك الموضوع. طيب بعد في موضوع آخر وايد يثار، في بعض الفاكهة فوقها شمع، أنت تيجي تحطها في ماء دافي شوي تحس إن بيده الشمع يطلع، شنو الشمع ذي؟ من وين يا الشمع؟
هل المصانع تحط هذا الشيء؟

وخاصة التفاح. هل المصانع تحط الشمع؟ وليش تحط الشمع؟ هل أقدر أكل التفاحة بشمعها ولا لازم أزيلها؟ ممكن تضرني ممكن ما تضرني. هذه طبعا موضوع الشمع موضوع وايد يثار. الشمع يا جماعة ذي اللي عليه طبقة شمعية عادة مو دائما عادة يعتبر شمع طبيعي، ربما مأخوذ من عسل النحل، ربما مأخوذ من مصادر معينة تستخدم بشكل أساسي أن تحافظ على جودة الفاكهة التفاحة، إذا كنا نتكلم عن التفاحة وحمايتها من الأكسدة بشكل أو بآخر. بعضهم يضيفون الشمع الطبيعي علشان يحفظون يعطون فترة صلاحية أطول للتفاحة ذي ومنظر لامع على أساس ما يصير فيها جفاف، ولكن الناس تخاف يقولك شي ضمني أن الشمع يكون طبيعي ولا الشمع ما يكون طبيعي. طيب الآثار اللي ممكن تنتج من هذا النوع من الشمع أنه ممكن يسبب بعض الأضرار في المعدة، ولكن إذا كان شمع طبيعي طبعا سهل أنه ينهضم في المعدة وما يسبب لك أضرار، ولكن أنواع الأخرى من الشمع ممكن يسبب لك بعض الالتهابات في المعدة وبعض الأشياء. طيب أنا شلون أعرف إذا هذه التفاحة ذي فيها الشمع ولا لا؟ بكل بساطة أقدر أفرك التفاحة بيدي بالإبهام وأشوف إذا فعلا الشمع قام، مسحوق أبيض يصير، أو إن في يعني إذا عندي عود شبريد أو شيء يعني صلب نوعا ما، مو بسكين، عود شبريد يعني خفيف لوح صغير، أقدر أفرك بعد نفس الشيء من غير ما أخدش السطح وأقدر أفرك ذي إذا طلع تفاح ولا لا. طيب أنا ما عندي مشكلة أخذ التفاح، عجبني التفاح هذي عجبتني وبالتالي أقدر أخذها البيت لأنها زينة، شلون أتخلص من هذا الشمع؟ أول خطوة أجيب ماي دافي دافي، مو بيغلي مو بيطبخ، دافي شوي يعني درجة حرارته كذي أقدر أحط صبعي فيه عادي بس أحس بحرارته، أقدر أحط التفاحة فيها. ممكن أضيف حق الماي عصير لومي أو بيكربونات الصوديوم وأحط التفاحة في الماي، وبالتالي باستخدام فرشاة خفيفة فرشاة مالت أسنان حتى ممكن أقدر أمسح تفاح من الشمع، وبعدين عقب ما أتأكد من نزلت الشمع كله أبدأ أغسل التفاح تماما وأتخلص من الشمع. بعدين وايد مهم مرة ثانية أكرر، لا نستخدم منظفات ومطهرات فيه تنظيف الفاكهة، يعني ما أغسل في يعني ما أقدر أستخدم كلور وما أدري شنو. في أنواع جماعة من المطهرات ومنظفات تستخدم خصيصا حق تنظيف الفاكهة، رحوا سألوا عنها لأنها هي موجودة في البرادات وممكن تباع. خلونا أنتقل الآن إلى الخضروات بشكل أيضا سريع. الخضروات مثل الفاكهة ويجزء من أنواع الفاكهة ما عدا الخضروات الورقية طبعا، بعد هي فيها ألياف، فيها أيضا تعتبر نوع من الكنوز في العناصر المعدنية والفيتامينات والتي تساهم في بناء الجسم، ننصح بها دائما، وخاصة السلطات ننصح بها للناس اللي يسوون دايت ويسوون رجيم. شلون نتعامل مع الخضرة؟ هذه مهم في موضوع شلون أشتري الخضرة، شلون أبردها، أوديها البيت ما أوديها البيت، شنو الأنواع اللي ممكن أجمدها، شنو الأنواع اللي أسوي لها. طبعا دائما الخضرة موجودة في السوق، وبالتالي لما أشتريها ضروري أن أغسلها. دائما حط في بالك أن بعض الخضروات بعض الفاكهة فيها حشرات، وبالتالي تأكد في السوق أن ما في الخضرة ذي ولا الفاكهة ذي فيها حشرات وبالتالي أوديها البيت، لا حتى لو كانت صغيرة. لا بعض الخضروات حتى تشوف الحشرات مسوية خط أبيض على الخضرة، تجنب الخضرة الذابلة. إيش لك بها؟ أنت تشتري بفلوسك وبالتالي تشتري شيء زين، اشتر دائما الخضرة طازجة بشكل يومي، وممكن تحفظها في الثلاجة. الخضرة الورقية ممكن تحفظها في الثلاجة، وفي أنواع من الخضرة يعني الخضرة الورقية لأن دائما نستخدمها في السلطة وبالتالي لو حطيناها في المجمد ما تستحمل التجميد. في أنواع ممكن تستحمل التجميد اللي أنا أستخدمها في الطباخ مباشرة في الصالونة ولا في المرقة ولا في شيء، مثل البامية مثل البذيان مثل ما أدري شنو، وبالتالي ما يهمني أنا شلون صارت شكلها، ما يهمني شكلها. ممكن حتى الكوسة أحطها في المجمد وما عندي مشكلة في الموضوع. أو ممكن أنا طبعا إذا حطيتها في الثلاجة يفضل أن أحطها في فوطة رطبة على أساس ما تجف، وأغلفها بشكل جيد علشان ما تجف. بعض الخضروات ما نفضل أن يعني إذا ين نجففها تحت أشعة الشمس، لأن مثل النعناع في ناس وايد يحبون يجففون النعناع، ما نجففه تحت الشمس مباشرة، خليه في مكان صج دافي ما في ماي ما في رطوبة، وبالتالي في تهوية على أساس أن ما تي الشمس بشكل مباشر وتخرب لي حتى كمية الفيتامين.

0: تأمينات إلا موجودة، أقلل من عملية تقطيع إلا ما لها داعي، لأن كل هذا يؤثر في عملية القيمة الغذائية لفترات طويلة. إذا كنت أنا بستخدم الخضرة قبل الطبخ، إذا أنا مقطعها ما أحطها في الماء فترات طويلة ولا نقعها ولا أفوحها، إذا فحتها أستخدم الماء مال الفوح، لأن هذا الغليان ذي يطلع القيمة الغذائية، وبالتالي تبقى الخضرة ما فيها قيمة غذائية كثر الماء اللي أنا ما استخدمته في الغليان، وبالتالي أنا لازم أستخدم هذه الماء في شوربة، في طباخ اللحوم بعدين، حتى إذا أنا أبغى أطبخ عيش شيلاني بالتالي أقدر أستخدم هذه النوع من الماء، لأن كلها قيمة غذائية وبالتالي أنا أقدر أستفيد منها بشكل أو بآخر. إذا ينا تكلمنا عن حفظ الأغذية في أو حفظ الخضروات في البيت، طبعا لازم أهتم بنظافة الخضروات، لازم أغسلها بشكل جيد، أجففها قبل لا أحطها في الثلاجة، لأن إذا غسلتها وحطيتها برطوبتها في الثلاجة تبتدي تذبل. في أنواع معينة لازم أفوحها، أسلقها بشكل بسيط جدا لدقائق، بس دقائق، وعلى أساس إنه يعني تمخمخ شوي، لأن أنا ربما بعدين أبي أنا ليش يعني علشان توقف لي التفاعلات الكيميائية الطبيعية اللي تصير فيها عشان ما تتلف بشكل سريع. مجرد فوح بسيط كذي أسلقها على أساس بس أوقف هذا النشاط الكيميائي اللي ممكن يصير فيها، وممكن هذه طبعا أخذها مباشرة أقطها في الطبخ من غير ما أفوحها، خلاص هي تقريبا جاهزة، وبالتالي مجرد أقطها في الصالونة ولا في المجبوس ولا شيء من هالقبيل، بعدين عقب ما أسوي أجهزهم أحطهم في كيس نايلون على حسب الوجبة اللي أنا أبيها، وأضغط تماما على أساس بس أتخلص من الهواء اللي موجود، وأصك الكيس أو العلبة إذا كنا نتكلم عن العلبة، وبالتالي أحطها يا في الفريزر يا في الثلاجة على حسب الرغبة وين أحطها وين شيء من هالقبيل. وإذا بستخدمها في صالونة في طبخ مباشرة أنا أنزلها في الوجبة الغذائية، ما لا داعي في عملية السلق مرة ثانية والفوح، لأن يالس أنا أقلل قد ما إذا كل ما أفوحها أكثر أكثر أكثر، وبالتالي يالس أنا أقلل من القيمة الغذائية، وهذه طبعا يؤثر تماما على قيمتها وعلى أشياء كثيرة. أعزائي المستمعين، كون بذلك اليوم وصلت إلى حلقة نهاية حلقة اليوم من برنامجنا ثقافتنا الغذائية، على أمل أن ألتقي بكم باكر إن شاء الله في مثل هذا الوقت. تحياتي لكم.
1: ثقافتنا الغذائية، برنامج يومي يبث من إذاعة مملكة البحرين. ثقافتنا الغذائية من إعداد وتقديم الدكتور زكريا خنجي وإخراج إبراهيم تريفت.
2: عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ، وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

إذا كان عمرك بين 18 و35 سنة وعندك شغف بالإعلام والتقديم وصناعة المحتوى، تقدم إذاعة البحرين الشبابية ومدينة شباب 2030 فرصة الانضمام إلى فريق البرنامج الإذاعي المباشر لهذا الصيف. تعلم، جرب، واصنع تجربتك الإعلامية بنفسك. سجل الآن عبر تطبيق إي شباب. آخر موعد للتسجيل 28 يونيو 2026. مدينة شباب 2030، وعدنا في القمة.

0: على مر الأزمنة وتعاقب السنين.
1: أثيرنا لا يغيب ولا يتوقف.
0: أثير الشغف والإبداع والتميز.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
0: هنا البحرين.
1: هنا البحرين.
2: إذاعة البحرين تقدم معجم الألفاظ والتعابير البحرينية. الفصحى هي لغة الثقافة والأدب والفكر، والعامية هي لغة المعاملات والمعايشة اليومية، هي لغة العمال في مصانعهم والفلاحين في مزارعهم والتجار في متاجرهم. فهل العامية صورة مشوهة من الفصحى أم ابنة شرعية لها؟ لمعرفة الإجابة على هذا التساؤل، ما عليك عزيزنا المستمع إلا متابعة هذا البرنامج. معجم الألفاظ والتعابير البحرينية من إعداد وتقديم محمد جمال. ويخرجه لكم على الهواء محمد عتي.
3: أعزائي المستمعين، أرحب بكم أجمل ترحيب وأهلاً وسهلاً في حلقة جديدة مع معجم الألفاظ والتعابير الشعبية. نتصفح هذا المعجم ونجد عند صفحة يقول أو عنوان رئيسي لهذا الصفحة من الصيدلية الشعبية. في الواقع من الصيدلية الشعبية لقيت أنا شوية أمثال معها. مثل يقول لك ريوقك إكله كله، قداك خل نصه، عشاك عطى عدوك. هذه ما بتحكي فيه، بخليها حق حلقة قادمة. عندنا مثل آخر يقول كل من الرويد عويد، ومن البصل ما حصل، ومن الثوم

كوم. أعتقد أن في أحد الحلقات قلت هذه الأمثال هي خلاصة تجربة، وتجارب الشعوب عادة تأتي صادقة، يعني يمر الشعب بتجربة ويتمخض عن هذه التجربة قول أو مثل ويخزنونه في الذاكرة الشعبية، ومتى ما صار موقف يتطلب استحضار هذا المثل نجد أن المواطن يسترجع هذا المثل من الذاكرة، من الخزانة الشعبية اللي عنده، ويقوله حتى يعزز خطابه، لأن عادة هذه التجارب كلها تأتي صادقة ونتيجة تراكمات عمرها سنين طويلة، مئات من السنوات في عمق الشعب، ينقلها كل جيل إلى جيل اللي عقبه حتى وصلتنا وقمنا بتدوينها والحديث عنها في مثل هذا البرنامج. الآن يقول هذا القول كل من الرويد عويد. الرويد الفجل، عربيا يسمى فجل، هو يتكون من جزئين، جزء سفلي وجزء وورق أخضر. الورق الأخضر عندنا ناكله في السلطة، ولكن المثل الشعبي كله كل من عويد فقط، لأن مجربين أنه يولد الغازات ويولد الانتفاخ ويولد الرائحة الكريهة. طيب يقول لك ومن البصل ما حصل، يعني قد اللي تقدر تأكل بصل كل بصل، ومن الثوم كوم كمية كبيرة، وأيضا واحد قال لي من البقل نقل. على كل حال يعني ليش ما هو الرويد عويد، الرويد قلنا يطلع ريحة، طيب البصل والثوم يطلعون ريحة أيضا، ولكن التجربة الشعبية وجدت فوائد كثيرة في الثوم والبصل، كثيرة جدا، ويدخل في الأكل وفي السلطة وفي الوجبة الأساسية وفي الطب أيضا. يعني يكفي أن أحد من أثق فيه من الزملاء كان يشكو قرحة مزمنة في يعني في صبعة، وكان يستخدم المطهرات والمضادات الحيوية، وكانت هذه القرحة ترجع بسرعة، تطيب وترجع، فنصحه أحد الأصدقاء قال له حط لك عليها بصلة مشوية، وفعلا شوالة بصلة في الميكروويف وحفر جوفها ولبى الصبع البصلة وربطها ورقد. يقول قام الصبح شاف الجرح على وشك الشفاء، ويوم يومين وثلاثة وخلاص انتهى الجرح، ولا عادت هذه القروحة تبين في الصبع مرة ثانية، ويكرر دائما انه هو استفاد من البصل، علما انه مثقف ويحمل شهادات عليا. على كل حال ما دخل الثقافة في الموضوع ذي، حبينا احنا اولا نتأكد ان هل البصل فعلا والثوم، خلونا الآن في الثوم، هل الثوم والبصل مثل ما قالت التجربة الشعبية أنه مفيد؟ أولا رحنا لكتاب طبي مألف دكتور اسمه أمين رويحة، وكتب عن البصل كلام، خلونا أقرأ معاكم شوي نشوف كتب عن البصل هذا الطبيب المشهور.

يقول الدكتور أمين الرويحة أن الثوم من الأعشاب الطبية، وهو في الواقع ليس من أعشاب المطبخ، لأنه لا يستعمل منه سوى فصوصه فقط، وهي تستعمل طازجة أو مجففة، لها رائحة ومذاق لذعين. وموطنها الأصلي يعني نبتة الثوم بلاد غرب آسيا. وأما عن استعمالها فيقول يتبع ذلك الذوق الشخصي، ورائحة الثوم لا تستساق أو لا يستسيقها كثير من الناس، ويمكن تجنب انتشار رائحتهم مع النفس من الفم.

إذا استعمل بشكل فص واحد يقطع ويدهن مع طبق السلطة أو قصرية الحساء، وإذا يريد استعماله في الطبخ يقطع فصه إلى شرائح صغيرة تقلى قليلا بالزيت الحامي قبل إضافتها للطعام، أو أن الفص يهرس جيدا قبل إذابته. وأتحدث كثيرا، وقال أيضا يوجد في الأسواق الآن خلاصة الثوم، ويقول هو لابد أن يعقبه انتشار رائحة كريهة مع النفس من الفم ومن الجلد مع العرق، وهذا راجع إلى تبخر جميع زيوته الطيارة من داخل الجسم، وقد يستمر تبخره إلى أكثر من يوم، ويساعد على تخفيف رائحته من النفس شرب قدح من الحليب أو مضغ عرق من البقدونس الطازج أو قليل من القهوة. وإذا استعمل باعتدال حسن مذاق اللحم ولحوم حيوانات الصيد البري، وهو يساعد على الهضم ويمنع تكوين الغازات ويخفض ضغط الدم المرتفع. وبالرغم من فوائد هذا فإن كثير من الناس يكرهون أكله، ويقول أيضا أن في كثير من الزيوت الطيارة، وفي الواقع شارح عنه بمقدار صفحتين، وحتى عن طريقة زرعه وشلون تزرعه ومتى ينضج، والمهم مادح الثوم مدح أيضا كثير. ويقول أن الآن في منه مسحوق على شكل بودرة يستخدم مع ملح الطعام، وطبعا بعض المصانع جربته من رائحته وموجود على شكل زيوت. والمعلومة اللي ما قالها أن أيضا الثوم يخفض الكوليسترول في الدم، وهذا معلومة أكيدة يكررها معظم الأطباء. هذا من الناحية العلمية، وأتحدث طبعا عن خواص وشرح لنا المحتويات العلمية ما نبي نذكرها لكم. رجعنا إلى كتاب أيضا، وهو كتاب الواقع قيم، فيه كلام كثير عن الأعشاب. الكتاب اسمه الطب النبوي، معروف عند كثير من الإخوان، مؤلفه هو شمس الدين محمد بن أبي بكر بن أيوب الدمشقي المعروف بابن قيم الجوزية. وهذا ذكر، نشوف الآن ايش ذكر عن الثوم، ونقرأ في كتاب الطب النبوي. يقول صاحب كتاب الطب النبوي إن الثوم هو قريب من البصل، وأورد حديث يقول من أكلهما فليمتهما طبخا. الرسول صلى الله عليه وسلم نهى اللي يعني أكل ثوم وبصل إن إيه الصلاة، صلاة الجماعة في المسجد. إحنا نعرف إن يعني ما دام لا رائحة كريهة ليش تأذي المصلي اللي حذاك؟ يعني فينا من نصائح الرسول الكريم من أكلهما فليمتهما طبخا، يعني طبخهم بطريقة أن تروح ريحتهم. ويقول عنا أن حار يابس في الدرجة الرابعة يسخن إسخانا قويا ويجفف تجفيفا بالغا نافعا للمبرودين ولمن مزاجه بلغمي ولمن أشرف على الوقوع في الفالج، وهو مفتح للسدد محلل للرياح الغليظة. بمعنى مثل ما قال عنه الدكتور رويحة بأن طارد للغازات، أيضا نجد ابن قيم يقول عنه محلل للرياح الغليظة، ويقول أيضا مقام للترياق، وإذا دق وعمل به ضماد عن نهش الحياة أو عن لسع العقارب وجذب السموم منها، ويسخن البدن ويزيد في حرارته ويقطع البلغم ويحلل النفخ ويصفي الحلق ويحفظ صحة أكثر الأبدان. إذن ابن قيم مدح وايد في الثوم، وأيضا نقل عن

0: ابن سينا، ابن سيناش يقول يؤكل نيئا ومطبوخا ومشويا، وينفع من وجع الصدر من البرد، ويخرج العلق من الحلق، وإذا دق مع الخل والملح والعسل ثم وضع على الضرس المتآكل فتته وأسقطه، وعلى الضرس الوجيع سكن وجعه، وإن دق منه مقدار درهمين وأخذ مع ماء العسل أخرج البلقم، وإذا طلب العسل يعني ثوم عسل على البهق نفع. ولكن أيضا قال أنه كثير لمضار من مضاره أنه يصدع ويضر الدماغ والعينين ويضعف البصر ويعطش ويهيج الصفراء ويجيف رائحة الفم، ويذهب رائحته أن يمضق عليه ورق السذاب، يعني بقدونس شوي ناكل، وهذا فعلا يودي راحة الثوم. على كل حال نرجع على الصيدلية الشعبية، ووجدنا أعزائي المستمعين أن في البيئة البحرينية اللي نقول لك كل من الثوم كوم، فتأكد أن هذه التجربة تجربة حقيقية وصادقة، وأدركنا الوقت، وأرجو أن تكونوا قد استفدتم من هذه الحلقة، وأيضا نكون احنا وفقنا في اختيار موادها، وأتمنى لقاءكم في حلقة قادمة، وفي أمان الله.
1: معجم الألفاظ والتعابير البحرينية من إعداد وتقديم محمد جمال. ويخرجه لكم على الهواء محمد عتيق.

عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ. وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

المرسوم بقانون. يعرف المرسوم بقانون بأنه النصوص التشريعية التي تصدر عن جلالة الملك المعظم بعد فض دور الانعقاد وقبل بدء دور الانعقاد الجديد، وذلك إذا ما اقتضى الأمر الإسراع في اتخاذ تدابير قانونية لا تحتمل التأخير، وتكون نافذة من تاريخ صدورها على أن تعرض على مجلسي الشورى والنواب مع بدء دور الانعقاد للموافقة عليها كما صدرت أو رفضها.

0: أبسط إنسان يعرف عن الحب مثلما يعرف أعظم فيلسوف،
1: ورب إنسان بسيط أحب يدرك من معاني الحب ما يعجز عن فهمه الفيلسوف. قالت:
2: يا ولدي لا تحزن، الحب عليك هو

0: حكاية الحب.
1: إعداد عيسى الحمر،
0: يرويها لكم عماد عبد الله
1: وفاطمة الدوسري.

0: أعزائنا، طابت أوقاتكم وأهلا ومرحبا بكم في لقائنا اليومي مع حكاية الحب. نحييكم أطيب تحية وتسعدنا صحبتكم.
1: وعدناكم بالأمس بأن يكون بداية حديثنا هذا حول لغة الحب، لنواصل من خلاله ما انقطع من حديث في حلقة الأمس.
0: قلنا بالأمس أن ثمة لغات عديدة اصطنعها البشر في حديثهم عن الحب، فأصبح هناك لغة شعرية ولغة أخلاقية ولغة بيولوجية ولغة اجتماعية ولغة صوفية.
1: وتعدد اللغات أعزائنا، ونقصد لغات الحب، قد أفضى إلى نوع من البلبلة الفكرية في فهم الدلالة الإنسانية الحقيقية لخبرة الحب، حتى لقد صار التفاهم مستحيلا أو شبه مستحيل بين الشاعر وعالم الأخلاق، وبين عالم الأحياء وعالم الاجتماع والمتصوف، في حين أنهم يتحدثون عن شيء واحد بعينه وهو الحب.
0: دعونا نتعرف على سمات هذه اللغات التي تبدو مختلفة في الظاهر، ولكن الحقيقة تقول إنها تتحدث عن شيء واحد وهو ما نسميه الحب.

أعزائي، دعونا نبدأ أولاً بالتعرف على سمات اللغة الشعرية والحب ولغة السحر والجمال.

0: أعزائنا، وسمة الخاصة التي تميز اللغة الشعرية في كل زمان ومكان هي سمة المبالغة أو الإسراف في التعبير، فإن الشاعر يتوهم أنه العاشق الأوحد، أو أن عشقه نسيج وحدة، أو أن معشوقه ملك نوراني لا يكاد يمت بصلة إلى دنيا الناس، وهو في كل هذا إنما يردد أقوالا عبر عنها آلاف الشعراء من قبله، ولكنها تبدو على لسانه جديدة كل الجدة، لأنها تعبر عن تجربة إنسانية لابد بالضرورة من أن تولد وتولد من جديد على يد صاحبها، وكأن أحدا قبله لم يعرف معنى الحب.
1: وربما كان من بعض أفضل اللغة الشعرية على الحب أنها خلقت منه موضوعا طالما تغنت به قلوب البشر، فكان عزاء لها عن بعض ما تلقى في الحياة من شقاء وألم ومرارة. حقا أن الحب نفسه قد لا يخلو من مرارة، ولكن اللغة الشعرية قد خلقت من عذاب الحب سحرا طالما نغمت بمذاقه أفئدة العاشقين. وهكذا ارتبط الحب بالشعر فصار مزيجا من الحقيقة والخيال، وأصبح الحديث عن الحب تحليقا في سماء الشعر والسحر والسر.

أما اللغة الأخلاقية في الحديث من الحب فهي لغة أولئك الوعاظ والمرشدين وبعض رجال الدين ممن دأبوا على الربط بين الحب والخطيئة، والناطقون بهذه اللغة لا يكادون يرون من الحب سوى جانبه المحرم، فهم يعدونه انحطاطا حيوانيا أو غريزة جنسية وضيعة أو ميلا بهيميا دنيئا، ومن ثم فإنهم لا يكفون عن الإشارة إلى دناءة الشهوة وحقارة اللذة وخصة المتعة الجنسية. وكثيرا ما يقتصر فلاسفة الأخلاق على

نظر إلى الحب بوصفه فعلاً جسمانياً محضاً، فنراهم يستهجنون الإسراف فيه والانكباب عليه والانصراف إليه، وكأن الإنسان حين يحب مخلوقاً بعينه فإنه إنما يشتهي كما يشتهي قطعة من المادة، سواء أكانت فاكهة أم خبزاً أم لحماً.

وتبعا لذلك فإن اللغة الأخلاقية في الحديث عن الحب إنما هي لغة الحلال والحرام والمباح وغير المباح والخطيئة والعقاب والفساد والانحلال والغريزة والجسد إلى آخره. وهذا هو السبب في أن الحب عند أصحاب هذه اللغة أن ينصبوا على موضوع لا على شخص، ولكن الناطقين بهذه اللغة يتناسون أن الحب لا يتجه نحو جسد خال من الروح، بل هو يتجه نحو روح قد تجسدت في بدن، فهو يحمل معه باقات من اللذات والآلام التي قد يصعب التميز في داخلها بين الشهوة الحسية والجهد المبذول لتحطيم العزلة من أجل الاتحاد مع شخص واحد، والحاجة إلى الاكتمال أو الامتلاء والانفعال العنيف الذي يأخذ بمجامع القلب والحرية الفردية التي تقبل التنازل عن استقلالها الذاتي.

ولا شك أن تجاهل كل هذه العناصر التي تدخل في تركيب الحب من أجل اعتباره مجرد لذة حسية وضيعة، إنما يفضي إلى العجز عن فهم ماهية الحب. وليس الإنسان مجرد جهاز آلي يحركه ترس واحد هو الشهوة أو الإغراء الجنسي، بل هو شخصية تندمج بجسدها في تاريخ معين، وينطوي جسمها على شيء أكثر من مجرد الجسم نفسه. فالأخلاقيون والمشرعون وبعض رجال الدين حين يتحدثون عن الحب إنما يخلطون بين الطهارة الجسمية والطهارة الروحية، فضلا عن أنهم لا ينظرون إليه إلا من زاوية البدن وحدها. وهم حين يربطون الحب بالوظيفة التناسلية إنما يحدون من مجاله، لأن الحب ليس مجرد وسيلة تهدف من ورائها إلى غاية معينة ألا وهي الذرية أو النسل، بل هو وظيفة سيكولوجية تعد بكثير حدود التكاثر أو التناسل. أما اللغة البيولوجية في الحديث عن الحب فهي لغة علماء الفسيولوجيا الذين يرجعون هذه الوظيفة السيكولوجية إلى مجموعة من الغدد والإفرازات.

تأملات في الحب. الحب يحتاج فقط إلى إنسان مؤهل للحب، إنسان ذو إمكانيات معينة تجعله مستحقا لأن يعيش في ظل النور الإلهي الذي يضيء له جنبات روحه ويصله بروح إنسان آخر، وذلك قدر ومصير مكتوب لبعض الناس، وليس كل الناس مكتوب عليهم أن ينعموا في الحياة بأعمق خبرة روحية على حين فجأة بلا مبررات بلا مقدمات. إنه حدس العاشق، تزاوج روحين من أرواح بني البشر.

زواج مبارك لروحين لهما مكانة خاصة عند الله، زواج يعد بسعادة مطلقة، ولكنه من نوع خاص غير الذي يعهده الناس العاديون، وهي سعادة خفية لا تدرك بالشعور المباشر ولا بالوعي الذي لا يتحقق إلا بكل ما هو ملموس أو مدرك بالحواس، بل هي نوع من أنواع تلك السعادة التي نشعرها حين نستمع إلى الموسيقى. هناك موسيقى تبدو وكأنها قادمة

من السماء فتنقلنا معها إلى السماء، موسيقى تمس الروح، وفي الموسيقى غموض لأنها ليست كلمات، في الموسيقى معان مبهمة، الموسيقى تخاطب كل إنسان على حدة، ومع الموسيقى يتوقع الإنسان ويترقب وينتظر.

0: نتوقف عند هذا الحد أعزائي من الحديث عن حكاية الحب، وفي الغد بإذن الله نلتقي لنواصل معكم الحكاية. نودعكم وإلى اللقاء.
1: إلى اللقاء.

0: حكاية الحب.
1: إعداد عيسى الحمر،
0: يرويها لكم عماد عبد الله
1: وفاطمة الدوسري.
0: إخراج خليفة العريفي.

عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ. وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله رح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

0: صحتك في الصيف.
1: ارتفاع درجة الحرارة في فصل الصيف يزيد من نسبة تعرق الإنسان، وهذا اللي يسمح بتراكم البكتيريا اللي تتسبب بظهور الفطريات على سطح الجلد، بالإضافة إلى أن التعرض المباشر لأشعة الشمس لساعات طويلة يؤدي إلى إصابة الجلد بالحروق الشديدة واللي تترك آثار واضحة في حال لم تعالج بشكل سريع. وللوقاية من مشكلة الحروق والأمراض الجلدية بالصيف، يجب عدم الوقوف تحت أشعة الشمس فترة الظهيرة، ارتداء الملابس القطنية الناعمة وتجنب الملابس اللي تحتوي على خيوط صناعية تتسبب في ارتفاع درجة حرارة الجسم، ارتداء الأحذية الصيفية المفتوحة، شرب الكثير من السوائل والمياه خلال اليوم، ووضع كريم واقي من أشعة الشمس.

علمتنا البحرين إن الوطن مو مجرد أرض وسماء، إن الوطن عشق وإحساس ووفا. علمتنا البحرين إن الوطن حضن دافي وقلب نابض، وإن قوتنا في وحدتنا وتماسكنا. علمتنا البحرين إن الوطن أنا وأنت وإحنا كلنا، وإن الوطن أغلى من كل شيء. نعم، هذه هي البحرين.

0: كنز الأخبار، تسمع الخبر بصوت الحقيقة. الأخبار الإذاعية على تردد 102.3 FM. النشرة الموجزة.
1: استقبل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه يوم أمس سعادة السيد أليستر لونغ سفير المملكة المتحدة لدى مملكة البحرين. واستعرض جلالة الملك المعظم مع السفير البريطاني خلال اللقاء العلاقات الثنائية المتميزة ومختلف جوانب التعاون والعمل المشترك بين البلدين الصديقين. وعرب جلالته عن اعتزاز مملكة البحرين بما يجمعها بالمملكة المتحدة الصديقة من علاقات استراتيجية وثيقة وشراكة تاريخية راسخة تمتد لسنوات طويلة من التنسيق والتعاون المثمر على كافة المستويات، والحرص المتبادل على تطويرها وتوثيق أواصرها بما يخدم الأهداف والمصالح المشتركة. كما أشاد جلالته بجهود سعادة السفير في دعم العلاقات الثنائية والتعاون المشترك بين البلدين الصديقين، متمنيا للسفير البريطاني دوام التوفيق وتقديرا من حضرة صاحب الجلالة يده الله لجهود السفير أليستر لونغ في توطيد وتنمية علاقات البلدين الصديقين. فقد تفضل جلالته رعاه الله بمنحه وسام البحرين من الدرجة الأولى. صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه أمر ملكي رقم 20 لسنة 2026 بإنشاء وتشكيل لجنة توثيق ملحمة الصمود الوطني. جاء فيه المادة الأولى: تنشأ لجنة تسمى لجنة توثيق ملحمة الصمود الوطني، تتولى رصد وتوثيق الاعتداءات الإيرانية الغاشمة التي واجهتها مملكة البحرين، ويشار إليها في هذا الأمر بكلمة اللجنة. المادة الثانية: تشكل اللجنة برئاسة معالي الدكتور الشيخ عبد الله بن أحمد بن عبد الله الخليفة وزير المواصلات والاتصالات رئيس مجلس أمناء مركز البحرين للدراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة دراسات، وعضوية ممثلين عن الجهات التالية: الديوان الملكي، قوة دفاع البحرين، وزارة الداخلية، وزارة الخارجية، وزارة شؤون مجلس الوزراء، وزارة التربية والتعليم، وزارة الإعلام، مركز البحرين للدراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة دراسات، مركز الاتصال الوطني، مركز الأرشيف الوطني. ويجوز للجنة أن تستعين بمن تراه من الخبراء والمختصين لمعاونتها في أداء مهامها وإنجاز أعمالها. المادة الثالثة: تهدف اللجنة إلى تحقيق الآتي: تعزيز مفهوم الذاكرة الوطنية المؤسسية وترسيخ سردية وطنية موثقة تعكس وحدة القيادة والشعب في مواجهة التحديات، رصد وتوثيق كافة أشكال الصمود والدفاع والتكاتف المؤسسي والمجتمعي، إعداد سجل وطني رسمي يوثق هذه الملحمة الوطنية المثبتة بالحقائق والأدلة وإيداعها ضمن منظومة الأرشيف الوطني وفق المعايير المعتمدة، إعداد مواد وتوجهات وطنية لاستثمارها تعليميا وإعلاميا وبحثيا. المادة الرابعة: تختص اللجنة بمباشرة جميع الأعمال والأنشطة اللازمة لتحقيق أهدافها، وتتولى بوجه خاص ما يلي: وضع الإطار العام لملحمة الصمود الوطني واعتماد محاورها الرئيسية،

0: إعداد الخطة التنفيذية والمعايير المنظمة لجمع المواد وتوثيقها وتصنيفها وحفظها، تحديد المواد التي يجوز نشرها وتداولها وذلك بمراعاة قانون حماية معلومات ووثائق الدولة، اعتماد المخرجات النهائية للتوثيق وإيداعها لدى مركز الأرشيف الوطني. أكد معالي الشيخ خالد بن عبد الله الخليفة نائب رئيس مجلس الوزراء أهمية المبادرات البناءة التي تسلط الضوء على المشاريع الرائدة التي تخدم المجتمع وتلبي احتياجاته، لما لها من دور في رفض أهداف المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله. ونوه معاليه بما يسهم به هذا النهج المتقدم من ترسيخ لقيم التكافل وتحفيز للقطاع الخاص على تبني ممارسات مسؤولة تتجاوز العمل التجاري التقليدي نحو أهداف شاملة تخدم البيئة وتدعم الكفاءات والمرأة، مما يكرس مكانته كشريك فاعل واستراتيجي يحقق أثرا إيجابيا ومستداما يعود بالنفع على الوطن والمواطن. جاء ذلك لدى لقاء معاليه السيد عبد النبي عبد الله الشعلة رئيس مجلس إدارة مؤسسة البلاد الإعلامية، الذي قدم لمعاليه رئيس وأعضاء اللجنة العليا المستقلة لمبادرة درع البلاد للمسؤولية الاجتماعية للشركات للعام 2026 في نسختها الخامسة. أكد سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد الخليفة وزير ديوان رئيس مجلس الوزراء رئيس الهيئة العليا لنادي راشد للفروسي وسباق الخيل أن حصول كأس البحرين الدولي على التصنيف الدولي الأول لجروب 1 إنجاز تاريخي يرسخ مكانة مملكة البحرين في الصف الأول عالميا على صعيد قطاع سباقات الخيل، وأشار سموه إلى أن هذا الإنجاز محطة أخرى بارزة في ظل ما يحظى به القطاع من اهتمام ودعم كبير من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله. جاء ذلك بمناسبة إعلان الاتحاد الآسيوي لسباقات الخيل رفع تصنيف كأس البحرين الدولي إلى المستوى الدولي الأول جروب 1 في إنجاز جديد يضاف إلى سجل مملكة البحرين الحافل بالنجاحات في قطاع الفروسية وسباقات الخيل. استضافت مملكة البحرين أعمال الاجتماع الاستثنائي التاسع لوكلاء وزارات الصناعة بدول مجلس التعاون دول الخليج العربية بحضور ممثلي الأمانة العامة لمجلس التعاون منظمة الخليج للاستشارات الصناعية. وأكدت سعادة الأستاذة إيمان أحمد الدوسري وكيل وزارة الصناعة والتجارة على أهمية الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال والتي تدعم تنافسية الصناعة الخليجية وتعزيز التكامل الصناعي بين دول المجلس، مشيرة إلى أن الظروف التي مرت بها المنطقة أكدت أهمية تعزيز مرونة سلاسل الإمداد الخليجية وترسيخ التعاون والتنسيق المشترك بين الدول الأعضاء. يمثل احتضانه متحف البحرين الوطني وثيقة شكر ووفاء والتي تحمل توقيع جلالة الملك المعظم وابنائه الكرام والموجهة إلى عموم المواطنين البحرينيين والمقيمين على أرض المملكة الطيبة، تعبيرا عن الاعتزاز بمواقفهم الوطنية المشرفة وتقديرا لما جسدوه من إخلاص وانتماء وولاء لوطنهم العزيز. وبهذه المناسبة قال الشيخ خليفة بن أحمد الخليفة رئيس هيئة البحرين الثقافة والآثار إننا نستلهم من ملك البلاد المعظم النهج الحكيم القائم على تقدير المواقف الوطنية المشرفة لشعب مملكة البحرين ولا سيما خلال الاعتداءات الإيرانية الآثمة. تشهد مملكة البحرين إقبالا واسعا على التوقيع على وثيقة العهد والولاء إلى جانب برقيات العهد والولاء التي رفعتها العائلات والأسر البحرينية إلى جلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه في مشهد وطني يعكس عمق الانتماء والولاء للوطن وقيادته. وشارك في هذه المبادرة كافة فئات المجتمع مجسدين صورة وطنية جامعة تعكس قوة التلاحم المجتمعي ووحدة الصف الوطني.
1: من مركز الأخبار، صدى موجات أخبارنا يصلكم عبر أثير إذاعة مملكة البحرين 102.3 FM.
2: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. تفنن

0: البحرين، صوت البحرين.
1: الإنسان كائن المعرفة والكشف عن المجهول.
2: الإنسان كائن العلم والتعلم والإبداع.
1: ومعارف الإنسانية قد ندرك بداياتها، ولكننا حتماً لن ندرك نهاياتها.
2: فتعال معنا عزيزي المستمع، ومع إطلالات على بعض معارف الإنسان في البرنامج اليومي
1: الموسوعة الصغيرة.
2: الموسوعة الصغيرة يختار أبوابها ومواضيعها ويقدمها لكم سعيد الحمد وأمين الشملان.
1: الموسوعة الصغيرة،
2: إخراج محمد حسن.

نحييكم أصدقاء موسوعتنا وندعوكم إلى شيء من معارف الحياة العلمية. أهلا بصحبتكم.

العلاج الطبيعي أو الطب الفيزيائي والتأهيل أو المعالجة الإلكترونية هي تسمية مختلفة لعلم واحد هو العلاج الفيزيائي والتأهيل، وأصل الكلمة اليوناني هو فيزكو تيرابيو، ويعني العلاج بالعوامل الفيزيائية التي عرفت منذ أقدم العصور. فما هي قصة العلاج الطبيعي وكيف بدأت؟ هذا أيها الأعزاء ما سوف نطالعه في لقاء اليوم بقلم الدكتور وليد السباعي.

لاقت المعالجة الفيزيائية نجاحاً منقطع النظير، إلا أنها في الوقت ذاته لاقت لوماً وهجوماً عنيفين. فقد لاقت النجاح لأن بعض الأمراض الصعبة التي كان علاجها مستحيلاً قد أمكن علاجها أو تخفيف وطأتها الشديدة بهذه الطريقة من العلاج، وعلى سبيل المثال عواقب شلل الأطفال أو الفالج الشقي أو شلل الأطفال أو شلل عصب الوجه أو بعض الأمراض العظمية والروماتيزمية أو بعض حالات العقم عند النساء.

وقد لاقت المعالجة الفيزيائية أيها الأعزاء اللوم والهجوم، نظراً لأن بعض القائمين بها ليسوا أطباء إخصائيين أو لأن

هم لا يمتون إلى الطب بصلة، ونتيجة لذلك فإنهم لم يستطيعوا تقديم أفضل المساعدة للمريض، أو لأن البعض عالج بواسطتها أمراضاً لا تدخل ضمن نطاقها، وبالتالي لم تقدم العون الكافي لهذا الإنسان. ونحن نعلم أصلاً أنه لا يوجد دواء لكل الأمراض، وإلا لاختل نظام الحياة البشرية على وجه الأرض، وجل من بيده المرض أو الشفاء.

أصدقائنا، المعالجة الفيزيائية أصبحت جزءاً لا يتجزأ من الخدمات الطبية بصورة عامة، ولا غنى لأي مجتمع عن الخدمات التي تقدمها والتي يمكن أن تقدمها فيما لو استغلت وطورت كما يجب. والمعالجة الفيزيائية والتأهيل هي علم طبي قائم بذاته ككل العلوم الطبية الأخرى الجراحية أو الداخلية، ذلك أنها تستخدم للوقاية وللعلاج، وتتميز عن العلوم الطبية الأخرى بما نسميه التأهيل، أي تأهيل المرضى أو المصابين ليستأنفوا حياتهم العملية والاجتماعية والعائلية. وإذا كان الطب الداخلي بكل فروعه يعتمد بصورة أساسية على الدواء، والطب الجراحي بكل فروعه يعتمد على الجراحة والدواء، فإن المعالجة الفيزيائية تعتمد أيضا على العلاج بالعوامل الفيزيائية والألكترونية وحدها أو مع العلاج الدوائي. والمعالجة الفيزيائية بمفهومها الواسع تعني معرفة تأثير العوامل الفيزيائية على الجسم البشري في حالة الصحة وفي حالة الإصابة أو العجز، وتسخير هذه العوامل للعلاج أو للوقاية أو التأهيل.

العوامل الفيزيائية أصدقاء الموسوعة تنقسم إلى نوعين: عوامل طبيعية مثل الشمس والهواء والماء إلى آخره، عوامل تكنولوجية مثل الطاقة الضوئية، الطاقة الحرارية والطاقة الكهربائية وفوق الصوتية وإلى آخره. وما بين هذين العاملين يدخل علم المدواة بالحرمان، أصلها يوناني معناها حركة ومعالجة. وبصورة عامة فإن ما يؤلف المعالجة الفيزيائية هو المعالجات الإلكترونية بأنواعها العديدة جدا، المعالجات الضوئية، المعالجات المائية، المعالجات الحرارية، المعالجات الحركية، المعالجة الاستنشاقية، المعالجة الطبيعية وغيرها.

أصدقائنا، لا يمكن بالضبط معرفة التاريخ الذي بدأ فيه الإنسان بمعرفة العوامل الطبيعية وتأثيرها على صحته، لكن ذلك قد حصل حتما منذ زمن غابر جدا في فترات ما قبل التاريخ. إن أول نص مكتوب حول معرفة الإنسان للعوامل الطبيعية كالشمس والهواء والماء والصواعق وتأثيرها عليه نراه في كتاب كينغ فو أو تجارب الإنسانية، وقد كتب في حوالي سنة 3000 قبل الميلاد، وهو يشرح المداواة بواسطة التفريغ الجسدي. وفي الهند يوجد كتاب فيدي من سنة 2800 قبل الميلاد، وهذا الكتاب مشروح فيه عن الحركات الفاعلة والمنفعلة والمساج والرياضة الاستنشاقية. أما عند الأشوريين والبابليين فقد كان يوجد إله للشمس واعتقاد بقوة أشعة الشمس على شفاء بعض الحالات. وفي مصر القديمة ولأول مرة في التاريخ عولجت أمراض المفاصل والعظام بواسطة حمامات شمسية وحمامات الطين، وهكذا مروراً بالعرب القدماء واستعمال الكي والفصم والصينيين القدماء وطريقة الوخز بالإبر ومشتقاتها واليونانيين القدماء وهيبقراط الذي كان يعمل حمامات شمسية وتمارين وتدليكاً، وهو أول من أوجد الجرعة أي ما نسميه اليوم بالجرعة الدوائية التي هي أهم اكتشاف في تاريخ الطب على الإطلاق، ومروراً بالدولة الرومانية وحتى العالم جالين الذي يعتبر أول مؤسس لما نسميه اليوم بطب العمل.

0: وهكذا أصدقائنا تطورت المعالجة الفيزيائية من أشكالها البدائية الأولى حتى وصلت إلى إنجلترا وفرنسا وألمانيا والسويد، ومنها ابتدأ ما يسمى بالحركات السويدية التي أوجدها العالم لينك الذي أسس أول معهد للرياضة في ستوكهولم، وتطورت أكثر لتصبح في فرنسا معالجة تجميلية وفي ألمانيا رياضة الأجهزة. وغدا أصدقائنا نتابع معكم تطور المعالجة الفيزيائية، نرجو صحبتكم في الغد. الموسوعة الصغيرة.
1: الموسوعة الصغيرة يختار أبوابها ومواضيعها ويقدمها لكم سعيد الحمد وأمين الشملان.
0: الموسوعة الصغيرة،
1: إخراج محمد حسن.

0: تاريخ عريق من العطاء الإعلامي المشرف.
1: المتعة، القيمة، والتأثير. فضاء زاخر بالتنوع والتجدد.
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين.
1: هنا البحرين.

عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ. وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني. لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني تتشكل من 7 أعضاء وتختص ببحث الموضوعات المتعلقة بشؤون الأمن الوطني ومكافحة الجريمة، إلى جانب الموضوعات المرتبطة بالاتفاقيات والمعاهدات الدولية وتطورات السياسة الخارجية لمملكة البحرين.

هنا البحرين. حان الآن موعد أذان الظهر حسب توقيت روزنامة الزبارة والبحرين.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعد.
1: رفع على مسامعكم أذان الظهر حسب توقيت رزنامة الزبارة.

0: بين أمواج الأوراق تلمع الأحبار، ويخط القلم من مدادها ما خط من الأحبار، فيثري المعرفة ويفصح عما بالبيان من أسرار. ما خط القلم،
1: ما خط القلم.
2: أهلا بكم مستمعين الكرام في لقاء يجمعنا وإياكم، وما خط القلم. من دروس الحلم وبعد النظرة التي نتعلمها من المعلم الأول رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما رواه ابن هشام أنه أثناء الفتنة التي اشتعلت بين المهاجرين والأنصار في غزوة المريسيع، أمرهم عليه الصلاة والسلام بالارتحال، وسار وسط الظهيرة ولم يرح الجيش حتى وصل المدينة، كي لا يترك للرجال فرصة الجدال والخصام. وكان رأس المنافقين ابن سلول ينتهز الفرص ليوقع بينهم قائلا: إنه إن رجع للمدينة سيخرج الأعز منها الأذل. عرض عمر بن الخطاب على الرسول عليه الصلاة والسلام أن يقتل ابن سلول بهذه المقولة، بل عرض هذا أيضا ابنه عبد الله ابن عبد الله ابن أبي ابن سلول، ولكن النبي رفض قائلا: بل نترفق به ونحسن صحبته ما بقي معنا. فكان نتيجة لذلك أنه إذا تحدث ابن سلول عن الرسول صلى الله عليه وسلم بسوء نهره وعنفه قومه، فقال عليه الصلاة والسلام لعمر: كيف ترى يا عمر؟ أما والله لو قتلته يوم قلت لي اقتله لأرعدت له أنف، لو أمرتها اليوم بقتله لقتلته.
1: ما خط القلم.
2: قال أبو حامد الغزالي: أشد الناس حماقة أقواهم اعتقادا في فضل نفسه، وأثبت الناس عقلا أشدهم اتهاما لنفسه. كان رسول الله صلى الله عليه

0: وسلم يمزح ولا يقول إلا حقا. ومن مزحه عليه الصلاة والسلام أنه جاءه رجل فقال: يا رسول الله، احملني على جمل. فقال عليه الصلاة والسلام: والله لا أحملك إلا على ولد الناقة. فقال: يا رسول الله، إنه لا يطيقني. فقال له الناس: ويحك، وهل الجمل إلا ولد الناقة؟ قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: أصل الرجل عقله، وحسبه دينه، ومروءته خلقه.
1: ما خط القلم.
0: قال زياد بن أبيه: لا يغرنك من الجاهل كثرة الالتفات وسرعة الجواب. وسمع رجلا يدعو عليه وهو يقول: اللهم عزل عنا زيادا. فقال له: قل وأبدلنا خيرا منه. قال أبو العتاهية: الشيب كره، وكره أن يفارقني. أعجب بشيء على البغضاء مودودي. يمضي الشباب وقد يأتي له خلف، والشيب يذهب مفقودا بمفقودي.
1: ما خط القلم.
2: خط القلم
1: مع تحيات حسن الساعاتي وأحمد صالح.

0: مشروع القانون هو قانون جديد أو تعديل على قانون قائم تقدمه الحكومة إلى السلطة التشريعية لدراسته، إما يكون بمبادرة من الحكومة مباشرة أو بناء على اقتراح بقانون مقدم من أعضاء مجلسي الشورى والنواب، وقامت الحكومة بصياغته في صورة مشروع قانون، ويحيل المجلس مشروع القانون إلى اللجنة المختصة لمناقشته وتقديم تقرير بشأنه ليناقشه المجلس ويصوت عليه في جلساته العامة الأسبوعية. مستمعينا، جمهورنا العزيز،
1: نلتقي بكم ونسعد بتواصلكم. من صوت البحرين النابض، صوت الأصالة والتجديد، نقول
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية، هنا البحرين،
1: هنا البحرين.
2: مدينة من حدائق التاريخ،
3: عبر صفحات التاريخ نسافر معكم إلى قارة أوروبا، تحديداً إلى جنوب إسبانيا، حيث تقع عاصمة الأندلس وعروس مدنها كما وصفها ابن بطوطة، وآخر المدن العربية الإسلامية في إسبانيا، مدينة غرناطة. غرناطة هو تحوير عربي لاسم غرانادا، ويعني باللغة الإسبانية الرمان، ولا عجب أن تتخذ هذه المدينة الرمان شعاراً لها، فهي معروفة بهذه الفاكهة منذ أن أحضر العرب شتلات الرمان من دمشق ليحولوا المدينة كما قيل إلى بساتين من الياقوت الأحمر. وبقيت غرناطة مشهورة بالرمان حتى اليوم، إذ تشكل هذه الفاكهة مصدر الدخل الأول للمدينة بحوالي 300 مليون يورو سنوياً. هناك عند سفح جبل الثلج أو سيرا نيفادا، أهم سلسلة جبلية في الجنوب الإسباني، تمتد غرناطة بمنازلها العتيقة وطرقاتها الحجرية وآثارها المبهرة، وكأنها قادمة للتو من العصور الوسطى. هذه المدينة اكتسبت أهميتها التاريخية عندما فتحها الأمويون عام 711 للميلاد، وأنشأوا فيها قلعة غرناطة. ومنذ ذلك الحين استمرت غرناطة في الازدهار تحت الحكم العربي الإسلامي، وكانت البقعة الوحيدة في الأندلس التي لمع نجمها بعد تهاوي المدن والممالك العربية الإسلامية واحدة تلو الأخرى. وحافظت غرناطة على بقائها حتى تم تسليمها إلى الملكين إيزابيلا وفرناندو عام 1492 للميلاد، لتنتهي بسقوطها 8 قرون من الحكم العربي الإسلامي في إسبانيا. تحفة غرناطة التي اعتبرتها إسبانيا أحد كنوزها الاثني عشر هي قصر الحمراء، دار الإقامة والحكم لبني الأحمر آخر ملوك غرناطة الأندلسية. هذا القصر هو أحد أروع القصور الإسلامية الباقية حتى الآن، ومن عجائب الفن المعماري في العالم بأسره، وهو جزء من مدينة الحمراء التي تشمل قصر الحاكم والقلعة وبيوت الوزراء. إذا تجولت في هذا القصر ستجد مئات الغرف والنوافير والحدائق والساحات والحمامات الملكية، في كل جدار وزاوية منها تحفة فنية مزخرفة بالآيات القرآنية والعبارات العربية. نذهب الآن إلى شمال قصر الحمراء

0: حيث تقع جنة العريف، وهي قصر بني ليكون محل استجمام للأمراء في القرن الثالث عشر الميلادي، وتم تصميمه ليكون مشابهاً لوصف الجنة في القرآن الكريم. وهناك ستشعر حتماً أنك في مكان خارج هذا الكوكب، وسط تلك الحدائق الغناء والنوافير المتدفقة وقنوات المياه التي تجري في كل مكان، وستدرك مقدار ازدهار الحضارة العربية الإسلامية في ذلك الزمان البعيد.
1: مدينة من حدائق التاريخ مع مريم فقيه وفاطمة جنبر.
2: عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ، وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

هل تشعر بأن جهازك بطيء؟ فكر فيه كغرفتك، إذا لم ترتبها ستصبح فوضى. ونفس الشيء ينطبق على جهازك. نصيحة اليوم: نظف جهازك بانتظام، احذف التطبيقات التي لا تستخدمها وامسح الملفات القديمة، ستلاحظ الفرق فوراً، سيصبح جهازك أسرع. وإذا كنت بحاجة إلى مساعدة، هناك برامج تنظيف أوتوماتيكية اجعل جهازك يلمع مثل سيارة جديدة. نصيحة تقنية: إعداد وتقديم الذكاء الاصطناعي، إخراج فاطمة قنبر.

0: تعلن وزارة الإعلام عن فتح باب التقدم لجائزة رئيس مجلس الوزراء للصحافة لعام 2026 ضمن الفئات التالية:
1: أفضل عمود رأي،
0: أفضل تحقيق صحفي،
1: أفضل حوار صحفي،
0: أفضل صورة صحفية،
1: أفضل صفحة متخصصة أو ملحق،
0: أفضل محتوى صحفي مرئي،
1: أفضل إنفوغرافيك،
0: أفضل موقع أو حساب إلكتروني لمؤسسة صحفية،
1: أفضل مشروع صحفي طلابي للجامعات.
0: جائزة شخصية العام الصحفية.
1: يمكنك المشاركة في الجائزة إذا كنت صحفياً يعمل في الصحافة المطبوعة الصادرة في مملكة البحرين،
0: صحفياً نشرت أعماله خلال عام 2025-2026،
1: طالباً أو طالبة من طلبة كليات وأقسام الإعلام في جامعات البحرين للعام الدراسي

0: 2025-2026.
1: للإطلاع على شروط المسابقة تفضل بزيارة موقع وزارة الإعلام
0: www.mia.gov.bh.
1: شاركنا إبداعك
0: قبل 25 يونيو 2026.

الله يا هذا الوطن من قد في حبه أرجع من أول أبتدي وأزيد في حبه واحتفظ اسمك كل حين عاش الوطن غالي عاش الوطن عالي وعاشوا ناس الطيبين.

0: إذاعة البحرين، صوت البحرين.
1: روضة من الشعر شمناها وشممناها، نجني من أصنافها أجمل معانيها. الشعر نبض النفوس ووصف شكواها، وأحلى الشعر ما تحلت به قوافيها. غر القصايد تبدت من محياها، في روضة الشعر تتراقص مبانيها. فرسانها لاصطيادا نعت عنواها، بنيانها يعيش لو هو مات بانيها.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، نلتقي مجددا في حلقة جديدة من برنامج روضة الشعر، ونختار هذا المساء قصيدة لشاعر فحل من شعراء البحرين الكبار، الذي كان له دور في أواخر القرن التاسع عشر وبدايات القرن العشرين، وكانت له قصائد كثيرة مع كبار شعراء البحرين. شاعرنا هذا المساء هو الشاعر حسين آل مشرف، وهو حسين بن علي بن أحمد بن حسين آل مشرف التميمي. ولد في الرفاع الشرقي قرابة عام 1265 هجري 1850 ميلادي، وعاش فيها طفولته وصباه حتى بلغ 30 من عمره. عندها اضطرت الظروف للنزوح إلى مدينة المنامة، حيث سكن في فريج الفاضل جنوب الجامع الكبير المعروف هناك، وبدأ ينظم الشعر في سن مبكرة. تبادل شاعرنا الكبير حسين بن مشرف القصائد مع بعض الشعراء، وخصوصا الشاعر سمو الشيخ محمد بن عيسى آل الخليفة، الذي تبادل معه الكثير من القصائد، وكذلك له قصيدة أخرى متبادلة مع سمو الشيخ عبد الله بن عيسى آل الخليفة. استأجر منزلا في المنامة من عبد المحسن القصار، وهو قريب من منزل عائلة المؤيد. امتهن شاعرنا مهنة الطواشة، وهي مهنة شراء وبيع اللؤلؤ. كان صديقا للوجيه عبد الرحمن القصيبي وأخيه عبد العزيز، وله مجلس خاص يزوره فيه علية القوم. قال الشاعر حسين آل مشرف يخاطب صاحب العظمة الشيخ عيسى بن علي آل خليفة: أنا مادحك طرب ولا طر شاربي، وأنا اليوم هرمن أتبع الغيد محتالي. ومن أشهر قصائده رائعته المسمى عروس البحرين، التي قالها بمناسبة إسناد ولاية العهد إلى صاحب العظمة الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة في عام 1898. ومطلع القصيدة: الملك لله يعطي الملك من زانه، وشراك يا دار وافى الملك سلطانه، إلى أن يقول اختاره الله واختاره لنا عيسى، داود ولى على ملكه سليمانه. ربطت شعرنا بعظمة الشيخ عيسى بن علي وأبنائه مودة عظيمة وإخلاص قل أن نجده في شعراء آخرين في مختلف العصور. لذلك يروى أنه أقسم أن لا يقول الشعر سوى في مدح عظمة الشيخ عيسى وأبنائه وأحفاده. مصداق ذلك قول حسين بن مشرف: أنا حالف ممدح سواكم على البقع، ولا خير في من لا يصدق كلامه. كذلك قوله: مدحي سواكم من وفت شيمتي عار، يعونت الله ما بقى له ستاير. هذا الإخلاص والود والصداقة، إضافة إلى تمكنه من ناصية الكلمة الشعرية، أهلته لأن يكون أقدر شعراء البحرين في عصره. كان الشاعر حسين من أقدر شعراء البحرين.

0: أكد ذلك شهادة صاحب العظمة الشيخ عيسى بن علي آل خليفة له وتسليمه زمام الشعر في البحرين، وإلى ذلك يشير حسين في قوله: ولكن آفات الشعر من رواته، يعرفه أبوك اللي خواله حمامة تداعت رجال الفوج واستاس على المدى، فلما نزل وفده وطن بخيامه دعاني دعاني ولبيته على واضح النقى وسلم زمام الجيش لي والزعامة. له الكثير من أبيات الحنين إلى مهبط رأسه في الرفاع الشرقي، وهو أكثر من تغنى بها من الشعراء. يقول عنها: مراتع دقاق الريم خمرية الشدى، حمتها رجال تشتري الحمد بالمالي، سقاها الحياة مخامر القلب ودها، مضالي بها 20 مع 10 أحوالي. يقول في قصيدة ثانية: يا درنا والله مفتون غربال، صرت لي البنة وصرت البيادي، دونك فنوني من شجوني ويا طال، لشرد يهتز منها الجمادي، واليوم أنكرت المغاني والأطلال، وين الرجال أو ما سواهم نفادي. إن قراءة قصائد الشاعر حسين آل مشرف تفتح بصيرتنا على نوافذ تاريخية ومعلومات مهمة وإشارات عن تاريخ البحرين في عصره وقبل عصره، ومثاليات وأخلاق رجال السابقين، إذ يتمتع بأسلوب رائع يشد المستمع ويبهر المتأمل. هو بارع في وصف مناطق البحرين من شمالها إلى جنوبها، وترد في أشعاره أسماء لمناطق لا يعرفها الجيل الحالي، وهو كذلك بارع جدا في وصف الإبل والغيث والحياة، وفي شعره نفحات من الحكمة ومن خبرته وتجاربه في الحياة. تتميز قصائده ببراعة الاستهلال وموسيقية وقوة الختام. وقد توفي الشاعر حسين بن علي آل مشرف حوالي عام 1348 هجري الموافق 1928 ميلادي. قصيدتنا المختارة لهذه الحلقة قالها الشاعر حسين بن علي آل مشرف عام 1339 هجري، مخاطبا سمو الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة في ذكرى مرور 20 عام على إسناد ولاية العهد إلى سموه:
1: لازال عزك جديدا طالع قبالي، والمجد والطول يخدم شانك العالي، والجود والسمت طبعا من مكارمكم يشهد به الفضل والصفطان للغالي، بالحمد طاب الثنى من عهد وايلكم، بيضا اياديك سارت فيك الامثالي، اشرق على الارض نور من سنا وجهك، وتبدل الكون من حال الى حالي، نفسك ابى الله ما تحصى فضايلها، فيك السماحه اغر الوجه مدهالي، يا هيبة الدار يا غاية أمانيها، استبشرت بك وحقت فيك الأمالي، وانتو هل العرف والمعروف والشيمة، وانتو هل السمت ستو كل مفضالي، أهل السماحة وأهل الشيمة العليا، من غاب ليث تربت فيه الأشبالي، تاهت أوال بتاج الملك يغريها، على حمد شيخها سلطانها الغالي، داود خلف سليمان على ملكه، عوايد الله يرث الأول التالي.
0: نستعرض بعض المفردات التي تحتاج إلى التوضيح والشرح. طالع قبالي يعني هلال السعد من الإقبال أو القبول، الطول القدرة والغنى والفضل والعطاء، والسمت الأصول والتقاليد العربية العريقة، الصفطان هو البذل، أغر يعني جميل، مدهال هو مول الضيوف، حقت صدقت، تاهت افتخرت، داود نبي الله داود عليه السلام،
1: أبوك عيسى عسيرا في الملا مثله، الواهب الملك والآجال والمالي، تتعب ملوك البسيطة ما ترى مثله، منهم نظيرا ولا في عصر الحال، لله دره ودر الباس والجودة، لا باس عمرو ولا حاتم بما نالي، ساس الرعية سياسة حازم عادل، بالسيف والشرع أمن كل الأسبالي.
0: عمرو هو عمرو بن معدي كرب الزبيدي من شعراء الفرسان، قتل في حصار نهاوند سنة 641 ميلادية، شعره قليل ومفرق. حاتم هو حاتم الطائي مضرب المثل في الكرم، توفي 605 ميلادي. الأسبال جمع سبيل وهي السبل أو الطرق.
1: 150 عام تحت طاعتكم،

0: ضمها الضد وانت وسوره العالي، واليوم غنى بها الملاح والحادي، يدعون له بالبقى من كل مبهالي. كل الخليفة كراما تزرع الجودة، وعيسى كما الغيث فوق الخلق مسبالي.
1: مبهال كثير الابتهال إلى خالقه، مسبال يصب صبابا.
0: يالله غثنا بغيث منك ينعشنا، على الرضا منك يحيي الدارس البالي. حقوق صيف علينا سحبها تترى، والبرق يضبح رعوده زجرها الطالي. كنا المهاجر إلى مدة جداولها، طوفان بحر حداها الريح من عالي. والروض مثل السماء خضر حواشيها، ونجومه الزهر نوره يشعل شعال. تلقى الجوازي ارتوع في محانيها، مثل المغازيل فالشعبان تجتالي. والقرة حقفا تسن الحيل تشعاها، والرغض حنوا كما الخفرات تختالي.
1: الدارس البالي القديم حقوق يعني مطر منهمر، تترى يعني متتابعة، يضبح يلمع زجر عالي الصوت. المحاجر القيعان الصخرية التي تتجمع فيها مياه الأمطار. الجوازي الضبع محانيها أنحاءها وجوانبها، والمغازيل الغزلان. الشعبان مفردها شعب وهو الطريق في الجبل، تشتالي تتجول. القرح جمع قارح، والقارح هي المتكاملة 5 سنوات من الخيل. أكفن يعني ذهبا راحوا. تسن تدفعها إلى الهرب، الحيل المتوقفة عن الإنجاب. تشعاها تطاردها وتفرقها. الرخث المرضعة من الغنم. حن الحنو العطف والحنان.
0: أما القوانيص ما تحصى غرايزهم، في صيد فصل الثريا قطع لجالي. لا خوض الصيد من شيمة عوايدهم، 20 يوما لدق الصيد وجلالي. والطير غنى على دوح الربا وطرب، شوق على مايسات البان ميالي. مثل النواقيس صوت الورق يطربني، مرا ومرا تريح بصوتها بالي. ما للمكارم سواكم في الملاثاني، عيسى كما الشمس انزالت فلا زال. لا زال عزك جديد وتسمل البالي، والمجد والطول يخدم شانك العالي.
1: فصل الثريا، الثريا مجموعة كواكب في عنق الثور، سميت بذلك لكثرة كواكبها مع ضيق المحل. وطالع الثريا يبدأ في 7 يونيو. لاجال لعمار خوض الصيد، خاضت الغزلان في الماء. دق دقيق صغير، إجلال كبار مصدرها جليل. دوح الربا، الدوح الشجرة العظيمة، مايسات متمايلات. البان شجر البان من فصيلة البانيات، ذو أوراق طويلة مركبة الزهر، استخرج منه نوع من الزيت. النواقيس الأجراس، الورق مفردها ورقة وهو نوع من الحمام، تسمل تبليه تتلفه. في البيتين الأخيرين إبداع يعني لافت للنظر من الشاعر حسين آل مشرف حينما قال: ما للمكارم سواكم في الملا ثاني، عيسى كما الشمس انزالت فلا زالي. لا زال عزك جديد وتسمل البالي، والمجد والطول يخدم شانك العالي. تكلمنا عن قوة ختامه وقوة مطالع القصائد عنده، في هذه شاهد على قوة الختام، وهو قال لا زال عزك جديد في مطلع القصيدة، لا زال عزك جديد طالع قبالي. وفي الختام قال لا زال عزك جديد وتسمن البالي، والمجد والطول يخدم شانك العالي. رجع نفس الشطر الثاني في البيت الأول، ختم به في الأخير، وربط القصيدة أولها بآخرها، وهذا من مقدرته الشعرية.

لازال عزك جديد طال عقبالي، والمجد والطول يخدم شانك العالي، والجود والسمت طبعا من مكارمكم.

0: يشهد به الفضل والصفطان للغالي بالحمد طاب الثنى من عهد وايلكم بيضا اياديك سارت فيك الامثال اشرق على الارض نور من سنا وجهك وتبدل الكون من حال الى حال نفسك ابا الله ما تحصى فضايلها فيك السماحة أغر الوجه مدهالي يا هيبة الدار يا غاية أمانيها استبشرت بك وحقت فيك الأمالي وانتو هل العرف والمعروف والشيمة وانتو هل السمت ستو كل مفضالي أهل السماحة وأهل الشيمة العليا من غاب ليث تربت فيه الأشبالي تاهت أوال بتاج الملك يغريها على حمد شيخها سلطانها الغالي داود خلف سليمان على ملكه عوايد الله يرث الأول التالي أبوك عيسى عسيرا في الملا مثله الواهب الملك والآجال والمالي تتعب ملوك البسيطة ما ترى مثله منهم نظيرا ولا في عصر الحالي لله دره ودر الباس والجودة لا باس عمرو ولا حاتم بما نال ساس الرعية سياسة حازم عادل بالسيف والشرع أمن كل الأسبال 150 عام تحت طاعتكم ما ضامها الضد وانتو سورة العالي واليوم غنى بها الملاح والحادي يدعون له بالبقى من كل مبهالي كل الخليفة كراما تزرع الجودة وعيسى كم الغيث فوق الخلق مسبالي يا الله غثنا بغيث منك ينعشنا على الرضا منك يحيي الدارس البالي حقوق صيف علينا سحبها تترى والبرق يضبح رعوده زجرها الطالي كنا المهاجر إلى مدة جداولها طوفان بحر حداها الريح من عالي والروض مثل السماء خضر حواشيها ونجومه الزهر نوره يشعل شعال تلقى الجوازي ارتوع في محانيها مثل المغازيل فالشعبان تجتالي والقرة حقفا تسن الحيل تشعاها والرغض حنو كما الخفرات تختالي أما القوانيص ما تحصى غرايزهم في صيد فصل الثريا قطع الأجالي لا خوض الصيد من شيمة عوايدهم 20 يوما لدق الصيد وجلالي والطير غنى على دوح الربا وطرب شوق على مايسات البان ميالي مثل النواقيس صوت الورق يطربني مرا ومرا تريح بصوتها بالي ما للمكارم سواكم في الملاثاني عيسى كما الشمس انزالت فلا زالت لا زال عزك جديد وتسمل البالي والمجد والطول يخدم شانك العالي.
1: في ختام هذه الحلقة نستودعكم الله على أمل أن نلتقي معكم في الحلقة الجديدة القادمة من روضة الشعر.

0: أثيرنا يزهو باستماعكم ونحن معكم على مدار اليوم.
1: برامج سهرات فواصل وأغنيات
0: إذاعة البحرين، إذاعتكم المتجددة دوماً ومن

عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ. وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي

أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله رح نتعرف على إجراءات السلام العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

السؤال البرلماني هو السؤال المكتوب الذي يوجهه أحد أعضاء مجلسي الشورى والنواب لأحد الوزراء أو من في حكمهم حول القضايا التي تدخل في اختصاصهم، وتكون الإجابات لأعضاء مجلس الشورى مكتوبة ولا تناقش في الجلسة العامة، بينما يحق لأعضاء مجلس النواب التعقيب على ردود الوزراء في الجلسة العامة، كما يحق لهم توجيه أسئلة مكتوبة لباقي أعضاء الحكومة على أن تكون جميعها في إطار المصلحة العامة بعيداً عن أي مصالح شخصية.

0: أعضاء مجلس النواب التعقيب على ردود الوزراء في الجلسة العامة، كما يحق لهم توجيه أسئلة مكتوبة لباقي أعضاء الحكومة على أن تكون جميعها في إطار المصلحة العامة بعيداً عن أي مصالح شخصية. رؤيتنا
1: الريادة في إبراز هويتنا الوطنية الأصيلة.
0: رسالتنا
1: أن نكون صوت الوطن والمواطن.
0: قيمنا
1: المصداقية، المهنية، الإبداع والثقة.
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
1: هنا البحرين.

0: هنا البحرين،
1: هنا البحرين،
2: إذاعة البحرين،
3: هنا البحرين.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، بإذن تعالى وعلى بركات منه نفتتح دار إذاعة البحرين اللاسلكية. هذه الدار التي تتحمل كلمتنا إلى العالم العربي والإسلامي.
3: هنا البحرين،
1: إذاعة البحرين،
3: هنا البحرين،
5: هنا البحرين،
6: هنا البحرين،
7: هنا البحرين.
3: إذاعة البحرين تقدم
8: لكل صوت من هذه الأصوات قصة وحكاية، وفي كل حكاية كانت الإذاعة فصلاً مهماً من فصولها. شخصيات صنعت الأثير، لقاءات نعيش فيها مع من كان الأثير حاضراً في سيرة حياتهم. شخصيات صنعت الأثير، فكرة وإعداد السيد حسين السيد حمزة. شخصيات صنعت الأثير، تقديم شيخ الشعلان وحسن الساعات. من المتابعة ليالي عاشير. شخصيات صنعت الأثير، إخراج عبد الناصر النعار.
1: هنا البحرين،
3: إذاعة مملكة البحرين،
7: إذاعة البحرين،
9: إذاعة مملكة البحرين.
3: هذه إذاعة مملكة البحرين.
10: أهلا بكم مستمعين الكرام في هذا اللقاء الذي يجمعنا معكم ويتجدد، ومن خلاله نسلط الضوء على تاريخ إذاعة البحرين بمناسبة مرور 85 عاما على افتتاحها. ولا أفضل حقيقة من أن نسلط الضوء على تاريخ الإذاعة إلا من خلال الشخصيات التي كانت وما زالت ركنا من أركان هذا الصرح، وقدمت العديد من الأعمال التي ظلت شاهدة على ما يحتويه مخزون إذاعة البحرين من ثراء فكري وإعلامي. فأهلا ومرحبا بكم وباسمكم جميعا أرحب بضيف هذه الحلقة الأستاذ والإعلامي القدير الأستاذ سامي هجرس.
11: أهلا وسهلا فيك لك حسن، وأنا شاكر هذا اللقاء وشاكر هذه الاستضافة.
10: حياك الله أستاذ، سعداء بتواجدك معنا حقيقة. وعندما يعني يستضاف الأستاذ سامي هجرس فحقيقة يعني يحتار من يقدم هذا اللقاء، هل يقدمه يعني في مجال الإذاعة ولا مجال التلفزيون ولا الدوبلاج ولا يعني تقديم العرافة. فيعني هذه الموسوعة الإعلامية الجميلة
11: الله
10: حقيقة يعني مدعاة لي، يعني الشرف لدى كل مذيع أن يكون أمامكم في هذا اللقاء.
11: أنا أتشرف، وخلنا نتفق من البداية على شيء، أنك ما تناديني أستاذ، نادني يا سامي، أبو خالد، يا أبو نورة، كيفك؟
10: خلص تختار. ثبت أبو خالد. طبعا نحن من خلال هذه اللقاءات أبو خالد احنا نعتمد مسألة

0: المسطرة الزمنية في البداية، ووصولا إلى يعني وجودك في إذاعة البحرين تحت هذا السقف الإعلامي الرائد. فنبدأ من البدايات، من طفولة الأستاذ سامي هجرس، أين كانت وكيف كانت النشأة؟
1: أنا أول يوم دخلت إذاعة البحرين، هذا المبنى اللي هو كان في مدينة عيسى، كان عندما سمحت الوزارة أو الحكومة موقرة بأن يتم توظيف أبناء العاملين أو الموظفين خلال فترة الصيف. فأنيت وكانت مهمتي كما مهمة الأخت نوال الله يمسيها بالخير بنت الأستاذ إبراهيم مصطفى، وأعتقد كان في موظفتين أو ثلاث رسميين يعني في الإذاعة، كان مهمتنا أن احنا نشيل التلفون نقول مسابقة رمضان، تقول الإجابة الصحيحة، نكتب الاسم ورقم البطاقة الشخصية آنذاك.
0: هذا اللي نسميه في عرف الإذاعة المتابعة.
1: بس هذه شيل التلفزيون التلفون، قالوا قلت الإجابة، وعقب على تقريبا الساعة 4 العصر يصير السحب ويعلن يتم الإعلان عن الفائز. هذه كانت المدة اللي قضيتها لأن كمل رمضان، عقب ما أتذكر يعني وين ودونا بالضبط، بس عقب رجعنا للمدرسة. أنا بالنسبة لي رجعت المدرسة يعني هذه البداية، بداية التعلق يعني. أنا أروح المدرسة لكن كنت أتخلف الصراحة وآي الإذاعة، فكذا مرة الله يرحمه الأستاذ عبد الرحمن عبد الله الله يطول عمره الأستاذ حسن كمان، شو تسويني؟ قلت لهم لا أنا كملت ما عندنا شيء، بس هو في الواقع هو بداية التعلق مثل ما قلت لك.
0: نتكلم احنا عن سنة 82 طبعا.
1: إيه نص 81 82 تقريبا.
0: كنت في أي مرحلة أبو خالد؟
1: أنا كنت الله يسلمك في أول إعدادي، في أول ثانوي العفو.
0: نعم.
1: عقب يعني يات من الله مثل ما يقولون أن أنا أصير يعني في الإذاعة طول الوقت.
0: بعد مرحلة المتابعة لهذه المكالمات، وهي يعني جزء مهم حقيقة من برامجنا وما زالت، كيف بدأ دخولك لمرحلة التقديم الإذاعي؟
1: هو التقديم الإذاعي هذه مرحلة متأخرة جدا يعني أنا ما قدمت في إذاعة البحر
0: أبدا،
1: الإذاعة العربية لا ما قدمت أبدا برنامج ولا حتى يعني شيء بسيط. أنا كنت منفذ أي يعني لما كمل الصيف وشافوا أن هذه يعني سبحان الله يعني الناس كانت مع كل احترامي يعني الناس كانت مختلفة، شكلهم قالوا هاي تورطنا في لازم نشوف لمحة المراهق ذي يعني أو الشاب الصغير. قالوا لي تعال وداوم في الأخبار في الراسد. فرحت، لما رحت هناك الله يسلمك كانت أتذكر في مباراة هولندا وإيطاليا، فأنا سجلت النشرة، كان سجل النشرة يعني مصادر اللي هي البي بي سي مثلا رويترز والسوالف. دخل المسؤول الله يمسيه بالخير وسوالي بيده يعني عشر لي شو ما كفكني بما معناه ليش داخل، فأنا ما عجبتني ذي الحركة انك يعني تأشر لي، بس كملت الدوام وما رحت،
0: ما رجعت.
1: فعقب اسبوع ما ادري من شاف وين ذي، قالوا اي ما يداوم، فتصوا فيني رجعت مرة ثانية، كأن في شيء ينبئ بأن أنا لازم أضلني. فإيد قلت لهم السالفة، قلت لهم هاي ليش يسوي لي كذي يعني، تعرف شاب صغير مراهق على يسوي له كذي يعني. قالوا لي زين بنعطيك مهمة ثانية، أن أنا أنسخ من النسخة الأصلية إلى النسخ اللي تستخدم أثناء البث الإذاعي اليوم. تمزي، فأتذكر أول استوديو استخدمته هو استوديو الدراما.
0: أيوة.
1: عقب فترة لما رجع المسؤول عن هاي المهمة اللي هو الأخ فيصل الرويعي الله يمسيه بالخير، قالوا لي بنوديك الكنترول. بس واشتغلت في الكنترول

0: كان دوامنا من 5:30 ل 12، الإذاعة تسكر 12. أنا الله يرحمه عيسى الجلاهمة، الله يرحمه محمد الأنصاري، والأخ عبد الله أبو الفتح، والزميلات العزيزات قائمة يعني، بس احنا كعنصر رجالي كنا هاي المجموعة، فكنا يعني على وفاق تام جدا إلى أن تم افتتاح البرنامج الثاني وإذاعة القرآن الكريم.
1: بالنسبة لطريقة نقل المواد من الأصلية إلى المواد الاحتياطة والمواد النسخ الأخرى، يعني شلون كانت تتم العملية في حينها؟ اليوم نتكلم عن يعني تقنيات حديثة،
0: أي نعم.
1: بس حزتها
0: لا ريل تايم، يعني تحط الباكرة مدة ساعة لازم تنسخ ساعة، مدة 5 دقائق تنسخ في 5 دقائق. ما كان يعني في التقنية اللي تخليك تنقل تسوي أكثر من نسخة في نفس الوقت ممكن، لأن كل استوديو تقريبا فيه من 3 إلى 4 خلص منهم مسجلات، يعني سواء روفوكس أو ستولر كانوا، بس لا لازم تنقل يعني ريل تايم.
1: في الكنترول من الزميلات تذكرهم؟ ذكرت أن هنا قائمة يعني
0: إيه؟
1: في وقتها كان العنصر النسائي يعني غالب على الإذاعة.
0: نعم صحيح.
1: كنا
0: يعني جو عائلي إلى أبعد الحدود، ما تتصور شلون كانت أيام لن أنساها في حياتي.
1: ذكر العنصر النسائي، أنت دخلت الإذاعة أيضا من خلال العنصر النسائي.
0: خالتي بدرية هي اللي قالت لي تبيتي تشتغل في الإذاعة، وأمي عقب شجعتني إن أنا أغير شوية، لأن كنت أنا في الفترة اللي قبلها كان يدي الله يرحمه أبوي وحبيبي عبد لطيف هجرس كان يوديني طيران الخليج، فهذه بس النقل اللي صارت.
1: ربما يعني أحلام يعني الأحلام المبكرة بأنك تكون يعني في الطيران يمكن ما صارت
0: شيء غريب يا أخي، يعني مراهق عنيد كنت.
1: لكن أنت يعني بتقديمك للبرامج فيما بعد، ويعني تصدرك يعني هذه العملية الإعلامية الجميلة الفترة اللي يعني كانت أنت حلقت في المستمعين
0: الله يعني
1: والمشاهدين.
0: الله يسلمك.
1: في الكنترول شنو كانت طبيعة عملكم أبو خالد؟
0: في الكنترول اللي يسلمك طبيعة عملنا عندنا طبعا الورقة اللي هو اللوك.
1: أوكي.
0: زين الساعة 6 مثلا برنامج الفلاني، أنا أفتح الميكروفون أجهز الشريط، طبعا أركب الشريط وأتأكد من الوقت، إذا في وقت ضايع يعني مثلا في دقيقتين دقيقة ونص نحط موسيقى، دائما كان هاي الحل إنك تحط موسيقى. عقب أفتح الميكروفون، إذا برنامج معلب ما في هنا البحرين أو إذاعة البحرين تقدم، فيديش المذيع اللي على النوب يقول إذاعة البحرين تقدم 6:30 في نشرة، فأنا أبرز مقدمة النشرة وشود المذيع جاهز يعني، وأقعد أفتح للميكروفون ويقرأ النشرة، عقب ما أكمل أصك الميكروفون وانتقل إلى البرنامج وهكذا. وكان عندنا كل ليلة سهرة، ليلة عبد الحليم، ليلة فريد الأطرش، ليلة فايز أحمد، ليلة أم كلثوم، ليلة عبد الوهاب، كان في ثراء حقيقة في وتنوع كثير في البرنامج اليومي في الإذاعة يعني. إلى أن مثل ما قلت لك عقب تقريبا أعتقد في 84 تم افتتاح البرنامج الثاني وإذاعة القرآن الكريم.
1: العملية تنفيذ الفترة هذه مثل ما وصفت الآن أبو خالد يعني تختلف عن مسألة نقل المواد من وإلى، يعني هذه يعني فيها كثير من الدقة وكثير من يعني الحرص على التوقيت على فما تخوفت من البداية؟
0: تبي الحقيقة لا، لأن مثل ما قلت لك الكل يبيك تنجح، الأمانة الكل يبيك تنجح. مثلا أنا ساعات أروح يعني خصوصا أول أيام يعني كنت دائما أروح أقول يا فلانة مش أسوي حين، يا فلان شنو المفروض أسوي حين؟ يعني مثلا في رمضان مثلا ما يصير تحط موسيقى أي موسيقى، فأنت تضطر أن تحط يعني نوع آخر

0: تقاسيم
1: تقاسيم إلى أن تصل مثلا إلى مدفع الأفطار أو إلى إلى إلى البرنامج الآتي يعني. فكانوا للأمانة كلهم يعني حسسوني أن أنا واحد منهم وفيهم نفس الأسرة. لذا كانت مثال للترابط بشكل غريب يعني. أنا للأسف ما بقيت فيه فترة طويلة الإذاعة، لكن كنت دائما أزورهم لأن يعني صدقني مهما أشرح لك ما تتصور شلون عمق العلاقة اللي ارتبط فيها سواء مع أخواني من الموظفين أو أخواتي من الموظفات.
2: يعني كفاية الصورة اللي أنت تفضلت فيها الأم خالد، مسألة أن أنت وقت اللي احتجت تسأل عن شغلة نعم. تلاقي الإجابة
1: نعم.
2: هذا مو متوفرة الآن يعني في وقتنا هذا
1: نعم.
2: إن شاء الله متوفرة يعني
1: إن شاء الله.
2: الحمد لله
1: إن شاء الله بالعكس.
2: الخير موجود، لكن يعني الطاغي الآن خلينا نقول أو خلينا نقول الصورة اللي يعني لابد أن الواحد يعني يتعب على نفسه وينجح وذي يعني وقت اللي يسأل مثلا يقول والله كيفك أنت تصرف بنفسك.
1: لا لا هذه الروح ما كانت موجودة. الروح اللي كانت موجودة هي روح الاحترام والتقدير والحب والشعور أن هذه الشخص يعني صار منه فينا خلاص. يعني لا أنسى أبدا كنت آي أشوف أقول له منو على النشرة اليوم؟ يقولوا لي فلان سينا وصال من الناس. فأقول له ترى أنا أحتاجك تساعدني في التشكيل عشان كنا نقدم محليات يعني. كانوا كلهم يرحبوا ما حد يعني قال لي مثلا لا والله أنا مشغول. لا، وواحد من الناس يعني اللي لا يمكن أنساهم، صحيح هو مو مذيع لكن لغة العربية يعني ما شاء الله قوية جدا وتعلمت منه كثير، هو الأستاذ إبراهيم مصطفى اللي كان مسؤول قسم التنسيق بالمكتب.
2: وقت التنفيذ طبعا يعني بالإضافة إلى تقديم النشرات هناك أيضا شيء الآن يعني نفتقده في الإذاعة، ويعني شوي شوي قاعد يضمحل يمكن من الإذاعات المجاورة حتى نعم. مسألة الربط بين المواد وكان له جدول منفصل حسب ما
1: صحيح
2: نعم.
1: يعني شوف إذا كان وهذه حتى واحد من ديوان الخدمة المدنية أو جهاز الخدمة المدنية كان أنا ذاك ديوان الخدمة المدنية، فعلى سالفة أن جدولين ربط وأخبار، فقال سوى تقرير من ضمن أنه يعني هذه شلون تقعد، وصح كلامه منطقي يعني عكس الإذاعة الأجنبية. إذا عجل أنجلمية في الشيفت أنت تسوي الرب وتقرأ نشرة أو نشرتين وموجز. زين هذه ما كان موجود في الإذاعة العربية، كان في مثل ما قلت رابط وزميل آخر يقرأ الأخبار. حتى قال لهم حتى القرآن ليش ليش ما، لأن يعني إحنا بتتع الصبح الساعة 6 ففي قرآن أول شيء. فقال له حتى القرآن هو جاي من قبل الافتتاح، فهو جنسيته فلبينية يعني. فقال ليش ما تقرأ حتى القرآن، تقرأ وتقرأ الربط وتقرأ غير. فقال فهموا قالوا له القرآن ناس يصلون كل يوم في المسجد ما يقدرون على قراءته يعني، مو هاي مثل ما يقولون إيه لا لا شيء ثاني ما له علاقة. قالوا له سالفة إنه تقرأ تسوي ربط وتسوي وتقرأ نشرة أخبار هاي مقدور عليها، بس القرآن لا اسمح لنا.
2: وقت طبعا النشرات ولا يعني ربط المواد، من تذكر استاذ من المذيعين والمذيعات ايضا؟
1: نشرات الاخبار يعني صاحب الصوت الجميل جدا استاذ عبد الجليل الطريف الله يرحمه، استاذ عاطف السلطي ايضا صاحب صوت مميز، استاذ الله يرحمه عبد الجليل الصفار
2: نعم،
1: أستاذ عائشة عبد اللطيف، أستاذ أمينة حسن، الراحلة الكبيرة في كل شيء كريمة زيداني الأخت والصديقة وصاحبة الأخلاق الجميلة الله يرحمها
2: الله يرحمها.

0: الأخ جاسم الهاشمي. والله والله مجموعة يعني. أنا لحقت على سعيد الحمد الله يرحمه أيضا يقرأ أخبار, وسيدة أيضا أمين الشملان أيضا يعني شهدت مراحل تقديمها لنشرات الأخبار. أيضا أذكر الأستاذ محمود السلوادي ومجموعة يعني. هذه المجموعة اللي أذكرها يعني اللي مروا علي في الفترة اللي أنا كنت فيها منفذ في الكنترول روم.
1: استمريت لغاية سنة 86
0: 87
1: في هالفترة دي, هل في يعني بشكل عام يعني خلينا نقول هل في موقف أو خلينا نقول حدث معين ما زال مرتبط في ذيك الفترة بالذات اللي أنت كنت فيها منفذ في الإذاعة؟
0: هم حدثين. حدث الأول لما كان عندنا برنامج شعري اسمه سوار الليل,
1: أي
0: يقدم الأخ العزيز الدوسري عبد الله الدوسري وخلف العنزي. فالمخرج ما هي ذيك الليلة بسبب أولي آخر ماي, فأنا نفذت على الهواء. قوني المسؤول قالوا لي شو على كيفك تنفذ على الهواء, لا تقول لنا لا غيره. قلت لهم أنا حين بدل ما تقولوا لي شكرا
1: زين.
0: قلت إيه يعني برنامج ساعة مدته يعني ساعة رهوة يعني من أعتقد من 10:30 to 11:30 شيء من هالنوع, من 11 to 12.
1: وتنفيذ الفترة يختلف عن
0: وموسيقى لازم أروح حق المكتب هناك أدور أشرطة أول يعني لازم لازم تشوف أشرطة يعني. المهم أن الحمد لله مرت. المرة الثانية وهذه لأول مرة بقولها وهذا يحسب لهذا الرجل النظيف اللي يعني قلبه مثل ثلاث ورقة البيضة, الراحل إبراهيم الحمادي
1: الله يرحمه.
0: اي نعم. أنا كنت في الكنترول بعد ونايم الساعة 4 to 10 الصبح, شفت تليفوني يرن. فقمت ألو اللي يقول إبراهيم الحمادي الله يرحمك اللي يقول لي سامي ترى بفنشوني ايش فيك؟ قال لي أنا سمونا أنا سافرت, أنا اتصل فيك المطار. شلون؟ قال بس أنا نسيت إن أنا عندي
1: شفت.
0: البحرين تصبح.
1: أوه.
0: البحرين تصبح. فقلت إبراهيم قال لي أنت روح بتشوف كل شيء على مكتبي. قلت له شلون أروح يعني مو بشريط ولا شريطين كان كان الله يرحمه أستاذ عبد الرحمن عبد الله يسجل مع أستاذ عائشة في نفس الشريط.
1: نعم.
0: يعني الظهر أو العصر أو المغربي تسجيل كان صباح الخير كان تسجيل.
1: نعم.
0: الأستاذ حسن كمال يسجل في شريط بروحه, فلازم أنت على حسب الناس مرة تشيل ذي الشريط مرة تركب ذي الشريط يعني. في لحسن حظي مكتوب أن حلقة اليوم الفلاني.
1: جميل.
0: مقدمة البحرين تصبح. خذت دي على ذي قلت إذا غلط عاد هالمرة كيفهم يبون يفنشوني كيف. رحت بسرعة بسرعة سويت الجزء كان جزئين, جزء 25 دقيقة لأن 6:30 الصبح في موجز إلى 7 وفي نشرة من 7 to 7:15. الجزء الثاني من يعني 43 إلى إلى إلى يعني أنت من الدقيقة 40 لازم تختم, لازم تحط أغنية تحط أي شيء عشان تختم. فسويت اللاي ومرت بسلام ولا حتى حجز. فذاك اليوم إبراهيم أيضا بيطلع إجازة, فقال لهم عطوا سامي يسوي البحرين تصبح. فقالوا له لا يا إبراهيم البحرين تصبح هاي برنامج مهم يعني هاي الولد الحين صغير واللي يقول لهم يا هاي صغير هاي ذاك اليوم أنا زين هو سوى كذي وقال لهم السالفة. فتخيل المفروض يستر على روحه. قالوا له صدقني رجعني الأستاذ عبد الرحمن عبد الله مع حسن كمال وقالوا لي أنت صدق خرجت البحرين تصبح. قلت لهم إيه يعني لهم عاد يعني أرجوكم أنا يعني علشان إبراهيم يعني. فقالوا لا لا لا من الشهر اللي جاي بنحطك على جدول الإخراج.
1: يا سلام.
0: إيه. مواقف جميلة يعني

0: مرينا فيه في هذه الفترة، يعني حتى تنفيذ البرامج بديت اشتغل مع الخالة العزيزة والأستاذ العزيزة بدري عبد اللطيف في برامج اشتغلت وياها، خصوصا لما يسافر أو يطلع إجازة الأخ عبد النبي حسين الأستاذ عبد النبي كمخرج لبرنامج الأسرة ذيك آنذاك، أستاذ أمينة حسن. وكنت يعني أستانس لما يقولون لي تعال سجل حق الأخ الأستاذ حسن كمال.
1: يا سلام.
0: حسن كمال يعني ما شاء الله ما شاء الله صاحب حنجرة جميلة يعني.
1: هل لأن بس حسن كمال ولا الشيء اللي يعني؟
0: لا أنا أبقى أثبت إن أنا عارف أسجل وعارف أستخدم كذا ومنتج. أستاذ حسن كان عنده برنامج اسمه حتى نلتقي مع الراحل أعتقد فدوى المنصب.
1: فدوى المنصب.
0: أي أو هو من كثر ما عزه حتى سمى بنت عليه أعتقد اللي هي رحاب ميقاتي.
1: نعم.
0: فكانت تربطهم علاقة صداقة قوية يعني أعتقد أسرية كان. فكنت أستمتع وأنا أسجل وأسمع صوتين في منتهى الجمال. الحين أخوي حسن أي واحد يقدر يصير مذيع؟ أول مو أي أحد يقدر يصير مذيع. وهذه الفارق ما بين لما ليش إحنا دائما نقول شوفوا البي بي سي؟ ليش؟ لأن أهما قوانينهم ما غيروها، مبادئهم ما تغيرت.
1: معايير رصينها.
0: معايير رصينها. يعني ما يعني يجيك واحد يبي يقدم حق مذيع، سألت سؤال أشوف عم ما اشتغل معي، سألت سؤال قلت له بسألك ليش قبل الفطور أو قبل الأذان في الدعاء يقولون يا رب يا سميع يا غفار؟ قال هاي عشان التفخيم يعني. فعقب ما مشي رحت لبرا قلت له أنت قلتي تدرس القاء وهي مو ليست للتفخيم، فأرجوك يعني ابحث عن الموضوع. قال لي شنو؟ قلت له لا أنا ما أقدر أقول لك، أنت حين أعطيتني إجابة قلت لي رديت علي في لحظات يعني. في شيء اسمه حروف المد واللين لازم تعرفها، ما يصير تدرس القاع حق ناس تدرسهم غلط يعني. فنرجع حق صرامتنا في هاي من طلع جيل من أحسن ممكن.
1: نحن ذكر الموضوع هذا يعني على الهامش، يمكن مو بعد الهامش وايد، فترة بسيطة يعني كنا يعني في قاعدة الزملاء يعني في أحد الاستوديوهات، وكان على الشاشة يعني وجوه جديدة.
0: نعم.
1: يعني نعتبرها ونتمنى لها أكيد التوفيق، لكن
0: أكيد
1: يعني في كم من الملاحظات اللي كانت يعني مو بس من شخص أو شخصين، يمكن من كل اللي قاعدين. فس يعني استفهمنا قلنا يعني ليش طلعوا على الشاشة بهالطريقة؟ فرد واحد من الموجودين معنا فقال تعرفون إيش كثر فولوورز لهم ذلين، إيش كثر متابعين لهم على السوشيال ميديا؟ هل صار هذا المعيار الآن؟
0: شوف أخوي حسن، أنا طال عمرك هاي السوشيال ميديا أنا بعيد عنها، ولا أؤمن بمقاييسه، ولا أؤمن بمثل ما قلت عندها فولوور ولا عندها فولوور. هذه يتبع من يتبع. أنا ما عندي مشكلة إنه يصير حق سين أو صاد من الناس، إن كان ولد أو بنت، إن كان رجل أو امرأة، فولوورز له 10 مليون. أنت شو تقدم في هذه يعني أنا عندي نبض وعندي الواتساب، بس إذا بغيت مصدر من المعلومة أقرأ كتاب، إذا بغيت مصدر من يعني مصدر لأي معلومة يا أقرأ في كتاب يا أقرأ في مواقع معينة معترف فيها،
1: مقال مثلا.
0: يعني أنا مرة قريت مقال حق دكتور علي فخرة عن عولمة التعليم، وقعدت أقرأ في هاي المسألة عولمة التعليم، لقيتها من أخطر الأشياء. هي مو يعني أنا في وجهة نظري مو بعولمة، هو تصدير، بس شوف شلون وعاني ان يعني احنا كلنا نشتكي من سالفه عيالنا ان احنا عيالنا ما يتحجون عربي.

0: حلو ان اتكلم انجليزي ترى وايد، انا احب اللغه الانجليزيه، بس مو حلو ان ان ان ولدك يكسر مثل ما نقول بالهجل. ليش؟ لانه طول اليوم في المدرسه ولما يسوي واجبات يسويها باللغه الانجليزيه. وعلى فكره في مدارس وما بظلم احد يعني درجه مشوا في اللغه العربيه والدين او المواد الاجتماعيه او شيء من النوع. هذه مو بزين، هذه يخلق لنا جيل مو واثق من نفسه. يعني شوف لما تروح بعيد الشر عزة ولا في مناسبة فيها ريايل، تلاقي ولد فلان يتحدث أحسن من ولد فلان، مع أن اثنين يتحدثون إنجليزي، بس هذه لأن ما علموه أو علموه بطريقة مدروسة
1: مقننة.
0: أيوة. عرفت شلون؟ وهذه يخوف ترى يا أخوي حسن، يعني ما أدري يخوف. فأنت إذا أنت تبي تصير مذيع ولا أنت تبي تصير مشهور، يعني صير مشهور، بس صير مشهور بشيء يفيد المجتمع. يعني ما يصير أنا يعني إذا تسمحون لي على هالتعبير، يعني الحين واحد لبس شورت ومشي في مجمع تجاري باكر الناس كلها تحكي عنها، هاي بعد مشهور صار، هاي بحر صار مشهور والفولورز وراه مو بالسوشيال ميديا. فبالتالي يعني انت تصير الشهرة حلوة والشهرة جميلة، بس الشهرة فيها ضوابط والشهرة فيها مسؤولية، يعني ما يصير. يعني
1: نرجع للاستوديو، وقت التنفيذ الإذاعي ابو خالد، يعني ذكرت مسألة الريل. الريل يتطلب يعني وانتم كنتم ماشيين على جدول
0: صحيح.
1: اللي هو اللوج، فهذه المواد هل يتم تحضيرها من قبل ولا في كل شيء يكون في حينه؟
0: المكتبة كانت خلية مثل ما كانت الإذاعة خلية، كل 6 ساعات يجيبون مال 6 ساعات، يعني قبل يعني مثلا اللي تستلم أو يستلم الشفت الساعة 5 أهو جايب المواد مال الساعة من 6 ل 12 في الليل. هذه الموظف المكتبة. فأنا مثلا ساعات أدور، ساعات مثلا يجيبون شريط رقم غلط ساعات يعني، فأنا أروح أتفاهم وياه، أتصل فيه أقول له ترى الشريط دي ما في ذي الأغنية أو ما في هاي أو هاي الحلقة ترى ضايعينها من قبل، تعرف تمر عليك الحلقات صحيح. يعني فكانت هاي العلاقة، يعني احنا عندنا علاقة ثلاثية خصوصا بعد الدوام الرسمي مع المكتبة ومع الماستر كنترول روم اللي هي شو احنا نسميهم الهندسة زين
1: الام سي ار
0: ايه زين. سبحان الله تنقطع الإذاعة، مايكروفون يخرب، مايكروفون يبي الواير الجاك ماله مخترب او شيء من هالنوع. هذه دائما علاقتنا فيهم كما هي العلاقة مع الأخوان في التنسيق والمكتب.
1: نعم. فتيكم المواد عبارة لست ساعات.
0: إيه نعم.
1: في ترولي أو شيء.
0: لا والله.
1: إيه.
0: صدق لا. يشيلونهم مساكن كانوا.
1: إيه.
0: إيه يعني أنا لحقت عليهم يشيلونهم. مثلاً هي تشي إذا لنفرض إنه يعني إن أحد الأشرطة لفترة جدلاً خلينا نقول 4 ساعات 45 شريط. فهي تأخذ بالعشرة وتي. اي يعني كان
1: جهد
0: يعني. اي كان اي يعني كان في شغل، كان الشغل طبيعته مختلفه تماما، يعني ما كان في يعني انتر، هذه ما عندنا كان انتر.
1: ذكرت الاستاذ ابراهيم مصطفى
0: هنا
1: وذكرت الاستاذ فيصل الرويعي، هل في ايضا اشخاص تذكرهم في مكتبه الاذاعه اللي كانت؟
0: طبعا اكيد الاخت الفاضله السيده الفاضله بدري كمال، الأخت سهام خليفة، مريم موسى، الأخ محمد صالح لاعب نادي النسور سابقا، وأيضا الأخت العزيزة نيل العامر، وغيرهم طبعا من الأشخاص العاملين أو منتسبي المكتبة. فيعني هذين ما أنساهم، وأحد الأشخاص الحقيقة اللي ما أنساهم وهو أحد نجوم الإذاعة صحيح مو إذاعة البحرين بشكل مباشر، هو الأخ العزيز يوسف خيري. هذه الشخص يعني ما تقدر تنساه، ما تقدر تتجاهله، ما تقدر ما تحبه، ما تقدر ما تحترمه. يعني هذه شفت احنا بالبحرين نقول هاي ريال ذهب، هاي ذهب يعني.
1: بحكم ال

0: الشخصيات اللي يعني أيضا كانوا معنا في هذه اللقاءات دائما ما يستذكرون أن يعني فعلا إحنا نشوف قسم المكتبة يعني داخليا هو قسم واحد، ولكن الشخصيات اللي فيه كل واحد له إذا صح التعبير صفة معينة أو شيء يمتاز به عن عن عن غيره أيضا من الزملاء. الشخصيات مثلا الأستاذ فيصل رويعي كان يعني يعرف مكان الشريط.
1: إيه أنت قصدك إيه؟ لا فيصل حافظ المكتبة، أبو خليفة حافظ المكتبة تماما يعني، ويعني في ظرف ثواني طلع لك الرقم أو يقول لك هي هذه هو إبراهيم مصطفى. إيه ومازن نفس الشيء يعني، ما هاي حافظين المكتبة يعني، مثل ما أنت تقول لا أنا حطيت غرضي هني في غرفتي في هالمحل، هاي دائما هم نفس الشيء يعرفون الشريط رقم مثلا رقم 200 شنو الأغاني اللي فيه، والشريط رقم هالكثر شنو الباند اللي فيه. لا كانوا يعني متمكنين ما شاء الله.
0: هل كانت لمرحلة التنفيذ والإخراج الإذاعي خلينا نقول تمهيدا للتقديم فيما بعد في التلفزيون للأستاذ سامي عجروس؟
1: اللي سويته في الإذاعة ما له علاقة تماما بالتلفزيون. اللي سويته في الإذاعة كان يعني عقب ما حادثة الأخ إبراهيم الله يرحمه مع البحرين تصبح، فسح لي المجال في الإخراج، وتعلمت الكثير من زملائي، أخص بالذكر أخي وأستاذي عبد الواحد درويش اللي فعلا أحس أن هذا الإنسان يعني مختلف تماما، لا إذن مختلفة ولا يعني أسلوب مختلف في الإخراج، والأخ العزيز المرحوم إبراهيم عيسى أيضا أخراجه بطريقة مختلفة يعني، مع كل احترامي للباقي الأخ محمد جابر كان دائما يحصل على جوائز، الأخ محمد حسن أتذكره، الأخ نبيل العلوي رحمة الله عليه، وأخوان آخرين يعني عبد النبي حسين كمال بو كمال. بديت يعني أتعلم أزيد، واللي يبي يتعلم إذا ما في مصدر للمعلومة أنا أعتقد أن السبيل الوحيد هو السؤال، وإذا سألت ما تغلط. في ناس ما تحب تسأل وفي ناس تستحي تسأل، وهذه ساعات يودي البني آدم في داهية. احنا ما كان عندنا مستر جوجل، لازم تسأل، لازم تقعد، لازم تقرأ. صحيح حتى أنا يعني ارتباطي بالدراسة المسائية والدوام يمكن قصرت في مسألة الاطلاع وايد، بس لما بديت أقدم برامج وخصوصا برامج حوارية لا كنت لازم أقرأ. ما يصير يعني، والجيل الجديد للأسف ما عنده خلق قراءة، نادرا ما تحصل ناس يقرؤون يعني، وهذه مو في صالح مستواه ولا في صالح المستقبل اللي المفروض يكون يعني مستقبل نير لهذه الشخصية الواعدة في المجال الإعلامي.
0: لكن مقصدي من السؤال هو هل هناك من تأثر به يعني من ناحية التقديم أبو خالد في يعني في الإذاعة حتى يعني يصل إلى مرحلة التلفزيون يكون بالنسبة له أنه هو يعني استفاد من هذه الشخصية؟
1: أنا استفاديت من شخصيات، بس تبي صراحة يمكن ما كان عندي حتى وعي إن أنا أكون متأثر بشخص يعني، ما وصلت إلى مرحلة النضج لكي أكون متأثر بشخصية.
0: هل تصف هذا يعني أنه شيء من النضج أن تتأثر بشخصية؟
1: لا لا لا، أنا ما وصلت لذي المرحلة يعني. أنا ترى كان همي شغل، بس ما همي أطالع فلان وعلان، صدقني ما يعني لا أبالغ تماما في بساطة تلك الفترة، ما ترى ولا طلعت فلان يعني مثلا أنا ليش قلت لك إبراهيم عيسى وعبد الواحد درويش؟

0: حسيت في اختلاف في إخراجهم فاتبعت أسلوبه. ليش؟ عشان أنا أرضي نفسي. في التلفزيون نفس الشيء، هناك من سبقوني تعلمت منهم، بس تأثر ما أعتقد. يعني كنت يعني أستانس من أداء أستاذ حسن كمال، أداء خصوصا في تقديم لما يقرأ شعر، وايد قراءة يعني وايد. تأثرت طبعا، في أكيد تأثرت بشكل أو بآخر، بطريقة مباشرة أو بطريقة غير مباشرة. بس مثلا لنفرض أن أنا مثلا أنا لو كنت ممثل، معني دارس تمثيل، بس أنا مو محسوب على الممثلين، لو كنت ممثل بتأثر بعبد المجيد مجذوب.
1: يا سلام،
0: لما أشوفه يغازلني عبد المجيد مجذوب، يا أخي فنان و لغة عربية وحضور وسامة وصوت وقدرة على مخارج حروف جميلة. يعني أنا لو ممثلة بأمثل أدوار مثل كذي، بس فعلا لو كنت متأثر بشخص أنا كنت بقول لك.
1: على ذكر بما أن احنا نتكلم عن التمثيل، دخلت مجال أيضا يعني خلينا نقول قريب من الإذاعة وقريب من التلفزيون في نفس الوقت، يعني هو مجال الدوبلاج الصوتي.
0: إيه؟
1: ويعني دخلت في أعمال لمؤسسة الإنتاج البرامج المشترك، ودائما يعني بالنسبة لي لجيلي أنا من نستذكر يعني سامي هجرس، نستذكر معلقها يا بوزة.
0: إيه نعم. وميمي الصغيرة.
1: أيوة. كلمنا أستاذ، كلمنا بخاري، أنا آسف أنا أقول لك أستاذ، أنت ما أقول لك أستاذ، ولكن يعني بحكم الاحترام والتقدير.
0: الله يسلمك، أنت كلك ذوق.
1: الله يسلمك.
0: أنا الله يسلمك، في 89 التحقت بالمعهد العالي للفنون المسرحية، كان الخيار الأمثل لي، لأني أنا ما أعرف رياضيات، ما أعرف حساب، ما أعرف، ما حد يثق فيني في الحساب والرياضيات. فكان يعني كلها مواد حلوة يعني تنفع يعني تساعد، حتى تساعدني حتى في وظيفتي. فرحت المعهد العالي في المسرحية، ودولة الكويت الحبيبة يعني ما يخلونك في حالك، من تدش المعهد يبتدون تعرفون عليك. ها زين كمخرج خلوه يشتغل، زين كممثل وأنا للأمانة ممثل متواضع جدا، كنت أقول لهم أبا أجيب درجة النجاح وأرجع، هذه كل هدفي. وقلت حق أساتذة المعهد بعض منهم، لما قال لي أنت أجيب درجة كذا، قلت له خير وبركة، بس أنا همي كان أن أنا أخلص هالأربع سنوات أي درجتي الوظيفية تتعدل، وأنا ارتحت أن أنا حصلت على الحد الأدنى من التعليم العالي.
1: جميل.
0: فأنا كان دفعتي محمد دحام الشمري المخرج، والله يرحمك يا علي طارش سميري، وتعرفنا على جهاد العطار المخرج، وصار في يعني بعض العلاقات اللي وصلتنا إلى مؤسسة إنتاج البرامج المشتركة مع الأخ العزيز عبد الناصر
1: الزاير،
0: ودانا وبدينا نشتغل. استمتعنا متعة يا أخوي حسن في الدوبلاج، شيء عجيب. معنا متعب الدوبلاج، لأن إذا تنقص الليبسينج، إذا ينقص لازم تضيف جملة أو تشيل جملة، يعني خلينا نقول كلمة كلمتين يعني. بس جميلة، تجربة جميلة. على ذلك اليوم قاعد في البيت المطرشين لي هي بوزة سيارة والله أيام جميلة،
1: وفريق السنور الأسود.
0: إيه نعم.
1: فكنتوا يعني أبو خالد تسجلون وفي نفس الوقت تشوفون العمل.
0: هو طبعا عندنا تلفزيونات، كل واحد في كابينة، وعندك هيدفون تسمع الدبلجة اللي هي اليابانية.
1: عجيب.
0: اي دبلجة يابانية، معظمها هي من اليابان.
1: صحيح.
0: زين،
1: وانت تسمعون الياباني.
0: خفيف. خفيف. وأنت تقرأ، نسوي بروفة سريعة وقبل نبتدي نسجل. طبعا عندنا مصحح لغة عربية ومسلسلة إنتاج كانت نشيطة جدا، يعني ما أدري إذا كانت إلى الآن أو لا، بس كنا نسمع ونشوف الدوبلاج، قصدي الكاركترز، ونزيد ساعات مثلا تنقص أي نزيد عليها ونقص بعض الحروف إلى أن تضبط اللبسينج، يضبط مثل ما يقولون.
1: بس كانت متعة.
0: إيه طبعا متعة. هو عموما الدراسة في المعهد العالي في المسرحية متعة متعة متعة، من مدرسين، من زميلات، من زملاء، من إخواننا في دول مجلس التعاون. المواد حلوة أساسا، يعني خصوصا العملية، التمثيل والتربية الصوتية والإلقاء، جميلة كانت، جميلة يعني.
1: شو الإذاعات اللي تحرص على الاستماع لها أبو خالد، سواء قديما وحتى يعني بعد التقاعد؟
0: قديما قديما راديو بحري وإذاعة البحر. الآن أنا أستمع إلى شيئين ولا تضحك علي ولا تعتقد أن أنا بالغ.
1: لا ما راح أضحك.
0: أستمع إلى إذاعة القرآن الكريم، زين، لأن أنا من عشاق الشيخ عبد الهادي كناكري. أحب صوته، وإذا ألحق على نهاية السورة يعني أتحسف. مستمع جيد لبرنامجك في رمضان.
1: الله يسلمك، شرف لي
0: الدكتور. الله يسلمك. وأسمع جاز في يو اس بي. انت اقول لك لا تنزع لي، شوف المفارقه يعني.
1: جميل. ايش معني يو اس بي والحين في يوتيوب عند
0: لا في السياره. انا اتكلم في السياره بس، لا في البيت لا ما اسمع شيء ولا اشوف شيء، بس مباريات وقراءه.
1: جميل.
0: انا احب كره القدم والسنوكر واحب اقرا. بالنسبة عن شنو أسمع ما أسمع، يعني أنا تمللت وأنا أسمع إيقاعات بس طاق شذي في الطبل وكلام ينقال. فالجاز أرقى من الطبل وأرقى من أسمع محمد عبد. أحب محمد عبد، هو الوحيد اللي أتعنى سجل يعني بعض الأغاني. بس في المجمل مثل ما قلت لك في قارئين قرآن أحب أسمعهم، ما أقدر أغير القناة. وأحب الجاز، أحب الشعر، مستمع جيد وعاشق إلى الله يرحمه بدر بن عبد المحسن والأمير خالد الفيصل. أحب الشعر في اللغة العربية أحيانا اللي يعجبني. بس عموما يعني كل شيء تغير عقب التقاعد، تبتدي تضرب بريك. الحياة حلوة جميلة.
1: نسى
0: هي حياتي للمتسامح مع نفس. الحياة حلوة وجميلة، يعني لا تعلق روحك بشيء. أنا ما علقت روحي بشيء، اللي إذا ما هي ما هي خلاص. من بداية حديثنا احنا تكلمنا عن شلون كنا في الإذاعة. أنت تعتقد هاي الأيام ممكن ترجع؟
1: صعب
0: ترجع. نقول ساعات الناس تغيرت، ساعات الوقت تغير، زين ما ندري شو اللي تغير، بس ما ترجع هذه الأيام. يعني أنا لحقت في حالة أبو ماهر على الكهرباء تنقطع، وشلون كان الفريج بنات صبيان، والبنات خواتنا والصبيان إخواننا كلنا، ونركض ونضحك، واللي يحط لك كرة في هالظلام يبي يلعب كرة عقب الساعة 7:30، واللي يجيب أكل واللي يقول تعالوا ما عندنا سمن فنر خلنا فرش. هاي ممكن ترجع؟ أكا حين الكهرباء ما تنقطع، لكن ذيك الأيام وهذه الأشياء الجميلة عمرها ما ترجع. أنا حين خلاص. فمن شيء أنا أقول لك يعني كل شيء حلو في وقته. حين أنت منكم الموبايل إذا تنساه ترجع، تتعنى ترجع البيت
1: عشان الموبايل.
0: أول إذا نسيت الكرة في البيت ترجع لها.
1: هاي يعني. طيب خالد، أنت طبعا بعد المعهد العالي الموسيقية رجعت أيضا للإذاعة.
0: إيه أنا كنت موظف.
1: نعم
0: أنا كنت موظف، يعني هو إجازة أنا خذيت، يعني إجازة دراسة

0: واسمح لي يعني أنا دائما أكرر فضل طارق المؤيد رحمة الله عليه علي، ومن أفضل أنه هو اهتم فيني أكثر في هذه المرحلة إلى أن تخرجت.
1: نعم دائما يعني إذا يستذكر خلينا نقول قمة العطاء الإعلامي يستذكر الأستاذ طارق المؤيد.
0: يعني شوف الكل خير وبركة، بس هذا الإنسان كان مختلف. صحيح في ناس مثل ما قلت سابقا يعني أنكم عندهم ملاحظات على أحيانا يعني كان يتعامل
1: بصرامة،
0: لكن أنا أقول لك هاي الريال كان قلب أب كان. أنا بالنسبة لي يعني عاملني كولد، فأنا عقب ما كملت طبعا الدراسة المسائية رحت الكويت إلى أن كملت خلصت 4 سنين ورجعت.
1: التحاقك عقب بالإذاعة الإنجليزية؟
0: لا الإذاعة الإنجليزية كانت في 84. أنا الله يسلمك عقب ما التحقت بالدراسة المسائية عشان أخلص الثانوية العامة ما كان عندي شيء الصبح أسوي، دوامي هنا في الليل.
1: صحيح مسائي.
0: إيه. فالله يرحمك يا إسماعيل عصفور قال لي ليش ما تروح تشتغل، أنت تحب الأغاني الإنجليزية وتحب ما أدري شنو، ليش ما تروح؟ فوداني إياه. فرحنا قعدنا مع الأستاذ أحمد سليمان أول مرة، مثل ما يقولون الإنجليز I put the face to the voice، نسمعه بس ما قد شفته. طبعا الأستاذ أحمد سليمان شخصية إعلامية مرموقة يعني، فرحت له وقلت له اسمح لي براجع، قال لي تقدر تراجع. فعقب كم يوم قلت له أستاذ أحمد متى دوم؟ قال لي بكرة دوم.
1: يا للبساطة.
0: اي يا للبساطة. وما كنت مذيع، لا بعد منفذ بس الصبح، منفذ في راديو 2 لأن إذاعة البحرين كان عندها 96.5 و93.3 اللي خذوها الإذاعة العربية.
1: أيوة بحرين FM
0: هي كانت أساسا لراديو بحرين الإنجليزي. ف93.3 هي الإذاعة اللي تبث البرامج المسجلة، يعني مثل إذاعة البحرين أول، فيه نشرة أخبار وفيه كلاسيكال أور وفيه بانل جيم ماي ميوزك ويس مينستر وبحرين نويك وهاي البرامج.
1: يعني عبارة هي البرنامج العام، بس
0: البرنامج العام
1: الإنجليزي.
0: أيوة بالضبط، برنامج العام الإنجليزي.
1: جميل.
0: فأنا دومت هنا.
1: أيوة في الإذاعة العامة الإنجليزية.
0: الإذاعة العامة الإنجليزية من 9 لواحد إلى 4.
1: نعم.
0: لأن هي تبتدي 9. فإحنا نروح 8:30 نحضر. بس بدال أشرطة كل أشرطة في اسطوانات.
1: اسطوانات.
0: إيه نعم، لأن في في في أغاني مثلاً في عندنا فيتشر ألبوم نسميه اللي هو ألبوم مال الفرقة لمدة نص ساعة. مثل ما في فاصل غنائي اللي.
1: أيوة.
0: لسينا وصاد من المغنيين.
1: نعم.
0: احنا عندنا بالفصل عقب انا سجلت اشتهت لما تعرفت على مجموعة الدي جيز اللي اتذكرهم الرابع مال اول، وسجلت وسمعت استاذ احمد سليمان قال لي اوه انت مذيع جاهز. قال لي ايه، قال لي بس ما بنخليك على الهواء، اول شهر تقدم واسمعك واقول لك ملاحظاتي ان شاء الله. اي كذي مش عقب راح درس، انا 89 راح درس. لخبطه وايد.
1: اهتمامك باللغه الانجليزيه يعني كان مبكر.
0: اي من الاعدادي، من ايام منيره ان انجلند.
1: منيره
0: ان انجلند كان في منهج في احد المناهج في الاعدادي يعطونا كتاب اسمه منيره ان انجلند. يعني هاي الكتاب دي منيره واحدة عربية راح تدرس في إنجلند. ف الله يمسيه بالخير كان عندنا أستاذ اسمه سيد جورج، وكان قاسي معاي لأني شافني أبى أتعلم، فقمت شريت الماورد دينار أتذكر. إي والله دينار، وقمت يعني أهتم أزيد وأتابع أزيد.
1: والأكسنت

0: هاي تعلمته من الربع
1: وايد اتابع يعني. شوف اذا تحب شيء تبدع فيه ان شاء الله وصلت الى درجه الابداع ما اعتقد، بس القصد ان انا الله يسلمك القصد ان اي شيء تبدع فيه او تحب من قلبك تسوي تبدع فيه تبي تبدع فيه بتبدع فيه.
2: دخلت ايضا بعض الاعمال الوثائقيه
1: مثلت شوية في الكويت غير الدبلاج، مثلت تلفزيون بس أنا ما كان همي لا تلفزيون العفو لا مسرح ولا دبلاج ولا شيء، أنا كان همي أكمل دراستي وآي أرجع. أنا يعني من النوع اللي ما يحب يطول يأكل برا البحرين، بس لأن الكويت والبحرين قريب مسافة للأمانة الناس اللي تعرفت عليهم قمة في الكرم والأخلاق.
2: تذكر منهم؟
1: اي طبعا لا انسى الاخ العزيز جدا نادر الحساوي الله يقومه بالسلامة،
2: امين،
1: ومحمد دحام، ومثل ما قلت لك علي طارش، محمد العقروقة الله يرحمه اللي هو اخو ولد الديرة،
2: نعم
1: الاخ العزيز طارق العلي، قالوا له الحق اكو بحريني هاي ما حد ولابس بدله ونكتاي فالحين بايكم يطلع وصلنا ربع عقب، بس طارق هذا هو يعني طارق ما يتغير، هاي طارق يعني بس قلبه نظيف قلوبهم نظاف، دخلنا بيوتهم يوونا زارونا في العيد كانوا يعزمونا، فما حسيت بغربة يعني، وكنت هاي كل أسبوعين ثلاثة هاي البحرين.
2: احتكاكك مع الناس خارج نطاق الإعلام أكيد كان في بينك وبينهم يعني خلينا نقول ما تكلم أنا عن طبقة المثقفين والإعلاميين هذه يعني إحنا خالصين منها، لكن الإنسان البسيط اللي يسمع الإذاعة أو يسمع أو يشوف التلفزيون لما كان يلتقي بأبو خالد تذكر أنت بعض المواقف، تذكر بعض الأشياء اللي ما تنساها لحد الحين؟
1: والله يا أخوي أنا وأعوذ بالله من كلمة أنا أحب الكل ما أكره أحد، هاي رقم واحد، هاي اللي تربيت عليه ما أكره أحد، تصيدني مشاكل وياك ويا فلان ويا علان لفترة بس عقب بعد خلاص يعني
2: يطيح العطب.
1: إيه يعني ما يصير تكره واحد طول عمرك يعني ما يصير يعني ما يصير، تصير مواقف يعني أنا بقول لك موقف يعني رايح أخذ سندويشات في مباراة باي البيت، بطلت واحد الجامعة سلام عليكم عليكم السلام تخير عسى ما أنشر إن شاء الله ما غلط عليك، قلت لا قلت طلبتك، قلت لها عدتم ما أقدر أقول لك إذا أقدر عليه من عينك كنتين
2: أكيد.
1: قالت تشوف أنا مصارقة ولدي كان يشتغل وظروف صارته وطلع استبي قلت أبي توظف، قلت أولها هاي تلفوني كلميني باشر ترشيلي وأنا باسعة زين أكاد الدم ولدي سوى قلت باسعة، كلمت شخص محترم مثلك بشرواك
2: الله يسلمك
1: وقلت له القصة كيف، قال والله احنا عندنا كذا كذا بس ما ادري خليين ساعة كم، قال لي خليني ساعة واحدة الظهر، ما راح
2: اللقاء
1: لا، قال لي هي يا يما انا كل مرة اروح ولا يشغلوني ولا شيء كلهم يكذبون علي الدنيا، فقلت له اتصلت فيني قلت له ممكن اكلمه لو سمحت، قلت شغل تسمع بقول لك شيء واحد انا لا اعرفك ولا شيء، أنا عشان والدتك يعني سمونها أي شيء تاني، قلت له بعدين بقول له شيء أنت حين تبي ترقد ولا تبي تشتغل، لا يعني تذكرت نفسي في سن لا شون كنت من إذاعة لإذاعة من مدرسة لكتاب يعني اسعي يا عبد وانا اسعي وياك، لا تسيء أني روح، قلت له شوف إن ما رحت باشر ولا تكلمني لا أنت ولا أمك وراح عقب إن شاء الله تيسرت أموره يعني بس ساعات تلاقي كذي يعني مواقف وايد، لكن يعني كل الناس مثل ما قلت لك أنا يعني ما اللي يضرك في شخصك هذا يمكن ما تغفر له، اللي يضرك في مستقبلك هذا ما تغفر له، اللي يضرك لدرجة أنك أنت يهدم سنين أنت كنت تبني فيها هذه أنا ما أنساها له.
2: نعم.
1: رب العالمين غفور رحيم، سامي مو بغفور رحيم.

0: هذه ضرني بطريقة مباشرة، ضر فلان بطريقة مباشرة، هذه غفرت له من طيب أصلك، ما غفرت له
1: أنت بشر في النهاية،
0: أنت بشر في النهاية. لكن الحمد لله على كل حال، إذا الله أراد شيء ما يستوي اللي الله كاتبه يعني.
1: سبحانك
0: يا رب.
1: بعد هذه المسيرة الجميلة اللي يعني حقيقة احنا مشينا في أقسام يعني فيها خلينا نقول وما وفينا أكيد يعني حقها.

0: حقها يا أبو خالد. لو قلنا زبدة هذه المسيرة من العقود المضيئة، إذا ممكن لو قدمت نصيحة خلينا نقول لجيلي أنا يعني أو أيضا الأجيال القادمة من الإعلاميين، فيما تتلخص هذه النصيحة؟
1: أنا كلمتك على عيني وراسي. نصيحتي ليست للجيل الجديد، أنا نصيحتي ليست للجيل الجديد فقط، أنا نصيحتي للقائمين على مؤسسة الإعلام الوطنية في البحرين. طلع اللي تبي على الهواء بس دربه. أنا ما يصير يبتدي شخص في 2025-26 مثل ما بدي سامي في 86 ولا 85. المؤسسة اللي تبي تحافظ على كيانها وتبني مستقبل صح لنفسه وللجيل الجديد اللي أنت تتكلم عنه، يجب أن تحط منهج معين من خلاله تستقطب هذه المواهب وهذا الجيل الجديد. اللي ما ينفع مذيع حتى عقب الدورة أقول له سوري مشكور ما قصرت. وفي ناس موهوبين صح، بس لازم يعني لازم ما تسمح لهم يطلعون إلا عقب فترة تدريب معينة. التدريب أحد أعمدة النجاح. شوف، خل واحد يمسك نص مثل وهو خريج المعهد، سواء معهد مصر، معهد العراق، معهد سوريا، معهد الكويت، وخل واحد ثاني يمسك نص وهو هاوي، في فرق ولا ما في؟
0: أكيد في فرق.
1: في فرق صح ولا لا؟ أنت الآن لما قعدت تسوي تست مايك مساعة ما سكنت، أنت شكلت وهي عربون صداقة بيني بينك. لا
0: الله يسلمك.
1: لا صحيح، لو واحد ثاني زين مو محترم شغلته كان بيقول تست مايك واحد اثنين نرحب فيكم مع إعلامي. لا، أنت شكلت كل شيء.
0: الله يسلمك.
1: وهذه لا لا يا أخوي، هاي حقك. بس يهتمون بهذا الجيل، البحرين ولاده وفيه ناس خير وبركة. وإذا في نصيحة حق الجيل الجديد اللي قلته، تركوا عنكم سالفة الفولورز. هاي فولورز بيلحقونكم. زين، أنت ابن نفسك صح. وأنا بعد قلتها من قبل، كليات الإعلام في البحرين عليه أنا شخصيا اللي عاتب عليهم. تركوا عنكم المواد النظرية اللي كل كتابها الكبر ولا ممكن 100 صفحة لكن 4 كتب 5 كتب. يا أخوي احنا رحنا تومسون فاونديشن يعلمونك شلون تسوي تقرير اخباري مدة 2 دقيقة بكل حرفية. تركوا عنكم التنظير، خلكم في الجد. يبو واحد أنا شغلة عقب 10 أيام يقدر يسوي لي تقرير، عقب ثاني يوم يقدر يسوي، لازم يكون مؤهل أنه يقدر يسوي تقرير، وتقرير ملو هدومه بعد، مو تقرير 1000 ملاحظة في 2 دقيقة. فهني يأتي دور كليات الإعلام في البحرين.
0: الأستاذ والإعلامي القدير الأستاذ سامي هجرس، شكرا جزيلا لك على هذا اللقاء اللي أبحرت من خلاله معنا في تاريخ إذاعة البحرين، يعني السنوات القليلة اللي ربما أنت كنت موجود فيها معنا في الإذاعة، ولكنها ثرية بكل ما تحملها الكلمة من معنى.
1: شكرا لك، والإذاعة لها مساحة ومكان جميل في قلبي، فهي البداية لي، وأهي كانت وإن شاء الله ستظل مصدر من أهم المصادر للمعلومة والترفيه، لأن احنا دائما نتكلم عن شيء الجاد. لا بالعكس، الإذاعة كان فيها مرح، استراحة للجميع اللي كانت تقدمه الأستاذ عائشة عبد اللطيف. أي فالوورز أي غير خياش من الرسائل كانت تسيل كمشاركات، أفراح وتهاني وغيره وغيره. شكرا لكم، وإن شاء الله ما كنت ضيف ثقيل
0: أبدا،
1: وبالعكس يعني لازم الكل يعرف أن احنا عملنا بجد وأخلاص، أنا وزملائي.

0: في فترة من الفترات، والآن أنتوا تستلمون.
1: الله يسلمك.
0: وأنتوا كلكم خير وبركة.
1: إن شاء الله نكون دائما عند هذا الظن الجميل، ونلقاكم إن شاء الله دائما وأنتم في إبداع متواصل.
0: شكرا. الله يطول لي عمرك. كلك ذوق. شكرا.
1: وشكرا لكم أنتم مستمعين الكرام، حتى نلقاكم في لقاء آخر وقامة أيضا من قامات إذاعة البحرين. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله.
2: هنا البحرين،
3: هنا البحرين،
4: إذاعة البحرين،
5: هنا البحرين.
6: بسم الله الرحمن الرحيم، بإذن تعالى وعلى بركات منه نفتتح دار إذاعة البحرين اللاسلكية. هذه الدار التي تتحمل كلمتنا إلى العالم العربي والإسلامي.
7: هنا البحرين،
3: إذاعة البحرين،
8: هنا البحرين،
9: هنا البحرين،
10: هنا البحرين،
11: هنا البحرين.
12: إذاعة البحرين تقدم
13: لكل صوت من هذه الأصوات قصة وحكاية، وفي كل حكاية كانت الإذاعة فصلا مهما من فصولها. شخصيات صنعت الأثير، لقاءات نعيش فيها مع من كان الأثير حاضرا في سيرة حياتهم. شخصيات صنعت الأثير، فكرة وإعداد السيد حسين السيد حمزة. شخصيات صنعت الأثير، تقديم شيخ الشعلان وحسن الساعات. من المتابعة ليالي عاشير. شخصيات صنعت الأثير، إخراج عبد الناصر النعار.
2: هنا البحرين،
7: إذاعة مملكة البحرين،
11: إذاعة البحرين،
8: إذاعة مملكة البحرين.
12: هذه إذاعة مملكة البحرين.
7: مستمعينا، جمهورنا العزيز،
14: نلتقي بكم ونسعد بتواصلكم. من صوت البحرين النابض، صوت الأصالة والتجديد، نقول
7: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين،
14: هنا البحرين.
15: لجنة شؤون المرأة والطفل. تتشكل لجنة شؤون المرأة والطفل من 7 أعضاء، وتتولى مسؤولية دراسة ومراجعة مدى ملائمة التشريعات النافذة ذات الصلة بالمرأة والطفل وجميع ما يحال إلى اللجنة من مشروعات القوانين والاقتراحات بقوانين والموضوعات المتعلقة بالمرأة والطفل. كما تقدم اللجنة رأيها إلى اللجان المختصة الأخرى في التشريعات المتصلة بشؤون المرأة والطفل.

0: الحل.
1: عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ، وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله رح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.
2: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
3: والشيخ عيسى عند نشر الدواوين يشفي حديثه للنفوس العليلة، غيث السماح الخصب عدل الموازين، محي السموت الغابرة والفضيلة.
2: من أشعار حسين بن علي آل مشرف. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

تسمع الخبر بصوت الحقيقة، الأخبار الإذاعية على تردد 102.3 FM. موجز الأخبار.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم إلى موجز لأهم الأخبار. جلالة الملك المعظم يستقبل سفير المملكة المتحدة لدى مملكة البحرين، ويستعرض جلالته معه العلاقات الثنائية المتميزة ومختلف جوانب التعاون والعمل المشترك بين البلدين الصديقين. وجلالة الملك المعظم يمنح سفير المملكة المتحدة وسام البحرين من الدرجة الأولى تقديرا لجهوده في توطيد وتنمية علاقات البلدين الصديقين. وزير التربية والتعليم يلتقي أولياء أمور الفوج الأول من طلبة برنامج البكالوريا الدولية للسنوات المتوسطة، والبالغ عددهم 400 طالب وطالبة، ويشدد على ضرورة التفهم بأن مسار البكالوريا الدولية يختلف من حيث المحتوى وطرائق التدريس عن المسار العادي، وهو ما يجعله مسارا متقدما له مميزاته التعليمية المستقبلية. إنجاز البحرين تختتم النسخة 18 من مسابقة رواد الأعمال الشباب السنوية، والتي جمعت نخبة من المواهب الشابة الواعدة والمبتكرين وقادرة الأعمال من مختلف أنحاء المملكة، حيث شهدت نسخة هذا العام التنافس على 8 جوائز وطنية رئيسية، وذلك ضمن فئتي المدارس الثانوية والجامعات. وزارة الداخلية القطرية تعلن أن عدد المصابين في الحادث

0: الذي وقع بأحد المصانع في منطقة رأس رفان الصناعية بلغ 54 شخصا، فيما توصل مجموعة البحث والإنقاذ القطرية الدولية التابعة لقوة الأمن الداخلي بالتعاون مع فرق الدفاع المدني عمليات البحث عن 18 شخصا مفقودا. مطارات العاصمة الروسية موسكو الأربعاء تستأنف عملياتها صباح اليوم عقب إغلاق مؤقت على خلفية هجمات بطائرات المسيرة. وكانت موسكو قد أعلنت أن الدفاعات الجوية أسقطت 59 مسيرة أوكرانية دون أن يحدد مصيرها. أوروبا تشهد موجة حر جديدة مع اقتراب درجات الحرارة من 40 درجة مئوية، مما استدعت اتخاذ تدابير وقائية مع تحذيرات من اشتدادها في الأيام المقبلة. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
1: من مركز الأخبار، صدى موجات أخبارنا يصلكم عبر أثير إذاعة مملكة البحرين 102.3.

0: من أخبار الديرة.
1: أسعد بتعرف واستضافة الأستاذة هناء الساري، معلم أول لغة عربية، منسقة تحدي القراءة العربي بمدرسة سار الثانوية للبنات، للحديث عن هذا الإنجاز الوطني الذي يعكس أهمية القراءة في بناء الأجيال وصناعة التميز. مدرسة سار الثانوية للبنات نالت على لقب أفضل مدرسة على مستوى مملكة البحرين ضمن الدورة العاشرة من تحدي القراءة العربي. نتعرف على كواليس هذا الإنجاز إن صح التعبير مع الأستاذ هناء الساري للحديث عن رحلة النجاح التي قادت إلى هذا التميز وأثر مبادرة تحدي القراءة العربي في تعزيز ثقافة القراءة بين الطالبات. في البداية أستاذ هناء، يعني بودنا نتعرف على عوامل النجاح، الاستراتيجيات اللي ساهمت ورسمت خطة النجاح وحصول مدرسة سار الثانوية للبنات على لقب أفضل مدرسة في تحدي القراءة العربي. نعم،
2: الحمد لله، لم يكن التتويج باللقب يعني بلقب أفضل مدرسة في تحدي القراءة العربي وليد الصدفة، بل جاء ثمرة نهج إداري متكامل قائم على تحويل التحدي من مسابقة موسمية إلى بوصلة طريق لمشاريع المدرسة التربوية ووسيلة علاجية لتعزيز مهارات التفكير والتحليل لدى الطالبات، حيث انطلقنا من دراسة تحليلية للمواسم السابقة. طبعا شاركنا من قبل في المواسم السابقة على مدى يعني 7 سنوات 7 مواسم، أتاح لنا هذا التأمل في التحديات والفرص السابقة. نعم. وضع مبادرات تلبي احتياجات فعلية، ولضمان تنفيذ هذه الرؤية قمنا بهيكلة لجان عمل مع توزيع أدوار ومسؤوليات واضحة، حيث تحولت كل لجنة إلى خلية نحل ما شاء الله. نعم. وقد ارتكز نجاحنا على الإيمان المطلق في الفكرة كرسالة تربوية، وهو جميل. ما دفعنا للاستمرار الأمثل للموارد البشرية والمادية. نعم. تم تدريب المعلمات بكافة على محاكاة التحكيم ليعملن كموجهات مع تعزيز المكتبة الرقمية، كما لم نقبل

0: أهمية الشراكة المجتمعية، حيث جسرت الفجوات من خلال دمج أولياء الأمور كشركاء فاعلين. إن هذا التنظيم مكننا من تفكيك التحدي إلى أهداف إجرائية دقيقة، وربط القراءة بالجدول الدراسي والخطط التشغيلية. وأحب أشكر من منبركم هذا وزارة التربية والتعليم اللي خصصت حصص خاصة ثابتة للقراءة في الجدول الدراسي، مما حول القراءة من نشاط موازن إلى قلب نابض للعملية التعليمية، مدعوما بتقويم دوري للنتائج.
1: نعم دكتور أستاذة هنا، حقيقة يعني ذكرتي جزئية هامة، وأن هذا النجاح مو وليد اللحظة، ولكن نتيجة لتراكمات وخبرات يعني استفدت منها خلال 7 سنوات الماضية. بودنا نتعرف على يعني سر نجاح مدرسة سارة الثانوية للبنات في تشجيع الطالبات على القراءة، وتحويل هذا الموضوع من يعني إلى عادة مستمرة وليس مجرد مشاركة في المسابقة دون تحقيق نتائج معينة. نعم
0: الاستراتيجيات اللي حولت القراءة إلى عادة مستمرة، إن رؤيتنا للقراءة ما تجاوزت الجوازات 5 والألقاب. لذا صممنا مبادرات تهدف إلى غرس الثقافة الاستدامية المعرفية، ولم تكن القراءة لدينا نشاطا موسميا، بل اعتمدنا نهج الإيجابية، حيث ربطنا القراءة بتحقيق الذات والنمو الشخصي وليس فقط بالالتزام التنافسي. فحرصنا على أن تكون القراءة وظيفية، أي أن الطالبات يوظفن اللي قرأوا في حل المشكلات المجتمعية والمشاركة في الحوارات والمناظرات، ويعني فزنا في أكثر من مناظرة بعد. جميل. وتقديم مبادرات تخدم محيطهم وعزز عندهم الشعور بالمسؤولية الوطنية، وساهموا في المعارض الدورية للكتب وحلقات النقاش. وعندنا بعد جلسات التدريب المستمرة في تحويل الكتب من فضاء معرفي إلى مخزن للكتب. هذا الاستثمار في القيمة المضافة للقراءة خلق لدى الطالبات دافعية ذاتية، أصبحت الطالبة ترى في الكتاب رفيقا للنمو الشخصي. يعني نشوف الطالبات في المدرسة دائما ماسكين الكتاب في إيدهم، وليس وسيلة لإتمام التلخيص فقط، مما يضمن استمرار هذه العادة.
1: جميل جميل جدا. بالحديث أستاذة هناء عن شركاء النجاح إن صح التعبير، الدور اللي قام به المعلمون أو المعلمات إن صح التعبير أكثر، وإلى جانب أولياء الأمور في دعم بناتهم الطالبات خلال مرحلة التحدي، بودنا أن يعني نلقي الضوء على هذه الجزئية لو تكرمتي.
0: تمام. نجاح مدرسة سار ليس شخص واحد، وإنما بتكاتف الجهود وتضافرها أقامت المعلمات بدور الميسر، فلم يكتفون بالتوجيه بل بتدريب مسبق على آليات التحكيم المصغر، مما مكنهم من متابعة أداء الطالبات وتحليل مستوياتهم بدقة، والتدخل في الوقت المناسب لسد أي فجوات في التلخيص أو في التحليل الأدبي من خلال استمارة تتبع خاصة. هذه جهزناها لكل يملي هذه الاستمارة. من الجانب الآخر كان أولياء الأمور بعد شركاء في التحدي، حيث تم إشراكهم من خلال قنوات تواصل فعالة أطلعتهم على فلسفة المدرسة، ليس كشركاء ينتظرون النتائج فقط بل كحاضنين لمسيرة الطالبات المعرفية في المنزل. هذا التناغم بين البيت والمدرسة خلق بيئة حاضنة، قللت من التحديات، عززت الثقة لدى الطالبات، وجعلت من رحلة التحدي تجربة تربوية متكاملة الأركان تتجاوز نطاق التحصيل الدراسي إلى بناء الشخصية، وهذا اللي نطمح إليه الشخصية.
1: نعم، كل نجاح أستاذ هناء الساري لابد أن يواجه بتحديات قد تكونون قد مررتوا فيها يعني في مدرسة سار الثانوية خلال هذه المنافسة. كيف تم التغلب على هذه التحديات اللي واجهتكم في منافسة تحدي القراءة العربي؟
0: أولاً أذكر التحديات اللي واجهتنا فعلاً كانت جوهرية، أبرزها الضغط الدراسي، الضغط الأكاديمي والمخاوف الطبيعية بالتأثر معدلات الطالبات نتيجة الانكباب على القراءة. وتعاملنا مع هذه التحديات ليس بالمنع أو التجاهل، وإنما بإرادة الأولويات، حيث اعتمدنا على نظام الإيجابية الذي أثبت للطالبات أن القراءة الواعية تنعكس إيجابياً على التحصيل في المانق.

0: أزيد أن يزيد التحصيل العلمي مما حول التحدي إلى رافد للتميز الأكاديمي. طبعاً أدنى لوحة الشرف أدنى أكثر من 10 طالبات حصلنا على معدل 5 طالبات نعم. حصلنا على معدل 99.9. كما واجهنا تحدي نمطية في التعامل مع التحدي كأرقام كمان تعامل مع أرقام فقط نعم. قمنا بوضع خطط تدخل ومعالجة ركزت على تحويل القراءة إلى فعل اجتماعي بأثر
1: نعم.
0: تم التغلب على قيود الموارد عبر التوظيف الأمثل للمكتبة الرقمية جدا مهم في هذا العصر والتي مكنت الطالبات من تجاوز أي عقبات وبفضل التحليل المستمر نتائج الطالبات وتقديم التغذية الراجعة استطعنا تقويم الانحرافات إلى عن الهدف الرئيسي مما حول التحديات إلى فرص للنمو والتطوير
1: نعم حقيقة أستاذة هناء يعني يمكن لفت انتباهي عنوان أثناء قراءتي لعناوين الصحف اليوم وهو يعني فوز الطالبة بتول السيد رضا بالمركز الأول محليا في تحدي القراءة العربي ضمن فئة ذوي الهمم. ودي الأمانة يعني نركز على يعني هذه هذا الفوز وهذا الإنجاز العزيز والقريب على قلوبنا جميعا ومبارك لي أيضا بنتنا بتول السيد رضا بهذا الفوز.
0: تستاهل بتول وطبعا هي خريجتنا وبعد بتواصل إذا قريتون الخبر إنها صح. بتواصل وبتقدم ورش أيضا
1: جميل.
0: بعد تخرجها داخل المدرسة
1: نعم
0: بعد يعني السنوات القادمة إن شاء الله ما بتترك القراءة طبعا
1: الله يوفقك
0: ونحن ننتظر هذا الإنجاز أصلاً كمنطلق لرحلة أوسع يعني ما نوقف عند هذا الإنجاز
1: نعم.
0: وليس كغاية في حد ذاته خطتنا المستقبلية تقوم على توسيع دائرة الأثر نحن لا نبحث عن الألقاب أصلاً
1: صحيح.
0: بقدر ما نبحث عن تحويل مدرسة سار إلى منارة إقليمية لنشر ثقافة القراءة نطمح في المرحلة القادمة إلى احتضان تجارب قرائية ليس فقط لطالباتنا إنما نشر الممارسات لجميع طلبة مملكة البحرين ونتوسع أكثر إلى الوطن العربي استراتيجيتنا المستقبلية على الاستدامة المعرفية نستمر على تطوير مشاريعنا التربوية لتكون بيئة حاضنة للمواهب الأدبية مع التركيز على أثر الأثر أي قياس كيف ستتغير هذه القراءات من مستقبل طالباتنا
1: نعم.
0: في حياتهم المهنية الاجتماعية إننا نؤمن بأن هذا الفوز هو البوابة التي ستتيح تقديم الدعم للآخرين ومشاركة نموذجنا التنموي مع كافة المؤسسات بس بعد بغيت أنوه أن عندنا بعض طالبة حصلت على المركز السابع الطالبة زينب محمد صادق
2: من أخبار الديرة.

هنا البحرين. حان الآن موعد أذان العصر حسب توقيت رزنامة الزبارة والبحرين.

0: وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعد.
1: رفع على مسامعكم أذان العصر حسب توقيت رزنامة الزبارة والبحرين.

0: إذاعة مملكة البحرين العربية.
1: مئة واثنين فاصلة ثلاثة.
0: هنا البحرين.
2: إذاعة البحرين تقدم لطائف الأخبار. ما أجمل أن تختلط النادرة بالحكمة وحسن الخلق بالعبرة، بها تتهذب الطباع وتطيب القلوب، وتاريخنا العربي زاخر بالقيم.

0: القصص والمنح التي حملت ألواناً من الدروس والمتعة، والتي ترسم مشاهد الحياة للعصور التي اتصلت بها. وفي مسلسل لطائف الأخبار نسرد لكم كل يوم من الأخبار ألطفها ومن النوادر أطرفها. لطائف الأخبار تختارها لكم وترويها عليكم فاطمة محمد، ينفذها ويخرجها محمد نعمة. كتاب مزور.
1: كان بين يحيى بن خالد وبين عبد الله بن مالك الخزاعي عداوة في السر ما كانا يظهرانها، وسبب العداوة بينهما أن الخليفة هارون الرشيد كان يحب عبد الله بن مالك الخزاعي محبة عظيمة، حتى مضى على تلك العداوة زمان طويل. ولما قلد هارون الرشيد ولاية أرمينية لعبد الله الخزاعي وسيره إليها واستقر فيها، قصده رجل من أهل العراق كان فيه فضل وأدب وذكاء وفطنة، إلا أنه ضاق ما بيده وفني ماله واضمحل حاله، فماذا فعل؟
2: لقد ضاق علي الحال وفني ما لدي من مال. ما الحيلة الآن؟ ما الحيلة؟ سأزور كتابا على يحيى بن خالد وأسافر به إلى أرمينية وأسلمه إلى عبد الله الخزاعي. يا لها من فكرة.
1: فزور الرجل كتابا من يحيى بن خالد وقصد عبد الله الخزاعي، فلما وصل إلى بابه
2: مرحبا، هل لك أن تسلم هذا الكتاب إلى مولاك؟
3: انتظر حتى يأذن سيدي.
2: حسناً، سأنتظر هنا.
1: أخذ الحاجب الكتاب وسلمه إلى عبد الله الخزاعي.
4: كتاب من عدوي يحيى بن خالد. إن هذا الكتاب مزور.
5: أيها الحاجب.
3: أمر مولاي.
5: أحضر الرجل إلي.
3: سمعاً وأطاعاً.
1: ولما دخل الرجل إلى عبد الله الخزاعي ووقف بين يديه، قال له عبد الله:
5: يا هذا، ما حملك من بعد المشقة على مجيئك إلي بكتاب مزور؟ ولكن طب نفسا، فإننا لا نخيب سعيك.
2: أطال الله بقاء مولانا الوزير. إن كان ثقل عليك وصولي فلا تحتج في منعي بحجة، فإن أرض الله واسعة والرازق حي، والكتاب الذي أوصلته إليك من يحيى بن خالد صحيح غير مزور.
5: أنا أكتب كتابا لوكيلي ببغداد وآمره فيه أن يسأل عن حال هذا الكتاب الذي أتيتني به، فإن كان ذلك حقاً صحيحاً غير مزور قلدتك إمارة بعض بلادي وأعطيتك 200,000 درهم مع الخيل. وإن كان الكتاب مزوراً أمرت بأن تضرب 200 خشبة وأن تحلق لحيتك. أمرنا
2: نعم
5: أن يحمل هذا الرجل إلى حجرة وأن يجعل فيها ما يحتاج إليه حتى يتحقق في أمره. وأنت أيها الكاتب،
6: أمرك مولاي.
5: اكتب ما أمليه عليك إلى وكيلي ببغداد، قد وصل إلي رجل ومعه كتاب يزعم أنه من يحيى بن خالد، وأنا أسيء الظن بهذا

0: الكتاب، فيجب ألا تهمل هذا الأمر، بل تمضي بنفسك وتتحقق أمر هذا الكتاب وتسرع إلي بالرد، لأجل أن نعلم صدقه من كذبه.
1: وصل كتاب عبد الله الخزاعي إلى وكيله في بغداد، فأخذه الوكيل ومضى إلى دار يحيى بن خالد، فوجده جالساً في مجلسه مع بعض خاصته.
2: كيف كانت سفرتك؟
3: أوه، لقد كانت صعبة جدا. نعم. يا أولاد،
2: أجئتم بما طلبته؟
3: أجل أجل، إنه موجود في الرواحل، تحمله الرواحل خارج القصر يا مولاي.
4: شكرا. السلام على سيدي يحيى.
2: وعليك السلام
3: ورحمة الله وبركاته.
4: الوزير عبد الله الخزاعي يقرئك السلام، ومعه هذا الكتاب.
2: أيها الوكيل، عد إلي في الغد حتى أكتب لك الجواب.
1: وبعد أن انصرف الوكيل، التفت يحيى بن خالد إلى خاصته وجماعته.
2: يا رفاق، أخبروني، ما جزاء من تحمل عني كتابا مزورا وذهب به إلى عدوه؟
5: تقطع رأسه
6: لعله أن يقتل جلدا حتى المر.
2: قد أخطأتم فيما ذكرتم، وهذا الذي أشرتم به من دناءة الهمم وخستها.
3: كيف ذلك؟ قريب. كيف يا مولاي؟ قريب لم نسمع قبل. كيف يكون؟
7: كيف يا مولاي؟
2: استمعوا إليه. كلكم تعرفون منزلة عبد الله من أمير المؤمنين، وتعلمون ما بيني وبينه من الغضب والعداوة، وقد سبب الله تعالى هذا الرجل وجعله واسطة في الصلح بيننا.
3: الحمد لله،
2: ووفقه لذلك وقيده ليخمد نار الحقد من قلوبنا، وهي تتزايد من مدة 20 سنة. وقد وجب علي أن أفي لهذا الرجل بتحقيق ظنونه وإصلاح شؤونه، وسأكتب لعبد الله الخزاعي كتابا مضمونه أن يزيد في إكرامه ويستمر في إعزازه. فهمتم؟
7: بارك الله فيك، بارك الله فيك،
3: بارك الله فيك، طال الله في عمرك.
2: أيها الكاتب
8: مولاي،
2: إلي بقلم ودوات لأكتب إلى الوزير عبد الله الخزاعي بخطي. وصل كتابك، أطال الله بقاءك، وسررت بسلامتك، وابتهجت باستقامتك وشمول سعادتك. كان ظنك أن ذلك الرجل الحر زور عني كتابا ولم يحمل مني خطابا، ليس الأمر كذلك، فإن الكتاب أنا كتبته وليس بمزور. ورجائي من إكرامك وإحسانك وحسن شيمتك أن تفي لذلك الرجل الحر الكريم بأمله وأمنيته، وأن تخصه منك بغامر الإحسان ووافر الامتنان، ومهما فعلته فأنا المقصود به والشاكر عليه.
1: ثم عنون الكتاب وختمه وسلمه للوكيل، فأنفذه الوكيل إلى عبد الله الخزاعي. فلما قرأه،
0: قد سررت والله بما حواه كتاب يحيى بن خالد.
7: أيها الحاجب،
3: أمر مولاي الوزير.
7: أحضر ذلك الرجل.
3: سمعا وطاعة.
1: وبعد أن أحضر الرجل ووقف بين يدي الوزير عبد الله،
0: يا هذا، أي الأمرين اللذين وعدتك أحب إليك لأحضره بين يديك؟

0: العطاء يا مولاي، العطاء أيها الوزير أحب إلي من كل شيء.
1: قد أمرنا لك بمئتي ألف درهم وعشرة أفراس عربية وبعشرين تختا من الثياب وعشرة من المماليك وما يليق بذلك من الجواهر الثمينة، وتوجه إلى بغداد في هيئة عظيمة.
0: أطال الله في عمر الوزير، أطال الله في عمرك يا مولاي، أطال الله في عمر الوزير.
2: ولما وصل الرجل إلى بغداد قصد دار يحيى بن خالد قبل أن يصل إلى أهله وطلب الإذن في الدخول عليه.
3: أيها الحاجب.
4: ماذا؟
3: استأذن لي مولاك يحيى بن خالد في مقابلته الآن.
4: انتظر هنا قليلا.
3: حسنا.
4: مولاي.
5: ماذا أيها الحاجب؟
4: إن ببابنا رجلا ظاهر الحشمة، حسن الحال، كثير الغلمان، يريد الدخول عليك.
5: قد أذن له بالدخول، أدخل.
4: أمر مولاي.
2: ودخل الرجل إلى يحيى بن خالد.
3: السلام على مولاي يحيى، دعني أقبل الأرض بين يديك.
5: وعليك السلام، من أنت؟
3: أيها السيد، أنا الذي كنت ميتا من جور الزمان فأحييتني من رمس النوائب وبعثتني إلى جنة المطالب.
5: ماذا تقول؟ أفصح يا رجل، فوالله ما عرفتك.
3: أنا الذي زورت كتابا عنك وأوصلته إلى عبد الله بن مالك الخزاعي.
5: وما الذي فعل معك؟ وأي شيء أعطاك؟
3: أعطاني من يدك وجميل طويتك وشمول نعمك وعموم كرمك وعلو همتك وواسع فضلك حتى أغناني. نعم، حتى أغناني، وقد حملت جميع عطاياه وها هي ببابك والأمر إليك والحكم في يدك.
5: إن صنيعك معي أجمل من صنيعي معك، ولك علي المنة العظيمة حيث بدلت العداوة التي بيني وبين ذاك الرجل المحتشم بالصداقة والمودة. شكرا لك.
3: شكرا شكرا.
5: وأنا أهب من المال مثل ما وهب لك عبد الله بن مالك.
3: لله الحمد والمنة، لله الحمد والمنة. لقد عادت لي نعمتي كما كانت بمروءة هذين الرجلين. نعم، لقد عادت لي نعمتي كما كانت بمروءة هذين الرجلين، لله الحمد والمنة.
6: إن قيمة التراث تكمن فيما يبعثه فينا من قيم عليا وحكمة وأدب، فالكلمة الحلوة والنادرة اللطيفة والقصة العجيبة التي يحفل بها تاريخنا العربي على مر العصور كلها يترك في النفس أعظم الأثر. كنتم مع لطائف الأخبار. شارك في هذه الحلقة حسن السعاتي، علي القطان، علي حسين، سالم العثمان، طارق محمود، علي الطريف. المقدمة والختام بصوت حسين أميري. قام بدور الراوي فاطمة محمد. لطائف الأخبار ينفذها ويخرجها محمد نعمة.

0: رؤيتنا
1: الريادة في إبراز هويتنا الوطنية الأصيلة.
0: رسالتنا
1: أن نكون صوت الوطن والمواطن.
0: قيمنا
1: المصداقية، المهنية، الإبداع والثقة.

عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ. وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي

على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية. وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

0: إذا كان عمرك بين 18 و35 سنة وعندك شغف بالإعلام والتقديم وصناعة المحتوى، تقدم إذاعة البحرين الشبابية ومدينة شباب 2030 فرصة الانضمام إلى فريق البرنامج الإذاعي المباشر لهذا الصيف. تعلم، جرب، واصنع تجربتك الإعلامية بنفسك. سجل الآن عبر تطبيق إيشباب. آخر موعد للتسجيل 28 يونيو 2026. مدينة شباب 2030، وعدنا في القمة.
1: بين أمواج الأوراق تلمع الأحبار، ويخط القلم من مدادها ما خط من الأحبار، فيثري المعرفة ويفصح عما بالبيان من أسرار. ما خط القلم،
2: ما خط القلم.
3: أهلا بكم مستمعين الكرام في لقاء يجمعنا وإياكم وما خط القلم.

0: قيل في منثور الحكم: كم من ذليل أعزه علمه، وكم من عزيز أذله جهله. وقال عبد الله بن المعتز: نعمة الجاهل كروضة على مزبلة، أجلكم الله. وقال بعض الحكماء: كلما حسنت نعمة الجاهل ازداد فيها قبحا. وقال بعض العلماء لبنيه: يا بني تعلموا العلم، وإن لم تنالوا به من الدنيا حظا، فلئن يذم الزمان لكم أحب إلي من أن يذم الزمان بكم. وقال بعض الأدباء: من لم يفد بالعلم مالا كسب به جمالا. استفز مجنون رجلا بالبصرة، فأخذه الرجل وانهال عليه ضربا، فقال له الناس: إليك عنه، إليك عنه يا هذا، إنه مجنون. وجعل المجنون يقول لهم: ويحكم، أفهموه أني مجنون.
1: ما خط القلم.
0: إن أغنى الغنى العقل، وأكبر الفقر الحمق، وأوحش الوحشة العجب، وأكرم الكرم حسن الخلق. الإمام علي بن أبي طالب.
2: ما خط القلم.
0: من نبوغ الفتيان أنه كان الفتح بن خاقان وهو صبي قد وقف بين يدي المعتصم بن هارون الرشيد، فقال له وقد عرض عليه خاتمه: يا فتح، هل رأيت أحسن من هذا الفص؟ قال: نعم يا أمير المؤمنين، اليد التي هو فيها أحسن منه. وفي إحدى المرات كان المعتصم يزور خاقان وابنه الفتح عنده وكان صغيرا، فسأله: يا فتح، داري أحسن أم دار أبيك؟ فقال: يا أمير المؤمنين، دار أبي ما دمت فيها. التغيير سنة الحياة، ومن يقصرون نظرهم على الماضي أو الحاضر سوف يخسرون المستقبل. جون كينيدي. قال محمد بن كناسة: ما من روى أدبا فلم يعمل به، ويكف عن دفع الهوى بأديبه، حتى يكون بما تعلم عاملا من صالح فيكون غير معيب. ولقلما تغني إصابة قائل أفعاله أفعال غير مصيب.
2: ما خط القلم.
1: ما خط القلم.
2: مع تحيات حسن الساعاتي وأحمد صالح.

0: على مر الأزمنة وتعاقب السنين،
1: أثيرنا لا يغيب ولا يتوقف،
0: أثير الشغف والإبداع والتميز.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
0: هنا البحرين.
1: هنا البحرين.
0: تاريخ عريق من العطاء الإعلامي المشرف.
1: المتعة، القيمة، والتأثير. فضاء زاخر بالتنوع والتجدد.
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين.
1: هنا البحرين.

لجنة الشؤون المالية والاقتصادية. لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في مجلس الشورى تتشكل من 8 أعضاء وتختص بدراسة القوانين والتشريعات المرتبطة بقطاع المال والأعمال والميزانية العامة والحسابات الختامية للدولة، إلى جانب مناقشة جوانب المشروعات الإنشائية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تتضمن

0: الجميل في الحياة إن لكل مشكلة حل. هنالك دائما حلول وخيارات تجعلك تعيش الحياة بأعلى جودة. تعرف على إيجابية التفكير واستمع للصوت الإيجابي.
1: أن تقدر أنك تعيش اللحظة. شلون؟ أهم شيء أنك تبتعد عن شيئين اللي هما الانشغال بالماضي والانشغال بالآخرين. فمن طرق باب الماضي أضاع المستقبل، ومن راقب الآخرين أضاع نصف راحته. عش اللحظة وانشغل بنفسك وخلك مستمتع بحياتك واستمع للصوت الإيجابي.
0: الصوت الإيجابي فكرة وإعداد نورة أبو الشوك وإخراج فاطمة جنبر.
2: إذا كان عمرك بين 18 و 35 سنة وعندك شغف بالإعلام والتقديم وصناعة المحتوى، تقدم إذاعة البحرين الشبابية ومدينة شباب 2030 فرصة الانضمام إلى فريق البرنامج الإذاعي المباشر لهذا الصيف. تعلم، جرب، واصنع تجربتك الإعلامية بنفسك. سجل الآن عبر تطبيق إيشباب. آخر موعد للتسجيل 28 يونيو 2026. مدينة شباب 2030، وعدنا في القمة.

يا سيدي مجدك على كل الأقطار في كل قمة لك مع العز سيرة نبقى جنود الدار حامين هالدار وعلى أوامركم بنفس المسيرة

0: إذاعة مملكة البحرين العربية.
1: مئة واثنين فاصلة ثلاثة.
0: هنا البحرين.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.

0: إنك يا عزيزي المستمع إذا عرفت حقيقة ذرة واحدة أو طائر واحد أو نبات معين، فإن هذه الحقيقة تصدق على جميع الذرات أو جميع الطيور أو كل النباتات.
1: لهذا فليس للذرة أو الطير تاريخ،
0: وليس الأمر كذلك مع الإنسان، فحقيقة كل رجل واحد لا تمثل حقيقة البشرية كلها.
1: حقيقة البشرية تكمن في هذا التنوع المذهل من الأحداث التي صنعها الرجال منذ الخليقة حتى اليوم، والتي أحسن التاريخ تصويرها في أمانة ودون تزوير. نافذة على التاريخ، يكتبها درويش الجميل ويخرجها عبد الأمير التركي.

0: في عام 1099 ميلادية استولى الصليبيون على بيت المقدس بعد أن خضع لهم الساحل الشامي كله. بعدها توغلوا داخل الشرق العربي حتى مشارف العراق.
1: كان العالم العربي في تلك الأيام يغط في نوم عميق، نوم اضطرته إليه الخلافات والمنازعات الطائفية والمذهبية.
0: ثم تغير الزمان. بعد 100 عام تقريبا كانت الصورة غير الصورة. بإصرار الأجيال التي عذبها ذل الاستعمار، بأسرار الأجيال التي نذرت نفسها لغسل هذا العار وطرح رداء الاستعمار الدنس، بإصرار القوى الشابة الجارفة للشعب العربي الجديد المتحد،
1: بإصرار كل هؤلاء قرر صلاح الدين أن يضرب الفرنجة في الشرق العربي ضربة محطمة حاسمة، فكانت حطين.
0: الظروف كلها مهيئة لانتصار عربي. ما رأي صلاح الدين في هذا يا ترى؟
2: لا شك أن الظروف مهيئة بالنسبة للموقف العربي. من الناحية القومية أصبح العرب صفا واحدا، ولا أدعي أنني وحدي صاحب

0: ذلك. لقد مهد لهذه الوحدة من سبقوني مثل عماد الدين زنكي ونور الدين محمود، ولكن من الإنصاف لنفسي أن أقول إنني أكملت الحلقة على الصليبيين بالوحدة بين مصر وسوريا. لقد صار الأعداء كالبندقة بين فكي الكسارة.
1: ورأي قادة الفرنجة ما هو يا ترى؟ لنبدأ بالمملكة الكبرى، مملكة القدس، التي صارت منذ الحملة الأولى قطب الرحى في الوجود الصليبي كله.
2: اسمحي لي يا سيدتي أن أقدم نفسي، أنا الملك جودفري ملك بيت المقدس. المفروض أنني
3: لا تلقي بالا يا سيدتي إلى ما يقوله زوجي الملك جودفري، سليني أنا، فزوجي ملك بالاسم فقط، أنا التي أحكم المملكة. سبيل الكبرى هي التي تدير أمور كل صليبيين في هذه المنطقة.
1: ما رأيك في الموقف الحالي؟
3: خطير، ولكن في قدرتنا احتواء الخطر. إن بيننا وبين صلاح الدين هدنة لأربعة أعوام، مر منها حتى الآن عامان. من المؤكد أن صلاح الدين أفاد من هذه الفترة في حشد قواه، ولكننا نحن أيضا لم نهمل الإفادة من الهدنة.
1: ماذا فعلتم على سبيل المثال؟
3: حاولنا قدر الطاقة أن نسوي ما بيننا من الخلافات.
1: وهل بين أمراء الفرنجة في الشرق الأوسط خلافات؟
3: يا سيدتي، الخلافات بيننا هي خبزنا اليومي. لقد تمكن العرب من أن يصدروا إلينا كل ألوان الخلافات. خذي مثلا ريمون ملك طرابلس، كان يطمع في أن يرث مملكة بيت المقدس، فلما طارت من يده امتلأ قلبه حقدا علي وعلى زوجي الملك جودفري، ووصل به الحقد إلى حد الاتصال بصلاح الدين وإطلاعه على أسرارنا. وهناك بالطبع الخلاف الدائم بين أرنو أمير الكرك وبقية الملوك والأمراء، وهذا الخلاف بالذات هو الذي يهدد الكيان الصليبي كله.
1: ولماذا؟
3: لأن أرنو لا يريد الخضوع لشروط الهدنة التي وقعها زوجي نيابة عن الجميع بوصفه الملك الأكبر. أعتقد أن أرنو ورث صفات اللص الغادر من أبيه، فقد كان أبوه قاطع طريق في جنوب فرنسا. أرنو هذا لن يتورع عن خرق الهدنة إذا سنحت له الفرصة،
1: وهذا بالطبع سيعرضكم لغضب صلاح الدين،
3: وساعتها سنضطر إلى الحرب دون أن نتم استعداداتنا. لو حدث هذا فسيكسب صلاح الدين جولة قد تكون حاسمة.
4: ترى ما وجهة نظر الأمير أرنو فيما قالته ملكة بيت المقدس؟
0: أعرف أنها تدعوني باللص الفارس، وكل هذا لأني أرفض الخضوع المطلق لمملكة بيت المقدس.
4: هل صحيح أنك غير ملتزم بالهدنة؟
0: اسمع، أنا ملتزم بشيء واحد فقط، وقسمي أن أقتل أكبر عدد مستطاع من العرب، مسلمين وغير مسلمين.
4: ولماذا تكرههم إلى هذا الحد؟
0: لقد بقيت في أسرهم 16 عاما، ألا يكفي هذا لأكرههم إلى آخر الدهر؟
4: ولكنهم عاملوك في الأسر أحسن معاملة.
0: الأسر هو الأسر ولو في الجنة. قل لسبيل الجاهلة إنني سأنتهز أول فرصة لأخرق الهدنة، وساعتها سأرى من يخذل أرنو بطل الكرك ومن يقف بجانبه.
4: لقد سكت صلاح الدين عن خرقك للهدنة مرة، فلا تطمع في أن يطول صبره إلى ما لا نهاية.
0: وهذا تماما ما أريده، أن يفقد اتزانه غضبا ويهاجمني في الكرك والشوبك. إني هنا في الكرك أتحكم في المواصلات بين مصر والشام والحجاز، ذلك هو الطريق الذي يتحتم على صلاح الدين أن يمر به إذا أراد القتال. فلو تمكنت من استدراجه إلى هنا وهاجمته قوات الإمارات الأخرى من الخلف لانتهت قوة المسلمين في معركة واحدة حاسمة.
4: ألا ترى أنك لا تقدر ذكاء صلاح الدين حق قدره؟
0: صلاح الدين أسطورة، نهايتها على يدي أنا أرنو دي شاتيليون.

0: وريمون ملك طرابلس. لقد قالت سيبيل إنه أحد أسباب الخلاف. ماذا لو سألناه عن هذه التهمة؟
1: صدقت سيبيل في كل ما قالت، والحق أنني شخصيا لا أريد أن أحارب صلاح الدين، ولماذا بالله أدخل في حروب لا أعرف خواتيمها؟ إنني قانع بمملكة طرابلس الدسمة ذات القرى الغنية، ولا أريد أن أفقدها بمغامرة غير مأمونة العواقب.
0: تعني أنك ستقف على الحياد لو خرق الهدنة بقية الأمراء والملوك؟
1: على الحياد حتى أعرف لمن سيكون النصر، ساعتها أنضم للمنتصر.
0: وتخون أهل دينك؟
1: يا سيدتي، من زعم لك أن هذه حروب دينية؟ هذا مجرد ادعاء من الأمراء والملوك ليكسبوا غوغاء أوروبا إلى جانبهم، والدليل أننا كنا إذا دخلنا أي مدينة أو قرية قتلنا أهلها دون تفرقة بين مسلم ومسيحي ويهودي.
0: استعمار إذن؟
1: استعمار واضح صريح، ولهذا أقول لك في صراحة إنني سأكون مع المنتصر. المهم أن أبقى إلى الأبد في طرابلس. أما مغامرات أرنو دي شاتليون فإني أدينها بكل عنف، بكل عنف.
2: ويأتي اليوم الذي يخرج فيه المتهور أرنو في مغامرة عنيفة خارقا بها الهدنة بين كل الصليبيين وبين صلاح الدين.
0: يخرج من وراء حصون الكرك ويتعرض لقافلة عربية متجهة من القاهرة إلى دمشق.
3: هل مع القافلة حراسة كافية؟
4: جماعة قليلة من الأجناد، ولكننا نفوقهم عددا وعدة يا أمير.
3: وبضاعتها؟
4: هذه القافلة بالذات يا أمير حافلة بالنفائس والثروات الطائلة، لو نجحنا في الاستيلاء عليها لكان في ذلك ضربة موجعة لهيبة صلاح الدين.
3: ستكون الضربة أشد إيجاعا حين نسوق من في القافلة من رجال ونساء أسرى إلى الكرك ونبيعهم عبيدا في أسواقها.
2: وينجح أرنو في مغامرته، ينجح في إنزال ضربة شديدة وموجعة حقا لطريق التجارة والمواصلات بين مصر وسوريا. قتل رجال القافلة وسبى النساء والأطفال وأخذ الأسارى إلى حصن الكرك يسومهم العذاب.
0: هل نسيت يا سيد أرنو أن صلاح الدين لك بالمرصاد؟
3: يا سيدتي، سبق أن قلت ولا زلت أكررها إن هذا الرجل المدعو صلاح الدين أسطورة جوفاء.
0: هذه الأسطورة الجوفاء يا سيد أرنو سبق أن لقنتك درسا قاسيا في عام 1181.
3: الحرب أيام،
0: وذلك اليوم من عام 1881 أعطيت لصلاح الدين عهدا ألا ترفع في وجه المسلمين سيفا إن عفى عنك، ولقد عفى الرجل وبر بوعده، أما أنت فعدت إلى الخيانة.
3: الغاية تبرر الوسيلة يا سيدتي، وأنا الآن المنتصر، وأعتقد أن صلاح الدين بعد أن ضاعت هيبته بهذه الضربة لن يجسر على الخروج للحرب. سيبتلع الإهانة ويدعي أنه لن يحارب احتراما للهدنة. سترين سيدتي صدق رأيي، سترين.
2: وحين تصل أنباء القافلة إلى صلاح الدين ينظر الرجل الطويل الصبر إلى وزيره القاضي الفاضل.
5: يا عبد الرحيم، ابعث إلى أرنو رسولا باسمي يطلب إليه أن يعيد ما أخذ من النساء والأطفال وأموال الرجال الذين قتلهم.
6: يا سلطان المسلمين، إلى متى يطول صبرك على هذا اللعين؟
5: يا عبد الرحيم، أتحسبني أقل منك رغبة في القضاء على هؤلاء الناس؟ ولكنها الهدنة وديننا يأمرنا بالوفاء.
6: ألم يخرق أرنو الهدنة؟
5: ما هو إلا تابع لملك بيت المقدس، ولا أشك في أن جودبري سيحسن تأديب تابعه. ابعث الرسول إليه الآن.
3: ما أشد بلاهة سلطانهم هذا، هل جاء إلى ذهني حقا أنني سأرسل إليه الأسرى وأرد إليه الأموال؟ حسنا، سأردهم إليه قتلا، سأقتل أمامكم كل شيخ وطفل وامرأة ثم أرسل

0: الكرة إلى سلطانهم ليعرف أنه لا سلطان في هذه الأرض لغير أرنود ديشة اليوم.
1: أيها الأمير، إننا نعامل أسراكم بالرحمة واللين، فلا ترتكب إثما قد يعرض أسراكم لدينا إلى ما لا تحبون.
0: أتهددني أيها الرجل؟ يا حراس، اقبضوا على هذا الرجل وضعوه مع بقية الأسرى في غرف العذاب. جهزوا التنانير وسجلوا النار وأحرقوا أعضاءهم شلوا شلوا. بعدها ادعوا نبيكم كي يخلصكم، ادعوه إن كان يستطيع أن يخلصكم من عذابي.
2: ماذا؟ أوجرؤ اللعين على سب مقدساتنا؟ لم يحدث هذا من أشد أعداء العروبة عداء.
3: يا مولانا، آن الأوان. يا مولانا،
2: آن الأوان والله يا عبد الرحيم، وتهيأت كل أسبابه. لقد أمليت لهؤلاء الناس حتى فرغ صبري، حتى ذلك الملك الضعيف جودفري ملك القدس لم يستطع أن يكبح جماح تابعه اللعين، بل علمت من عيونه أنهم قرروا التجمع للحرب. لم يبق إذن إلا أن ألقنهم درسا بالغ القسوة.
3: لنبدأ بالكرك يا مولانا السلطان لتأديب أرنو، لقد وقع في ديننا.
2: يا عبد الرحيم، هذه معركة العروبة كلها، لذلك لا يجب أن تخضع لانفعالات عاطفية طارئة. أما ما بيني وبين أرنو فسأصفيه يوم يقع في يدي. لقد أساء إلى شرفنا حين وقع في رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولقد أقسمت بحق الله لئن ظفرت بأرنو لأقتلنه بسيفي هذا وبيدي هذا.
4: ويدعو صلاح الدين قواد جيوشه إلى اجتماع عاجل كي يوضح لهم تكتيك المرحلة القادمة من الحرب.
2: الخطوط الرئيسية للخطة هي أن نضرب بسرعة وبقسوة زائدة في كل مرة نشاهد فيها جيشا للعدو. إن قواتهم موزعة على منطقة واسعة من صيدا شمالا إلى الكرك والشوبك جنوبا، وستحتاج إلى وقت طويل للتجمع فيه، فمن الحكمة أن نضرب بسرعة ومفاجأة تامة كل خطوط مواصلات التجمع.
4: يا سيدي، كنت أظنك ستدخل معركة واحدة حاسمة.
2: يا سيدتي، قد تتعدد الخطط ولكن الهدف واحد. الهدف هذه المرة هو تماما ما تظنين، المعركة الواحدة الحاسمة.
4: وكيف يتأتى ذلك مع تفريق جيوشك على هذه المساحة الكبيرة؟
2: ليس من المصلحة أن أوضح لك الأسرار الكامنة وراء الخطوط الرئيسية. إذا أردت أن تعرفي كل شيء فتعالي معنا أنت وزميلك، عندها تشاهدان كل ما تريدان عن قرب قريب.
4: إلى الغد إذن يا عزيزي المستمع، لتكون معنا يوم المعركة الحاسمة،
5: يوم حطين.
6: غدا لنا لقاء عزيز المستمع مع درويش الجميل وعبد الأمير التركي.

0: مستمعينا، جمهورنا العزيز،
1: نلتقي بكم ونسعد بتواصلكم. من صوت البحرين النابض، صوت الأصالة والتجديد، نقول
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين،
1: هنا البحرين.

0: مستمعينا، جمهورنا العزيز،
1: نلتقي بكم ونسعد بتواصلكم. من صوت البحرين النابض، صوت الأصالة والتجديد، نقول
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية، هنا البحرين،
1: هنا البحرين، هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
0: نغوص في أعماق عطائهم وإبداعاتهم، ونسترجع شريط ذكرياتهم، ونقتفي أثر بصماتهم. لهم بصمة، لهم بصمة.
2: مساكم الله بالخير مستمعينا الأحبة، وحياكم الله ويانا وين ما تكونون في برنامجكم لهم بصمة. عودة بعد غياب طويل جدا، لكن إن شاء الله بتكون عودة قوية، وعندنا ضيوف بتحبونهم وفعلا هم يستحقون أن تكون لهم، أن يكونون في برنامج لهم بصمة. خلونا نأخذ تقرير عن ضيفنا لهذا اليوم.
0: إبراهيم زويد الملقب بمتعبس، أسطورة الحلوية والسباحة البحرينية. يعد إبراهيم حمد زويد أحد أبرز رموز الرياضة البحرينية ومن أساطير نادي الحالة، حيث ترك بصمات راسخة في كرة القدم والسباحة على حد سواء. وخلال مسيرته الرياضية قاد نادي الحالة كقائد للفريق، وأسهم بشكل فاعل في مختلف الإنجازات والبطولات التي حققها النادي، ليصبح اسمه مرتبطاً بتاريخ النادي الذهبي وإنجازاته الرياضية. ولم تقتصر مسيرته على كرة القدم فقط، بل تألق أيضاً في رياضة السباحة، إذ شارك في البطولات التي كان ينظمها النادي العربي آنذاك، ونجح في تحقيق المركز الأول في جميع المسابقات التي خاضها، مؤكداً تميزه الرياضي في أكثر من لعبة. كما مثل المنتخب العسكري البحريني في منافسات ألعاب القوى

وشارك في العديد من الاستحقاقات الرياضية مقدماً مستويات مشرفة عكست موهبته وقدراته المتعددة. وبعد اعتزاله الملاعب واصل زويد عطاءه الرياضي من خلال المجال التدريبي، حيث عمل مدربا لكرة القدم والسباحة وأسهم في صقل مواهب الأجيال الجديدة ونقل خبراته الطويلة إلى الرياضيين الشباب، مواصلا بذلك خدمة الرياضة البحرينية من موقع مختلف.

0: بعد هذه المقدمة اللي ذكرتها الزميلة فاطمة محمد، شكرا لها، ذكرت مشعبس كابتن إبراهيم حمد زويد، أهلا وسهلا فيك، في لهم بصمة، وشكرا على قبولك الدعوة.
1: الله يسلمك، جزاك الله خير، ما قصرت.
0: مشعبس، هذه لقب، هذه عيارة، إيش قصة مشعبس هذه؟ أنا فكرت في البداية إن هي عشان يفرقون بينك وبين اللاعب إبراهيم حمد زويد لأنه نفس الاسم.
1: أنا سلمك الله بسموني مشعبس لأن كان عندنا ناخذ اسم إبراهيم بن حمد. إبراهيم بن حمد زويد. هذه ناخذ قوس.
0: نعم.
1: ناخذ قوس. يروح القوس. ليابا والمحار، ياب القيس المحار يعطي السيب.
0: نعم.
1: يعطي السيب، السيف يسوي كته. يقول له واحد يعني مو يعني كل بالوان رايم يم يقول لا تشعبسونه، لا تشعبسونه، لا تشعبس، يعني يشيلون عنا ما يشيلون عنا الحصى.
0: نعم.
1: يقطون المحار بالحصى، يقول لا تشعبسونه، لا تشعبسونه، لا تشعبسونه،
0: يسموه شعبس،
1: يسموه شعبس.
0: نعم.
1: عاداني يبوني في 54، يبوني في 54 يسموني إبراهيم، وسمو أبوي حمد، إبراهيم بن حمد. حمد شو صار حق أبوي؟ خاله شو صار حق أمي؟ عم أمي. ثموا الشياب يسموني شعبس، وانا شوي شوي طين في الفريج.
0: نعم.
1: شوي طين يعني مو شوي طين. قالوا يودوا علم شعبس وشعبس وشعبس.
0: على طاري الفريج.
1: نعم.
0: إبراهيم حمد زويد بطل السباحة. نعم. ولاعب كرة القدم المعروف.
1: نعم.
0: شلون كانت طفولته؟
1: كانت طفولتي قبل احنا صغيرات نروح نلعب في الباطح في البحر، لا تبرث المويه.
0: نعم.
1: عندنا ملاعب سمي الباطح، هناك نلعب بعضنا بعض يعني في الفريج مال الفريج. طبعا يدربنا ناصر عبد الله، ابو دعي، ابو دعي ناصر هو المسؤول عنه، مسؤول عنه
0: ابو دعي ناصر اللاعب.
1: نعم. يعني هو ناصر هو يعني اللي حمونا يعني.
0: نعم.
1: من يوم احنا صغيرات حمونا يعني ما نكره يعني.
0: نعم. ساهم الفريج في بناء شخصية إبراهيم حمد زويد؟
1: نعم نعم نعم.
0: هذه الشخصية القيادية؟
1: نعم. نعم. أقول لك يعني لحد الآن، لحد الآن، لحد الآن الجماعة الحالة اللي يقولون لك مشعبس، يعني إذا قال لك فلان دي قال لي مشعبس، يعني خذ إن هذا الكلام اللي قال لك مشعبس 100% صح.
0: نعم. أنت حاليا عميد عائلة زويد؟
1: الحمد لله.
0: ويلجؤون لك طبعا.
1: إيه نعم.
0: في كل ما يخصهم من مشكلة.
1: ايه
0: نعم. من طلب معين.
1: ايه نعم. ايه
0: يجئون لعميد عائلتهم.
1: ايه نعم. على العلم في ناس أكبر مني بس ما عندهم المعلومة اللي عندي يعني.
0: نعم.
1: ما عندهم.
0: ولا عندهم العلاقات.
1: ولا عندهم العلاقات هي الناس.
0: نعم. الوالد رحمة الله عليه.
1: الله يرحمه ويروح الجنة.
0: شلون كانت تربيته؟ هل كان ديمقراطي؟ هل كان مثل ما يقولون المصريين السيد اللي كلمته لازم تمشي؟ بس قبل ما أقول لك، ما تقول لي عفوا، خلنا سمعك شيء.
2: وينك يا بعد هالناس؟ يبه ارجع، تراني حيل لك مشتاق. يبه وينك اشوفه طول غيابك، ومن وداك ما جابك. يبه وينك ولهت النظرة من عينك. يبه ارجع ورب الكون انا والهان. يبه وينك يبه ارجع، تبي عيني لجل ترجع، تبي الثنتين لجل ترجع، تبي قلبي تبي روحي، أنا كلي فدل راسك. بس تكفى يا يبا أرجع. يبا تذكر ليالي الصيف يوم الكل في بيتك ضيف، وكرم قلبك مع هالناس. من رحت راحت سعادتنا، تعالوا كملها جمعتنا، تعالوا شوف الكل عليك يسأل وينك يا الزعيم وينك. من غبت والكل يجتمع عندنا في الدار، وينهم قبل لا تاخذك لقدار، وينهم قبل لا تروح ما ترجع، وينهم يومك تمناها جمعتهم. بعد ما رحت اجتمعوا الكل نادم على ما فات. يبا سامحني بترخص قبل ينشف حبر الأقلام، كلامي بعد ما خلص، ولكن موعد الأحلام حان ولازم أوفي له بعد ما ضاعت الحيلة. أشوفك والوعد باكر، إذا فكر يجي باكر، وبرجع أسألك وينك، بس لازم تجاوبني، ترى عندي أمل للحين.

0: ولكني أعرفك وين يبه وينك.
1: أبو حمد بعد هالعمر وأصبح عندك أحفاد،
2: نعم.
1: ما زلت تقول يبه وينك؟
2: أبوي أنا صديق أبوي أنا الوحيد، أخواني صديق أبوي، يعني أبوي ما يسوي شغل لإبراهيم، وداني ويا السعودية في الصيف عقب ما تخلص المدرسة يوديني وياه، يوديني ويا السعودية يعطيني ريال، لك الوقت ريال في السعودية ايش قاعد يسوي؟
1: نعم.
2: ويا أبو فيصل يوديني وياه ويقول لهم حق الناس الريايل اللي ما تعرفني، احنا ما يسمونا ابو صقر، سمونا كله ابو ابراهيم، لان انا كله وياه، وانا عم اخوي اكبر مني سمونا ابو صقر. عاد من يجي البحرين، يجوني البحرين انا اروح وياه، اروح ويا الربع، لكن وقت الدشه يعني بروح السعوديه كلها ما حمالي، يعني ابوي ناخذها بحر، الحمد لله يعني اموره طيبه يعني.
1: تاثرت بكلمات القصيده؟
2: اكيد
1: تنطبق عليك؟
2: اكيد اكيد.
1: طيب شلون الوالد؟ هل كان قاسي في تعامله معك؟
2: ابوي شوف، ابوي ويانا احنا كلنا يعني مو بقاسي قاسي، لكن الواحد اللي سوى غلط لازم يتحمل غلط
1: وقت الجد. جد. نعم. في المقابل في صدر الحنون الوالدة، وقبل لا تكلمني عنها بسمعك شيء.

0: يغيب النور عن عيني. غاب النور؟
1: يغيب النور. هاي أمي اللي يعني وفيصل أمي وقت البطولة السباحة. خلي بطولة السباحة عقب بطولة السباحة قبل بطولة. يعني هي يعني أنا بالذات أنا في البيت أنا اللي أشتغل في البيت حق الفطرة ما فطرة رمضان ورمضان أنا راح عند بيت الجلاهمة يودوني طرتوني يقول هاي إبراهيم ود هاي فلان حق فلان حق فلان هريس وهريس ودوني يعني. أنا أمي حتى في السباحة وأنا أمشي في السباحة أمي تكت علي ملح ملح
0: عن العين
1: عن العين ملح ومسوي لنا مشموم لي وحق خميس هاي خميس تنهاية خميس ثاني أول سنة خميس غلابني أنا يعني كنت صغير يمكن يعني عمري 16 سنة ما أسمعه ما يعني لو أري وحطيت لك في تشوف الصورة كنت صغير يعني هالكبير كلهم أكبر مني اللي سبحة وأنا قطعت الثاني في 68
0: الثاني إنجاز
1: إيه إنجاز 68 كنت الثاني متشعبس أكو طلع الثاني ورا ثانوي ورا ثانوي في 69 أعطيتهم قصة كلهم يعني خميس ورابع طلع خميس الثاني في 70 طلعت الأول 79 69 68 69 الأول و70 الأول
0: ما شاء الله
1: إيه.
0: كم كانت المسافة؟
1: المسافة تقريبا 4 كيلو يعني مو يعني
0: وانشاركت أيضا في 10 كيلو
1: 10 كيلو عقب
0: في الإمارات وفي السعودية
1: لا في 10 كيلو أول سنة في 10 كيلو سبحنا من في من في الكويت بس من اسمها المنطقة ليلة أبراج 10 كيلو
0: نعم
1: أول

0: سنة. عقب السنة الثانية صورت وين؟ في الإمارات. الإمارات 10 كيلو مثلث، طول المثلث كيلو واحد.
1: نعم.
0: من طاق الستارت؟ قول من طاق الستارت.
1: من؟
0: الشيخ زايد الله يرحمه.
1: رحمة الله عليه.
0: رحمة الله عليه.
1: رحمة الله عليه.
0: قلت حق رئيس الوزراء وعدي.
1: نعم.
0: نعم. رئيس الوزراء خليفة من سلمان.
1: رحمة الله عليه. كابتن مشعبس.
0: نعم.
1: فقدت أخوك علي من 20 سنة.
0: أخ.
1: قبل لا تقول لي القصة بسمعك شيء.

0: علي وايد ملتزم وياي. ملتزم وياي وايد العسكرية يعني نفس خد نمط مالي.
1: نعم.
0: أنا ليش الصعقة؟ هو ليش بحرية؟ بحرية راح مصر بعد نفس الشيء بحرية.
1: نعم.
0: البحر كله وياي. وهو الوحيد اللي من إخواني اللي ملتزم وياي في البحر.
1: نعم. إيش قصة اختفائه من 20 سنة؟
0: هذه يعني قصة هم يقولون يعني ياهم فلسطينيين كذي هم اثنين أو أخوي ترى مو بسهل يعني يعني مو بتقول يعني
1: كانوا مسافرين رومانيا.
0: إيه رومانيا هو أول راح شيك عقب راح رومانيا. رومانيا قال له هاي بعد العلم الأول يطلعون بالقوة الدفاع البحرية لا يعني تصريح.
1: نعم.
0: هو رفيجي ذي كان في الجواز مشى من غير تصريح. الله يرحمه اثنين راحوا هناك عادوا خبر مو خبر يعني أنا أمي استوت مجنونة يعني أمي تطلع في الشارع
1: طبعا ظنه
0: تطلع لا هو صغير مدلل وعنده كمان يعني
1: واختفى
0: خلاص
1: وما عندكم علم عنه أبدا
0: لحد الآن ما في
1: لا تدرون هو حي هو ميت
0: لا ميت
1: أي دريتوا
0: إلى صور أنا ما خلوني أروح قوة الدفاع الصعقة كان عندنا حق بروبات حق اسمه حق الجيش كله
1: من كان قائد الصاعقة ذاك الوقت؟
0: ذاك الوقت قائد الصاعقة سلمان ناصر
1: نعم
0: سلمان ناصر
1: نعم أنا بطلعك من الجودي بس بنقل لك بعض الرسائل إذا تسمح لي المحامية سعاد ياسين تقول شخصية جميلة وطنية ذات أخلاق عالية تستحق الاستضافة والتكريم في برنامجك لهم بصمة والله والنعم فيك وفي أخوي كابتن إبراهيم زويد هذا الرجل من الناس اللي أحبهم سلم عليه وايد حمد العايشي
0: حمد
1: ما
0: شاء الله الله أبوي وين وديتنا الله مشكور ما قصرت الله
1: كابتن شلون جمعت بين السباحة وبين كرة القدم كنت تلعب ظهير أيمن
0: نعم. السباحة أول سنة إحنا نسبح وين نسبح في العين خفر السواحل البحر اللي في الحالة
1: نعم
0: في فرضة
1: نعم
0: ويا مبنية بنية لي حد هنا موجودة
1: نعم
0: نسبح الأول نروح للسباحة ونيجي سباحة اللي يطقها ويرجع إحنا شو نسوي في الجاي نقول يعني نقول تابع شنو يعني يمكن الأوليين يعرفون الحين عيال الحين ما يعرفون إحنا نقول تابع يعني نقول يور إيه وشوف من نسبح كلنا أنا دائما جدام كله جدام وصارت البطولة العربية ويا الحالة اشتركوا في عشان يصير البطولة سباحة وحطوني ويا خميس أنا راني خميس وعيسى
1: وكرة القدم
0: من الباط إحنا نلعب ويا ويدربنا ناصر عبد الله وبوك يدعي
1: نعم
0: إيه
1: بو يوسف يقول سأله عن سر الليل على خديده سال الدمع ايش قصته
0: هاي
1: كنت تحب ذيك الفتره
0: لا مو
1: عاشق
0: لا
1: علمني عاشق
0: لا.

0: والله العظيم لو عاشق ولا شيء يعني ما عاشق.
1: تخاف المرة تسمعنا؟
0: لا محمد، لا محمد، محمد هاي الروح كلها محمد.
1: الله.
0: اي أيوة والله.
1: شو اللي بتقول لها ما قد قلته قدامها؟ شو بتقول عن محمد؟
0: محمد، محمد هي الذئب. محمد هي اللي جابت العيال. محمد هي البيت. محمد هي الكل في الكل في البيت. كله محمد، محمد هاي ما نطلع، ما اطلع من جزاها يعني. لو ساسوي ساسوي ساسوي ما اطلع من جزاها.
1: ليش بخيلين احنا في مشاعرنا؟ طلع مشاعرك قول لها.
0: لا والله العظيم ما عندي شيء، ما عندي شيء ثاني يعني. انا مستحي. يعني مستحي ولا ولا خلق هاشي.
1: تحبها اكيد
0: محمد.
1: ايه
0: توني وهي قالت لي، قال لي اقرا اقرا على روحك قبل تروح.
1: لا تحاتين. قرينا قرينا عليه. انا فايز الصادق قريت عليه، خليل ابراهيم المخرج قرا عليه، زميلتنا العزيزه زينب العثمان ايضا قرت عليه، فلا تحاتينا. طيب لعبت مع ابراهيم حمد زويد، فكانت التفرقه بينكم في الملعب مشعبس.
0: انا يسموني ابراهيم حمد، انا يسموني ابراهيم زويد، هو يسمونه ابراهيم حمد. مذيع يقول ابراهيم حمد وابراهيم زويد. ما يقول مشعبس، ما حد قال يعني.
1: اي
0: مشعبس ما حد قال.
1: كان لاعب ابراهيم زويد.
0: ابراهيم حمد.
1: اي
0: يا ابراهيم حمد بلاعب. انا بدا ابراهيم حمد بلاعب.
1: لو طالع في ذي الفتره كان العرض لا كان.
0: اوه ما يحتاج يعني. هو على شويعر، على بوشاقر، على مزليخ.
1: نعم.
0: على
1: نعم.
0: على نظير، على لمبو لمعة، على يعني حسن حسين ومال الاهلي. يعني في لاعبين.
1: قول الو ابو حمد.
0: الو.
2: هلا ابو حمد.
0: هلا هلا ابو حمد، سمي شلونك؟
2: بخير.
0: يا اخبارك؟
1: يا هلا.
0: الله يحييك.
2: شلونك؟
0: الحمد لله.
2: الله يسلمك ومساء على ابو فيصل.
1: اهلا وسهلا فيك ابو حمد. شو بتقول عن عن عن الكابتن ابراهيم حمد زويد مشعبس؟
2: والله يا ابو فيصل يعني ابو حمد يعني انا لو بتكلم عنه يبي لي يعني وقت اتكلم عنه يعني صراحه، لكن في انا اختصرهم لك في اشياء بسيطه ان شاء الله. ابو حمد اللي انا يعجبني فيه عنده قوه شخصيه في الملعب.
1: نعم.
2: اي والله يعني كان شخصيته جدا قويه
1: وخشن كونه ظهير.
2: علينا هنا كاول ما يجينا معاهم وشخصيه على اللاعب الخصم، فكان يعني مثل ما قلت عنده شخصية قوية في الـ في الـ في الـ في, الـ في, الـ في يعني. نعم. في الملعب.
1: أبو حمد هو كظهير صج كان. ايه؟ يا الكورة يا ري اللاعب.
2: لا لا لا لا هذه يعني. ايه؟ هذه مخذينة عنه وكذي.
1: ايه
2: انا لعبت يعني فترة طويلة. لا بالعكس هو مشكلة أبو حمد هو عندك القوة في الملعب، يلعب يعني لعبه هو كذي قوي في الملعب.
1: نعم.
2: حتى في التمارين احنا معاه في التمارين ترى نفس الشيء.
1: ايه شديد
2: في التمارين شديد.
1: نعم.
2: وهذه يعني طبيعة هو طبيعته كذي وطبيعة مثل ما يقول طبيعة العمل مال بعد هي خلت يصير كذي.
1: قول له هو يبي يقول لك شيء، تفضل أبو حمد.
0: أبو حمد مشكور زك ما قصر. هو كلامك عدل، كله عدل يعني من جهة العمل، لأن أنا في القوات خاصة.
2: أي
0: يعني صعب يعني ينطق قوات خاصة صعب يعني.
2: أي صعب. أي
0: وإحنا ما قصر على كلام الطيب أبو حمد.
2: بعد يا أبو فيصل وعنده إصرار يعني وما شاء الله عليه عنده قوة تحمل يعني كان شيء.
1: نعم.
2: يعني انت لو بتلاحظ هو كان بطل البحرين في السباحه.
1: نعم.
2: لا هو يعني اول سنه شارك فيها كان صغير. انا شفت له صور.
1: نعم. ما يبهم تشوفهم.
2: لا والله كانوا في الصور كانوا صغير، والسنة اللي بعد كانوا صغير، لكن نشوف أول سنة خذ المركز الثاني، السنة الثانية خذ البطولة هو. يعني عنده إصرار أبو حمد وقوة تحمل، والله يعطيه إن شاء الله الصحة والعافية.
1: تسلم يا أبو حمد.
0: مشكور أبو حمد.
1: أنا شاكر لك هالمداخلة. مشكور. كابتن إبراهيم حمد زويد لاعب الحالة ومن

0: منتخبنا الوطني سابقا، شكرا جزيلا لك، يعطيك العافية.
1: مشكور أبو حمد، مشكور، جزاك الله خير.
0: كلام طيب أبو حمد.
1: متشعبس يده،
0: متشعبس يده، ها؟
1: يده.
0: بس راحت عليك أنت،
1: بس راحت عليك
0: أنت يلي متشعبس خالك.
1: لا أنا متشعبس عم أمي خال أبوي.
0: نعم
1: بس
0: نعم.
1: أنا إبراهيم حمد، هاي إبراهيم حمد، شفت الأرض اللي تمشي عليها ما تشتكي منه.
0: صحيح
1: إبراهيم حمد يعني طيب
0: طيب وخلوق
1: طيب
0: جدا،
1: طيب طيب طيب شيء ما يصور على عقب.
0: مجموعة يات عقب لعبت معاك، منهم الكابتن رياض رشدان،
1: أوه،
0: وما زالت علاقتك بطيبة، وما زلتوا تطلعون مع بعض وزورون المجالس مع بعض، شو تقول عنه؟
1: وعبد الله كان يعني كان في النص، يعني هو اللي يغطيني. نحن هجمت أنا بجهة اليمين، رياض هو راح يغطي. ما شاء الله في الملعب كان صغير يعني، كلهم ما يهوى على إبراهيم حمد، على أحمد تلفت، على كلهم، على نبيل.
0: بعد في كان لاعب زويد بعد معاكم اسمه أحمد،
1: أخوي
0: أحمد،
1: إيه أخوي أحمد
0: اللي اشتغل في المرور،
1: إيه أخوي أحمد. أحمد أخوي
0: كان لاعب زين،
1: إيه لاعب زين. أخوي أحمد ما تعرف ريلي يساره من يمينه، هو ثنتينهم.
0: نعم
1: هد
0: نعم. ورياض رشدان ما زالت علاقتك به قوية؟
1: أيوة عبد الله ما يحتوي.
0: أنا خاطري في سيارة عنده مو براضي يبيعني إياها، إيش رأيك؟
1: ما ظنتي،
0: ها؟
1: ما ظنتي.
0: يا قول لعيل.
1: وين أبو عبد الله؟ أبو عبد الله.
2: محمد صادوك مثل ما صادوني هذيك.
1: أقول.
2: أول مرة نشوف الدمعة طاحت من عيونك.
1: الحمد لله.
2: فايز، ها؟
1: إيه والله.
2: يخليك يا أبو حمد. يا فايز هذه أخو عزيز، عرفت شلون؟
0: نعم.
2: هذه طبعاً هاي شخصية في الملعب غير، وشخصية ثانية لين كان خارج الملعب يا أبو فيصل. هذه أبو فيصل إحنا هم اللي ربونا. ومشينا وصلنا وياهم ولعبنا وياهم في الدرجة الممتازة، وحققنا كل البطولات معاهم بوجودهم بالمعنويات اللي قاعدين يعطونا إياها داخل الملعب. طبعا احنا صغار، والمباريات اللي نلعبها فيها رهبة، تعرف شلون؟
0: نعم.
2: لما نلعب مع محرق، لما نلعب مع الأهلي ومع العربي، ف هذين كانوا السند لنا، اللي هو إبراهيم زويد، الله يرحمك يا سالم حامد، الله، وسعد رمضان، هم اللي دفعونا داخل الملعب، ودائما هم يشجعونا، عرفت شلون يا أبو فيصل؟
0: نعم.
2: والله ما قصروا. وطبعا هذه أبو حمد، شو أقول لك، هذه أخو، وإحنا دائما نكون موجودين في أي مناسبة تبغي تشوفه يكون موجود هو.
0: أبو عبد الله.
2: نعم.
0: طبعا تعرف أن أنا أكثر يعني أركز على الجانب الإنساني.
2: نعم.
0: فالآن أشوفكم في زياراتكم للمجالس دائما ويا بعض، الله لا يغير عليكم.
2: نعم. شوف إحنا من ربينا مع بعض، إحنا الأول من لعبنا وكلنا مع بعض.
0: نعم.
2: طبعا كنا في النادي، والله فيكم كنا في التمرين، وحتى في زياراتنا برع، مثلا في الاعراس، مثلا في الرحلات الاول للبر، كلنا مع بعض. ولا يرضون ذلين سالم ويا ابراهيم زويد ويا سعداوي ان نروح مع اي احد غير، دائما عيونهم علينا، عرفت.
0: نعم.
2: شلون حتى في الفريج يجون يشوفون، يعني شو اقول لك، هذين يعني
0: ساهموا في تربيتكم،
2: هم اللي ربونا بصراحة.
0: نعم.
2: هم اللي خلونا ما نرضى بالهزيمة، دائما يكونوا متواجدين معنا، كانوا الدعم لنا دعم يعني ما تتصور يا أبو فيصل. وإحنا لازلنا إحنا معاهم، يعني لازلنا إحنا نتلاقى مثل ما تفضلت، إحنا دائما مترابطين مع بعض ونادينا، وعمرنا إحنا يعني ما في أحد يزعل على الثاني، ودائما أنا أقول لك في وقت اللي شو أقول لك، الفاجع الكل موجود.
0: نعم.
2: عرفت شلون؟
0: نعم.
2: الكل موجود، هذا. نعم. اللي قصدي يعني.
0: كابتن رياض رشدان، لاعب الحالة والمنتخب سابقا، شكرا جزيلا على هذه المداخلة.
1: مشكور.
2: وسلمك يا أبو فيصل، وفهم الله يا أبو حمد.
1: شكرا أبو عبد الله، ما قصرت، حمى الله والديك، جزاك الله خير.
0: إيش رأيك في كلام أبو عبد الله؟
1: أبو عبد الله ما يحتاج.
0: كنتوا تطمئنون عليهم في الفريق؟

0: الفريج
1: مم.
0: يلعبون يغن التمرين نروح في ليه ليه في ليه بيت هناك تأكد إنه ما كانوا صغيرات يعني هاي إبراهيم حمد هاي نبيل هاي رياض كله صار
1: نعم
0: سلمان حربي
1: نعم
0: صغير سلمان حربي صار منهم لعب يعني.
1: اللعب ضد محرك
0: نعم.
1: شون كانت المباراة
0: تشوف محرك يعني أنت تلعب ويا فريق عريق
1: نعم
0: وأنت يعني الكل يتمنى أن يلعب ضد محرك
1: نعم
0: احنا الحمد لله كنا احنا حفرنا حفرنا حفرنا الملاعب
1: انا شفت فيديو ابو حمد يلبسونكم مشموم ويرشون عليكم ماي الورد
0: نعم
1: طقوس هذه لنادي الحاله
0: نعم لا هاي كل حتى محرك بعد نفس الشيء يعني كنتون عليهم هاي صارت مباراه ما صارت في البحرين
1: نعم
0: يعني كجمهور ما صارت في البحرين
1: نعم ابو حمد
0: نعم.
1: يعني فريق المحرك يعني فريق
0: عريق
1: عريق ومرهب
0: اي نعم
1: وفي الباب حمود سلطان
0: اي نعم والنعم
1: قصة سجلت على حمود
0: اي نعم
1: سجلت عليه
0: سجلت عليه
1: كم جول
0: جول واحد
1: شلون وصف لي الهدف
0: الهدف احنا في فاول حق لنا بعيد عن 18 انا بشوته قال نبيل ابراهيم لا انا بشوته ابراهيم عطني بشوته انت شوته شاته لاي وردت الكره عندي داخل 18 خبرك بعد متشعب سند الكورة كل تباع لاعبين وحطها على بابريل اليسار على حمود في جهة اليمين
1: ايه ها حمود سجلوا على الجول ها ابو حسام متشعب سياب جول
2: هلا
1: يا مرحبا ابو حسام
2: صحتك
1: طول عمرك سلمك ابو حسام قبل ما تبدأ انا ابي اشكرك لمساهمتك في هذا البرنامج حتى الضيف اللي تردد ما يبي يحضر في لهم بصمة أن تتكلم نيابة عني وتقنعه أيضا بشكر رياض رشدان اللي ساعدني أيضا في الإعداد للحلقة وبشكر محمود المختار أيضا تفضل بحسام
2: أول شيء رحب فيكم ورحب أخوي وعزيزي وحمد
0: الله يعزك
2: شعب أخو ترى
0: إيه هلو نقول مشعبس لا تقول هلو إيه هلو لأن هو كله يقول لي مشعبس
2: حبيبي
0: أنا يا حمود يعني نجم تفضل بس حسام
2: زين المهم شوف لقاك يا أبو فيصل ويا أبو حمد مشعبس يعني ما تسوي مشعبس وياه سامحني كان متأخر أتمنى يعني كان قبل لأن الريال هذه بطل السباحة بطل فيها لعب قوة في كل شيء ما شاء الله عليه ما شاء الله عليه رجل معنى الكلمة رجل أخلاق
1: لعب قوة
2: اللي تشوفه بالملعب شارس تعال شوف برا رجال أخلاق وأنا حتى توجيهاته والله صدقني توجيهاته رغم أنه في الحالة وأنا في المحرك حتى توجيهاته يقول لي أي وقت يقول لي قلب أبيض قلب ويحب يساعد الناس والله وثاني شيء كفاية بحار انت شيت الحالة
1: نعم
2: الحالة تحس انه هذه الأصل الحالة
1: صحيح.
2: يعني
1: حسن.
2: فيه الفان وفيه فيه مال صيد ومال
1: لون صدق
2: الحالة شيء أنا ربعي ترى الحالة عشت وياهم وأنا صغير ترى وهذا وكان مشعبس كان في نادي الحالة مو بالجزيرة لا كان الحالة لعب وعقب اندمجوا الجزيرة والحالة وبعد بعد هو كان سبع يعني صراحة يلعب رجل أقول لك قوي مو يقول خاسر لا هو هلوز يعني ما يلعب لي ما يخلي يطوفه أمان ما يخلي يطوفه أمان بس إبراهيم أنا أقول لك والنعم فيه أنا أحبه في الله طيب وأهله طيبين عيال زويد على كلهم أحبهم على مو واحد
0: مشكور أبو حسام
2: الحقيقة هاي اللقاء يعني يستاهل أزيد وأتمنى أنا أتمنى قلبي الريال تكرم لأن مو كرة قدم بس لا كرم مثل البحرين حتى في المسابقات برا
1: نعم السباحه والعاب القوه
2: كل شيء اقول لك مثل الريال الريال هذا يمشي لحاله ما يبي اعلام ولا يبي تكريم ولا يبي شيء بس

0: الرجال يبي يخدم، خدم قوة الدفاع بقد ما يقدر، خدم النادي الحالي بقد ما يقدر. تجلس إنسان ما أن أقول تحبه، تجلس وياه سولف تحبه. حسن أم الأول، أم الحين قاعدين لا أم الأول دي. وكنا حب والله حبينا صباح علشان هو الله يرحمه خميس. يعني هذا وين يعني ما شاء الله مسيح هو نصيدهم ما شاء الله الله الله يرحمه وهذا الله يطول بعمره. أي عليكم.
1: مشكور مشكور
2: مشكور يا ابو حسام ما قصر.
1: اقول يا ابو حسام انت وسام على القلب يا ابو حسام. انت سفير البحرين في جميع انحاء العالم.
0: الله يسلمك حبيبي.
3: ذهب اصلي يا ابو حسام. ذهب اصلي.
0: ما عليكم زود.
1: ذهب ذهب.
0: لقاء بيكون حلو.
1: مشكور
3: شكرا لك كابتن
1: مشكور على كلامك الطيب.
3: يعطيك العافيه.
0: عليك يا ابو حسام ريال والله والنعم فيك
1: والله ما قصر عمرك
3: سلمك
0: حبيبي حبيبي.
3: ابو حسام اسطوره ومثل ما تفضلت سفير البحرين.
1: نعم
3: في عندنا الله يسلمك اتصال مو ببراتب هو سمع البرنامج واتصل من نفسه مع ان مجاله غير مجالك. انزين
1: عرفت
3: من هو؟
1: اكيد نبي طه.
3: شلون عرفت؟
1: اكيد نبي طه يحبني يحبني يعني الشيء مش صور العقل.
3: فاجأتني صراحه انك عرفت وفاجأني نبي طه انك اتصل. مرحبا كابتن نبي طه. دكتور اهلا وسهلا.
4: يا هلا ابو فيصل. يا هلا ابو فيصل. يا هلا ابو فيصل.
3: يا مرحبا اهلا وسهلا فيك.
4: يسلمك. احييك احييك وحيي مستمعينك والضيف اللي جاب لك يعني مش تقول خليتك لاعب على قوته وعلى اللي قدمه يحترم الجميع. خليتك سباح اسطوره من اساطير السباحه. اللي اهم وارفع من دي كله رجل بحريني مخلص ولاء للبلد. حزام ظهر ابو حمد انا المواقف اللي بيني وبينه لا استطيع ان افوت هذا البرنامج ولا الداخل بكلمتين. بارك الله فيه طول الله عمره. ومن يصاحب ابو حمد هو الربحان. تحية لك يا أبو حمد الغالي العزيز.
1: مشكور.
4: الأخ السهم الوفي.
1: مشكور.
4: وشكرك يا أبو فيصل على على
3: واجب.
4: على استضافة هذول الأشخاص.
3: واجب.
4: لأن بصراحة البحرين غنية.
3: أكو صيحتك غنية. غنية. على فكرة صيحتك كلامك ها.
4: طيب. هذا أخوي وعرف يعني يستغربون الناس كرة قدم والحالة والوحدة وكذا لكن اللي بيننا يعلم الله
3: صادق.
4: إن هذا الإنسان اللي أمامك حقيقة يجسد قيمة الإنسان البحريني الوفي الشهم المخلص للجميع وللبلد. فبارك الله فيه وطول الله عمره وإن شاء الله نرى منا المزيد في حب الوطن مثل ما عودنا دائما.
3: نعم دكتور شون عرفت عن الحلقة؟
4: والله أنا ترى في المطار ما زلت في المطار وبركب الطيارة.
3: أيه؟
4: جزولي إياها قلت مستحيل وكلمت عندكم ما قصروا الشباب ما قصرت بنتي فايزة وقلت لي لازم أتكلم ما أقدر. هذه أبو حمد
1: الله يسلمك.
4: أبو حمد
1: مشكور
4: أبو فيصل على هذا النجاح يا رب.
3: شكرا لك
4: يا أبو حمد.
1: سلمك
3: الله يسلمك.
1: سلام إن شاء الله.
3: نبيل طه.
1: شو أقول لك نبيل؟ أنا شفته يلعب كرة يد وشفته يسجل كان بلنتي حق الوحدة على الأهلي سوى يعني. أقول شلون هذا شعد ولي تطنز على الحارس قطع شي بليسن وسجل جول
3: ما شاء الله.
1: تمت يعني وياه ما عارفه ومن الناس يعني اللي تقول عرفته من قبل. هاي عرفته وين؟ عرفته في مجلس جمعة هلال
3: الله يرحمه
1: ويود علاقة وياي هلا
3: ما شاء الله.
1: إيه لأن
3: ربعتكم طويلة إن شاء الله.
1: إيه الحمد لله. ولحد الآن ما نروح حق أمي مع هلال إلا أنا وهو وأنا وهو وسسمة ومحمود المختار.
3: الكابتن نبيل طه.

0: يركب الطيارة. رغم ذلك صمم إنه قبل لا يسافر يكلمك. فهذه تحسبها له.
1: لا يعني شو أقول لك، هذه يعني نبي طاهر ما نطلع من جزاه يعني. ما نطلع من جزاه.
0: على فكرة درسني رياضة. ما بقول في أي مرحلة عشان ما كبره.
1: عادي.
0: إيه قلت لي محمود المختار. قريب منك محمود المختار.
1: الحين. محمود أول يقول حق يوم هلال. مال حالتي بوهل من إجهاكت وياه.
0: إيه.
1: يعلمك الخاص يعني. يوم هلال قال لي يعني أبوه.
0: إيه.
1: تاني يروح ويانا كل مكان أنا يوم هلال ويروح ويانا. شاف الريال غير.
0: نعم.
1: يعني قال هاي اللي تشوفها في الملعب غير اللي تشوفها برا. ومسكين لحد الآن يعني أخو. حتى أنا أقول حق البيت يعني هاي ترى شيعي. قلت له لا تقول له شيعي. قال أقول له. قالت لا تقول له. ليش ما أقول له؟ قالت لا تقول له، هذي حبيبك، هاي صديقك، هاي أكل البيت، هاي كذا كذا. ما براضي البيت كلهم يعني. أنا تغشور يوم يعني أقول له.
0: نعم. وهذه تتمثل الوحدة الوطنية اللي لا فرق بين سني وشيعي.
1: لا لا.
0: كلنا إخوان.
1: كلنا.
0: والوطن للجميع. قول ألو
2: أهلا ويا مرحبا أبو حمد حبيبي.
1: أبو حميد.
2: الله، أنا كأني قاعد وياكم مستمتع وقاعد أسمع وفرحان ومفتخر فيك بشكل غير طبيعي يعني. وهنيك يا أبو فيصل على الاستضافة، زي ما يعني أحسنت الاختيار، ويستاهل مشعبس، يستاهل إبراهيم زويد. هذه أخوي الكبير اللي نتعلم منه، يمكن ما عاشرته مؤخرا فقط يعني في السنين الأخيرة، وجمعنا مجلس المرحوم جماعة هلال بهالشخصيات المحببة. وإبراهيم زويد في المطفضرة، ويعني حمود يعني قال كل اللي في القلب.
0: نعم.
2: ونفس الشيء الدكتور نبيل طه، يعني اللي يعرف إبراهيم زويد يعرف شنو الإنسان البحريني اللي يحب الكل، والكل يحبه بطباعه يعني. وأنا افتخر أني يعني يوم من الأيام تعرفت عليه، ولا زلت وما اعتبره صديق ولا شيء، مثل اخوي العود. اي مشكله اي شيء يمكن هو يعرف اسرار ما حد يعرفه غيره، هو يدري. ويمكن اقول شيء وحيد اللي ما حد يدري عنه، يمكن هو ما يبي يقول.
0: نعم.
2: ترى ابو حمد عنده صدقه السر، ما يتكلم. انا اروح وياه ما حتى انا ما ادري، بس انا احس يعني إنسان يساعد، ودي بسكوت لا يقول لأحد ولا شيء. فهذا الشيء يعني يخلي الواحد، لأنه بينه وبين ربه بينه يعني، ممكن فضحته الحين بس شيء بالشيء يذكر يعني.
0: نعم.
2: عشان أبين معدن هالإنسان.
0: نعم.
2: اللي إحنا يعني يكون قدوة لكل البحريني وكل الإنسانية يعني، إنسان بمعنى الكلمة، ويستحق الواحد يحبه، والله ينعم عليه بالصحة والعافية ويخلي لنا إن شاء الله.
1: مشكور أبو حميد، ما قصرت على الكلام الطيب.
2: حبيبي والله قليل في حقك يا أبو حميد. الله يسلمك.
0: مشكور كابتن محمود. وعلى فكرة كابتن محمود يعني ساعدني في المقدمة اللي ذكرناها في التقريب بداية البرنامج، وعطاني معلومات كثيرة. شكرا لك كابتن محمود المختار. الله يعطيك العافية. شكرا جزيلا لك محمود المختار.
1: محمود المختار هاي صغير في السن بالنسبه لي انا.
0: نعم.
1: وين يعني يصغر يعني،
0: نعم.
1: صغير بس ما شاء الله عليه يعني كبير.
0: ومثقف
1: يعني الحمد لله. هو ريال يعني، ريال حط على يمنك. ريال محترم. محترم من راسه لساسه.
0: كابتن، كم بطوله حققت في كره القدم؟
1: أنا؟
0: إي نعم.
1: أنا كل البطولات أنا فيها. كل البطولات.
0: اللي هما كان دوري واحد وكأسين؟ إذا ذكرت يعني صعبتني.
1: دوري كأسين والاتحاد. الاتحاد دوري الاتحاد ومشترك.
0: ما شاء الله كلهم.
1: إيه كله يعني كله أخذينهم.
0: كنت ظهير يمين.
1: كله يمين.
0: ولحق عليك سلمان حربي لعب ظهير يسار أعتقد.
1: أوه سلماني. سلماني لعب معاني صغير في السن،
0: لكن بس وحش.
1: عجبك يعني
0: من يتصلك الحزة؟
1: عطني يا
0: من هو بطلة؟
1: الغدور عبد القادر الكوهجي.
0: عبد القادر.

0: باندو
1: احنا على الهواء في الاذاعه.
2: يلا باندو.
1: طيب ما يعرفين احنا في الاذاعه. ها ما قلت له انت
0: ما قبل غادر.
1: ايه
0: لا معنا من زمان.
1: ايه طيب سلمان حربي كنا نتكلم عنه.
0: من
1: سلمان حربي؟
0: سلمان حربي
1: وابراهيم وحش. ها
0: وحش دي يعني في اللعب
1: قوي
0: مع العلم صغر سنه قوي.
1: تربيتكم؟
0: تربيتنا لان احنا ثلاثه نلعب اثنين سعد ويا ابراهيم هو يلعب في اليسار وانا العب في اليمين.
1: انا اتذكر مباراه لمنتخب البحرين مع هندوراس وكان الملعب ممطر جدا والارزلك لكن ادى مباراه قويه سلمان حربي في هذه المباراه اذا تذكرها.
0: سلمان
1: تذكرها؟
0: سلماني سلمان سلمان اللاعب اللي يعني طلع من تحت الارض لحق نادي الحاله من تحت الى ما العب رابعه كلهم رابعه مال محرك.
1: نعم
0: هو طلع كذي اخوه يلعب في النهضه.
1: نعم
0: عم عبد الرحمن هوني
1: النهضه اللي بعدين صارت البحرين.
0: البحريني
1: اي اي اهلا وسهلا فيك سلمان حربي.
0: ابراهيم
3: مرحبا ابو فيصل.
1: اهلا وسهلا فيك.
0: هلا ابراهيم.
3: الله يحييك يا الله يحييك يا كابتننا. الله يحييك يا كابتن.
0: اخبارك لونك طيب.
3: الله يخليك يا امسي عليك يا ابو فيصل.
1: اهلا وسهلا فيك يا حبيبي.
3: القائم يا القائمين على البرنامج.
1: اهلا وسهلا فيك يا حبيبي تفضل.
3: ابو فيصل انا احيي الكابتن كابتننا الكبير ابو حمد يعني متعدد المواهب من سباح من لاعب قدم من لاعب قوه. الكابتن انا منصف فضله وقف وياي وانا يوم اني علقوني الاول انا يعني كنت صغير وهم وسعد وكابتن الكبير سعد وكابتن ابراهيم ابراهيم رمضان فيعني هم اللي لهم الفضل نثبتوني ونصحوني ووجهوني لاني كنت صغير انا وكان هم نعم. الحال كان الفريق يعني الجمهور ما يرحم يبي بطوله.
1: نعم
3: فدلوقت انا الحمد لله تشرفت ان لعبت وياهم وابراهيم يعني صراحه تعلمنا من القوه في الملعب القيادة في الملعب عقب ما ترك إبراهيم تعلمنا من القيادة يعني رجل يعني لاعب معنى الكلمة يعني قوي في الملعب وقيادي يعني يواجهك والحمد لله جميع البطولات وشارك فيها طبعا.
1: نعم
3: وتعلمنا من الكثير منه يعني وثاني شيء وريال سباح البحرين يعني أبو حمد الله يعطيه العافية الصحة يعني متعدد المواهب يعني
1: والعب قوة بعد لا تنسى
3: هذاك انا قلت لك العب قوه وسباحه وسسبن
1: ما شاء الله عليك
3: اي ما شاء الله تبارك الله يعطيك العافيه الصحه
1: شلونكم في الظهير يعني الايمن
3: هو يمين هناك صاك وانا يسار مني
1: ايه
3: اي هو ابو حمد يعني بعد يعني يهابون من المهاجمين.
1: نعم
3: يا ريال قوي في الملعب وريال ثاني شيء راعي واجبات والمدربين يعتمدون على في الجهة اليمنى من الرفعات من المساندة المهاجمين.
1: نعم نعم
3: يعني كان أقول لك أنا يعني تعلمت منه هالرجل يعني.
1: نعم كابتن سلمان الحربي لاعب الحالة والمنتخب سابقا شكرا جزيلا لك.
0: مشكور مشكور
3: الله يسلم يا أبو فيصل.
0: مشكور
3: الله يخليك. سلم على أبو حمد.
1: الله يسلمك طول عمرك. أول ما أرسلت الإعلان عن الحلقة في الواتساب كتبت اليوم الحلقة مع إبراهيم الزويد بن قوسين مشعبس في واحد حط لي مسج قال لي ضروري أبقي أشارك في الحلقة أنا ما بقول لك اسمه بدخله وبخليه يقول اللي في قلبه وبعدين بعرفك عليه إيش رايك؟
0: إن شاء الله.
1: أهلا وسهلا فيك كابتن. كابتن أهلا وسهلا فيك مرحبا.
4: يا هلا ومرحبا فيك أخوي
1: ويصل. تفضل كابتن كابتن مشعبس معاك.
4: هذا الشيخ مشعبس هذا الشيخ إبراهيم اللي ربانا في الجيش بعد وعلمنا تعلم منه. خوي إبراهيم شلونك؟
0: سلمك خوي.
4: ما عرفتني؟
0: لا والله
4: أنا أحمد حمادة.
0: والنعم والنعم والله والنعم.
4: شلونك؟
0: الحمد لله.
1: بطل البحرين أيضا بطل من أبطال ألعاب القوة.
0: خل أي ما يحسي يا أحمد أحمد يا أحمد
4: أنا يعني اشتغلت ويا إبراهيم أثناء البطولات اللي تقام في قوة الدفاع ريال إخلاص حق عمله إخلاص حق الفوز حق وحدته ما شفت له مثيل. مرينا بتجارب وايد وياه تعلمنا منه شلون يخلص حق القوات الخاصة
1: نعم
4: هاي الريال ذهب ما يتعوض.
0: مشكور أبو برا، مشكور.

0: والله انا اقولها وتعلمت منه. ويوم نعم. يوم انا اول ما بديت في السبعينات كان يقول لي شد حيلك شد حيلك ترى. وعلى ما اظن بعد مكعبس لعب خماسي الحديث.
1: اي نعم.
0: اي ليش ما قلت الخماسي الحديث؟
1: ما يا ابوي
0: من ابطال الخماسي الحديث في البحرين.
2: نعم.
0: ومثل قوة الدفاع فيه.
1: اي نعم وطلعت العاشر على العالم.
0: على العالم.
2: نعم.
0: اي نعم والنعم يا ابراهيم
1: الله يسلمك ما قصرت
0: مثلك مثلك مثلك نادر وجودك الرياضه
1: الله يسلمك ما قصرت ما قصرت
0: الله يسلمك
2: كابتن احمد اولا في الاسابيع القادمه انت بتكون ضيف من ضيوف برنامج لهم بصمه انت موجود في الجدول من زمان ولكن شاءت الظروف ان يعني ما نلتقي ولكن انا كانت لي تجربه في الكليه العسكريه كانت لي تجربه في السلك العسكري
0: نعم.
2: واستفدت منها وايد في الضبط والرابط وانت كنت احد المدربين لذلك انت ايضا بعد الله لك فضل علي كابتن
0: لا لا لا واجب نبي الله يسلمك
2: الله يطول عمرك
0: وانت ما يحتاج يعني
2: يسلمك كابتن
0: من الناس اللي كانوا نشيطين في الكلية
2: الله يسلمك شكرا لك البطل
0: الله يسلمك
2: احمد
0: الله
2: يسلمك. حمادة في ألعاب القوة شكرا جزيلا لك يعطيك العافية
0: الله يعطيك
1: مشكور مشكور
0: حياتي حق ابراهيم
1: ما قصرت جزاك الله
0: الله يسلمك اخوي ابراهيم
2: هذه احمد حماده لما حطيت الاعلان قال لي ضروري اشارك في الحلقه
1: احمد حماده
2: الناس تحبك
1: احمد حماده اول ما يلعب ويانا في العاب قوه
2: نعم
1: ولا شيء
2: اي
1: ما له شيء يعني ما له شيء يعني ما كان حتى اقول له اقول حق المدرب مالنا مصري
2: اي
1: انت محمود قلت له هذه بيصير بطل
2: نعم
1: قال له شو بتقول بتواجد قلت له اقول لك هاي بيصير بطل
2: نعم
1: بيصير بطل لي. احمد ما قلت حق حمادي يعني.
2: وصار بطل من الابطال اللي احنا نفتخر فيهم
1: زين سووا البحرين ما خلوا مدربني يدرب المصري دربه فك امريكي يمكن عندنا امريكان في البحرين
2: نعم
1: ودوا معسكر ودوا اثنين هو ويا سعد بوتليف هو التزام ويا يا كشفت يعني دول وصل
2: نعم نعم نعم
1: وصل لأن أمه الله يرحمها
2: رحمة الله عليها
1: الله يرحمها يعني كانت وراه يعني ورا كل رجل امرأة
2: نعم
1: هذه نعم. هاي يعتمد هذه الريال ورا مرة
2: أيوة. ساعات يستعيرون من كلمة تربية مرة
1: لا.
2: مع أن المرة تربي
1: لا مرة
2: أنا واحد تربية مرة
1: كلنا احنا ما كملت لك عن الام وعن ابوي في السعوديه روح السعوديه من ربانا ربات نمنا
2: نعم
1: كلنا ربات نمنا يعني
2: نعم
1: ربات نمنا يعني
2: نعم في سؤال كنت ودك نسالك اياه في كلمه كنت تبي تقولها لان احنا وصلنا للختام
1: والله اول شيء انا اشكرك
2: واجب
1: يعني ابو فيصل صراحه يعني مشكور ثم مشكور ثم مشكور على هالبرنامج الطيب
2: واجب
1: واشكر كل من كلمني وقال عني كلمة طيبة
2: نعم
1: كلهم الجماعة
2: أنا أشكرك على قبولك الدعوة وأنت أحد أبطال البحرين وأنت من المميزين اللي فعلا لهم بصمة
1: الحمد لله الحمد لله أحمد الله والشكر الحمد لله.
2: شكرا لكم أنتم مستمعين على أمل اللقاء بكم إن شاء الله الأسبوع القادم في حلقة ساخنة من لهم بصمة
3: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية

0: عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ. وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.
1: إذاعة مملكة البحرين العربية
2: تأتيكم على التردد 102.3 FM.

0: الخبر، تفاصيل، تقارير، لقاءات. تابعوا أخبارنا الإذاعية على التردد 102.3 FM. نشرة الأخبار.
1: جدلت الملك المعظم يستقبل سفير المملكة المتحدة لدى مملكة البحرين ويعرب عن الاعتزاز بما يجمع البلدين الصديقين من علاقات استراتيجية وثيقة وشراكات تاريخية راسخة. مجلس الوزراء يؤكد أن الأمر الملكي السامي بإنشاء وتشكيل لجنة توثيق ملحمة الصمود الوطني يعزز مفهوم الذاكرة الوطنية المؤسسية ويرسخ سرية موثقة تعكس وحدة القيادة والشعب. الإقبال الواسع على وثيقة العهد والولاء يعكس رسوخ الهوية الوطنية والتلاحم المجتمعي بين مختلف الفئات.

إلى تفاصيل النشرة فأهلا بكم. استقبل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه يوم أمس سعادة السيد أليستر لانج سفير المملكة المتحدة لدى مملكة البحرين. واستعرض جلالة الملك المعظم مع السفير البريطاني خلال اللقاء العلاقات الثنائية المتميزة ومختلف جوانب التعاون والعمل المشترك بين البلدين الصديقين. وأعرب جلالة عن اعتزاز مملكة البحرين بما يجمعهما بالمملكة المتحدة الصديقة من علاقات استراتيجية وثيقة وشراكة تاريخية راسخة تمتد لسنوات طويلة من التنسيق والتعاون المثمر على كافة المستويات والحرص المتبادل على تطويرها وتوثيق أواصرها بما يخدم الأهداف والمصالح المشتركة. كما شهد جلالته بجهود سعادة السفير في دعم العلاقات الثنائية والتعاون المشترك بين البلدين الصديقين، متمنيا للسفير البريطاني دوام التوفيق وتقديرا من حضرة صاحب الجلالة يده الله لجهود السفير أليستر لانج في توطيد وتنمية علاقات البلدين الصديقين. فقد تفضل جلالته رعاه الله بمنحه وسام البحرين من الدرجة الأولى. بدوره أعرب السفير البريطاني عن عميق شكره وبالغ تقديره لجلالة الملك المعظم واعتزازه بمنحه هذا الوسام، مثمنا دور جلالته في تطوير علاقات الشراكة المتينة وروابط الصداقة البحرينية البريطانية العريقة. كما استقبل حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه لوسي بالغريف حفيدة السيد تشارلز بالغريف. ترأس معالي الشيخ خالد بن عبد الله الخليفة نائب رئيس مجلس الوزراء الاجتماع الاعتيادي الأسبوعي لمجلس الوزراء الذي عقد اليوم بقصر القضيبية. وفي مستهذا الاجتماع شهد مجلس الوزراء بالأمر الملكي السامي الصادر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه بإنشاء وتشكيل لجنة توثيق ملحمة الصمود الوطني تتولى رصد وتوثيق الاعتداءات الإيرانية الغاشمة التي واجهتها مملكة البحرين، مؤكدا أن الأمر الملكي السامي سيعزز مفهوم الذاكرة الوطنية المؤسسية ويرسخ سردية وطنية موثقة تعكس وحدة القيادة والشعب في مواجهة التحديات. كما رحب مجلس الوزراء بإعلان الاتحاد الآسيوي لسباقة الخيل رفع تصنيف كأس البحرين الدولي للخيل إلى المستوى الدولي الأول جروب 1، مشيدا بجهود سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد الخليفة وزير ديوان رئيس مجلس الوزراء رئيس الهيئة العليا لنادي راشد الفروسية وسباق الخيل، والتي أسهمت في تحقيق هذا الإنجاز الذي يعزز مكانة مملكة البحرين في رياضة الفروسية وسباق الخيل. ثم نوه المجلس بما حققته المرأة البحرينية من إنجازات وإسهامات

متميزة في العمل الدبلوماسي، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للمرأة في العمل الدبلوماسي. كما أشار مجلس الوزراء إلى الجهود التي تبذلها مملكة البحرين في مكافحة

0: المشروع بها. بعدها تابع مجلس الوزراء الإجراءات التي اتخذتها الوزارات والجهات الحكومية المعنية بموسم عاشوراء من أجل تيسير كافة المتطلبات التي تكفل إنجاح الموسم. بعد ذلك نظر المجلس في عدد من المذكرات المرفوعة له من اللجان الوزارية والوزراء ووافق على ما يلي: مذكرة التفاهم بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية سيشل بشأن التعاون في مجال مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية. مذكرة التفاهم بين وزارة الشؤون البلدية والزراعة والجامعة الخليجية. مذكرة التفاهم بين معهد الإدارة العامة والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان. رد الحكومة على عدد من الاقتراحات برغبة المقدمة من مجلس النواب. كما استعرض المجلس ما يلي: مستجدات تنفيذ أولويات وزارة الأشغال ضمن برنامج الحكومة 2023-2026، إحصائيات أداء المحاكم والتنفيذ خلال العامين 2024-2025. كذلك اطلع المجلس على عدد من التقارير حول نتائج اجتماع الدورة 67% للمجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية والاجتماع الوزاري الثالث الحوار الاستراتيجي بين مجلس التعاون وكندا. نتائج الاجتماع الاستثنائي 29 للجنة وزراء النقل والمواصلات بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. نتائج الاجتماع رفيع المستوى لرؤساء الدول والحكومات الإفريقية والشركاء بشأن تفشي فيروس الإيبولا فيروس بونديبو جيو. التقى سعادة الدكتور محمد بن مبارك جمعة وزير التربية والتعليم أولياء أمور الفوج الأول من طلبة برنامج البكالوريا الدولية للسنوات المتوسطة والبالغ عددهم 400 طالب وطالبة. واستعرض الوزير خلال اللقاء أهم المحطات التطويرية التي شهدتها العملية التعليمية خلال المرحلة الماضية، كما قدم عرضا حول برنامج البكالوريا الدولية وخطة العمل التي تم إنجازها للوصول إلى أهم محطة من محطات عمليات الاختيار، وهي إعلان أسماء طلبة الفوج الأول.
1: في خطوة استراتيجية ترسم ملامح مرحلة جديدة في مسيرة التعليم الحكومي، التقى سعادة وزير التربية والتعليم بالطلبة وأولياء أمورهم الملتحقين ببرنامج البكالوريا الدولية IB في المدارس الحكومية، وذلك بالتزامن مع بدء تطبيق البرنامج كمسار تعليمي نوعي يفتح آفاقا جديدة أمام الطلبة ويعزز من جاهزيتهم لمتطلبات المستقبل وفق أعلى المعايير العالمية.
2: طبعا اليوم التقت وزارة التربية والتعليم بأولياء أمور الفوج الأول من طلبة برنامج البكالوريا الدولية، وهذه محطة مهمة جدا وإنجاز تعليمي كبير للنظام التعليمي في مملكة البحرين، أن يتم الإطلاق الرسمي لبرنامج البكالوريا الدولية ونصل إلى محطة إعلان أسماء الطلاب والطالبات المتأهلين. من دون شك خلال الفترة الماضية كان هناك الكثير من العمل الذي تم إنجازه. وزارة التربية والتعليم نسقت عن كثب مع المنظمة الدولية لهذا البرنامج، وهي طبعا منظمة البكالوريا الدولية IBO، ووضعنا جميع المتطلبات الخاصة بهذا البرنامج، المتطلبات التعليمية والمتطلبات المالية والمتطلبات اللوجستية، جميع التفاصيل. ومن ثم أطلقنا عملية التسجيل للطلبة ووضعنا معايير جدا صارمة حتى نتأكد من أن الفوج الأول يستطيع أن يجتاز هذا البرنامج بنجاح. وجرت أيضا عمليات تدريب وتقويم للمعلمين الذين سيشرفون على تطبيق هذا البرنامج، وأيضا تدريب جميع المدارس المسجلة فيه. اليوم مملكة البحرين تسجل في البكالوريا الدولية للمدارس الحكومية ب 18 مدرسة، وبالتالي نحن نتحدث عن عدد كبير جدا من المدارس من الدفعة الأولى في هذا البرنامج. شرح التحديات التي يمكن أن يواجهها الطلبة، بيان المناهج والكتب التي سوف تتغير وستنتقل من اللغة العربية إلى اللغة الإنجليزية وتحديدا في الرياضيات والعلوم، وبينا التوقعات التي يجب أن تكون في أذهان أولياء الأمور ونحن مقبلون على برنامج جديد جدا، جديد على الطلبة، جديد على أولياء الأمور، حتى نتمكن من أن نصل بهذا الفوج الأول إلى بر الأمان.
1: البرنامج لا يقتصر على تطوير المحتوى الأكاديمي، بل يركز على بناء شخصية الطالب وتنمية مهارات البحث

0: والتفكير النقدي والتعلم المستقل بما يؤهل جيلا يمتلك أدوات المعرفة والابتكار وقادرا على المنافسة في بيئة تعليمية عالمية. هذا اللقاء يجسد حرص وزارة التربية والتعليم على بناء شراكة فاعلة مع الطلبة وأولياء الأمور والاستماع إلى تطلعاتهم لضمان نجاح هذه التجربة الطموحة التي تمثل خطوة جديدة نحو تعزيز مكانة التعليم في المدارس الحكومية.
1: في إنجاز برلماني رفيع يضاف إلى إنجازات مملكة البحرين في الدبلوماسية البرلمانية، تم انتخاب سعادة المهندس محمد إبراهيم السيسي المعينين الأمين العام لمجلس النواب أمين سر اللجنة التنفيذية للشعبة البرلمانية نائبا لرئيس جمعية الأمناء العامين لاتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي وعضوا في هيئة المكتب بالجمعية، وذلك خلال انعقاد الدورة 20 لمؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي المنعقدة في العاصمة الأذربيجانية في باكو. وأشار الأمين العام لمجلس النواب إلى أن هذا الإنجاز هو ثمرة دعم وتوجيهات معالي السيد أحمد بن سلمان المسلم رئيس مجلس النواب في تفعيل دور المشاركات البرلمانية البحرينية في كافة المحافل وتطوير الحضور في الجمعيات والاتحادات البرلمانية الإقليمية والدولية ونقل الخبرات والتجارب النيابية بما يعكس التطور البرلماني الذي تشهده مملكة البحرين والمساهمة في تعزيز دور الدبلوماسية البرلمانية في كافة المواقع البرلمانية الخارجية. شارك وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين في أعمال الاجتماع 14 للجنة فلسطين الدائمة المنعقدة ضمن أعمال الدورة 20 لمؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي المنعقدة في باكو بجمهورية أذربيجان. وتأتي مشاركة وفد الشعبة البرلمانية تأكيدا على موقف مملكة البحرين الثابت والداعم للقضية الفلسطينية وحرصها على مواصلة إسناد الجهود البرلمانية الرامية إلى دعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني. وللمزيد ينضم إلينا من العاصمة باكو سعادة النائب عبد الواحد قراطة عضو وفد الشعبة البرلمانية. نرحب بك سعادة النائب، لو تحدثنا عن مشاركة وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين في اجتماعات المؤتمر.
2: أولا حاب أشكركم على الاستضافة. حقيقة مشاركة وفد الشعبة البرلمانية في منظمة التعاون الإسلامي في العاصمة باكو بجمهورية أذربيجان، حقيقة الاجتماعات اليوم في اليوم الأول كان عندنا هناك اجتماع تنسيقي للوفود الخليجية، وتم الاتفاق على العديد من القضايا اللي تم مناقشتها على الطاولة الخليجية لتوحيد المواقف وتنسيق المواقف السياسية والجيوسياسية فيها التي تمت خلال هذا الاجتماع. حقيقة اليوم بالإضافة إلى اجتماع اللجنة الدائمة لدعم الشعب الفلسطيني وحقوق الشعب الفلسطيني المنعقد الاجتماع 14 حول هذا الأمر، تم الاتفاق من جميع البرلمانات منظمة التعاون الإسلامي بمناصرة حقوق الشعب الفلسطيني واسترداد جميع حقوقه الكاملة من خلال قضيته المصيرية التي يتفق عليها جميع الشعوب الإسلامية بالإضافة إلى شعوب العالم. اليوم ما عادت القضية الفلسطينية هي قضية إسلامية وعربية على وجه التحديد، بل هي قضية عالمية. اليوم يطالب المجتمع الدولي بجميع حقوق الشعب الفلسطيني في حقه الكامل بالعيش على أرضه. تمت عديد من المداولات خلال هذا الاجتماع، واتفق الجميع المجتمعون من خلال منظمة التعاون الإسلامي على مناصرة الشعب الفلسطيني.
1: نعم، إذا كان معنا من العاصمة باكو سعادة النائب عبد الواحد قراطة عضو وفد الشعبة البرلمانية، شكرا لك. في إطار الجهود الحكومية من التقدم بطلبات إجراء المسح البحري لمناطق محددة، ويأتي هذا التطوير في إطار تبني الجهاز حلولا رقمية مبتكرة تعزز كفاءة الخدمات الحكومية وتدعم توجهات التحول الرقمي ما يسهم في رفع كفاءة إنجاز الطلبات وتسريع إجراءاتها. جاء الأمر الملكي السامي بإنشاء وتشكيل لجنة توثيق

0: ملحمة الصمود الوطني ليسطر مرحلة استثنائية شهدت تلاحم أبناء مملكة البحرين مع مؤسساتهم الوطنية في مواجهة التحديات، ويهدف هذا التوجه إلى ترسيخ ما تجسد خلال تلك المرحلة من موقف ومسؤولية ووعي وطني، وحفظ هذه التجربة الوطنية في سجل الوطن، بما يضمن نقل هذه الأجيال القادمة باعتبارها إحدى المحطات المهمة في تاريخ مملكة البحرين.
1: في التاريخ محطات تروى، وفي ذاكرة الأوطان مواقف تخلد، وحين تتعرض الأوطان للتحديات الكبرى تكتب الصفحات الأهم بأفعال الرجال وثبات الشعوب وتكاتف المؤسسات. ومن هذا المنطلق صدر عن حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم أمر ملكي بإنشاء وتشكيل لجنة توثيق ملحمة الصمود الوطني لتكون شاهداً وطنياً يوثق مرحلة استثنائية سطر فيها أبناء مملكة البحرين ومؤسساتها أروع صور العهد والولاء واليقظة والمسؤولية الوطنية في مواجهة الاعتداءات الإيرانية الغاشمة التي استهدفت المملكة. لجنة تحمل رسالة تتجاوز حدود التوثيق التقليدي لتصون ذاكرة وطن وتحفظ للأجيال القادمة قصة شعب التف حول قيادته ومؤسسات أدت واجبها بكفاءة واقتدار، ووطن واجه التحديات بثبات وعزيمة راسخة. وتضم اللجنة ممثلين عن عدد من الجهات الوطنية بما يعكس تكامل الجهود الوطنية في بناء سجل رسمي يوثق الوقائع والأحداث والشواهد ويؤرشف مختلف صور الصمود والدفاع والتكاتف المؤسسي والمجتمعي وفق أعلى المعايير الوطنية والمهنية. كما تتولى اللجنة إعداد مواد وطنية يمكن الاستفادة منها في المجالات التعليمية والإعلامية والبحثية بما يرسخ الوعي الوطني ويعزز حضور هذه الملحمة في الذاكرة البحرينية باعتبارها نموذجا حيا لوحدة الصف وتماسك الجبهة الداخلية.
0: تشهد مملكة البحرين إقبالا واسعا على توقيع على وثيقة العهد والولاء إلى جانب برقيات العهد والولاء التي رفعتها العائلات والأسر البحرينية إلى جلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه في مشهد وطني يعكس عمق الانتماء والولاء للوطن وقيادته. وشارك في هذه المبادرة كافة فئة المجتمع مجسدين صورة وطنية جامعة تعكس قوة التلاحم المجتمعي ووحدة الصف الوطنية.
2: حين تتحدث الأوطان بلغة الوفاء تتجلى أصدق الصور في مواقف أبنائها، وحين تلتقي القلوب على محبة الوطن والالتفاف حول قيادته تكتب صفحات مضيئة من العهد والولاء الذي يزداد رسوخا مع كل محطة وطنية. وخلال الأيام الماضية شهدت مملكة البحرين مشاهد وطنية لافتة تجسدت في الأعداد الكبيرة من برقيات العهد والولاء التي رفعتها العائلات والأسر البحرينية إلى جلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه، إلى جانب الإقبال الواسع على التوقيع على وثيقة العهد والولاء من مختلف فئات المجتمع. مشاهد حملت دلالات عميقة، أطفال يشاركون أسرهم التعبير عن الانتماء، وكبار السن يوثقون بوجودهم، صفحات من الوفاء

0: المتجذر في وجدان البحرينيين، وعائلات بأكملها اجتمعت حول موقف وطني واحد يعكس قوة الروابط التي تجمع أبناء هذا الوطن بقيادته. وثائق العهد والولاء صورة وطنية جامعة تجسد عمق التكاتف المجتمعي وترسخ قيم الانتماء والمسؤولية الوطنية، وتعبر عن وعي راسخ بأهمية المحافظة على أمن الوطن واستقراره ومواصلة مسيرته التنموية بكل ثقة وعزم.
1: وفي حديثي خلال اتصال هاتفي في تغطية خاصة لمركز الأخبار، أكد سعادة السيد محمد الأحمد عضو مجلس النواب أن ما شهدته مملكة البحرين خلال الأيام الماضية من حراك شعبي استثنائي واسع هو ملحمة وطنية صنعها شعب المملكة. وقال في كلمة من خلالها وجه وقال كلمة من خلالها في وجه العدوان الإيراني الغاشم.
2: يعني ما شهدته مملكة البحرين خلال الأيام الماضية، يعني هذه يقرأ أنها يعني ملحمة وطنية يسطرها شعب مملكة البحرين ليقول كلمته ضد هذا العدوان الإيراني الغاشم الذي واجهناه في 28 فبراير. فعندما يعني نرى هذا الحراك الاستثنائي ونرى هذا الحراك الشعبي الواسع الذي لا يزال قائما حتى اليوم، نرى هذا العدد الهائل من المواطنين والعوائل الذين يشاركون في هذه الملحمة الوطنية يؤكدون أن ولاءهم ولاء راسخ لقيادة هذه الأرض ممثلة في جلالة الملك المعظم، وولاءهم راسخ لتراب هذه الأرض ووطنهم مملكة البحرين. فهذه هي يعني ملحمة بالفعل، ملحمة وطنية يسطرها شعب مملكة البحرين في تأييده وثباته وولائه والتأكيد على عهده الدائم لجلالة الملك وهذا الوطن.
1: بدورها شاد بل أشار الكاتب الصحفي الأستاذ سامة الماجد في مداخلة هاتفية خلال التغطية الإخبارية الخاصة، أشار إلى أن المبادرات الوطنية تعكس الوعي الوطني الرفيع والتلاحم الذي جبل عليه شعب مملكة البحرين في مختلف المواقف والظروف.
3: حقيقة هذه المبادرات يعني التي لا حصر لها هي يعني تعكس نبض حي للشارع البحريني، وأيضا تعكس وعي وطني رفيع. يعني شعب البحرين معروف عنه بالتلاحم ووقوفه خلف قيادته، ودائما يكون سد منيع أمام كل من يحاول الإساءة للوطن. أن صدور هذه البرقيات والوثائق حقيقة في هذا التوقيت تحديدا يعني يمثل يعني في وجهة نظري تجديد البيعة والعهد لسيدي جلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظ الله ورعاه، وكذلك رسالة واضحة للعالم أجمع بأن الجبهة الداخلية في مملكة البحرين متماسكة وقوية. هذه الوثائق كذلك يعني هي بمثابة مرآة يعني تعكس الالتفاف الشعبي والمؤسسي حول قيادة وحكمة سيدي جلالة الملك المعظم، وتؤكد أيضا أن أبناء البحرين يضعون مصلحة الوطن واستقراره فوق كل اعتبار. وهذا الولاء حقيقة هو الصمام الحقيقي للحفاظ على مكتسباتنا الوطنية وتعزيز مسيرتنا التنموية التي يقودها جلالته بكل حكم واقتدار.
1: من جهتي أكد الكاتب الإعلامي الأستاذ محمد المحميد أن وثائق وبرقيات العهد والولاء لجلالة الملك المعظم من شعبه الكريم تعكس تمسك المجتمع البحريني بثوابته الوطنية ومكتسباته التنموية.
4: إن وثيقة العهد والولاء تؤكد على دلالات كثيرة وعديدة ورئيسية، من ضمنها أنها تأكيد متجدد على شريعة الحكم في مملكة البحرين التي تستمر قوتها من التفاف الشعب حول قيادته ومن الإنجازات التي تحققت في ظل العهد الزاهر. كذلك دلالة الوعي الوطني، فالمجتمع البحريني يدرك أن الثوابت الوطنية من خلال القيادة الحكيمة والوحدة الوطنية والهوية العربية والثوابت الوطنية هي صمام الأمان في وجه العواصف، والتمسك بها هو تمسك وجود بهذا الوطن. هناك دلالة بحماية المكتسبات، فهذه الوثيقة تقول بوضوح أن الشعب مملكة البحرين حريص على حماية مكتسباته التنموية والديمقراطية التي تحققت في العهد الزاهر، ويرفض رفضا باتا المساس بها، كما يرفض المساس بأمن البلد ويعني أهمية الدفاع عنه. هناك دلالة الوفاء، فهي الرد الجميل لقائد

0: أعطى شعبه كل شيء وقاد السفينة بحكمة واقتدار في أصعب الظروف، فبايعه الشعب بقلوبهم قبل أقلامهم. الكل وقف ونادى نعم لجلالة الملك المعظم، كلنا فداء لهذا الوطن. هناك يعني هذه الدلالة ترسم سردية كذلك وطنية سطرها شعب مملكة البحرين بقيادة جلالة الملك المعظم، بأن هذا الشعب قوي وهو جبل يصمد أمام كل التحديات ويتجاوزها بإذن الله.
1: وللأخبار العربية والدولية، حيث تستضيف المملكة الأردنية الهاشمية اليوم اجتماعين لوزراء خارجية الدول العربية وجامعة الدول العربية بدعوة من نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية والشؤون المغتربين أيمن الصفدي. هذا يهدف الاجتماع التشاوري لوزراء خارجية الدول العربية إلى تنسيق المواقف وتبادل وجهات النظر بشأن القضايا المطروحة، بما يسهم في تعزيز العمل العربي المشترك ودعم الجهود الرامية إلى مواجهة التحديات الإقليمية الراهنة. كما تستضيف الأردن بعد الاجتماع التشاوري اجتماعا لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في دورته العادية المستأنفة 65 بعد المئة. ومن المقرر أن يبحث الاجتماع عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك والتطورات السياسية والأمنية التي تشهدها المنطقة. أطلق مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية ذراع التنموي والإنساني للمملكة العربية السعودية جسرا جويا إغاثيا يحمل آلاف الأطنان من المساعدة الإغاثية للشعب الفلسطيني في قطاع غزة. وكشف مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أن إجمالي السلال الغذائي التي يجري توزيعها في قطاع غزة بلغ أكثر من 84 ألف سلة غذائية، استفاد منها أكثر من 500 ألف فرد من الأسر المستهدفة حتى منتصف الشهر الجاري. وفق بيانات الدعم الإنساني والإغاثي العاجل للشعب الفلسطيني في قطاع غزة، فقد سيرت المملكة نحو 84 طائرة إغاثية وثماني بواخر محملة بالمساعدات الإنسانية ضمن الجسرين الجوي والبحري المخصصين لإيصال المساعدات إلى المتضررين. أصدرت قطر وباكستان بيانا مشتركا بشأن اختتام اليوم الأول من المحادثات الأمريكية الإيرانية في سويسرا، واختتمت الجولة الأولى من المحادثات رفيعة المستوى المنعقدة في إطار مذكرة التفاهم الموقع في إسلام أباد. وقالت الخارجية القطرية في بيان أنه استنادا إلى مذكرة التفاهم اتفقت الأطراف على إنشاء لجنة رفيعة المستوى تتولى الإشراف السياسي على جهود الوساطة على أن يرفع كبير المفاوضين تقارير دورية إلى اللجنة، إلى جانب قيادتهما لمجموعات عمل متخصصة تعنى بالملف النووي والعقوبات وإنشاء مجموعات عمل للمتابعة وتسوية

0: التفاهم، اتفقت الأطراف على إنشاء لجنة رفيعة المستوى تتولى الإشراف السياسي على جهود الوساطة على أن يرفع كبير المفاوضين تقارير دورية إلى اللجنة، إلى جانب قيادتهما لمجموعات عمل متخصصة تعنى بالملف النووي والعقوبات وإنشاء مجموعات عمل للمتابعة وتسوية النزاعات، بما يضمن التنفيذ الفعال لمذكرة التفاهم، فضلا عن النظر في المسائل الأخرى ذات الصلة. استأنفت مطارات العاصمة الروسية موسكو الأربع عملياتها صباح اليوم عقب إغلاق مؤقت على خلفية هجمات بطائرة مسيرة. وكانت موسكو قد أعلنت أن الدفاعات الجوية اعترضت أمس أكثر من 300 مسيرة أوكرانية فوق عدد من المقاطعات الروسية، بما في ذلك موسكو، منها 59 طائرة مسيرة دون أن يحدد مصدرها. تشهد أوروبا موجة حر جديدة مع اقتراب درجات الحرارة من 40 درجة مئوية، مما استدعى اتخاذ تدابير وقائية مع تحذيرات في معظم دولها من درجات حرارة استوائية. وأثرت موجة الحر مخاوف من بدء مبكر واستمرار طويل للظروف المناخية القاسية، فبعد أقل من شهر على موجة حر شهدتها دول أوروبية في مايو، سجلت خلالها درجات الحرارة تواجه القارة موجة قيض من المتوقع أن تشتد في الأيام المقبلة. نهاية هذه النشرة، شكرا لكم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
1: من مركز الأخبار بقلم الحقيقة، نبث لكم أخبارنا المحلية والدولية من إذاعة مملكة البحرين على التردد 102.3 FM.

هنا البحرين، حان الآن موعد أذان المغرب حسب توقيت رزنامة الزبارة والبحرين.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعد.
1: رفع على مسامعكم أذان المغرب حسب توقيت روزنامة الزبارة والبحرين.

0: الجميل في الحياة إن لكل مشكلة حل، هنالك دائما حلول وخيارات تجعلك تعيش الحياة بأعلى جودة. تعرف على إيجابية التفكير واستمع للصوت الإيجابي.
1: ما ليس حبا.
0: عندما يكون في العلاقة تعلق، والتعلق هو اضطراب في المشاعر، بمعنى لما يكون الشخص اللي تحبه موجود تشعر بمشاعر جيدة أو فوق المعدل، ولما يغيب الشخص تشعر باضطراب في المشاعر بدرجة كبيرة. الحب هو انصات واستماع إلى ما وراء الكلمة، وتصل بها إلى مرحلة تفهم الطرف الآخر. الحب تفويت بالضبط مثل علاقة الأم مع ولدها. الحب رغبة وليس حاجة، لأن مجرد حصولنا على الحاجة قد ينتهي هذا الحب. الحب ليس نصائح خاصة بين الاثنين، كثرة النصائح قد تفسد الحب. الحب ليس كتمان، الحب تعبير عن الذات والمشاعر بكل صراحة وبكل صدق وليس بالكتمان. من تبعات الكتمان ممكن أن يضيع الحب ويبدأ أحد الطرفين بمرحلة المخططات اللي ممكن أنها تدمر العلاقة. الحب ليس عدم الاهتمام، الحب اهتمام، تصرف، أهمل شيء يشعر الآخر بأهميته. التصيد ليس حباً، بل أعمل العكس، تصيد الأشياء الجميلة. هنا نخلق مشاعر جبارة في العلاقة وحتى في التربية.

0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. مستمعين الأعزاء، نستمع الليلة إلى سهرة من الفن القديم مع الموسيقار فريد الأطرش. أوقات سعيدة نرجوها لكم.
1: عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ، وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

0: بين أمواج الأوراق تلمع الأحبار، ويخط القلم من مدادها ما خط من الأحبار، فيثري المعرفة ويفصح عما بالبيان من أسرار. ما خط القلم،
1: ما خط القلم.
2: أهلا بكم مستمعين الكرام في لقاء يجمعنا وإياكم، وما خط القلم. قال أحد التابعين: إن الله لا يصلح بصلاح العبد ولده وولد ولده، ويحفظه في دويرته والدويرات التي حوله ما دام فيهم. قالوا في الأمثال: يهجم الذئب على الكلب الذي لا ينبح. العمل أبلغ خطاب، سن القانون للغني والعقاب للفقير. الثروة تمنح العرجان سيقانا، والدميمين جمالا، والدموع أهمية، وكل واحد يحتطب لقدره. قال ويليام شكسبير: ليس من الشجاعة أن تنتقم، بل أن تتحمل وتصبر. وقال نيلسون مانديلا: الجبناء يموتون مرات عديدة قبل موتهم، والشجاع لا يذوق الموت إلا مرة واحدة.
0: ما خط القلم.
2: الإيمان بالفجر ينبع من الإيمان بأن الله هو الخير والعدالة. عندما يؤمن المرء بذلك، فسيعلم أن تناقضات الحياة ليست وضعاً نهائياً، وبإمكانه أن يسير في الليل المظلم باقتناع منير أن الأمور ستكون دائماً على ما يرام للذين يحبون الله. من الممكن حتى لأحلك الليالي أن تأتي بفجر الرضا. مارتن لوثر كينغ.
1: ما خط القلم.
2: اللهم إنا نعوذ بك من العجز والكسل والجبن والبخل، ونعوذ بك من الهرم وعذاب القبر. اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها.
0: ما خط القلم،
1: ما خط القلم.
0: مع تحيات حسن الساعاتي وأحمد صالح.

يوم هب الوقت وعماني عجاجة الفرج عيا وانا بالصبر راهي يوم مالو طال ميله وعوجاجة رحت ادور شي يشد انتباهي وشفت زولك مقبل مثل انفراجة كنا هاللي

جاي بن عزي وجاهي ياه يا ضيقات صدري وابتهاجه. تذكر آخر مرة شفتك متاهي؟ صاحبك من يومها زاد احتياجه وامتطى ظهر المصايب والدواهي. سولف الليلة على قلبي وناجه، من بقالي غيرك أفخر به وباهي. يا بعد من كدر غيابي مزاجه، ويا بعد من مرة حروفه شفاهي. رغم حيرة قلبك ورغم انزعاجه، الزمن ما غير إحساسه تجاهي. ورغم وحشة بعدك وقسوة سياجه، كل حاجة فيك ظلت مثل ماهي. الخجل في وجهك أول من تواجه، والبراءة في عيونك وانت ساهي. وبسمتك لا من بغيت تقول حاجة، وغيرتك لا شفت كني عنك لاهي. قبل أشوفك والزمن عاقد حجاجة، أسأله وش فيك والقى العذر واهي. ويوم شفتك قلت للوقت وعجاجة، هيه يلي في طعونك كنت راهي. أنت لو غيرت فينا ألف حاجة، القلوب البيض تبقى مثل ما هي. القلوب البيض تبقى

0: على مر الأزمنة وتعاقب السنين.
1: أثيرنا لا يغيب ولا يتوقف.
0: أثير الشغف والإبداع والتميز.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
0: هنا البحرين.
1: هنا البحرين.
0: الأمر الملكي. يعرف الأمر الملكي بأنه الأداة القانونية التي يباشر بها جلالة الملك المعظم اختصاصاته المحددة في الدستور، مثل الأمر الملكي بإجراء الانتخابات النيابية، والأمر الملكي بدعوة المجلس الوطني إلى الاجتماع، والأمر الملكي بتعيين أعضاء مجلس الشورى.
2: إذاعة البحرين تقدم معجم الألفاظ والتعابير البحرينية. الفصحى هي لغة الثقافة والأدب والفكر، والعامية هي لغة المعاملات والمعايشة اليومية، هي لغة العمال في مصانعهم والفلاحين في مزارعهم والتجار في متاجرهم. فهل العامية صورة مشوهة من الفصحى أم ابنة شرعية لها؟ لمعرفة الإجابة على هذا التساؤل، ما عليك عزيزنا المستمع إلا متابعة هذا البرنامج. معجم الألفاظ والتعابير البحرينية من إعداد وتقديم محمد جمال. ويخرجه لكم على الهواء محمد عتي.
3: أعزائي المستمعين، أرحب بكم أجمل ترحيب وأهلاً وسهلاً في حلقة جديدة مع معجم الألفاظ والتعابير الشعبية. نتصفح هذا المعجم ونجد عند صفحة يقول أو عنوان رئيسي لهذه الصفحة من الصيدلية الشعبية. في الواقع

من الصيدلية الشعبية لقيت أنا شوية أمثال معاه. مثل يقول لك ريوقك إكله كله، قداك خل نصه، عشاك عطى عدوك. هذه ما بتحكي فيه، بخليها حق حلقة قادمة. عندنا مثل آخر يقول كل من الرويد عويد، ومن البصل ما حصل، ومن الثوم كوم. أعتقد أن في أحد الحلقات قلت هذه الأمثال هي خلاصة تجربة، وتجارب الشعوب عادة تأتي صادقة. يعني يمر الشعب بتجربة ويتمخض عن هذه التجربة قول أو مثل ويخزنونه في الذاكرة الشعبية، ومتى ما صار موقف يتطلب استحضار هذا المثل نجد أن المواطن يسترجع هذا المثل من الذاكرة، من الخزانة الشعبية اللي عنده، ويقوله حتى يعزز خطابه. لأن عادة هذه التجارب كلها تأتي صادقة ونتيجة تراكمات عمرها سنين طويلة، مئات من السنوات في عمق الشعب، ينقلها كل جيل إلى جيل اللي عقبه حتى وصلتنا وقمنا بتدوينها والحديث عنها في مثل هذا البرنامج. الآن يقول هذا القول كل من الرويد عويد. الرويد الفجل، عربيا يسمى فجل، هو يتكون من جزئين، جزء سفلي وجزء وورق أخضر. الورق الأخضر عندنا ناكله في السلطة، ولكن المثل الشعبي يقول لك كل منه عويد فقط، لأنه مجربين أنه يولد الغازات ويولد الانتفاخ ويولد الرائحة الكريهة. طيب يقول لك ومن البصل ما حصل، يعني قد اللي تقدر تأكل بصل كل بصل، ومن الثوم كوم كمية كبيرة. وأيضا واحد قال لي من البقل نقل. على كل حال يعني ليش ما هو الرويد عويد؟ الرويد قلنا يطلع ريحة، طيب البصل والثوم طلعون ريحة أيضا، ولكن التجربة الشعبية وجدت فوائد كثيرة في الثوم والبصل، كثيرة جدا، ويدخل في الأكل وفي السلطة وفي الوجبة الأساسية وفي الطب أيضا.

0: هنا البحرين،
1: هنا البحرين،
2: إذاعة البحرين،
3: هنا البحرين.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، بإذنه تعالى وعلى بركات منه نتفق دار إذاعة البحرين اللاسلكية. هذه الدار التي تتحمل كلمتنا إلى العالم العربي والإسلامي.
5: هنا البحرين،
1: إذاعة البحرين،
3: هنا البحرين،
6: هنا البحرين،
7: هنا البحرين،
2: هنا البحرين.
3: إذاعة البحرين تقدم
8: لكل صوت من هذه الأصوات قصة وحكاية، وفي كل حكاية كانت الإذاعة فصلا مهما من فصولها. شخصيات صنعت الأثير، لقاءات نعيش فيها مع من كان الأثير حاضرا في سيرة حياتهم. شخصيات صنعت الأثير، فكرة وإعداد السيد حسين السيد حمزة. شخصيات صنعت الأثير، تقديم شيخ الشعلان وحسن الساعات. من المتابعة ليالي عاشير. شخصيات صنعت الأثير، إخراج عبد الناصر النعار.
1: هنا البحرين،
3: إذاعة مملكة البحرين،
2: إذاعة البحرين،
9: إذاعة مملكة البحرين.
3: هذه إذاعة مملكة البحرين.
2: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذا اللقاء الذي يتجدد معكم ونوثق من خلاله تاريخ إذاعة البحرين عبر مسيرة من كانوا وما زالوا ركنا من أركان هذا الصرح المجيد. نحييكم مستمعينا الكرام، وباسمكم جميعا أرحب بالأستاذ والإعلامي القدير الأستاذ غازي عبد المحسن. حياك الله سعادة.
10: أهلا وسهلا أستاذ حسن، وشاكر لكم وشاكر لإذاعة البحرين بيتنا الأول والثاني يعني، وشاكر إلى الأخ الجميل الأستاذ عبد الناصر نعار دعوته لإحياء شيء من ذاكرة إذاعة البحرين.
2: حياك الله أستاذ غازي، وحقيقة يعني سعيد ويعني حقيقة متشرف بهذا اللقاء، ولطالما يعني اشتاق المايك إلى هذه النبرة الجميلة، فالحمد لله يعني عادك إليها. واليوم أنت يعني ضيف عزيز، وإن كنت يعني ابنا من أبناء هذا المكان.
10: شكرا، شكرا جزيلا،
2: حياك الله. طبعا يعني هذه اللقاءات التوثيقية نحاول من خلالها يعني توثيق سيرة إذاعة البحرين منذ تأسيسها وإلى يومنا هذا، بمناسبة مرور 85 عاما على تأسيس الإذاعة
10: ما شاء الله.
2: ويعني دائما ما نبدأ مع ضيوفنا يعني بطريقة المسطرة الزمنية كما يقولون، فنبدأ مع ضيفنا الأستاذ القدير غازي عبد المحسن من البدايات، ونعني بالبدايات هنا يعني قبل العمل الإعلامي وقبل يعني هذا العشق الذي يعني أصبح فيما بعد. أين كانت البداية؟

0: يعني كيف بدأ عشق الإذاعة لدى الأستاذ غازي؟
1: هو العشق الأول أنا أرجع فضله إلى الوالد الله يرحمه.
0: الله يرحمه.
1: الوالد كان حريص جدا أن يقوم اللسان العربي، يقوم اللسان يعني فصاحة وذائقة من خلال الحرص على قراءة القرآن الكريم وتعلم القرآن الكريم. أنا ما أنسى الوالد كان حريص دائما، إحنا عندنا المجالس الرمضانية القرآنية، فكان دائما وأنا سني صغير دائما يحرص أن أجلس بجانبه وأستمع إليه وهو يقرأ القرآن الكريم ويقرأ السور ويقرأ الآيات، وأنا أقلد هذه القراءة. بالإضافة إلى أن الوالد رحمه الله بالنسبة لي هو كان المذيع الأول لعشق بالإذاعات، يعني يعشق شيء اسمه إذاعة، ولذلك كان يعني يتابع أغلب الإذاعات التي تبث باللغة العربية، إذاعة لندن، إذاعة مونت كارلو، إذاعة القاهرة، إذاعة الكويت، إذاعة صوت الجماهير من بغداد. فأنا كنت أستمع، كنت صغير وكنت أجلس بجانبه، حتى النوم أنام بجانبه وهو يستمع إلى الذبذبات الإذاعية الجميلة التي تنطلق من هذا الترانزستور الصغير الذي كان بجانبه. يعني كانت هذه هي البدايات الأولى العفوية التي لم تكن مخططة، ما كانت مخططة، يعني أن احنا نستمع للإذاعات كما يستمع إليها سائر الناس، لكن هذه تطورت من خلال المدرسة. في المدرسة لاحظت بأن مدير المدرسة وأساتذتي في اللغة العربية كانوا يهتمون بأنني أتولى قراءة كلمات الصباح الطابور المدرسي.
0: كانوا يرون هذا،
1: أنا ما كنت أعلم لماذا، يعني ربما هم يعني يستبقون الزمن ويتنبأ بما سيصل إليه هذا الطفل الصغير.
0: لدى بعض الأساتذة نوع من الفراسة.
1: نعم، عندهم نوع من الفراسة ونوع من يعني تمييز الشخص من بداياته، فأحببت أنا هذه الشغلة.
0: هل تستذكر أسماء الأساتذة؟ يعني
1: أي نعم، أتذكر أستاذنا الفاضل المرحوم عبد القادر بوحمود من المحرق، وهذا كان له الفضل الأول. أعتقد بأن المرحوم، وأنا على صداقة دائمة مع أبنائي إلى الآن، يعني جمعتني جامعة البحرين مع ابنه أحمد، وبالصدفة شفت أن هذا الشخص محمود ومحمد عبد القادر محمود وشبه.
0: سبحان الله.
1: قلت له تعال أنت أبوك أستاذ عبد القادر محمود؟ فقال لي نعم. فكأنه والله أنا يعني نزلت علي هدية من السماء، لأن أستاذنا الفاضل عبد القادر محمود كان أبا وكان والدا قبل أن يكون مدير مدرسة، ولذلك ربما شاهد هذه الموهبة لدي فاهتم بي دون سائر الأطفال ودون سائر التلاميذ في مدرسة بالنعيم كانت قريبة من بيتنا اسمها مدرسة ابن خلدون. ليست هذه الآن المدرسة الخاصة، كانت مدرسة لدينا في النعيم تسمى مدرسة ابن خلدون، عين عليها الأستاذ عبد القادر محمود وبدأ مشواري الإذاعي الصغير. تطورت هذا العشق تطور، انضميت إلى المدرسة الإعدادية واستمرت كلمات طوابير الصباح، انضممت إلى مدرسة النعيم الثانوية وجربت بأن أفتتح أول إذاعة مدرسية في مدرسة النعيم الثانوية.
0: جميل. كيف كان نظام الإذاعة هذه؟
1: كان في الفسحة.
0: جميل.
1: في الفسحة يمكن نقرأ بعض التعاميم المدرسية الخاصة بالطلبة الصادرة من

0: إدارة المدرسة، بعض سور القرآن الكريم، بعض الموسيقى. أنا كنت مولع بالموسيقى، فكنت أحب أشارك الأخوة الطلاب ببعض المسايق العالمية الكلاسيكية. فأضف إلى ذلك انضمامي إلى اللجنة الثقافية في نادي النعيم سنة 1985.
1: قبل أن نتجاوز هذه النقطة أستاذ غازي، هل هناك من كان معاونا لك في هذه الإذاعة الصغيرة التي يعني كانت مختزلة في الفسحة المدرسية، أم أنها فقط يعني كانت بصوت غازي عبد المحسن؟
0: أي كنت الوحيد أنا، ربما الآخرون مساعدون ربما إداريون يعني، ولكن كنت الوحيد اللي قدمت الإذاعة المدرسية في مدرسة النعيم. لاحقا في الجامعة كانت الأخت الدكتورة بروين حبيب، كانت زميلتي في الإذاعة، فكنت أقدم أنا معها في جامعة البحرين الإذاعة الجامعية. كانت أول إذاعة جامعية، وقبل أن تنضم الدكتورة بروين حبيب إلى تلفزيون البحرين من خلال بعض البرامج، وقبل أن أنضم أنا إلى إذاعة البحرين.
1: أصبحتم زملاء في مرحلة.
0: نعم.
1: بعد الإذاعة المدرسية أو بعد هذه الإذاعة التي أنشأتها في مدرسة النعيم، التحقت بعد ذلك بنادي النعيم الثقافي.
0: قبل ذلك التحقت أنا.
1: نعم.
0: سنة 1985 أنا كنت من حسن حظي النادي قريب من البيت، ونادي النعيم طبعا تأسس سنة 1957 ميلادية. نعم. وكان يحظى بمكتبة جدا قيمة، وفيها من أمهات الكتب، وفيها من المؤلفات والروايات وقواميس اللغة وسلسلة الحرب العالمية الأولى والثانية وكل المصادر العربية. استمتعت جدا بمجلة العربي، تصور الأعداد الأولى من مجلة العربي كانت موجودة. رئيس النادي آنذاك الأستاذ عبد الرضا رجب لاحظ بأن هناك شاب يترك اللعب مع أقرانه ويدخل المكتبة من 7 صباحا حتى 1 ظهرا.
1: ما شاء الله،
0: أيام الإجازة الصيفية
1: دوم كامل.
0: أي ما أروح ألعب، أنا يعني شغوف بالقراءة، وهذه الشغف بالقراءة كان لخالي إبراهيم كمال الدين فضل فيه، كان يزودني بالقصص وأنا في الأول ابتدائي. في الابتدائي أيضا كنت أحصل على جوائز القراءة، أي جائزة قراءة في المدرسة أنا أفوز فيها، أي جائزة إلى المسابقات أنا أفوز في هذه فنمى هذا الشغف. رئيس النادي شاف بأن هذا الشاب يداوم في المكتبة من 7 حتى 1 ظهرا ومن 3 حتى 7 مساء وهو يقرأ، أنا على مقعد القراءة ما رح أضيع وقتي يعني. فلفت نظره فدخل قال أنت ليش ما تنضم إلى اللجنة الثقافية؟ فأنا كأنما يعني هبطت علي هذه الجائزة وهذا الطلب، رحبت فيه، فوقعت على استمارة الانضمام إلى عضوية نادي النعيم سنة 1985. الآن أنا رئيس النادي
1: ما شاء الله.
0: أو رئيس مركز شباب النعيم من 1985، عاد بي الزمان إلى أن أكون أنا الرئيس، وهذا الرئيس الآن هو نائب الرئيس.
1: يا الله.
0: فأتذكر من الأمور الجميلة، احنا كنا صغار وكانت الأندية هي المنارات الثقافية في القرى والمدن،
1: هي التي تحتوي.
0: نعم تصور الشباب. يعني كانت تقدم المسرحيات العالمية إلى تشيكوف، إلى كتاب المسرحيين الكبار،
1: شكسبير،
0: قصائد شكسبير تقرأ في النادي، الطاولة المستديرة إلى النقاشات، كانت شركة بابكو تأتي وتعرض الأفلام اللي تنتج تعرضها بابكو. فتصور يعني كأنما أنت داخل مول وفي السينما وفي المكتبة وفي الملاهي والألعاب.

0: كنا نلعب صغار حفات على الرمل خارج النادي، فنحب ندخل. فهذا الرئيس كان واقف على الباب فيطردني، يقول لي روح، يقول روح البس نعال واغسل رجلك وتعال. فكان يعني هذا الشغف، وكانت هذه البدايات الأولى.
1: في استماعكم أستاذ غازي للإذاعات ما أسوة بالوالد رحمه الله، هل كان هناك، يعني هو كان يستمع للإذاعات لا شك يعني بنهم وشواء ومحبة، هل كانت تستهويه أصوات معينة من المذيعين من المذيعات؟
0: على رأسها إذاعة البي بي سي العربية، إذاعة لندن. وأنا لا أخفيك سر بأن أحلى الأصوات كانت موجودة في إذاعة لندن. أنا كنت أعشق أستمع لها، يعني أعشق أستمع إلى هؤلاء الناس، وكنت في البداية أحاول أقلدهم، أحاول أقلد أسمع إذاعة البي بي سي العربية، أسمع إذاعة القرآن الكريم، أسمع إلى سابقا الأستاذ المرحوم السلوادي كان في إذاعة القرآن الكريم، كنت أستمع إلى أستاذ خليل إبراهيم، عبد الجليل الطريف، كريمة زيداني، أمين الشملان، أمين حسن، بدري عبد اللطيف، أستاذ عايش عبد اللطيف، فالكثير، أستاذ حسن كمال، عاطف السلطي الله يرحمه. فكنت وأنا في المدرسة أحاول أقلد، إلى أن دخل علي في يوم من الأيام الأستاذ إبراهيم مصطفى رئيس المكتبة، فلاحظ قال لي غازي أنت ليش تقلد فلان، كن أنت، ارسم هويتك الصوتية أنت، لا تأخذ فلان وفلان وفلان. أنا لأن كنت معجب بالجميع، في يوم أحاول أقلد فلان، يوم أحاول أقلد فلان، إلى أن نبهني الأستاذ إبراهيم مصطفى قال لي لا يا غازي، كن أنت في صوتك، خل هوية صوتك خاصة فيك أنت. فأنا ما أنسى نصيحة الأستاذ إبراهيم.
1: بعد مرحلة نادي النعيم الثقافي، أول لقاء لك مع الإذاعة إذا صح التعبير كان في العدلية في الإذاعة القديمة.
0: نعم.
1: صف لنا تلك الأجواء، ويعني لما كنت هناك.
0: هذه السنة كانت سنة 1985-86، كان نادي النعيم مشترك بمسرحية في المهرجان المسرحي اللي كانت تنظمه المؤسسة العامة للشباب والرياضة كل سنتين أو كل 4 سنوات. فكنت أنا ممثل في هذه المسرحية،
1: مؤدي
0: ممثل يعني. ممثل. فكانت المسرحية من إخراج الأستاذ محمد حبيب، كان هو مخرج المسرحية. فلأن إحنا محتاجين بعض الأصوات ومحتاجين بعض الأصوات الخلفية، فوين نروح؟ فقالوا لا، إحنا عندنا اتفاق مع وزارة الإعلام بأن الأندية تستخدم إذاعة العدلية في تسجيل هذه الأصوات. فتعرفت بعد أيضا على بعض الأخوة الزملاء من مهندسي الصوت اللي كانوا موجودين هناك.
1: تذكر منهم أسماء؟
0: أذكر منهم الأستاذ حسين محروس وعلي السيد. فكان أول دخول لي إلى هذا الصرح، فكنت أنا يعني معجب ومندهش، وعندي صدمة حضارية كانت يعني صدمة حضارية، أن أنا أشوف شنو هاي الاستوديوهات، يسجلون هني، شلون يسجلون، شنو هالبكرات هذه اللي موجودة، البكرات الأشرطة.
1: طول الزمان كنت تسمع الإذاعة،
0: كنت أسمع الإذاعة
1: ولا تعرف ما هذا الصندوق السحري،
0: لا أعلم يعني. أنا لا أنسى الرائحة، رائحة الإذاعة. تصور أول ما دخلت استوديوهات الإذاعة سنة 1985، الرائحة لا زالت عالقة في ذهني، يعني رائحة المكان، رائحة الاستوديوهات، رائحة المايكروفون.

0: البنات، رائحة الأشرطة، البكرات، أنا مو ناسي، يعني مو ناسي هذه. واستمر علاقتي بالاستوديوهات. أتذكر الاستوديو الثاني اللي دخلناه كان الاستوديو أيضا خاص بوزارة الإعلام، وأعتقد اللي كان يشرف على تسجيل الموسيقار وحيد الخان.
1: ما شاء الله.
0: كان هذا الكلام تصور في التسعينيات قبل أن تبيع وزارة الإعلام هذا الاستوديو وينتقل إلى الملكية الخاصة. الآن هو الاستوديو اسمه استوديو تارجت للصوتيات بإشراف الموسيقار الأستاذ والفنان الكبير الدكتور جمال السيد.
1: كان هذا الاستوديو سابقا يتبع
0: وزارة الإعلام.
1: وزارة الإعلام الآن أصبح ملكية خاصة.
0: نعم.
1: ما هي قصة دخولك إلى وزارة الإعلام؟
0: الدخول كان صدفة بصراحة. ما كان مخطط له أبدا. يعني
1: أنا مستمتع. ليش أستاذ غازي؟ لأن يعني أغلب ضيوفنا يعني يقولون هذه الجملة. يعني دخلنا من باب الصدفة.
0: صحيح.
1: يعني
0: أنا لأن في جامعة البحرين، لما انضميت إلى جامعة البحرين كنت دائما أتصدر الأنشطة الثقافية والفعاليات، فدائما ما أتولى عرافة الاحتفالات. أيضا ما أنسى اختياري من ضمن الطلبة الذين قدموا كلمة الخريجين لدفعة 1987 أمام المغفور لصاحب السمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة رحمه الله. فبدأ صيت هذا الطالب ينتشر في الجامعة إلى أن جاءت سنة التخرج، سنة 1993 أعتقد، نهاية سنة 1992، كنا في الفصل الصيفي. أنا تخرجت من الجامعة في الفصل الصيفي، فانضميت إلى وزارة التربية والتعليم كمدرس. فسمعت من زميل معاي يتدرب اللي هو المخرج الفنان محمد القفاص، سمعت بأن إذاعة البحرين تريد توظف مذيع رجل، لأن أغلب المذيعين هم من النساء، فما عندهم رجل يسد الفترة الصباحية أو المسائية.
1: يعني كان فعلا النساء يعني
0: صباحا ما كان موجود مذيع رجل. فكانوا حابين يسدون هذه الثغرة. فوين يتجهون؟ قالوا خلنا نتجه إلى قسم اللغة العربية. كان دكتورنا الله يعطي الصحة والعافية دكتور اللغة العربية أبو رعد، كان يقدم برنامج مع المخرج عبد النبي حسين، هو المعد، ويقدمه الأستاذ الكبير عبد الجليل الطريف والأستاذ الكبيرة أمين حسن. فالأستاذ سامي القوز سأل الدكتور أبو رعد، قال له ما عندكم طلبة حديثي التخرج إلى ينضمون؟ فكنا إحنا الموجودين في الفعاليات، الأخ محمد القفاص، أنا، باروين شو خلاص دخلت، يعني دخلت الإذاعة والتلفزيون، فكانوا محتاجين. فالدكتور أبو رعد رشح الأخ محمد القفاص. الأخ محمد القفاص قال لي لا، أنا تختارني، غازي أفضل مني في اللغة، فأنتوا جربوا. المهم كلمني الدكتور، قلت له بالعكس أنا ما عندي مانع، يعني هذا شغفي من وأنا طفل، حتى قبل الانضمام إلى المدارس الابتدائية والإعدادية والثانوية. فقال لي خلاص. فكلم الأستاذ سامي القوز فقال لي عندي طالب، قال لي إذن يأتي إلى امتحان صوت واختبار في اللغة العربية وخلنا نشوف.

0: أوصاني بعض الوصايا الدكتور أبو رعد، فدخلت فاستلمتني في استوديو الريهرسل الأخت الفاضلة فاطمة الملة كانت هي اللي عملت لي تست صوت، عطتني نشرة أخبار، نشرت الأخبار مشكلة غلط مشكلة غلط نعم
1: فخ
0: حتى يشوفون لغتك شلون. فالدكتور أبو رعد قال لي شوف، أول ما تدخل الاستوديو خلف جيبك قلم رصاص.
1: هذه من الوصايا اللي قال،
0: من وصايا الدكتور أبو رعد. وشكل صح يا ابني، أنت يعني مدرس لغة عربية، ارفع راسنا يعني، بيض وجوهنا. قلت له إن شاء الله. فعملت والله بنصيحته، فاكتشفت بأن النشرة منصوبة لي كفخ
1: كارثة.
0: فقلت للأخت فاطمة لا أعطيني بس دقيقتين أصحح النشرة وبعدين نبدأ. فمحيت الأخطاء، تشكيل الخطأ وشكل صح، وبدأت أسجل. سجلت لمدة يمكن 3 دقائق ومشيت. بعد يمكن يومين أو 3 اتصل لي الأستاذ سامي القوس، قال لي مبروك نجحت في الامتحان، باقي الآن مقابلة الأستاذ هالة العمرون.
1: يا الله.
0: فأنا كان يعني صدى هذا الكلام وقع علي، يعني وقع كان جميل جدا يعني.
1: كانت الدكتورة هالة الوكيل المساعد،
0: وكيل مساعد لإذاعة التلفزيون. هذا الكلام سنة 1993.
1: نعم دخلنا التسعينات.
0: 1993 بعد ما انضميت إلى المدرسة بحوالي يمكن شهر.
1: نعم
0: شهر أو 3 أسابيع. فتحدد اللقاء وصعدنا إلى مكتبها. كان موجود أستاذنا الكبير المرحوم عبد الرحمن عبد الله، والأستاذ سامي القوز، والدكتورة هالة. دكتورة هالة أنا كنت أشوفها في التلفزيون، وبالفعل كانت لها هالة كبيرة وكان لها احترام كبير أيام المرحوم الأستاذ طارق المؤيد الله يرحمه. فقالت لي والله مبروك يا ابني، أنت نجحت من القلائل جدا اللي نجحوا، بس احنا عندنا استفسارات، انت عندك استعداد تشتغل في اذاعه البحرين؟ قلت نعم. ذيك الايام انا كنت البس بدله، ما البس ثوب وغتر كنت البس افندي. قلت له نعم انا عندي استعداد، مستعد اشتغل في الليل في اي وقت، ناديك نص الليل اخر الليل اول بدايه النهار الفجر. قلت له بالعكس انا يعني مستعد. فقالت إذن إن شاء الله نتمنى لك. أنت وين تشتغل الآن؟ قلت لها والله أنا أشتغل في وزارة التربية والتعليم. قالت نقلك بسيط يعني. اللي حصل بعدها رسالة التوظيف تأخرت، أو التوظيف تأخر في وزارة الإعلام. فكانت في زميلة أعتقد اسمها نبيلة الخير في الشؤون الإدارية، شؤون الإدارية التوظيف، قالت لي لا أنت يا ابني لا تضيع على نفسك الانتظار يعني الأيام، أنت متخرج مدرس يعني أنت عندك لغة عربية وتربية، أنت روح سجل في وزارة التربية وخذ ملاك في الحكومة، الملاك الإداري، فنقلك بيكون سهل بعد. فأنا استحسنت الفكرة. قلت له والله. قالت لأن يعني وزير الإعلام ما حد يعلم يوقع أوراقك اليوم أو يوقعهم بعد أسبوع أو بعد سنة، فأنت لا تخسر هذه الأيام. والله استحسنت الفكرة، رحت سجلت، دخلت امتحان أيضا ونجحت بدرجة متفوقة، فعينت في مدرسة نموذجية أيضا وهي مدرسة الدراز الإعدادية للبنين. كانت ذيك الأيام في التسعينيات تعد من المدارس النموذجية لأنها كانت تحقق نسب كبيرة جدا في

0: في النجاح وفي الدرجات لطلابها، وكانت دائما تستقبل الوفود الدولية والعربية اللي يأتون خصوصا في ضيافة وزارة التربية والتعليم. فتصور أنا في أول أسبوع انضميت إلى وزارة التربية والتعليم صدر القرار بتوظيفي، وافق وزير الإعلام على انضمامي إلى ذات البحرين. طيب وين الولد الآن؟ وين المذيع الجديد؟ قالوا والله راح يشتغل وزارة التربية. شلون راح تشتغل وزارة التربية؟ مو احنا متفقين معاك؟ كلام بعد يعني هذا اللي صار وهذا قدر الله يعني. فعموما قالوا خلاص اذا بتكون هناك رسالة من سعادة وزير الإعلام الله يرحمه الى الدكتور علي فخرو، انا ذاك كان وزير التربية والتعليم. راحت الرسالة، وزارة التربية والتعليم رفضت الطلب، رفضت انا انتقل الى إذاعة البحرين بحجة أن لا يوجد بديل لهذا المدرس.
1: يا الله.
0: طيب شو نسوي الحين؟
1: هذا شيء مفرح ومحزن.
0: مفرح ومحزن يعني. الوزارة ما تحب تستغني عنك لأن أنت موجود بعد في مدرسة نموذجية، فما توظف المدرسين إلا المتميزين في هذه الوزارة.
1: نعم.
0: فطيب شو سوي الآن؟ فأنا أصبت بالحزن حقيقة يعني، لأن أنا شغفي الإذاعة من نعومة أظافري. جمعني في يوم من الأيام مع الدكتور منصور سرحان مدير المكتبات الوطنية في وزارة التربية والتعليم، فكان يعني صديق وكنت على معرفة معه، فكنت زاير المكتبة لاستعارة بعض الكتب ومريت عليه أسلم، فقال لي شو أخبارك وكذا، فعلمت الموضوع، قلت له ترى حدث على، قال لي لا بسيطة، أنا أكلم لك الأستاذ كان أعتقد محمد العيد أيامها الوكيل المساعد الله يرحمه، فبكلمه ونكلم لجنة التنقلات كانت في وزارة التربية والتعليم. وتم هذا الموضوع تقريبا مدة أسبوعين إلى ثلاثة إلى شهر تقريبا، طول إلى أن يعني وافقت الوزارة على الانضمام إلى إذاعة البحرين، وتم الاتفاق مع الوزارة أن أنا أنتقل إلى إذاعة البحرين في تاريخ 25
1: فبراير 25
0: فبراير
1: 1994
0: 25 فبراير 1994
1: ودخلت الإعلام من باب الإذاعة.
0: ودخلت الإعلام من باب الإذاعة. سبق ذلك طبعا عملي في صحيفة أخبار الخليج أيام كنت في الجامعة. كان عندنا مؤتمر للغة العربية بإشراف الدكتور علوي الهاشمي، وصدفة كان الدكتور علوي الهاشمي اللي أصبح نائب رئيس جامعة البحرين هذا أستاذنا في اللغة العربية. فكان هو متولي الإشراف على الصفحة الثقافية، فأخذنا إحنا يعني كوكبة الطلبة اللي في قسم اللغة العربية، كنت أنا والأستاذ غسان الشهابي والأخت باروين حبيب، دكتورة باروين حبيب، وكان الأستاذ محمد البنجي الله يرحمه
1: الله يرحمه
0: رئيس تحرير جريدة الوطن ووكيل وزارة الإعلام آنذاك. فكنا احنا هؤلاء الأربعة أو الخمسة نساعد في
1: الصفحة
0: الثقافية، تحرير الأخبار وكتابة المقالات أيضا. فما أنسى أنا فضل أيضا جريدة أخبار الخليج في دخولي إلى مجال الإعلام.
1: نعم سيد غازي، كيف تصف لنا أول يوم لك في الإذاعة؟
0: أول يوم في الإذاعة كان مخيف.
1: عجيب.
0: إيه كان مخيف، مش مخيف، لا قلت لك أنا شكل لي صدمة حضارية. لما دخلت الإذاعة يا أخي جو الإذاعة غير. دخلت الإذاعة أبغي أشوف واحد ما أنا شايف، وين راحوا؟ الأبواب ضخمة. أول مرة أشوف باب طوله مترين ونص ثلاثة متر.
1: للسقف.
0: للسقف.

0: المفتاح. هدوء قاتل. أول مكتب دخلته مكتب أستاذ سامي القوص. أول ما ندخل من الإذاعة على الشمال هذا مكتبه. دخلت رحب فيني، أهلا وسهلا، رحب فيك، هاي إذاعة البحرين، اليوم إن شاء الله راح تتعرف على بعض الوجوه، بعض المخرجين.
1: هو كان حينها يشغل
0: رئيس الإذاعة
1: رئاسة.
0: الشخص الآخر اللي تعرفت عليه وكان له فضل أنا ما أنساه، المرحوم الأستاذ عتيق سعيد. رحت زرته في مكتبه وكان يعد بعض البرامج بخط يده. شجعني، قال لي يا ولدي اكتب برامج، أنت لغتك زينة يقولون، فبس ادخل في مجال الإعداد. الشخصية الثالثة اللي أنا التقيت فيها الأستاذ محمد الجابر، المخرج محمد الجابر. فكان لي الشرف أن أنا أول برنامج قدمته من إعدادي كان معه، أول برنامج.
1: تذكر اسم البرنامج؟ سم؟
0: كان عن الأمثال. ممكن ما أتذكر الاسم.
1: الأمثال الشعبية.
0: الأمثال العربية مثل مش الأمثال الشعبية. كنا نستضيف بعض الأخوان والأخوات ونطرح عليهم اسم المثل فيتذكرون، واحدة تعرف والثاني ما يعرف، فكان في حركة شوي. فكان جميل، كان مدته نص ساعة أسبوعي كان. فكان أول من أوائل البرامج اللي هو برنامج عن الأمثال العربية مع الأستاذ محمد الجابر، ومن هنا توثقت العلاقة إلى الآن مع الأستاذ محمد الجابر الله يعطيه الصحة والعافية. واشتغلنا دراما، مسلسلات إذاعية، تعمقت علاقتي مع الجميع بصراحة. كان لي قبل يومين أو ثلاثة اتصال هاتفي مع أستاذنا الأستاذ عبد الواحد درويش. كان الأستاذ عبد الواحد درويش هو اللي يشرف على وضع الجدول المذيعين. أنا اللي وجدت في إذاعة البحرين بصراحة لم أجد في أي مؤسسة أخرى، وكان هذا محور الحوار بيني وبين الأستاذ أبو محمد الأستاذ عبد الواحد درويش. وجدت في إذاعة البحرين الجو الأسري اللي افتقدته بعد ما خرجت من إذاعة البحرين، ولذلك أنا لازلت متعلق بإذاعة البحرين ومتعلق بشخصيات إذاعة البحرين. هذا الجو كان جو الأسرة الواحدة في البحرين. لما طلعت من إذاعة البحرين استلمتني الصعاب والتيارات واللطمات.
1: عشت الغربة
0: بالفعل، لأن إذاعة البحرين كانت تتميز بأن عناصر إذاعة البحرين كانت عناصر جدا راقية وجدا وطنية، وكانت قلوبهم على بعض، كانوا يحبون بعض. فأنا ما أنسى يعني أول ما دخلت أيضا في أول يوم اتعرفت على الأستاذة لطيفة الحمر في المكتبة الإذاعية. شافتني، عرفتني من الهيئة، من هيئتي، قالت لي أنت من النعيم؟ قلت لها إيه نعم. أنت خالك فلان وعمك فلان وخالتك فلانة وأمك فلانة؟ أنا استغربت، هاي من وين لها المعلومات؟ قلت لها إيه نعم. قالت سبحان الله، نفس الشبه،
1: يا الله،
0: نفس الطول ونفس النبرة ونفس
1: الملامح.
0: قلت لها طيب أنت عرفتي، ممكن تعرفيني أنت من؟ قالت إحنا جيران خالتك في النعيم. يفصلنا شارع. فكانت حتى كانت تقول لي شوف هذا الكلام، الآن إحنا انتقلنا إلى الحد يمكن 50 سنة 45 سنة، ولذلك الأسرة كانت جميلة جداً.

0: أنت تحس بأن أنت قاعد في منطقتك ما انتقلت، لأن اللي موجودين الكل يعرف بعض والعوائل متداخلة وكنا أسرة واحدة. هذا اللي افتقدته أنا في خروجي،
1: وبيئة الإذاعة صغيرة،
0: وبيئة الإذاعة يعني صغيرة، فالكل كان يحيطك بالرعاية، الكل كان يحبك وأنا كنت أحبهم، يعني كنت أحب الجميع وفقد هذا إلى الآن أنا فاقد هذا الإحساس وفاقد هذا الشعور وفاقد هذا الجو. ولذلك لما أدخل إذاعة البحرين أتنفس أكسجين صح. أي والله، يعني أتنفس، يعني أتنفس طبيعيا أكثر.
1: لا لا لا، لأنها بيتك،
0: لأن بيتي،
1: ولأنها يعني بيئتك التي تشعر فيها بالزراحة والطمأنينة. غير الأستاذ لطيف الحمر في مكتبة الإذاعة، هل تذكر أيضا شخصية؟
0: أذكر الأستاذ إبراهيم مصطفى، يعني كان له دور كبير. الأستاذ كنا نرجع له في موضوع النحو العربي وقواعد اللغة العربية، كان يفيدنا بشكل كبير وكان أستاذنا الحقيقة. كانت الأستاذة بدرية كمان، الأستاذة مريم موسى، الأستاذة سهام خليفة، الأستاذة نيلة العامر، الأستاذة لطيفة زويد، الأستاذ فيصل الروعي، أيضا الأخ العزيز الأخ محمد صالح، أيضا كان موجود في المكتبة الإذاعية. هؤلاء كان لهم يعني تعاون كبير معنا كمذيعين، خصوصا في برامج الهوى في صباح الخير البحرين، أو في برامج الظهيرة، أو البرامج المسائية اللي كانت تجمعنا مع الأستاذ استقلال أحمد. أتذكر بكل أريحية يعني هؤلاء الأسماء. بالنسبة للكنترول، أنا أول من ضميت تعرفت إلى زملاء أعزاء كانوا في الكنترول موجودين، بنات وأولاد. فكانت أبرز الأسماء الموجودة كان الأخ هشام خليفة، الأخ عدنان ملك، الأخ محمد عتيق، الأخ المرحوم عيسى الجلالة، كانت الأخت واضحة سعد، كانت الأخت لطيفة يوسف، الأخت فاطمة عبد الله، والأخت فاطمة الملة، الأخت فاطمة شمس، والأخت لطيفة بمطيع وجميلة بمطيع، الأخت صبري حسين وإيمان الخاجة، والأخت منال عتيق، والأخت جميلة الشاعر، وآخر واحدة انضمت إلى الكنترول الأخت عهود تلفت. فكانت في كوكب حقيقة يعني من النساء والرجال في إذاعة البحرين، أنا ما أنساهم. بعدين انضم عنصرين رجاليين اثنين، كان مخرج هذه الحلقة الأستاذ عبد الناصر النعار والأستاذ وهيب الجزاف، هذين آخر عنصرين أنا يعني طبعا سبقهم الأستاذ أحمد الشريان. يعني الأخ عبد الناصر والأخ وهيب أنا قضيت معهم أجمل الأيام إلى أن خرجت من إذاعة البحرين. فهذه كانت يعني الكوكبة الفنية اللي كانت موجودة في إذاعة البحرين. وربما كانت هناك أسماء أخرى لم يعني لا أتذكرها اللي كانت تساند عمل الإذاعة، سواء كان في وكالة الأنباء أو إدارة الأخبار أو البرامج التلفزيونية المباشرة، لأن وزارة الإعلام ولادة، إذاعة البحرين ولادة حقيقة بالكفاءات الجميلة.
1: طبعا كان فريق التنفيذ يختلف عن فريق الإخراج.
0: نعم.
1: وذكرت بأنك أستاذ غازي عملت مع الأستاذ محمد الجابر،
0: أو أول واحد أنا اشتغلت معه كمخرج الأستاذ محمد الجابر، الأستاذ نبيل علوي، الأستاذ عبد الواحد درويش، الأستاذ عبد النبي حسين، الأستاذ إبراهيم عيسى، الأستاذ محمد حسن. عملت أيضا مع

0: أختنا الفاضلة صبري حسين لما انضمت إلى المخرجين. عملت أيضا مع الأخوات لطيفة بومطيع وجميلة بومطيع أيضا في بعض البرامج اللي أخرجوهم. أيضا الأخ أحمد الشريان أخرج لي عدة برامج، ومن ثم انضم لهم أيضا الأخ محمد عتيق، ومن ثم انضم لهم أيضا الأستاذ عبد الناصر نعار إلى كوكبة المخرجين في إذاعة البحرين.
1: طبيعة هذه البرامج أستاذ غازي، تناولت جانب معين من البرامج؟
0: يعني كعادة أي مذيع في البداية يقدم البرامج المكلف بها، سواء البرامج الإخبارية أو الثقافية. أنا بدأت طبعا بالبرامج الثقافية في إذاعة البحرين، ثم قدمت المواجيز الأخبار، ومن ثم نشرات الأخبار، ومن ثم تطور الأمر إلى الدخول إلى البرامج الحية المباشرة على الهواء مباشرة، ومن ثم إلى بعض البرامج المتخصصة، يعني البرامج مثلا الثقافية المتخصصة الشعرية، إلى أن يعني انتقلت بعد للعمل في تلفزيون البحرين في البرامج الثقافية مع الأستاذ الكبير راشد الجوذر، اللي استمر عملي معه إلى أن يعني خرجت من إذاعة وتلفزيون البحرين عام 2002.
1: على ذكر البرامج المباشرة في إذاعة البحرين، ذكرت برنامج صباح الخير يا بحرين.
0: نعم.
1: ويعتبر من البرامج التي لها ثقلها في الإذاعة لما تحتويه من يعني من عدة فقرات مهمة بالنسبة للمستمع، كفقرة التواصل بينه وبين الجهات الرسمية. ما الذي يعني لك هذا البرنامج؟
0: هذا البرنامج كنا نعتبره نبض البحرين. يعني البرنامج كان يحظى بأولوية كبيرة للمغفور لصاحب السمو شيخ خليفة بن سلمان. وما أنسى أن أنا استضفت في حلقة من حلقاتي، الحلقات أخرى برامج أخرى، مدير مكتب صاحب السمو آنذاك الأستاذ علي العريض، ودار حوار كبير وموسع حول الملاحظات التي ترد إلى برنامج صباح الخير بحرين على بعض الوزارات وبعض الطلبات، سواء في مجال الصحي أو الإسكاني أو التعليمي أو البلدي أو الخدماتي بشكل عام يعني.
1: نعم.
0: وكان حرص كبير من مدير مكتب المغفور لصاحب السمو آنذاك سمو رئيس الوزراء بإبداء كل التعاون وكل الحرص على أن يبدأ كل وزير بدراسة مثل هذه الشكاوى وتقديم الحلول والحلول السريعة إلى كافة المواطنين.
1: من تذكر من أسماء المذيعين الذين كانوا معك في الجدول أستاذ غازي؟
0: يعني أستاذ أحمد حسين، الأستاذ المرحوم عاطف السلطي، أستاذ خليل إبراهيم، الأستاذ جاسم الهاشمي، الأستاذ محمود السلوادي الله يرحمه، الأستاذ عبد الجليل صفار الله يرحمه، الأستاذ عبد الجليل الطريف. هؤلاء أغلب المذيعين من الرجال، أما من النساء كانت على رأسهم الأستاذة عائشة عبد اللطيف، الأستاذة بدري عبد اللطيف، الأستاذة أمينة الشملان، الأستاذة أمينة حسن، الأستاذة بروين زينل، الأستاذة فتحية عبد الله، أحلام محمد أستاذتنا الكبيرة، أحلام محمد، أيضا الأستاذة صفية محي الدين ما ننساها، الأستاذة استقلال أحمد الله يعطيها الصحة والعافية، فوزية محمد، أيضا الأستاذة فاطمة الدوسري
1: الله يرحمها.
0: يعني هؤلاء كانوا من الناس المخضرمين جدا واللي تستفيد منهم. يعني أنا استفدت على الهواء من قدرات الأستاذة استقلال.

0: يعني أنا كنت مقدرتي في موضوع النشرات الإخبارية والبرامج المسجلة والوثائقية، لكن استفدت خبرة كبيرة من قدرة الأستاذ استقلال أحمد
1: في المباشر،
0: في الموضوع المباشر. هي هي هي والأستاذة عائشة عبد لطيف اشتغلت معاهم، فتعلمت منهم الكثير، تعلمت منهم الكثير. ومن حسن حظي طبعا ومن حسن الطالع أن أنا انضميت إلى إذاعة البحرين في هذا العصر الذهبي، أنا أعتبره يعني عصر نهاية الثمانينيات وبداية التسعينيات، كان العصر الذهبي لوجود نخبة مخضرمة من المذيعين والمذيعات. أسفي أن أنا لم أعمل مع شخصيتين اثنتين، هم الأستاذ حسن كمال والأستاذ المرحوم إبراهيم كانو.
1: يا الله،
0: يعني هؤلاء كانوا قمة الأداء الإذاعي، قمة العطاء الإذاعي، وقمة الوطنية، وقمة المهارة اللغوية والإدارية. أنا كنت أتمنى، أنا طبعا الأستاذ حسن أسمع لبرامج كثير، المرحوم الأستاذ إبراهيم كانو استمعت لبعض الأعمال الدرامية الإذاعية، لا زال صوته في الفترات الدينية نسمع صوت القدير الأستاذ إبراهيم كانو، حتى من الطرائف. وعلى ذكر أيضا مرة أخرى الأستاذ عيسى الجلامة، عيسى الجلامة أنا من بداياتي استلمت نوبة آخر ليل في الإذاعة، فأقضي الليل كله مع المرحوم الأستاذ عيسى الجلامة. يقول لي أنا اشتغلت من وانا صغير في إذاعة البحرين اللي كانت في العدلية. قلت له شلون اشتغلت أنت؟ قال أنا كنت مار على سيكل، على دراجة هوائية، وكان الأستاذ إبراهيم كانو واقف على بوابة الإذاعة من الخارج.
1: طيب،
0: فلما شافني ناداني قال لي يا ولد تعال. فيقول أنا خفت، إبراهيم كانو طول وهيبة وعليه الكوت والثوب، فأنا وقفت. قال لي تشتغل في إذاعة البحرين؟ صب شاي وقهوة. قال لي نعم. قال لي ادخل، أنت توظف من اليوم.
1: يا الله
0: فشو كان
1: البساطة.
0: قال لي ادخل، يلا ادخل استلم استلم الوظيفة من اليوم. فكانت هذه لمحة من تاريخ إذاعة البحرين سنة 1955.
1: الله يرحمه.
0: الله يرحمه.
1: والأستاذ يعني عيسى الجلامة يعني ما يعني لا يأتي ذكره إلا وهناك طرفة.
0: نعم.
1: عد إلى الجدول الذي كان يجمعك مع هذه النخبة وهذه الكوكبة من الأصوات اللامعة.
0: نعم.
1: في حينها وما زالت، ماذا كانت طبيعة هذا الجدول؟ يعني ما الذي تقومون بفعله؟
0: بالنسبة للجدول طبعا مثل ما ذكرتنا الأسماء السابقة، كانت هناك أسماء أخرى في الجدول، المرحوم إبراهيم بحر، الأستاذ عبد الله ملك، الأستاذ عبد العزيز العوضي، المرحوم الأخ محمد الشروقي. أيضا عملت مع الأستاذ سعيد الحمد من خلال تقديم بعض البرامج اللي كان هو يعدها، خصوصا صباح الخير بحرين، وبعض البرامج التي كانت تقدم أيام الأعياد الوطنية في ديسمبر. هذا الجدول كان طبعا موزع، تبلغ النوبة فيه يعني نوبة العمل من 3 إلى 5 ساعات، يعني يبدأ الساعة 5 صباحا تنتهي النوبة الأولى 8:30 إلى موجز 8:30. بعد ذلك إلى الساعة تقريبا 2:00، ومن ثم من 2:00 حتى 5:00

0: ومن الخامسة حتى الثامنة، ومن الثامنة إلى الساعة مثلا 12 وهكذا. أساس النوبة الإذاعية هي نشرات الأخبار والربط الإذاعي ما بين البرامج والفترات الدينية، إلا إذا كانت هناك بيانات عاجلة يعني تأتي أو أخبار عاجلة تأتي، يقوم المذيع بالتنسيق مع إدارة الأخبار أو قسم الأخبار ببثها وتقديمها أثناء هذه النوبات. من المذيعين اللي كانوا يستلمون النوبات الأولى هم الأستاذ أحمد حسين. النوبات آخر الليل كانت يعني تتوزع بيننا وبين الأستاذ المرحوم إبراهيم بحر والأستاذ جاسم الهاشمي. الآخرين مثل الأستاذ عبد الجليل الطريف كان يتواجد دائما من الخامسة حتى الثامنة، لأن بعد ذلك ينتقل إلى نشرة الأخبار التلفزيونية من الساعة 8 حتى 10 أو 9:30. فكانت يعني طبيعة متغيرة. واللي أعجبنا إحنا وأنا اللي أحببت أصلا في الجو الإذاعي هو هذا التغيير اليومي في العمل الإذاعي. كل يوم أنت تلاقي شيء جديد، ما عندنا الروتين الممل. يعني لا يوجد هذا الروتين الممل، وهذا بالنسبة لي أنا جدا مهم. أنا أحب أن كل يوم أقدم شيء جديد، كل يوم أتعرف على ناس جدد. لكن ولذلك خرجت من التدريس، لأن العملية التعليمية روتينية وأحسس بالملل. فحتى أرضي ضميري كنت يجب أن أخرج من مجال التدريس. لم أستطع، يعني لأن في رقبتي مئات الطلاب، فكيف يعني أتصدى للعملية الطلابية وأنا غير محب لهذه المهنة؟ وجدت نفسي أن أنا يعني لا أصلح لأن أتواجد، لأن أنا دائم التغيير ودائم يعني في حب عمل الشيء الجديد كله.
1: هل هناك نشرة أخبار لا تنساها؟
0: أي هي نشرة الساعة 3 عصرا اللي قرأت فيها التغيير الوزاري سنة 1995. هذا أول تغيير وزاري كبير في تاريخ البحرين. هذه النشرة التلفزيونية الساعة 3 كانت الناس بانتظارها وسببت مفاجأة لشعب البحرين، أن كيف بعد هذه السنوات الطويلة فلان من الوزراء يخرج من التشكيل الوزارية،
1: تتغير أسماء
0: كانت لامعة جدا. من أبرزهم كان المرحوم الأستاذ طارق المؤيد وزير الإعلام. فهذه سببت لنا إحنا يعني صدمة ومفاجأة، أن كيف يعني أستاذنا الكبير المرحوم طارق المؤيد يخرج من هذه التشكيلة. فهذه أنا ما أنساها، يعني هذه من النشرات الإخبارية اللي ما أنساها، وياريت أحصل لقطات منها، يعني ياريت حتى تشوفون ملامح وجهي وأنا أقرأ هذه النشرة.
1: ذهابك إلى تلفزيون البحرين لقراءة نشرات الأخبار أو تقديم البرامج، هل أكد لك مدى حميمية الجو هنا في إذاعة البحرين باختلافه عن التلفزيون؟
0: طبعا انتقالي إلى التلفزيون كان الفضل الأول يرجع إلى الأستاذ خالد الزياني أبو عبد الله. كان أيامها مدير الأخبار، وكان دائما يشجع الشاب البحريني، أي شاب بحريني يعني يرتقي فيه ويلمس فيه حب الطموح يبدي يعني يقدم له المساعدة. قال لي غازي أنت لازم تقدم نشرة الأخبار الساعة 12 بالليل، نجربك والبس ثوب.
1: لا في الإذاعة ما حد يشوفك يعني.
0: طبعا أنا ما كان حد يعرفني، يعني لأن كنت في الإذاعة من خلف الميكروفون.

كانت صدمة لأن أنا شلون ألبس ثوب وغترة وأنا ما أعرف. فكان هذه يعني هذه من الصدمات الحضارية الأولى اللي أنا واجهتها. فأتذكر ذاك اليوم رحت شريت لي غترة، الله يعلم شنو كان نوعها ما كان عندي خبرة، فصلت لي ثوب واستعنت بالأستاذ عبد الجليل الطريف عشان ينسف لي الغترة وأطلع. فاستخدمت نفس نسفة الأستاذ عبد الجليل وما أدري بصراحة شلون، يعني أنا أترك المجال للجمهور الكريم والمشاهدين

0: واستعنت بالأستاذ عبد الجليل الطريف عشان ينسف لي الغترة وأطلع. فاستخدمت نفس نسفة الأستاذ عبد الجليل وما أدري بصراحة شلون. يعني أنا أترك المجال للجمهور الكريم والمشاهدين، ويا ريت أنا أحصل على من الأخوة في إدارة الأخبار أو المكتبة التلفزيونية أول نشرة أنا قدمتها في يعني في تلفزيون البحرين، حتى بس أشوف شنو كانت مشاعر الناس. هذا اللي طالع لا عارف يلبس ثوب ولا غترة ولا. أنا أدور هذه اللقطات ما حصلتها إلى الآن.
1: يمكن الأستاذ بجاي الطرف كان يحطها يعني بهذه الطريقة شيء بسيط جدا يعني. مكثت في التلفزيون كثيرا؟
0: والله يعني طيلة وجودي في الإذاعة أنا كنت في التلفزيون.
1: لم تفارق الإذاعة؟
0: لم أفارق الإذاعة، يعني أشتغل معهم كان جزئي، عمل جزئي. قدمت كثير من البرامج التسجيلية والتوثيقية في تلفزيون البحرين، منها البرامج الاقتصادية كان مع الأستاذ جمال الشوملي الله يذكره بالخير، الأستاذ راشد الجودر في بعض البرامج الثقافية، إضافة إلى نشرات الأخبار. من البرامج الإذاعية التي تحولت إلى تلفزيونية لاحقا البحرين في 100 عام،
1: نعم،
0: اللي قدمته بمعية الأستاذة الكبيرة عائشة عبد اللطيف،
1: نعم،
0: وإعداد الأخ عادل مرتضى وإشراف الأستاذ خالد الزياني. هذه من أجمل البرامج اللي انحطت في تلفزيون البحرين،
1: نعم،
0: وأعيد بثها، وكانت من أجمل يعني اللقطات التلفزيونية اللي كان البحرينيين لما يشوفوها بصراحة يفتخروا، يعني يفتخروا بإنجاز قيادتنا. صور من العشرينيات حتى الآن، والشكر الجزيل إلى شركة نفط البحرين بابكو اللي صورت هذه اللقطات واحتفظت. وأنا كل أمل أيضا أن وزارة الإعلام بقيادة سعادة وزير الإعلام أن يعني يعيدوا هذا الإرث التلفزيوني الكبير إلى شاشة تلفزيون البحرين، لأن يوجد في جعبة هذه الشركة، وأنا اطلعت على أرشيفها للأمانة، اطلعت على الأرشيف الصور اللي موجودة والأرشيف الإعلامي، وأعتقد بأن تاريخ البحرين موجود في أرشيف شركة نفط البحرين بابكو.
1: نعم، هي ظلت توثق إلى حين بروز تلفزيون البحرين.
0: نعم، نعم،
1: في هذه الفترة لا شك بأن نعم هناك الكثير
0: أكيد
1: من
0: أكيد
1: الأحداث
0: كثير لم توثق حتى الآن يعني.
1: في هذه المسيرة الإذاعية والتلفزيونية، هل كانت لكم فرصة مثلا زيارات لدول شقيقة أيضا، إذاعات شقيقة؟
0: نعم، كان هناك برنامج تبادل المذيعين على مستوى دول مجلس التعاون. فأتذكر في يوم من الأيام كنت مار في الكوليدور أمام مكتب الأستاذ سامي القوز، فلقاني المدير الإذاعة المرحوم الأستاذ عبد الرحمن عبد الله، قال لي غازي في فرصة لإذاعة الرياض تروح منتدى هناك، حاب تروح؟ فقلت لي بكل سرور، بالعكس يعني هذا شرف لي. قال لي خلاص إذا السفر باكر. شو
1: علق لك بأسبوع عقب يومين ثلاثة؟
0: بكرة السفر. قلت لي حاضر. فأتذكر يعني مباشرة يعني يوم ثاني أنا سافرت، حتى ما مداني أجهز نفسي يعني لا ملابس ولا لا. فالله ستر كان في إذاعة الرياض مش في تلفزيون الرياض، لأنه كان يتطلب يعني إعداد ملابس جديدة وملابس خاصة لشاشة تلفزيون الرياض. فحقيقة قضيت أسبوع كامل في إذاعة الرياض، ومن حسن حظي أن أنا اخترت الفترة الأولى

0: 5 فجرا. الفترة الأولى كان بعد نشرة الأخبار يبدأ صباح المملكة.
1: نعم.
0: وكان بمشاركة بعض الأخوة العاملين في إذاعة الرياض، واللي إلى الآن أنا على تواصل معهم.
1: نعم.
0: يعني هذا الكلام كان ربما في عام 1998. فمن الأسماء الإذاعية في المملكة العربية السعودية القديرة حقيقة اللي أنا على تواصل معها حتى الآن كان رئيس المذيعين اللي عين في تلفزيون الرياض هو الأستاذ عبد العزيز العيد أبو فهد، الله يعطيه الصحة والعافية، وأوجه له تحية من إذاعة البحرين إذا كان يستمع هذا اللقاء. فقضيت أجمل الأيام لأن كنت يعني أزاول قراءة المواجيز والاشتراك مع مواطنين المملكة العربية السعودية في صباح الخير في الصباح الباكر، ومن ثم نقدم المواجيز والنشرات الأخبار. وعملت في إذاعة القرآن الكريم أيضا بالرياض. حتى من الأمور اللطيفة والذكريات اللطيفة، الأستاذ أحمد جمعة معد البرامج بعد ما رجعت من إذاعة الرياض قال لي: غازي أنت رايح إذاعة الرياض؟ قلت له إيه. قال يا أخي أنا ما أدري. يقول أنا صدفة وأنا جاي إلى إذاعة البحرين، يقول حطيت المؤشر الرادو في السيارة على إذاعة الرياض وإذا بصوت. يا جماعة هذا حلم ولا حلم؟ غازي في إذاعة البحرين، شو ودا إذاعة القرآن الكريم بالرياض؟ مو معقول. يقول فتميت أسمع إلى أن دخلت فسألت الأستاذ الرحمن عبد الله: أنتو غازي باعثينا؟ قال إيه. قال يا أخي أنا تفاجأت، شو ودا إذاعة الرياض؟
1: لخبطوهم.
0: فتلخبط. فقلت له: لا بالفعل أنا رحت يعني وقدمت انضميت إلى كذا إذاعة في إذاعة الرياض، وكان لي الشرف حقيقة يعني أن أنا أعمل مع المذيعين المخضرمين جدا، وأنضم إلى المنظومة الإعلامية بالمملكة العربية السعودية.
1: على ذكر الأستاذ أحمد جمعة وكان من مؤدين إذاعة البحرين، عملت أيضا مع الأستاذ سعيد الحمد، لكن أيضا كان هناك جملة من المعدين أيضا عملت معهم أستاذ غازي.
0: عملت أيضا مع بعض المعدين في إذاعة البحرين على رأسهم الأستاذ عتيق سعيد، الأستاذ سعيد الحمد الله يرحمهم، أيضا الأستاذ عزيز البسام الله يرحمها. عملت أيضا في بعض المسلسلات الدرامية الإذاعية اللي كان يعدها الأستاذ عيسى الحمر. قدمت كذا مسلسل بالمشاركة مع كوكبة من ممثلي البحرين على رأسهم الأستاذ إبراهيم بحر الله يرحمه.
1: الله يرحمه.
0: يعني أنا ما أنسى هذه الأيام الجميلة، لا أستطيع أن أنساها، لأنهم قدموا يعني الدعم الكبير إلى العملية الإعلامية في إذاعة وتلفزيون البحرين.
1: هل تذكر اسم العمل الدرامي؟
0: والله كثير، ما يعني لازم أرجع لأرشيفي الخاص. يعني كثير من المسلسلات الدرامية الإذاعية، بس من أشهر الأسماء اللي أنا عملت معاهم هو الأستاذ عيسى الحمر. أيضا الأستاذ غسان الشهابي قدمت معاه من إعداده بعض البرامج الثقافية التي لا ينساها الناس. بعد ذلك لا أنسى فترة ميثاق العمل الوطني، إذا حبيت ننتقل إلى 2000.
1: نعم.
0: إلا إذا عندك أشياء قبل تحب تستفسر منها.
1: نحن
0: قبل ما ننتقل إلى
1: دام دشينا البحرين في 100 عام، فإحنا يعني
0: نعم
1: يعني
0: نعم. المشروع الإصلاحي والوطني لجلالة الملك كان طبعا هذا أكبر مشروع غير توجهات وزارة الإعلام في مملكة البحرين 360 درجة، وغير

0: وبرامج إذاعة وتلفزيون البحرين بشكل كبير جدا، وأعطينا مساحة من الحرية والعمل الإبداعي بشكل كبير جدا، إلى درجة احنا كنا في وزارة الإعلام ووكالة أنباء البحرين نستقي أخبارنا من وين؟ من وكالة الأنباء
1: رويتر
0: أسوشيتد بريس، وكالة الشرق الأوسط، الإذاعات الأخرى، فعندنا قسم الرصد اللي موجود. تصور الحركة الإصلاحية لجلالة الملك حفظه الله لما بدأ استلام الحكم في مملكة البحرين، وقيام وزارة الإعلام وبالتحديد الأخوة في تلفزيون البحرين بقيادة أستاذنا الكبير والفذ والإعلامي القدير الأستاذ خليل الذوادي، برعاية هذه الأفكار اللي قدمت لتلفزيون البحرين لإسناد المشروع الإصلاحي لجلالة الملك. أنا لا أنسى يعني هؤلاء الأشخاص والأفذاذ الكبار اللي قدموا كل العون يعني الإذاعي والتلفزيوني، إلى درجة أن تحولت هذه الشاشة المستطيلة أو المربعة لتلفزيون البحرين إلى المصدر الأول للأخبار العالمية. تحولت إلى المصدر الأول إلى وكالات الأنباء، بدل ما إحنا ناخذ منهم الأخبار اللي كانت تخص البحرين، كانوا هم وكالات الأنباء فاتحين شاشة تلفزيون البحرين، لأن التطور السياسي اللي فرض المشروع الإصلاح جلالة الملك كان يفرض أن هناك حدث كل يوم جديد في البحرين.
1: كان هناك شبكة من المراسلين، وكان هناك
0: شيء مهول. أنا لا أستطيع يعني أن أعبر بصوتي، لازم أكتب هذا الكلام، يعني هذا الكلام الجميل. تحولت شاشة تلفزيون البحرين إلى بالفعل شاشة العائلة العربية والبحرينية. كنت تشوف على شاشة تلفزيون البحرين كل فئات المجتمع، كل طوائف البحرين، كل المهن في البحرين، كل الآراء في البحرين كنت تشاهدها على تلفزيون البحرين. ومن الأمور الجميلة جدا ما ننسى تشجيع جلالة الملك، وما ننسى الكلمات الأبوية للمغفور لصاحب السمو الشيخ خليفة بن سلمان آنذاك، لأن كنا نشوف الفرحة في عيون البحرينيين، وهذا المنظر هو اللي كان يسعد جلالة الملك لما يشوف شعب البحرين مساند إلى مشروع الإصلاحي، فرحان بمخرجات هذا المشروع، متعاطف جدا بالأفكار والمواد التي جاءت في ميثاق العمل الوطني، ولذلك حقق ميثاق العمل الوطني هذه النسبة 98.4%. لم يأتي من فراغ، يأتي من خلال دور وزارة الإعلام. ومن هنا أنا يعني أؤكد أن دور وزارة الإعلام هو الدور المحوري المساند والكبير. ما أحب أقول الدور الأول في مملكة البحرين، لا، بس كان هو له الدور الفاعل والكبير في مساندة جهود وتوجهات جلالة الملك حفظه الله في إرساء العدالة وإرساء المساواة وبث روح الوطنية في شعب البحرين. يعني لا ننسى أن جلالة الملك في الدستور هو الراعي الأول للوحدة الوطنية، هو الراعي لشيء اسمه الوحدة الوطنية. فكانت هذه من المبادئ الجميلة اللي قدمتها إذاعة وتلفزيون البحرين إلى الناس آنذاك.
1: ودائما يعني من خلال يعني تصريحات القيادة بالاهتمام بما يكتب وما يقرأ وما يسمع أيضا عبر وسائل الإعلام، يعني هذه الوصايا لن تكن تبث لأشخاص عاديين وإنما لصنع قرار.
0: نعم نعم.
1: في الحكومة.
0: أنا ما أنسى لقاءنا أخوي حسن، كان جمعنا لقاء مع جلالة الملك بعد انتهاء يعني مراسم الاستفتاء على بنود ميثاق العمل الوطني. التقينا في قصر الصافرية، من ضمن الحوار قلت له جلالة الملك ترى الناس مو ناسيه

0: يعني المنظر وهي كانت تشوفك وانت تتجول في مدن وقرى البحرين بكل أريحية بينهم بدون حراس وبدون حواجز، وتلتقي مع الكبار والصغار والنساء والشيوخ والرجال والصغار. قلت له ترى هذه الناس طال عمرك مو قادر تنسى هذه المناظر، الناس مو قادر تنساها من جماليتها. فقال أنا والله يعني أقدر هذه المشاعر وتوصلني هذه المشاعر، وقال أنا ترى أنت يا غازي أنا ما أطالع إلا برامجك أنت في تلفزيون البحر والله. فهذه قلت له كبيرة. نعم قلت له أنا طويل العمر هذه شهادة أعلقها على صدري، لأن إحنا قدمنا كل ما قدمنا بناء على مرئيات جلالتكم وتوجهاتكم حتى نرفع اسم البحرين وندخل حب البحرين في قلوب كل البحرينيين. فهذه أنا من المواقف الجميلة اللي ما أنساها آنذاك حقيقة.
1: بعد هذه المسيرة الجميلة ولعلني يعني أجد من المناسب أن نختم بهذا الموقف حقيقة الذي يعني أبديته، والذي يعني كان جميلا بمشاعره يعني بينك وبين صاحب الجلالة. زبدة الحديث، كيف تلخص العمل الإعلامي بالنسبة لغازي عبد المحسن؟
0: العمل الإعلامي هو قدم غازي عبد المحسن إلى الجمهور وإلى الناس، وهو من بث فيه روح الطموح وجاذبية العمل وروح العمل، وهو من رسخ في قلب غازي عبد المحسن، وهذا الكلام أنا أقوله للعلم لأبولاتي، أقول لهم دائما الإذاعة بثت فيه روحين بدل روح واحدة. أولا هي روح الأسرة الواحدة، لازم تكون في أي مكان أنت تتواجد فيه تحب الناس حتى الناس تحبك. الروح الثانية هي روح الانضباط والمسؤولية، يعني احنا ندخل الى النشرة قبل النشرة الإذاعية بخمس دقائق مثلا، نعد الأوراق، ناخذ نفس، نشرب لنا ماء، نشرب قهوة وشاي، نجهز أحبالنا الصوتية، وكذلك نشرة التلفزيون بالملي لازم تكون عقرب الساعة، لازم يكون بالملي. فهذا يجب أن يكون المذيع يتحلى بروح الانضباط وروح المسؤولية، فهذه روحين بثتهما إذاعة البحرين في قلب غازي عبد المحسن.
1: الإعلام القدير والأستاذ العزيز الكبير غازي عبد المحسن، شكرا جزيلا لك.
0: يعطيك الصحة والعافية، وشاكر لكم هذه الوقفة الإذاعية الجميلة اللي أرجعتموني فيها إلى عقود من الزمن إلى الخلف. شكرا لكم.
1: حياك الله، وشكرا لكم أنتم مستمعين الكرام، حتى نلقاكم في لقاء آخر وقامة أخرى أيضا إذاعية، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله.
2: هنا البحرين،
3: هنا البحرين،
4: إذاعة البحرين،
5: هنا البحرين.
6: بسم الله الرحمن الرحيم، بإذنه تعالى وعلى بركات منه نفتتح دار إذاعة البحرين اللاسلكية. هذه الدار التي تتحمل كلمتنا إلى العالم العربي والإسلامي.
7: هنا البحرين،
8: إذاعة البحرين،
9: هنا البحرين،
10: هنا البحرين،
11: هنا البحرين،
12: هنا البحرين.
13: إذاعة البحرين تقدم
14: لكل صوت من هذه الأصوات قصة وحكاية، وفي كل حكاية كانت الإذاعة فصلا مهما من فصولها. شخصيات صنعت الأثير، لقاءات نعيش فيها مع من كان الأثير حاضرا في سيرة حياتهم. شخصيات

0: صنعت الأثير، فكرة وإعداد السيد حسين السيد حمزة، شخصيات صنعت الأثير، تقديم شيخ الشعلان وحسن الساعات. من المتابعة ليالي عاشير. شخصيات صنعت الأثير، إخراج عبد الناصر النعار.
1: هنا البحرين،
2: إذاعة مملكة البحرين،
3: إذاعة البحرين،
4: إذاعة مملكة البحرين.
5: هذه إذاعة مملكة البحرين.
6: مستمعينا، جمهورنا العزيز،
7: نلتقي بكم ونسعد بتواصلكم. من صوت البحرين النابض، صوت الأصالة والتجديد، نقول
6: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية، هنا البحرين،
7: هنا البحرين.
8: يضم مجلس الشورى 8 لجان دائمة يتم تشكيلها خلال الأسبوع الأول من بدء دور الانعقاد العادي، ويتم انتخاب رؤسائها ونوابهم في أول اجتماع لكل لجنة، على أن يتم إعلان أسماء رؤساء اللجان في الجلسة العامة للمجلس.
1: هنا البحرين.

0: في هدوة الليل لين تعبت مشاوير النهار، يبتدي صمت القلوب الحالم
1: يظهر على نبض الخواطر، ويبتدي همس جديد.
0: همس المشاعر.

0: همس المشاعر طائر مجنح في ليل القلوب الحالمة.
1: من إعداد راشد نجم،
0: تقديم عائشة عبد اللطيف وخليفة العريفي.

0: يسعد صباحك. ليلنا توي ما جاء، الشمس غابت وشرقت عندكم شمسي، هي شمسنا اللي في جبينك تلاقى، ولا قمرنا اللي فقدناه من أمسي؟ ليل السما برد وسحاب وعجاجة، يا من يشب النور في الخاطر العمسي.
1: وإحنا نقول لكم يسعد مساكم أعزائنا المستمعين، أو بالأحرى يسعد صباحكم، لأن إحنا سرقنا من النهار دقائقه الأولى.
0: أهلا بكم معانا، فرح يتجدد كل ليلة، حياكم الله.

0: ليش إحنا بين فترة وأخرى نحاول نسترجع شريط النسيان ونتعمد استلاب الماضي من ذاكرة الزمن ونحتفظ به حتى يعني عند حتى ولو لمدة قصيرة قد لا تتعدى الدقائق؟
1: شريط النسيان اللي تقول عنه هو جزء من ذاكرة الحاضر، وأقول ذاكرة الحاضر لأن يوم من الأيام كان أهو الذاكرة الموجودة والمحركة لكل شيء. وبعد ما تقدمت عليه الأحداث رحلنا من ذاكرة الحاضر إلى ذاكرة النسيان.
0: بس إحنا رضينا أم لم نرضى متعلقين بعالم الماضي، ونعجز في كثير من الأحيان أن إحنا نطاول هامات النسيان، لأن النسيان قدرة من الصعوبة على كل إنسان أنه يمارسها على نفسه.
1: بس ليش الإنسان يحب التذكر ويتذكر ويتذكر؟ تذكر أشياء يمكن يضايق تذكرها ومع ذلك يتذكرها، يتذكر بعد أشياء مفرحة يمكن تعطيه طاقة للاستمرار والبقاء.
0: أنت قلتي ليش الواحد يتذكر؟ أنا بقول لك إذا كان واحد يحب مثلا بشكل جنوني، حب يملك عليه كل جوانحه، حب مسيطر عليه وعلى تصرفاته مثل هالإنسان وبكل الحب اللي يحمله وعايش داخله، تتصورين من السهولة عليه أنه ينسى هالحب؟ يمكن هذا الحب طبعا تخنقه ظروف معينة وتقتله، لكن ما تقتله داخل هذا الإنسان. مثل هذا الإنسان ما أعتقد أنه راح يعرف النسيان.
1: يتهيأ لي حتى لو عرف النسيان لفترة معينة، هل يمكن يعرف عدم التذكر؟ صعب جدا. لو الإنسان حرم من النسيان وحرم من عدم التذكر ما بيقدر يتحمل الحياة.
0: ليش؟ شو التناقض بين النسيان والتذكر؟
1: النسيان نعمة للي يريد أن ينسى ويرتاح من واقع معين علشان يتجاوزه إلى عالم جديد.
0: والتذكر؟
1: التذكر بعد نعمة من نعم الحياة، لأن الإنسان لو حب يتذكر حوادث معينة في حياته، أو خلينا نقول ذكريات كانت لها تأثير، أو حب راح، لو حرم نعمة التذكر شلون ممكن يتذكر شيء يحب يتذكره علشان يرتاح منه حتى لو كانت ذكرى غير مريحة؟
0: إذن الإنسان سجين النسيان والتذكر.
1: فعلا سجين، وقلبي القاضي وفكري سطوة السجان، وسيف إعدامي الذكرى ونفس حيل مشطولة، أهيم بعالم الماضي عجزت طاول الكتمان، عسى من قال ناسيها جميع الخلق ينسونه، عصفبي مارد الذكرى غدابي كنه الطوفان، على لون الجروح اللي كوتني يا ضمالونة، تذكرتك على غفلة زماني والجروح اخوان، هلك مجنون يطويه الغرام بعين مجنون.
0: تذكرتك على بعد المسافة من عنا الحرمان، تذكرتك سراب يلهث العطشان من دونه، تذكرت القوافي يوم أنا فيك أبدعي القيفان، تذكرت المعاني والمعاني منك مغبونة، تذكرت القصايد مصدرة من صادق الوجدان، يوردها خفوق عذب العشاق بالحونة، تذكرت الهموم اللي لها في خافقي نيشان، تذكرت المشاعر والغلا واشواق مشحونة، تذكرت الليالي يوم أنا وانت بها خلان، يغطينا ظلام ما كشف للغير مكنونة.

0: إيش كثر وإيش قد الصوت ممكن أن ينم عن شخصية صاحبه؟
1: والله هالأيام الصوت يخدع جدا.
0: شلون يعني يخدع؟ الصوت هو الصوت.
1: في أصوات لما تسمعها ممكن تخمن الإنسان اللي كلمك أو تكلمه، وممكن حتى تقدر سنه أو ربما شكله إذا طال الحديث بينك وبينه.
0: بس هل ذي ممكن من غير ما تشوفه؟
1: ممكن، خصوصا عند الناس اللي عندهم قدرة على التعرف على الإنسان من خلال صوته، حيث أن هناك من يقدر يتعرف.

0: نتعرف على شخصية الناس من خلال عيونهم أو طريقة كتاباتهم أو ربما مشيتهم أو حتى كعب ريولهم. إذن فالصوت ممكن أن يترجم شخصية الإنسان.
1: طيب والنوع الثاني من الأصوات؟
0: النوع الثاني هو اللي ما تعرف له ولا تعرفه لأنه غير ثابت في نغمات صوته وذبذباته، كل مرة يغير صوته، خصوصا إذا كان يقصد من وراء تغيير نبرات صوته هدف معين.
1: هذه ما يصير إلا عند اللي يحبون المعاكسات عن طريق الهاتف خلينا نقول، أو ممارسة الغزل الإيقاعي بالجنس الناعم أو العكس. هذين ممكن يقلدون أصوات غير علشان يخدعون اللي قاعدين يكلمونهم.
0: أنا أرتاح من الصوت اللي يبث فيني دفء المشاعر، الصوت الناعم اللي تشعر معاه أنه سيمفونية تعزف على أوتار قلبك. صوتك لبس لون الضحى واشعل الليل، وانا اشتهيت اشرب سوالفك، قولي هاتي قوافل صمتنا واسرجي خيل، خلي دروب النور تجمع فلولي، لولاك والله ما اشتهي ضحكة سهيل ولا انتشي لو يرقص الليل حولي، انا بدونك وادي يرفض السيل من مزن هذولاك وامطار ذولي، لك في حشاي ديار وطيور ونخيل، وصلك ربيع غردت له فصولي.
1: ويلي على ما تزرعين التفاصيل، شو لا يهب الغلا في حقولي، وجهك لفاني مثل عطر المواصيل، يا مرحبا به يومي واكب وصولي، تلثم بياض الخد سود مظاليل، جيف ارتوي لا صار شوفي فضولي، قريت حسنك ما قريت الفناجيل، وليا كتبتك حجتي في نحولي، ميلاد نورك فيه موت القناديل، وحضور ودك فيه غيبة عذولي.

0: الحب جمعهم، أو خلينا نقول جمع بينهم، ونفس الحب اللي جمعهم هو اللي فرقهم.
1: شلون يصير؟
0: أنا أقول لك، مأساة البنت أن هذه هو حبها الأول، أما اللي حبته فمأساته أن هي كانت حبها الأخير.
1: إذن في فارق كبير بينهم. هي تدخل تجربة الحب الأول لأول مرة في حياتها بعواطف طبعا تتفتح لأول مرة بكل الأحلام والأماني في هالحب اللي بيخليها تطلع على دنيا الحب بشوق ورغبة.
0: بالضبط. أما هو اللي هو الرجل اللي تحبه فهو خاض تجارب عاطفية كثيرة وعنده مناعة وقدرة على التأقلم مع أي تجربة حب جديدة.
1: منتش رايك، هل يجمعهم الحب مرة ثانية؟
0: والله كل تصرفاته تقول لا،
1: وهو
0: كل تصرفاته تقول ربما.
1: وانت كمراقب للتجربة ايش رايك؟
0: انا اتمنى ان تنتصر لا على ربما، لاني مقتنع بان التجربة الفاشلة لا ينبغي ان تتكرر.
1: انت تخاف من الغدر؟
0: ابدا، انا ما اهاب من الغدر، لكني اهاب من اني اتعذب من الغدر أكثر مما تعذبت.

0: يا عيني منه جالي فيني غرامة وسط الحشا يلقى مكانه والأوطان. ما ترحمي يا عيني منه مرامه وصل الذي غرو من الحور فتان. لا من نوى ما هي بتخطي سهامة يقولها منه صويب والهان، والهان يسمع من حبيبه كلامه يروي كلام الحب يا صاح عطشان. ما ينجلي حب فؤادي مقامه باقي على مر الليالي والأزمان.
1: من حبكم

0: ماذا قجفني منامة عيا لذيذ النوم من عيني وجعان يا عاذلين القلب يكفي ملامة قول ان تقولونه تودونه هجران قالوا قوي الباس وشبه علامة أصبح طريح الحب يشدي بالألحان قلت اعذروا قلت اعذروا منه تزايد هيامة شاف الفرح يمسح جروحه والأحزان
1: في نهاية لقاء الليلة شكرا على صحبتكم أعزائي المستمعين نلتقي باكر على خير
0: وتصبحون على خير.
1: همس المشاعر.

0: همس المشاعر طائر مجنح في ليل القلوب الحالمة.
1: من إعداد راشد نجم،
0: تقديم عائشة عبد اللطيف وخليفة العريفي.

0: سنين.
1: إذاعة البحرين، صوت البحرين.
2: إذا كان عمرك بين 18 و 35 سنة وعندك شغف بالإعلام والتقديم وصناعة المحتوى، تقدم إذاعة البحرين الشبابية ومدينة شباب 2030 فرصة الانضمام إلى فريق البرنامج الإذاعي المباشر لهذا الصيف. تعلم، جرب، واصنع تجربتك الإعلامية بنفسك. سجل الآن عبر تطبيق إيشباب. آخر موعد للتسجيل 28 يونيو 2026. مدينة شباب 2030، وعدنا في القمة.
3: عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ. وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة

محددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية. وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

0: حول الخبر، تفاصيل، تقارير، لقاءات. تابعوا أخبارنا الإذاعية على التردد 102.3 FM. نشرة الأخبار.
1: مجلس الوزراء يؤكد أن الأمر الملكي السامي بإنشاء وتشكيل لجنة توثيق ملحمة الصمود الوطني يعزز مفهوم الذاكرة الوطنية المؤسسية ويرسخ سردية موثقة تعكس وحدة القيادة والشعب.
2: وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني تعلن تحقيق نسبة إنجاز 73% في الأعمال الإنشائية لتطوير المرحلة الأولى من مشروع تطوير مدينة المحرق.
1: وزير التربية والتعليم يشيد بما حققه الطلبة من قدرة تنافسية عالية مكنتهم من الوصول إلى المقاعد المخصصة لبرنامج البكالوريا الدولية.
2: الأمر الملكي السامي بإنشاء وتشكيل لجنة توثيق ملحمة الصمود الوطني يسطر مرحلة استثنائية لتلاحم أبناء مملكة البحرين مع مؤسساتهم الوطنية في مواجهة التحديات.

0: ترأس معالي الشيخ خالد بن عبد الله الخليفة نائب رئيس مجلس الوزراء الاجتماع الاعتيادي الأسبوعي لمجلس الوزراء الذي عقد اليوم في قصر القضيبية.
1: وفي مستهل الاجتماع أشاد مجلس الوزراء بالأمر الملكي السامي الصادر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه بإنشاء وتشكيل لجنة توثيق ملحمة الصمود الوطني تتولى رصد وتوثيق الاعتداءات الإيرانية الغاشمة التي واجهتها مملكة البحرين، مؤكدا أن الأمر الملكي السامي سيعزز مفهوم الذاكرة الوطنية المؤسسية ويرسخ سردية وطنية موثقة تعكس وحدة القيادة والشعب في مواجهة التحديات. كما رحب مجلس الوزراء بإعلان الاتحاد الآسيوي لسباقات الخيل رفع تصنيف كأس البحرين الدولي للخيل إلى المستوى الدولي الأول جروب 1، مشيدا بجهود سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد آل خليفة وزير ديوان رئيس مجلس الوزراء رئيس الهيئة العليا لنادي راشد للفروسية وسباق الخيل التي أسهمت في تحقيق هذا الإنجاز الذي يعزز مكانة البحرين في رياضة الفروسية وسباق الخيل.

0: ثم نوه المجلس بما حققته المرأة البحرينية من إنجازات وإسهامات متميزة في العمل الدبلوماسي، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للمرأة في العمل الدبلوماسي. كما أشار مجلس الوزراء إلى الجهود التي تبذلها مملكة البحرين في مكافحة المخدرات، مشيدا بجهود وزارة الداخلية وكافة الأجهزة الأمنية والجهات المعنية في تبني المبادرات التي تسهم في توعية المجتمع بمخاطرها والحماية منها، وذلك بمناسبة اليوم الدولي لمكافحة إساءة استعمال المخدرات والاتجار غير المشروع بها. بعدها تابع مجلس الوزراء الإجراءات التي اتخذتها الوزارات والجهات الحكومية المعنية بموسم عاشوراء من أجل تيسير كافة المتطلبات التي تكفل إنجاح الموسم.
1: بعد ذلك نظر المجلس في عدد من المذكرات المرفوعة له من اللجان الوزارية والوزراء ووافق على ما يلي: مذكرة التفاهم بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية سيشل بشأن التعاون في مجال مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية، مذكرة التفاهم بين وزارة شؤون البلديات والزراعة والجامعة الخليجية، مذكرة التفاهم بين معهد الإدارة العامة والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، رد الحكومة على عدد من الاقتراحات برغبة المقدمة من مجلس النواب. كما استعرض المجلس ما يلي: مستجدات تنفيذ أولويات وزارة الأشغال ضمن برنامج الحكومة 2023-2026، إحصائيات أداء المحاكم والتنفيذ خلال العامين 2024-2025. كذلك اطلع المجلس على عدد من التقارير حول نتائج اجتماع الدورة 67 بعد المئة للمجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، والاجتماع الوزاري 3 للحوار الاستراتيجي بين مجلس التعاون وكندا، نتائج الاجتماع الاستثنائي 29 للجنة وزراء النقل والمواصلات بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، نتائج الاجتماع رفيع المستوى لرؤساء الدول والحكومات الأفريقية والشركاء بشأن تفشي فيروس الإيبولا فيروس بوندي بوجيو، انفاذا للأمر الملكي السامي لجلالة الملك المعظم بالمحافظة على الهوية التاريخية والثقافية لمباني ومدن البحرين وأحياء قصر عيسى الكبير وتطوير مدينة المحرق، وتنفيذا لتوجيهات سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بتفعيل الخطة التنفيذية الخاصة بالمحافظة على الهوية التاريخية والثقافية لمباني ومدن البحرين. أعلنت سعادة السيدة أمنة بنت أحمد الرميحي وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني تحقيق نسبة إنجاز بلغت 73% في الأعمال الإنشائية لتطوير المرحلة الأولى من مشروع تطوير مدينة المحرق.
0: جاء ذلك خلال الجولة التفقدية التي قامت بها سعادة وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني لتفقد سير العمل في المشروع بحضور عدد من المسؤولين وممثلي الشركات الاستشارية والتنفيذية المشرفة على أعمال التنفيذ، حيث اطلعت الوزيرة على مستجدات التنفيذ ونسب الإنجاز المتحققة في مختلف مكونات المرحلة الأولى من المشروع التي تشمل 6 فرجان. وخلال الجولة تابعت الوزيرة سير العمل وتقدم التنفيذ في عدد من المرافق والمشروعات الرئيسية المدرجة ضمن المرحلة الأولى، حيث تم الانتهاء من تنفيذ مركز الزوار المخصص للمشروع، كما تم الانتهاء من أعمال تنفيذ وتأثيث الوحدة النموذجية للمشروع، بالإضافة إلى حزم من الوحدة السكنية ذات الطابع العمراني التراثي، الأمر الذي يعكس التقدم المتحقق في تنفيذ المرافق الخدمية والعمرانية المرتبطة بالمشروع. كما طلعت الوزيرة الرميحي على مستجدات أعمال تطوير خدمات البنية التحتية الثانوية والطرق الداخلية بمناطق التطوير بفرجان المرحلة الأولى، إلى جانب مستجدات أعمال تطوير موقف السيارات التي توفر أكثر من 300 موقف للقاطنين والزوار في هذه المرحلة. وجرى خلال الجولة تفقد وعقد نقاشات مع ممثلي الشركات الاستشارية والتنفيذية المشرفة على أعمال التنفيذ، جرى خلالها مراجعة مؤشرات الأداء الخاصة بالمشروع ونسب التقدم المحققة، مع تأكيد على ضرورة سير العمل بالمشروع وفق البرنامج الزمني المعد له، بما يراعي تكاملا بين العمل في الأعمال الإنشائية وخدمات البنية التحتية وضمان تنفيذ مكونات المشروع وفق المواصفات الفنية المعتمدة ومعدلات الإنجاز المستهدفة. كما تم استعراض الأعمال الجاري تنفيذها خلال الفترة الحالية التي تشمل استكمال شبكات البنية التحتية الثانوية وأعمال الطرق

المرافق العامة وتجهيز المواقع المرتبطة بالمشروعات الخدمية، إلى جانب متابعة التنسيق الميداني بين الجهات المعنية والشركات المنفذة لضمان انسيابية التنفيذ وتحقيق أعلى مستويات الكفاءة والجودة في مختلف مراحل المشروع. وأكدت وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني أن المؤشرات ونسب الإنجاز الحالية في المشروع تعكس تسارع وتيرة العمل بالمشروع، مشيرة إلى الجهود المبذولة لتحقيق مستهدفات خطة تطوير مدينة المحرق باعتبارها أحد أهم المشاريع الوطنية الهادفة للمحافظة على الهوية التاريخية والثقافية للمدينة وإعادة إحياء نسيجها العمراني وفق رؤية تنموية متكاملة. كما ثمنت الوزيرة الجهود التي تبذلها فرق العمل والجهات الشريكة والشركات الاستشارية والتنفيذية في مختلف مواقع المشروع. وحول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف السيدة فاطمة المناعي وكيل وزارة الإسكان والتخطيط العمراني. سعادة الوكيل، مشروع تطوير مدينة المحرق يعتبر من أهم المشاريع الوطنية، اليوم نعلن عن وصول نسبة الإنجاز

0: 73% كما ذكرتم، كيف تصفون لنا وتيرة العمل في هذا المشروع؟
1: مسي عليكم وعلى السادة المشاهدين بكل خير. طبعا بكل تأكيد وصول نسبة الإنجاز إلى 73% يعطينا مؤشر واضح أن المشروع يسير وفق ما هو مخطط له، والأهم أنه يعكس حجم العمل الذي أنجز خلال الفترة الماضية على أرض الواقع. اللي يميز مشروع تطوير المحرق أنه مو مشروع إنشائي أو مشروع بنية تحتية تقليدية، بل مشروع يهدف إلى الحفاظ على هوية مدينة المحرق وفي الوقت نفسه تطويرها بما يتناسب مع احتياجات الأهالي اليوم. لذلك كان التركيز من البداية على أن تكون أعمال التطوير منسجمة مع الطابع العمراني والتاريخي للمدينة، مع توفير خدمات ومرافق حديثة ترفع من جودة الحياة. شهدنا خلال الفترة الماضية تقدم ملموس وملحوظ في عدد من مكونات المشروع، سواء من خلال استكمال مركز الزوار والوحدة النموذجية أو التقدم في أعمال الوحدات السكنية والبنية التحتية والطرق الداخلية. وبالطبع هاي التقدم في سير العمل يعطينا ثقة ودفعة كبيرة أن المشروع يسير بالاتجاه الصحيح، وإن شاء الله سنواصل العمل بهذه الوتيرة المتسارعة لتنفيذ المتبقي من مشاريع المرحلة الأولى لتكون جاهزة للتسليم بإذن الله في نهاية العام الجاري.
0: نعم سيدة المناعي، كما تفضلتي في سياق حديثك أن المشروع اليوم دخل مرحلة متقدمة مع اكتمال مركز الزوار والوحدة النموذجية وكذلك تطوير البنية التحتية والانتهاء حتى من تنفيذ حزم من الوحدات السكنية. هل لك أن تطلعينا ما هي خطط الجهات المنفذة للمشروع للحفاظ على استمرارية العمل بنفس الجودة بنفس المواصفات الفنية العالية حتى تسليم المشروع في الوقت المحدد؟
1: طبعا الجودة بالنسبة لنا ليست مرحلة أخيرة نراجعها عند التسليم، بل هي جزء من العمل اليومي في المشروع. لذلك هناك متابعة مستمرة في مواقع التنفيذ واجتماعات دورية مع الاستشاريين والمقاولين، ومراجعة دائمة لمعدلات الإنجاز وجودة الأعمال المنفذة بخلاف الزيارات الميدانية المستمرة للمشروع. اليوم عندما نتكلم أو نتحدث عن اكتمال مركز الزوار والوحدة النموذجية والانتهاء من تنفيذ حزم من وحدات المرحلة الأولى، فإحنا نتكلم عن مخرجات ملموسة تعكس مستوى العمل الجاري في المشروع. وفي الوقت نفسه بالتوازي مع الأعمال الإنشائية نحرص على تنفيذ أعمال تطوير الطرق الداخلية والبنية التحتية والمرافق الخاصة المرتبطة بمناطق التطوير بما يضمن جاهزية المشروع بصورة متكاملة وفق الجدول الزمني المعد للمشروع. الهدف في النهاية ليس إنجاز المشروع ضمن الإطار الزمني المحدد، إنما تقديم مشروع يواكب تطلعات القيادة الرشيدة ويحقق قيمة حقيقية لأهالي المحرق، سواء من خلال تحسين أو رفع مستوى البنية التحتية أو من خلال المحافظة على الهوية التاريخية اللي تتميز فيها المدينة، وهاي اللي نشتغل عليه بشكل يومي مع جميع الشركاء في هذا المشروع.
0: نعم، إذا السيدة فاطمة المناعي وكيل وزارة الإسكان والتخطيط العمراني، شكرا جزيلا لك. التقى سعادة الدكتور محمد بن مبارك جمعة وزير التربية والتعليم أولياء أمور الفوج الأول من طلبة برنامج البكالوريا الدولية للسنوات المتوسطة البالغ عددهم 400 طالب وطالبة.
2: واستعرض الوزير خلال اللقاء أهم المحطات التطويرية التي شهدتها العملية التعليمية خلال المرحلة الماضية، كما قدم عرضا حول برنامج البكالوريا الدولية وخطة العمل التي تم إنجازها للوصول إلى أهم محطة من محطات عمليات الاختيار، وهي إعلان أسماء طلبة الفوج الأول.
3: في خطوة استراتيجية ترسم ملامح مرحلة جديدة في مسيرة التعليم الحكومي، التقى سعادة وزير التربية والتعليم بالطلبة وأولياء أمورهم الملتحقين ببرنامج البكالوريا الدولية IB في المدارس الحكومية، وذلك بالتزامن مع بدء تطبيق البرنامج كمسار تعليمي نوعي يفتح آفاقا جديدة أمام الطلبة ويعزز من جاهزيتهم لمتطلبات المستقبل وفق أعلى المعايير العالمية.
4: طبعا اليوم التقت وزارة التربية والتعليم بأولياء أمور الفوج الأول من طلبة برنامج البكالوريا الدولية، وهذه محطة مهمة جدا وإنجاز تعليمي كبير للنظام التعليمي في مملكة البحرين، أن يتم الإطلاق الرسمي لبرنامج البكالوريا الدولية ونصل إلى محطة إعلان أسماء الطلاب والطالبات المتأهلين. من دون شك خلال الفترة الماضية كان هناك الكثير من العمل الذي تم إنجازه. وزارة التربية والتعليم نسقت عن كثب مع المنظمة الدولية لهذا البرنامج، وهي طبعا منظمة البكالوريا الدولية IBO، ووضعنا جميع المتطلبات الخاصة بهذا البرنامج، المتطلبات التعليمية

0: الحكومية والمتطلبات المالية والمتطلبات اللوجستية، جميع التفاصيل. ومن ثم أطلقنا عملية التسجيل للطلبة ووضعنا معايير جدا صارمة حتى نتأكد من أن الفوج الأول يستطيع أن يجتاز هذا البرنامج بنجاح. وجرت أيضا عمليات تدريب وتقويم للمعلمين الذين سيشرفون على تطبيق هذا البرنامج، وأيضا تدريب جميع المدارس المسجلة فيه. اليوم مملكة البحرين تسجل في البكالوريا الدولية للمدارس الحكومية ب 18 مدرسة، وبالتالي نحن نتحدث عن عدد كبير جدا من المدارس من الدفعة الأولى في هذا البرنامج. شرح التحديات التي يمكن أن يواجهها الطلبة، بيان المناهج والكتب التي سوف تتغير وستنتقل من اللغة العربية إلى اللغة الإنجليزية وتحديدا في الرياضيات والعلوم، وبينا التوقعات التي يجب أن تكون في أذهان أولياء الأمور ونحن مقبلون على برنامج جديد جدا، جديد على الطلبة، جديد على أولياء الأمور، حتى نتمكن من أن نصل بهذا الفوج الأول إلى بر الأمان.
1: البرنامج لا يقتصر على تطوير المحتوى الأكاديمي، بل يركز على بناء شخصية الطالب وتنمية مهارات البحث والتفكير النقدي والتعلم المستقل، بما يؤهل جيلا يمتلك أدوات المعرفة والابتكار وقادرا على المنافسة في بيئة تعليمية عالمية.
2: لقد اطلعت على برنامج البكالوريا ورأيت أن برنامج البكالوريا سيبني مستقبل لي مشرق، وأريد أن أتطلع إلى هذا البرنامج لكي أساهم في مستقبل وطني ومستقبلي.
3: سمعت عن البكالوريا أن هو مادة هي كذي تهيئنا حق الجامعة، يعني حق الثانوي للجامعة، وتطورنا تسهل علينا الدراسة في الجامعة، يعني
4: بيسهل لنا في المستقبل في حياتنا الجامعية. وقريت أنه بعد موجود في المدارس الخاصة وحن في المدارس الحكومية، وساعدنا إن شاء الله في المستقبل في الجامعة.
5: البرنامج من قبل هو موجود من سنوات في المدارس الخاصة، ونشكر وزارة التربية والتعليم على دعمهم وإدراج هذه البرنامج المدارس الحكومية. طبعا البرنامج جدا يطور التعليم في مملكة البحرين.
6: احنا متفائلين خير وسعيدين في نفس الوقت ان طلابنا راح يكونون هما يعني من خريجي البكالوريا الاولى في مملكة البحرين، واللي راح ايضا تساعدهم ان شاء الله في المدرسة وايضا في الجامعة.
1: هذا اللقاء يجسد حرص وزارة التربية والتعليم على بناء شراكة فاعلة مع الطلبة وأولياء الأمور والاستماع إلى تطلعاتهم لضمان نجاح هذه التجربة الطموحة التي تمثل خطوة جديدة نحو تعزيز مكانة التعليم في المدارس الحكومية.
7: في إنجاز برلماني رفيع يضاف إلى إنجازات مملكة البحرين في الدبلوماسية البرلمانية، تم انتخاب سعادة المهندس محمد إبراهيم السيسي البعينين الأمين العام لمجلس النواب، أمين سر اللجنة التنفيذية للشعبة البرلمانية. تم انتخابه نائبا لرئيس جمعية الأمناء العامين لاتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، وعضوا في هيئة المكتب في الجمعية.
8: جاء ذلك خلال انعقاد الدورة 20 لمؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منطقة التعاون الإسلامي المنعقدة في العاصمة الأذربيجانية باكو. وأشار الأمين العام لمجلس النواب إلى أن هذا الإنجاز هو ثمرة دعم وتوجيهات معالي السيد أحمد بن سلمان المسلم رئيس مجلس النواب في تفعيل دور المشاركات البرلمانية البحرينية في كافة المحافل وتطوير الحضور في الجمعيات والاتحادات البرلمانية الإقليمية والدولية ونقل الخبرات والتجارب النيابية، بما يعكس التطور البرلماني الذي تشهده مملكة البحرين والمساهمة في تعزيز دور الدبلوماسية البرلمانية في كافة المواقع البرلمانية الخارجية. ضمن مشاركتي في أعمال الدورة 20 لمؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، شارك وفد الشعبة البرلمانية في الاجتماع 7 لجمعية الأمناء العامين للمجالس الأعضاء في اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامية.
7: بهذه المناسبة أكدت سعادة السيدة كريمة محمد العباسي الأمين العام لمجلس الشورى أن مملكة البحرين شهدت خطوات متقدمة في مجال توظيف الذكاء الاصطناعي والتقنيات الرقمية، بما يعزز الكفاءة المؤسسية ويرسخ الاقتصاد القائم على المعرفة، وذلك انطلاقا من الرؤى النيرة لحضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم وما توليه الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء من اهتمام متواصل.

0: تصل بالتحول الرقمي والابتكار. بدوره أكد سعادة المهندس محمد إبراهيم السيسي البعينين الأمين العام لمجلس النواب أمين سر اللجنة التنفيذية للشعبة البرلمانية أن مملكة البحرين بقيادة جلالة الملك المعظم وبدعم وتوجيهات من سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء أرست دعائم متينة لمسيرة العمل البرلماني والمؤسسي، مشيرا إلى تجربة مجلس النواب في التطوير المؤسسي، حيث تمكنت الأمانة العامة لمجلس النواب من تحقيق إنجازات نوعية تعكس توجها استراتيجيا واضحا نحو التحديات والابتكار والاستدامة. أكد وفد الشعبة البرلمانية أن مملكة البحرين برزت كدولة متقدمة في مجال تعزيز حقوق المرأة وتمكينها من الحصول على كافة مكتسباتها وحقوقها في ظل ما تحظى به من رعاية ملكية سامية من حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم ودعم من الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.
1: جاء ذلك خلال مشاركة سعادة النائب جليل علوي السيد وسعادة العضو الدكتور علي الحداد أعضاء الشعبة البرلمانية في دورة 13 لمؤتمر البرلمانيات المسلمات بجمهورية أذربيجان. وأشارت الشعبة إلى المبادرات النموذجية والتاريخية التي يطلع بها المجلس الأعلى للمرأة برئاسة صاحبة السمو الملكي قرينة جلالة الملك المعظم رئيسة المجلس الأعلى للمرأة، من خلال دفعه المستمر بمكانة المرأة وإسهاماتها لحدود واسعة عبر خطط استراتيجية وطنية متجددة.
0: للمزيد يسرني أن تنضم إلي من العاصمة الأذربيجانية باكو سعادة السيدة جليلة علوي السيد حسن عضو مجلس النواب عضو الوفد البرلماني المشارك. أهلا بك أستاذة جليلة في نشرة أخبار الثامنة. بداية، ما أهمية انعقاد مؤتمر البرلمانات المسلمات في هذه المرحلة، وما أبرز القضايا التي يناقشها لتعزيز دور المرأة في المجتمعات الإسلامية بشكل عام؟
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وشكرا على هذه الاستضافة. مؤتمر البرلمانيات المسلمات يمثل منصة برلمانية مهمة لتعزيز التواصل لتبادل الخبرات والتجارب بين البرلمانيات في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي، ويتيح المجال أيضا لتنسيق الجهود والمواقف تجاه العديد من القضايا المشتركة ذات الصلة بتمكين المرأة وتعزيز دورها في مسارات التنمية المستدامة ومواجهة التحديات الوطنية والإنسانية المختلفة. إحنا في مملكة البحرين ننظر إلى هذه المشاركة باعتبارها فرصة مهمة لاستعراض التجربة البحرينية الرائدة في مجال تمكين المرأة، واللي حققت المرأة البحرينية من إنجازات نوعية ومكتسبات متقدمة بفضل الرعاية الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، والدعم المتواصل من الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، إلى جانب طبعا الجهود الوطنية المتميزة اللي يقودها المجلس الأعلى للمرأة برئاسة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيتشا بنت إبراهيم آل خليفة قرينة جلالة الملك المعظم رئيسة المجلس الأعلى للمرأة. هذه المنظومة الوطنية المتكاملة أسهمت في ترسيخ مكانة المرأة البحرينية كشريك أساسي في التنمية وصنع القرار، ومكنتها من تحقيق نجاحات وإنجازات مشهودة على المستويات المحلية والإقليمية والدولية، الأمر اللي حظى بتقدير وإشادة العديد من المنظمات والجمعيات والاتحادات البرلمانية الدولية. احنا ايضا نحرص من خلال هذه المشاركة على التأكيد على أهمية تعزيز التعاون البرلماني النسائي وتبادل الرؤى والخبرات بشأن القضايا المرتبطة بالمرأة والأسرة والمجتمعات الإسلامية، ودعم الجهود الرامية إلى تعزيز دور المرأة في معالجة التحديات والنزاعات وترسيخ قيم الأمن والاستقرار والسلام والتماسك المجتمعي. تؤكد مملكة البحرين من خلال مشاركتها في هذا المؤتمر التزامها بمواصلة دعم تمكين المرأة وتعزيز حضورها في مختلف مواقع المسؤولية وصنع القرار، انطلاقا من إيمانها بأهمية دور المرأة كشريك فاعل في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة وبما يسهم في خدمة المجتمعات وتعزيز التعاون والعمل الإسلامي المشترك.
0: نعم، من العاصمة الأذربيجانية باكو سعادة السيدة جليلة علوي السيد حسن عضو مجلس النواب عضو الوفد البرلماني المشارك، كل الشكر لك. شارك وفد الشعب

0: برلمانية لمملكة البحرين في أعمال الاجتماع 14 للجنة فلسطين الدائمة المنعقدة ضمن أعمال الدورة 20 لمؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي المنعقدة في باكو بجمهورية أذربيجان.
1: وخلال اتصال هاتفي في نشرة سابقة أكد سعادة النائب عبد الواحد قراطة عضو وفد الشعب البرلمانية أن هذه المشاركة تعكس موقف البحرين الثابت والداعم للقضية الفلسطينية وحرصها على مواصلة إسناد الجهود البرلمانية الرامية إلى دعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.
2: كان عندنا هناك اجتماع تنسيقي للوفود الخليجية وتم الاتفاق على العديد من القضايا اللي تم مناقشتها على الطاولة الخليجية لتوحيد المواقف وتنسيق المواقف السياسية والتي تمت خلال هذا الاجتماع، بالإضافة إلى اجتماع اللجنة الدائمة لدعم الشعب الفلسطيني وحقوق الشعب الفلسطيني المنعقد الاجتماع 14 حول هذا الأمر. تم الاتفاق من جميع البرلمانات منظمة التعاون الإسلامي بمناصرة حقوق الشعب الفلسطيني واسترداد جميع حقوقه الكاملة من خلال قضيته المصيرية التي يتفق عليها جميع الشعوب الإسلامية بالإضافة إلى شعوب العالم. اليوم ما عادت القضية الفلسطينية هي قضية إسلامية وعربية على وجه التحديد، بل هي قضية عالمية. اليوم يطالب المجتمع الدولي بجميع حقوق الشعب الفلسطيني في حقه الكامل بالعيش على أرضه.
1: في إطار الجهود الحكومية المستمرة لتطوير جودة الخدمات وإعادة هندستها، طور جهاز المساحة والتسجيل العقاري خدمتي طلب مسح بحري والاستعلام عن حالة الطلب إلكترونيا في جميع مراحل المعالجة كخدمات رقمية تمكن المستفيدين من خدمات المسح البحري، بما في ذلك الجهات المعنية بالمشاريع البحرية والمستثمرين والمطورين العقاريين من التقدم بطلبات إجراء المسح البحري لمناطق محددة.
0: ويأتي هذا التطوير في إطار تبني الجهاز حلولا رقمية مبتكرة تعزز كفاءة الخدمات الحكومية وتدعم توجهات التحول الرقمي. للمزيد يسرني أن ينضم إلي عبر الهاتف سعادة المهندس ناجي سبت مدير عام المساحة بجهاز المساحة والتسجيل العقاري. أهلا ومرحبا بك في نشرة أخبار الثامنة. بداية، ما أهمية تدشين خدمة طلب والاستعلام عن حالة طلب مسح بحري؟
3: بداية أشكركم على هذه الاستضافة وتحت الفرصة للحديث عن هذه الخدمة والذي يتم تدشينها بالتزامن مع اليوم العالمي للمسح البحري والذي يصادف 21 من يونيو من كل عام. وجهاز المساحة والتسجيل العقاري يؤكد على حرصه على مواصلة تطوير جميع خدماته المرتبطة بقطاع جدا حيوي يدعم المشاريع البحرية والتنموية. خدمة طلب مسح بحري المطورة تمكن المستفيدين من تقديم طلباتهم وتبعاتها إلكترونيا بكل سهولة، وهذا راح يساهم في تسريع الإجراءات ويوفر الوقت والجهد. والقيمة الحقيقية لهذا التطوير تكمن في تسهيل الوصول لبيانات وخرائط الأعماق البحرية، وهذه البيانات والخرائط تشكل أساس التخطيط السليم واتخاذ القرار وتنفيذ المشاريع. ومثل ما أنتم عارفين، المشاريع الناجحة تبدأ دائما من بيانات دقيقة وموثوقة، ومن هذا المنطلق حرصنا على تطوير هذه الخدمة إلى شكل إلكتروني بالكامل، بحيث يمكن للمستفيدين الحصول على البيانات المطلوبة وهم في أماكنهم دون الحاجة إلى مراجعة الجهاز. والأهم بالنسبة لنا أن تطوير هذه الخدمة يواكب الحركة التنموية لتشهد المملكة ويضمن جاهزية الخدمات الحكومية لتلبية احتياجات المرحلة المقبلة، لأن سرعة الخدمة اليوم أصبحت جزءا من جودة بيئة الأعمال في البحرين.
0: نعم المهندس ناجي، وما هي أبرز التحسينات التي شهدتها هذه الخدمة؟
3: نعم، ركزنا في هذا التطوير على تبسيط الإجراءات. دائما نسعى لتسريع إنجاز الخدمة. تم تقليص مدة إجراءات الطلب المسح البحري من 5 أيام عمل في السابق إلى 2 عمل اليوم، مع إتاحة الاستعلام الفوري عن حالة الطلب. وكذلك تم تقليص خطوات التقديم إلى 4 خطوات كحد أقصى، وتحويل الخدمة إلى خدمة إلكترونية متكاملة بنسبة 100%، بما يوفر تجربة أكثر سهولة وكفاءة المستفيدين. وندعوهم للاستفادة من هذه الخدمة، إذ أن هذه الخدمة متاحة عبر الموقع الإلكتروني للجهاز www.slr

0: www.gov.ph. وننظر نحن كجهاز مساحة التأجير العقاري لهذا التطوير كخطوة ضمن برنامج مستمر لتطوير جميع خدمات الجهاز بما فيها خدمات قطاع المساحة. وسنواصل بإذن الله تعالى إطلاق المزيد من الخدمات والمبادرات النوعية التي ترتقي بجودة الخدمات الحكومية وتعزز تجربة المستفيدين.
1: نعم. سعادة المهندس ناجي السبت مدير عام المساحة بجهاز المساحة والتسجيل العقاري، كل الشكر لك. جاء الأمر الملكي السامي بإنشاء وتشكيل لجنة توثيق ملحمة الصمود الوطني ليسطر مرحلة استثنائية شهدت تلاحم أبناء مملكة البحرين مع مؤسساتهم الوطنية في مواجهة التحديات.
2: ويهدف هذا التوجه إلى ترسيخ ما تجسده ما جسدته خلال تلك المرحلة من مواقف ومسؤولية ووعي وطني وحفظ هذه التجربة الوطنية في سجل الوطن بما يضمن نقله للأجيال القادمة باعتبارها أحد المحطات المهمة في تاريخ مملكة البحرين.
3: في التاريخ محطات تروى، وفي ذاكرة الأوطان مواقف تخلد، وحين تتعرض الأوطان للتحديات الكبرى تكتب الصفحات الأهم بأفعال الرجال وثبات الشعوب وتكاتف المؤسسات. ومن هذا المنطلق صدر عن حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم أمر ملكي بإنشاء وتشكيل لجنة توثيق ملحمة الصمود الوطني لتكون شاهدا وطنيا يوثق مرحلة استثنائية سطر فيها أبناء مملكة البحرين ومؤسساتها أروع صور العهد والولاء واليقظة والمسؤولية الوطنية في مواجهة الاعتداءات الإيرانية الغاشمة التي استهدفت المملكة. لجنة تحمل رسالة تتجاوز حدود التوثيق التقليدي لتصون ذاكرة وطن وتحفظ للأجيال القادمة قصة شعب التف حول قيادته ومؤسسات أدت واجبها بكفاءة واقتدار، ووطن واجه التحديات بثبات وعزيمة راسخة. وتضم اللجنة ممثلين عن عدد من الجهات الوطنية بما يعكس تكامل الجهود الوطنية في بناء سجل رسمي يوثق الوقائع والأحداث والشواهد ويؤرشف مختلف صور الصمود والدفاع والتكاتف المؤسسي والمجتمعي وفق أعلى المعايير الوطنية والمهنية. كما تتولى اللجنة إعداد مواد وطنية يمكن الاستفادة منها في المجالات التعليمية والإعلامية والبحثية بما يرسخ الوعي الوطني ويعزز حضور هذه الملحمة في الذاكرة البحرينية باعتبارها نموذجا حيا لوحدة الصف وتماسك الجبهة الداخلية.
2: وفي حديثه خلال اتصال هاتفي ضمن تغطية خاصة لمركز الأخبار، أكد سعادة السيد محمد الأحمد عضو مجلس النواب أن ما شهدته البحرين خلال الأيام الماضية من حراك شعبي استثنائي واسع هو ملحمة وطنية صنعها شعب المملكة، وقال كلمته من خلالها في وجه العدوان الإيراني الغاشم.
4: يعني ما شهدته مملكة البحرين خلال الأيام الماضية، يعني هذه يقرأ أنها يعني ملحمة وطنية يسطرها شعب مملكة البحرين ليقول كلمته ضد هذا العدوان الإيراني الغاشم الذي واجهناه في 28 فبراير. فعندما يعني نرى هذا الحراك الاستثنائي ونرى هذا الحراك الشعبي الواسع الذي لا يزال قائما حتى اليوم، نرى هذا العدد الهائل من المواطنين والعوائل الذين يشاركون في هذه الملحمة الوطنية يؤكدون أن ولاءهم ولاء راسخ لقيادة هذه الأرض ممثلة في جلالة الملك المعظم، وولاءهم راسخ لتراب هذه الأرض ووطنهم مملكة البحرين. فهذه هي يعني ملحمة بالفعل، ملحمة وطنية يسطرها شعب مملكة البحرين في تأييده وثباته وولائه والتأكيد على عهده الدائم لجلالة الملك وهذا الوطن.
1: بدوره أشار الكاتب الصحفي الأستاذ أسامة الماجد في مداخلة هاتفية ضمن تغطية لمركز الأخبار، أشار إلى أن المبادرات الوطنية تعكس الوعي الوطني الرفيع والتلاحم الذي جبل عليه شعب مملكة البحرين في مختلف المواقف والظروف.
5: حقيقة هذه المبادرات يعني التي لا حصر لها

0: هي يعني تعكس نبض حي للشارع البحريني، وأيضا تعكس وعي وطني رفيع. يعني شعب البحرين معروف عنه بالتلاحم ووقوفه خلف قيادته، ودائما يكون سد منيع أمام كل من يحاول الإساءة للوطن. أن صدور هذه البرقيات والوثائق حقيقة في هذا التوقيت تحديدا يعني يمثل، يعني في وجهة نظري، تجديد البيعة والعهد لسيدي جلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظ الله ورعاه، وكذلك رسالة واضحة للعالم أجمع بأن الجبهة الداخلية في مملكة البحرين متماسكة وقوية. هذه الوثائق كذلك يعني هي بمثابة مرآة، يعني تعكس الالتفاف الشعبي والمؤسسي حول قيادة وحكمة سيدي جلالة الملك المعظم، وتؤكد أيضا أن أبناء البحرين يضعون مصلحة الوطن واستقراره فوق كل اعتبار. وهذا الولاء حقيقة هو الصمام الحقيقي للحفاظ على مكتسباتنا الوطنية وتعزيز مسيرتنا التنموية التي يقودها جلالته بكل حكمة واقتدار.
1: من جهتي أكد الكاتب والإعلامي محميد المحميد خلال اتصال هاتفي ضمن تغطية خاصة لمركز الأخبار أن وثائق وبرقيات العهد والولاء لجلالة الملك المعظم من شعبه الكريم تعكس تمسك المجتمع البحريني بثوابته الوطنية ومكتسباته التنموية.
2: أن وثيقة العهد والولاء تؤكد على دلالات كثيرة وعديدة ورئيسية، من ضمنها أنها تأكيد متجدد على شريعة الحكم في مملكة البحرين التي تستمد قوتها من التفاف الشعب حول قيادته ومن الإنجازات التي تحققت في ظل العهد الزاهر. كذلك دلالة الوعي الوطني، فالمجتمع البحريني يدرك أن الثوابت الوطنية من خلال القيادة الحكيمة والوحدة الوطنية والهوية العربية والثوابت الوطنية هي صمام الأمان في وجه العواصف، والتمسك بها هو تمسك وجود بهذا الوطن. هناك دلالة بحماية المكتسبات، فهذه الوثيقة تقول بوضوح أن الشعب مملكة البحرين حريص على حماية مكتسباته التنموية والديمقراطية التي تحققت في العهد الزاهر، ويرفض رفضا باتا المساس بها، كما يرفض المساس بأمن البلد ويعني أهمية الدفاع عنه. هناك دلالة الوفاء، فهي الرد الجميل لقائد أعطى شعبه كل شيء وقاد السفينة بحكمة واقتدار في أصعب الظروف، فبايعه الشعب بقلوبهم قبل أقلامهم. الكل وقف ونادى نعم لجلالة الملك المعظم، كلنا فداء لهذا الوطن. هناك يعني هذه الدلالة ترسم سردية كذلك وطنية سطرها شعب مملكة البحرين بقيادة جلالة الملك المعظم، بأن هذا الشعب قوي وهو جبل يصمد أمام كل التحديات ويتجاوزها بإذن الله.
3: من مركز الأخبار بقلم الحقيقة نبث لكم أخبارنا المحلية والدولية من إذاعة مملكة البحرين على التردد 102.3 FM.
4: الله يا هذا الوطن من قد في حب أرجع من أول أبتدي وأزيد في حبك وأهتف باسمك كل حين. عاش الوطن غالي، عاش الوطن عالي، وعاشوا ناس الطيبين.

0: إذاعة البحرين، صوت البحرين.
1: عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ. وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله

راح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

0: إذاعة البحرين تقدم
1: أحلى ليالينا الليالي المقمرات، حيث النجوم الغارقات في الضوء كالأعراس في كهف مضاء.
0: محمل البحرين،
1: في البحر يرسم عالما نشوان من نور وماء، يجتثنا ويطير فينا في الفضاء.
0: محمل البحرين يبحر أسبوعيا في الجهات الأربع.
1: محمل البحرين.
0: الإعداد والتقديم عبد الله يوسف وأحلام محمد.
1: محمل البحرين، إخراج جمال القائد.

طاقم محمل البحرين يهدي أحبته أطيب التحيات وأجمل الأمنيات، ويدعوهم كصحبة تجوال في فضاءات بحرينية بين الناس ومحطات حياتهم.

0: هو طير الفرح بحق، فقد حلق صوته مصحوبا بإيقاعات الطار وتكسيراته أعواما عديدة في ليالي أفراح أهل البحرين وناس الخليج. وشهدت حيشان بيوت البحرين والبرايح والفرجان صولاته وجولاته هو ومجاميع فرقته.
1: هو طير الفرح بحق، لأنه غنى الفرح حين تقام الأعراس وحين يحتفل الوطن بأيامه وأعياده ومناسباته الوطنية، وكان صوته الغامر الأصيل يلهب الأكف بالتصفيق ويغري حناجر الجمع بالترديد، فينثال فرح غامر في الساحة أو حوش البيت أو في السكك والطرقات والأزقة.
0: هو نيشان الفرح في كل سكة، في كل زرنون، في كل براحة، في كل داعوس في البحرين.
1: هو هذا الصوت المنقوع في الزعفران بماء الورد في الطاسات والفناجيل.

أشوفك يا سمح الملامح في كل لحظة قدامي قمر وضاح، ولا تفارق قدر همسة هوى ولا حتى فخرطة المصباح. جبيني من حياتك بيارق تعتلي فوق، تضمني روحك الطيبة اتضمد بي أشد العوق. حزين الدمع من فرقاك يا حرقة مطر من نار، أنا وانت والهوى مسمرين سفين معلي بتذكار.

التجربة التي ساهم بها الفنان المرحوم محمد بن حربان غنية بمعطياتها، حيث استطاع أن يجسد للوطن حباً زاخراً متميزاً بثقل المسؤولية المترتبة على الاستمرارية في الحفاظ على هذا الحب. وقلما تجد خلاقاً ومبدعاً يبذل الغالي والنفيس، بل يبذل حياته في سبيل تواصل هذا الحب بين أفراد مجتمعه، وما ننشده من هذا المجتمع قليل. ذكرى متواضعة تحفر على هذه الأرض لعزيز أراد الرقي لوطنه وناسه، فبات يطير بأغاني الفرح حيثما اشتعل الفرح.

يبه يا ريح الصبا، أشوفك في ماية الثبر ميدفة تتعين، وأشوفك في ماية السقي ذاك الهوى اللي يحرك شراعي. يبه يا شوق حفر وشمن على ذراعي، ولا عدت سنين الغم ولا ماتت صواري الهم، تشيل الغفوة في صدرك وفكرك ساهر واعي. ألا يا سيفة محرق يا نجوى الطيف، نوارس في الحشة يصف الريش وتتباعد، حمامات الفرح تصدح مسامات الكدر تنضح، على عين النخل تسقي، غدر دنياك وتسامح. يبه لا عدت ولا عدنا ننظر هبة البارح، يبه يا روح الزهر في حب الوطن سابح، ولا عاقك من أمواج البحر جالوب، ولا في ميدان الفخر سيفك ظهر مغلوب.

إن المبدع والفنان يقاس أداؤه بالظروف المحيطة به وبالزمن الذي عاش فيه، وأن الفنان والمبدع الراحل محمد بن جاسم بن حربان من أولئك القلائل من مبدعين في مجال الفنون الشعبية الذي برز في وقت العطاء الفني مزدهراً في شتى فنون الغناء. وعندما أخط محمد بن حربان طريقه ورسم لفنه لوناً وطعماً خاصاً، فإنما هو يؤكد أن عطاءه رغم استفادته من الآخرين إلا أنه أراد أن يكون له مسار آخر متواصل وممتد بدءاً ممن سبقه وعاصره، إلا أنه بالإضافة إلى كونه مؤدياً فقد تصدى لتأسيس دار وفرقة باسمه تحيي الحفلات وتشارك في المناسبات، ولم ينقطع عطاؤه رغم وظيفته والتزامه، إلا أنه وجد في الفن طريقاً لإرساء الفن البحريني وتواصله وامتداده للأجيال المقبلة. كان محمد الحربان واعياً بفنه، مطلعاً على مفردات هذا الفن البحريني الأصيل، فأضاف إليه في إحساسه وممارسته الشيء الكثير. وندعو المختصين في الفنون الشعبية لدراسة الفن الأدائي للراحل محمد الحربان وإيصاله وتسجيله إلى الأجيال المقبلة.

ذهب واغلم الذهب روحك، اتلملم شرعك الغادي، يبا يا شمعة فادي. حزينة دارك العودة، تتباكى نغم وإيقاع، ولو تسأل شظايا الروح عن الماضي ترد تقول قفال وهجر وقته، أسبوع نسى سبته، ولا عادت ليالي القيض تتمايل غزالة شوقها فضاح، ولا عطرق هوى ويا الندى من شمها طاح. حبيبي يا مسا ساهر،

يا بستان من الورد يكبر يوقظ في الحشا طيفك يفيض بشواق مدفونة. ألا يا خزيها دنيا تفرح حزة الترحال تتباهى بنت مزيونة سوات اللي ما طلع نجمة ولا بين شعاع الشمس في عيونه. ألا يا شينها تاخذ ولا ترجع صدق من قال

أتم الإبن البار جاسم محمد بن حربان القصيدة المرثية في والده الأشهر من نار على علم، فنان البحرين الشعبي الأصيل محمد بن جاسم بن حربان.

0: لم تكن مصادفة أن يعاد تأسيس الدور الشعبية بالبلاد وأن تفتح أبوابها من جديد في المحرق والرفاع والبديع عند بداية الأربعينيات، بعد أن أمر الميجر ديلي الوكيل السياسي للسلطة البريطانية الاستعمارية في البحرين بهدمها بعد أحداث عام 1923 للميلاد، لاعتبارها بؤر تجمع انطلقت منها حالات تمرد وعصيان على السلطة البريطانية ذلك الوقت.
1: كانت الدور الشعبية منتشرة في كافة أنحاء البحرين حتى بلغت في أوج ازدهارها عند نهاية القرن التاسع عشر لما يقارب من 60 داراً، منها 40 داراً في جزيرة المحرق وحدها.

0: معهم قدر واحد، وعمل كل منهم مكمل ومساند لعمل الآخر. ووجدت الدار لتجسيد تلك الروح الجماعية لدى الأفراد على اليابسة، ولكون الرجال قد تشربوا الفنون الغنائية المصاحبة للعمل، فمن الطبيعي أن تكون الدار مكانا مناسبا للسمر بالاستعادة الأدائية لتلك الفنون والتلوين فيها خارج نطاق الجهد العضلي المرافق لها أصلا على السفينة.
1: وعلى الرغم من انتهاء فترة الغوص على اللؤلؤ، إلا أن الدار الشعبية ظلت حاجة ملحة لمن خلفتهم تلك الفترة، مشدودين إلى فنونها الغنائية. وقد تطور دورها منذ أن تأسست في وقت مبكر مجهول، واكتسبت أهمية خاصة مع تطور حاجات الغواصين، فأصبحت مكاناً للتداول والمناقشة ولحل مشكلات العمل والخلافات الشخصية والعامة التي كثيراً ما كانت تنشأ ما بين البحارة والممولين وما بين البحارة وبعضهم البعض، إلى جانب كون الدار مجلساً عاماً للقاء، إضافة إلى دورها كمستودع لحفظ الآلات والأدوات الموسيقية الخاصة بتأدية الفنون الغنائية وصيانتها. وقد برزت للدور في مرحلتها التالية مهام أخرى ليست بعيدة عن دورها السابق، كأن تكون مأوى لضيف أو أكثر ممن يزورون الجماعة من خارج البلاد.
0: وفي مرحلة إعادة تأسيس تلك الدور عند بداية الأربعينيات، تأسست دار بن حربان بوسط مدينة المحرق على يد مجموعة من الفنانين الشعبيين بقيادة الفنان المرحوم محمد بن جاسم بن حربان، والذين كانوا في الأساس مجرد فرقة غنائية شعبية. وعند الخمسينيات ازدهر نشاط الدار في إحياء الأفراح والمناسبات، وأصبحت مقراً مشهوراً يتوافد إليه عشاق الفنون الغنائية التقليدية والزوار الأجانب المهتمون.

0: من حسن حظ الفنون الشعبية في البحرين أن هيأ الله لها فنانين كرسوا جل حياتهم من أجل الحفاظ على أصولها والنهوض بمتطلباتها، وعملوا على توصيلها وإشاعتها بين قطاع عريض من الجمهور، وجاهدوا من أجل أن تكون لها مكانة ذات قيمة في مجتمع ما بعد الغوص على اللؤلؤ.
1: وشخصية أصيلة ذات جذور عريقة وهبها الله موهبة جمال الصوت، وتمكنت من الفنون الأدائية كشخصية محمد بن حربان، هي من الشخصيات المفصلية في تاريخ تطور الفنون الشعبية في البحرين، فقد عملت بجد عفوي لتعضيد عملية تواتر هذه الفنون، وأسهمت بتفان في تحقيق التواصل ما بين أجيالنا

0: ومعطيات تلك الفنون الغنائية الشعبية، وبالذات منها ما له صلة بفنون الغوص على اللؤلؤ.
1: وفي الوقت الذي ركزت فيه أغلب الدور على فنون البحر فقط، كانت دار بن حربان تقدم فنوناً غنائية شعبية شاملة. ولم يكن الحربان فناناً شاملاً، لكنه بحسه التاريخي استطاع أن يستقطب إلى داره أمهر العازفين والمؤدين والمتمرسين في أغلب الألوان الغنائية الشعبية، وأعطى لكل لون من تلك الألوان المكانة التي يستحقها، جاهداً في ألا يهمل أياً منها أو يجعل منه فناً في المؤخرة.
0: جعل بن حربان من الدار التي تولى رئاستها لما يقارب من نصف قرن، جعلها بيته ومجلسه وحياته كلها، وجاهد من أجل تطوير الأعراف والتقاليد الشعبية الصارمة التي كانت مرعية في مثل هذه المؤسسات الأهلية لتتناسب مع متطلبات العصر، ونقل الفنون الشعبية من داخل الدار كمبنى مغلق مقصور على عدد محدود من الرجال، نقله إلى فضاء الأحياء والساحات، ووصلها بالمناسبات الاجتماعية المفتوحة لكل فئات المجتمع من الجنسين، ومن ثم اعتلى بها خشبة المسرح بتحويرات بسيطة لم تفرط في أصولها الأدائية ولا أفقدتها روحها الأصلية.
1: كما أنه ليس من المصادفة أيضاً أن ينخرط أبناء الحربان كلهم في ممارسة هذه الفنون ليرثوا أصالة الأب في تعلقهم بها، فلقد كان لدى بن حربان منذ البداية ذلك الهاجس النبيل في الحفاظ على الفنون الشعبية وقلق توصيلها إلى الجيل التالي، فكرس النغم والإيقاع الشعبي عنصراً من عناصر تربية أبنائه وجعله واحداً من مكوناتهم الشخصية. ولم يشأ بن حربان أن يكون ذلك فقط بطريقته التقليدية الشخصية، وإنما أراد أن يتخطى ذلك إلى تعليم الأبناء العلوم الموسيقية بمستوى أكاديمي، فنجده يبعث الابن الأكبر جاسم إلى معهد الموسيقى العربية بالقاهرة، ويشرك كبار فناني الدار في تلقين بقية الأبناء أصول الفنون، ويفتح الطريق أمامهم لينخرطوا أعضاء يتشربون روح الأداء من الوجدان الجمعي.
0: وليس بغريب بعد ذلك أن يبارك بن حربان الوالد تأسيس أبنائه لفرقة البحرين للفنون الشعبية، وأن يوجههم لأن يجعلوا من الفنون الشعبية الغنائية من خلالها عنصراً مهماً في الأعمال الدرامية المحلية، وأن يقفز الابن الأكبر منهم بتلك الفرقة الوليدة لتكون بمثابة الفرقة الوطنية البحرينية المتمرسة في أداء هذه الفنون، وأن تسافر شرقاً وغرباً لتمثيل مملكة البحرين في المهرجانات والاحتفالات، استكمالاً لدور الوالد في تكريس مكانة تلك الفنون ونقلها من عصر إلى عصر دون أن تفقد روحها وزخم تأثيرها.
1: إن التأمل في تاريخ الفنون الشعبية وربطه بسيرة الرجال المبدعين الذين اختارتهم أقدارهم أمثال بن حربان ليكونوا أداة حميمة من أدوات تواترها وعلى علاقة وثقة بتلقفها وتكريسها ونقلها بأمانة من جيل إلى جيل، يجعلنا ندرك إلى أي مدى تصل قوة سريان هذه الفنون في الشخصية العربية البحرينية، بل ومدى رسوخها في التكوين الثقافي للمجتمع.

تحت عنوان جهود الفنان محمد بن حربان نقلة في تاريخ الفنون الشعبية، كنا نقرأ على مسامع أحبة المحمل ما كتبه الشاعر البحريني المعروف علي عبد الله خليفة ضمن مواد كتاب طير الفرح، الذي تناول فيه الفنان الباحث جاسم محمد بن حربان سيرة حياة والده الفنان الشعبي الكبير محمد بن جاسم بن حربان رحمة الله عليه. لكن

مختلفة ضمن مواد كتاب طير الفرح، الذي تناول فيه الفنان الباحث جاسم محمد بن حربان سيرة حياة والده الفنان الشعبي الكبير محمد بن جاسم بن حربان رحمة الله عليه. لكن شاعراً مجيداً وباحثاً متمكناً آخر ساهم بواجب الإنصاف والكتابة عن فنان الشعب المرحوم محمد بن حربان هو الأستاذ مبارك عمرو العماري، الذي تحت عنوان الشجرة المعطاء التي أثمرت فنوناً كتب السطور التالية:

عندما ننظر إلى الموروث الشعبي في البحرين عموماً وفي مجتمع مدينة المحرق خصوصاً، يبرز الدور المميز للدور الشعبية في ممارسة الفنون والحفاظ عليها طيلة القرن العشرين. إن مدينة المحرق ذات السمات والملامح العربية الأصيلة والعريقة كانت بحق مدينة الغوص الرئيسية في البحرين، حينما كانت سفن الغوص النائمة على أسيافها تحيط بها من كل النواحي، ولا تجد منزلا فيها ليس له علاقة بمهنة الغوص وخصوصا الرجال، إذ أنهم حينما يجهدهم الغناء في فترة الغوص يجدون في الدور الشعبية متنفسا لرغباتهم الفنية المكبوتة، وملتقا يأنسون فيه باجتماعاتهم شبه اليومية. وقد عرفت مدينة المحرق دورا شعبية عديدة أسماؤها معروفة عند أهلها، ومن أشهر تلك الدور دار بن حربان التي ظلت باقية حتى يومنا هذا. لقد ارتبط اسم الدار باسم صاحبها الذي أوجدها أصلا، فلم يرثها من أحد ولم تنتقل إليه المسؤولية من سابق له، بل دفعه حبه للفن إلى إيجاد هذا التجمع كي يشبع رغباته ورغبات أمثاله من عشاق الفنون الشعبية.

0: كان محمد بن جاسم بن حربان منذ صباه يعشق الفنون الرجالية والنسائية، ورغم انشغاله في صراع الحياة لكسب لقمة العيش وتقلبه في أعمال مختلفة، إلا أنه لم يفتأ يعشق فنه ويمارسه في كل يوم ويلازمه هاجساً في كل حين. كانت بدايته في دكان صغير في فريج بن هندي، استأجره وبعض أصحابه ليمارسوا فيه الغناء والطرب يومياً، وكانت الناس تراهم وتعجب بهم وهم في هذا، ومنهم أسماء معروفة في مجالها وتخصصها.
1: عندما كتب النجاح لهذا التجمع في الدكان المذكور، نزعوا إلى تجسيد حلمهم، واقتضى رأيهم أن يستأجروا داراً أسوة بمن سبقهم من أهل الفن، لتكون متنفساً لهم ومكاناً أرحب لاحتضان الجمع الذي بدأ يتكاثر بعد نجاحهم في هدفهم.
0: وعندما كانوا في الدكان كانت فنونهم التي يمارسونها محدودة، ولكن بعد أن انتقلوا إلى الدار توافد عليهم الفنانون المتخصصون، فتنوع عطاء رواد الدار وأصبحت مجمعاً للفنون الشعبية البحرينية عامة، بينما يتخصص

0: يتخصص أكثر الدور في فن واحد أو فنون محدودة، غير أن دار بن حربان كانت شمولية العطاء مما قيض لها الازدهار والاستمرار، فأصبحت وشيجة اتصال بالماضي العريق الذي أبدعه الأجداد إبداعاً فطرياً، وحددوا له أصول وقواعد لا يخل بها فنان ولا يحيد عنها حاذق. ومن تلك الفنون التي مارسها مريدو دار بن حربان الفجري بأنواعه، وأغاني العمل البحري والسمرة كغناء الأصوات والبستات والأغاني الخفيفة، وكذلك الأغاني الجماعية كالخماري واللعبوني والسامري والعاشوري، وأغاني المواسم والمناسبات كالعرضة والدزة والفريسة ودق الحب وغيرها من الفنون المحلية.
1: لقد اهتم رئيس الدار بالحضور النوعي، وكانت سياسة ديمقراطية سليمة جمعت حوله الأذواق والأهواء، مما كرس لدى الرواد حب العطاء وصدق الأداء وتمام الإجادة والانسجام.

0: في دار بن حربان نشاهد تلك الوجوه التي تحكي عن مجتمع المحرق القديم، فكلهم عشاق الفن، وكل واحد منهم يشارك الآخر في طربه وأدائه. ففي هذه الدار التقت العديد من الآلات الإيقاعية وآلات الطرب والموسيقية أحياناً، وفي جنباتها ترددت صرخات البحارة وهم يرفعون عقيرتهم بغناء الفجري، وتسمع صدى تصفيق الأكف يكاد يصم الآذان من قوة تلك الأيدي التي خشنها تعب الغوص فصارت قاسية قوية.
1: تلك الدار احتضنت أفراداً من شتى أرجاء البحرين، ونهم فيها العديد من النهامين المعروفين من الجيل الأخير، أمثال مسفر بن سعد وخميس بن نافل وسالم العلان وأحمد بطبنية وناصر بن فهد وغيرهم.
0: عندما يدخل المرء أول مرة إلى دار بن حربان يجد أول ما يجد الترحيب والتقدير من صاحبها محمد بن حربان، الذي يكون همه في تلك اللحظة تقديم ما يرضي ضيفه وضيف الدار. هذا الشخص المتواضع حتى في إدارته للدار يسارع إلى خدمة الضيف قبل غيره، ويسابق زملائه على خدمة رواد الدار مثلما يسابقهم في صدق العطاء وحسن الأداء والغناء بصوته الجميل ذي السمات المميزة.

لقد أدخل هذا الإنسان على قلوب الناس البهجة والسعادة سنين طويلة، وخاصة في مدينة المحرق، إذ ما تحين مناسبة حولية أو عيد من الأعياد.

0: أعياد إلا ويتساءل الناس عن محمد بن حربان ورفاقه، وما هي الفعالية التي سيقدمونها في تلك المناسبة، فيهرع الناس إليهم ليشاركوهم تلك البهجة.
1: لقد كان محمد بن حربان محور ارتكاز فني في مدينة المحرق، حيث توجد العديد من دور الفن الشعبي، وكان التنافس الفني الشريف على أشده بين هذه الدور، كل يريد أن يبرز فنه. وعندما يخرج التنافس عن هدفه الشريف، كثيراً ما كان محمد بن حربان يؤدي دور رسول سلام لحل الخلافات التي تنشأ بين الدور الفنية، ويسعى جاهداً للم الشمل ورأب الصدع بين الفنانين الشعبيين.
0: ولم يقتصر دوره على مساحة البحرين، فقد وصل بفرقته إلى دول الخليج المختلفة، وحرص على التواصل مع الفنانين الآخرين في تلك الدول. لذلك نجد له تسجيلات تلفزيونية وإذاعية تقدم أحياناً في وسائل إعلام الكويت وقطر وغيرها.
1: لقد كانت دار بن حربان مضيفاً يستقبل الفرق الفنية التي تزور الدور الفنية في البحرين، ونرى محمد بن حربان وإخوانه رؤساء الدور الأخرى يسارعون ويبالغون في خدمة ضيوفهم رداً للجميل، وتمتزج الفنون حينما يشارك الجميع في وصلات فنية متألقة لا تزال تعيش في ذاكرة أبناء ذلك الجيل الذي عاصر تلك الحقبة.

0: بحلول يوم 24 من شهر فبراير لعام 2006 للميلاد، أي خلال هذا الشهر يكون قد مضى على رحيل الفنان الشعبي الأصيل محمد بن حربان 4 أعوام. لكن ذلك لا يعني أنه مات.
1: إن محمد بن حربان حي في وجداننا وفي وجدان الضمير الشعبي لهذا الوطن، وستبقى ذكراه تحدثنا عن فنان أصيل من أبناء البحرين قدم لوطنه ولأهله ما تميز به عن الآخرين. ولأن مساحة الزمن الفني التي نسجها محمد بن حربان بحب وصدق وصبر ومثابرة شاسعة ظليلة مترامية، فإننا سنمكث في ربوعها حتى موعد اللقاء القادم مع أحبة المحمل كي نتعرف معهم على سيرة حياة فنان البحرين الشعبي الأصيل محمد بن حربان.

0: بنت البحر، طاقة الكهرمان،
1: وردة الزمن وحب الرمان، تسكن البحر، تجدل الأمواج،

0: تتوسد الشطآن هي البحرين، لؤلؤة محارة فلقها بحار أصيل على محمل البحرين. عبد الله يوسف، أحلام محمد، والمخرج جمال القائد.
1: على مر الأزمنة وتعاقب السنين،
2: أثيرنا لا يغيب ولا يتوقف،
1: أثير الشغف والإبداع والتميز.
2: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
1: هنا البحرين.
2: هنا البحرين.
3: لجنة حقوق الإنسان. تتشكل لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى من 7 أعضاء، ويتركز دور اللجنة في دراسة التشريعات والقوانين الوطنية النافذة ومواءمتها مع مبادئ وقواعد الاتفاقيات والمعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان المصادق عليها في مملكة البحرين، وتقديم اقتراحات التعديلات اللازمة لذلك وفقاً للدستور واللائحة الداخلية للمجلس. كما تختص اللجنة بدراسة كل ما يحال إليها من موضوعات أخرى يرى المجلس أو رئيس المجلس إحالتها إليها، ومتابعة التوصيات والقرارات المحالة من الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين التي تصدر عن المؤتمرات البرلمانية ذات العلاقة بحقوق الإنسان.

0: هي درة تلألأت في قلب صحراء الجزيرة،
1: سجلت صفحات تاريخها أعرق سيرة،
0: ولتقدمها ستواصل.

أيها الغريب وإياي في وحشة هذا الليل، أتساءل لماذا يبقى هذا الليل وحيدا مثلنا؟ لماذا يحتفظ بأسراره دوننا؟ أتساءل أما كان هذا الليل الطويل حشدا من الإبر ينخز أحلامنا؟ أما كان شقوقا في جسد علاقتنا؟ أما كان أسريرا تقرأ علينا أسرارنا الأولى؟ أتساءل لماذا يبقى هذا الليل وحيدا فريدا مشردا بين العتمة الكبيرة والسحيقة؟ لماذا لا يصارع نفسه كما نتصارع؟ أتراه يفعل ونحن لا ندري؟ أتراه يخترع خصاما وخداعا وحروفا وألوانا، لذا ارتدى ثوب الحداد الرسمي الأبدي كامرأة فقدت الزوج والابن والنفس؟

تتساءلين، وفي عمق السؤال تضيع كل الأجوبة، لأن الليل يبتكر الحزن، الحزن يبتكر الموت، الموت يبتكر الأفكار السوداء، الأفكار السوداء تبتكر الأسرار. لا يبقى أمامنا هذا الليل إلا سرا رائعا ومدهشا، كما تبقى دائما بينه وبين نفسه مسافة، وبينه وبين النهار مسافة، لأنه يعرف أحزاننا

يلبس ثوب الحداد الرسمي. الليل يا صغيرتي لا يعرف حزنه الخاص به، إنما هو يحمل عنا الأحزان.

0: لك الله، أعرف سرا واحدا لليل المريح، لكني أتساءل لماذا يرتدي حزننا كما يرتدي فرحنا؟ لماذا يتوسد دمعنا ويشرب بهجتنا بكل هذا الصمت الخجول والمرعب بأن واحد؟
1: لماذا تحاولين كشف أسرار الليل؟ اكتفي بما تعرفين منه وعنه، واقنعي بأنه الرسول الوحيد والأمين الذي لا يهتك أسرارنا.

0: يبدو أننا أعلننا هدنة جديدة، فمتى يتم الصلح النهائي بيننا؟
1: بعد المعاندة والمكابرة والصراخ وهتك الأسرار، تريدين صلحا تاما؟
0: لما لا؟ أليس الليل رفيقا بنا والنجوى خير سمير؟
1: تعرفين كيف تخرسين جنونا انفعالاتي، ومتى تكسرين الطوق الحديدي الممتد بيننا؟ تدركين جيدا معنى أن أكون صفحة بيضاء لتصبحي كلمات مقروءة ومسموعة في دفتر أيامي. أي امرأة أنت؟ كيف ومتى ولما تعرفين كل هذه المعنى؟

لأنك كالفضاء تسحرك النجوم، أعرف كيف أختفي ومتى أظهر. لأنك كالماء تتعكر بسرعة، أعرف كيف ألونك ومتى أنقيك. ولأنك أولا وأخيرا شاعر مولع بالحروف واللغة، أعرف كيف أكون نقاطك ومتى أخرج من الكلمات إلى المعاجم.

0: ها نحن من جديد والليل يضمنا، نصرخ نتحد ككرة من نار لننطفئ بعد ثورة، لنطفئ الكون من حولي.
1: ها نحن نعرف نعمة الرماد ونقمة الاحتراق لنصبح أصدافا تترك الشاطئ إلى اليم، لننفذ من أصدافنا إلى شخوصنا الحقيقية، لندخل في أبراج الوحدة منفردين كعصفورين لا يباليان لماذا خلقا ولماذا يصطادا. ها نحن نتذوق طعم العسل والمرار لنكسر معا أو كل بذاته كل أدوات الشر، لننكسر معا بفعل إيمان صادق لأصبح سؤالك وتصبح إجابتي.

نحن نغتسل بمطر عواطفنا الإنسانية، وها نحن نتطهر ببراكين العودة، وها هي السماء تلفنا والليل يغلف أسرارنا. ها نحن نتطور، نقرأ معا، نكتب معا، نمحو ونكتب، نستحيل كتابا مشرعا دفتيه للناس وللأعمار. ها أنا ذا أتوصل إلى قانون جديد، أنت نقطة بدايتي وأنا نقطة بدايتك، وسنبقى تلك النقطة التي ترصف الكلمات حتى نهاية العمر.

0: حلمت بشاطئ أبيض أطير عليه، ونهر تسبح الأقمار في عينيه. حلمت، ويا أسى الأحلام إذ تشهط ويحنقها ضباب خريف وحزن غامض مجهول. من المسؤول؟
1: من المسؤول؟ أنا أم أنت؟ أم أيامنا الحبلى بكل مخيف؟ رأيت السلم مصلوبا على كف من الأحزان تحلق فوقه الغربان، ويا ويلي بكى من أجله الشيطان، ولكني طلبت الدمع فاستعصى على الأحداق ولم يخفق ولم يهتز شيء كنت أحسبه هنا في خاطري خفاق.

0: من كل شفة أخذنا همسة،
1: ومن كل لحن استعرنا نغمة،
0: ومن كل رفة جناح ومن وقع الأصداء
1: روينا حكايانا لتعبر النسيم وتدخل الأعماق،
0: ليحلو اللقاء ويهدأ الفراق،
1: ولتبقى حكايانا للنجوى والليل.

0: دكتورة ممكن يسوي لي مضاعفات؟
1: ما في علاج ثاني دكتورة، أكيد بيفيدني.
0: أبي أسرع حل دكتورة.
2: شنو الحل؟ لازم نفحص ونشوف، ما في شيء بسرعة، خلنا علميين، مو كل شي تسمعونا تصدقونا.
3: جوابك مع الدكتورة مريم باقي.
4: دكتورة مريم، أنا عندي حبوب تحت الجلد وما تنشاف وتطلع بشكل متكرر في وجهي، شنو السبب؟ ممكن تفيديني؟
2: شكراً عزيزتي على هاي السؤال. أعتقد أن معظم البنات اللي يسمعونا الحين عندهم شكوى حبوب تحت الجلد، أو اللي احنا نسميه حبوب تنحس بس ما تنشاف وايد. مشكلتها لما تحطين الفاونديشن أو المكياج وتين تصورين تحت الفلاش، شكله يكون وايد مزعج، كنا نقوط نقوط أو نتوءات على سطح البشرة، فالبشرة ما تكون سموث وسلكي وسيدة. طبعا هذه مختلف عن الحرارة اللي عور أو لراس أصفر أو لراس أحمر، هذه موضوعة مختلف، إحنا نتكلم اللي لونه نفس لون البشرة. هذه المشكلة نقدر نجزم 80 إلى 90% أسبابها سوء العناية الشخصية بالبشرة، بمعنى معظم البنات يروحون يومية الدوام بفاونديشن ثقيل أو شي فول كفر على الوجه ويقعدون فيه ساعات وايد. طبعا البشرة تعرق، يطلع منها أفرازات دهنية وغيرها، والمسام تتسدد وتسبب هذه البثور اللي تشوفونها تحت البشرة بنفس لون البشرة. علاجها الأساسي تعديل نمط العناية بالبشرة اليومي، ودائما أنصح البنات، أنا ما أدري ليش يومية تحطون الفاونديشن والمكياج الثقيل، خلوا البشرة تتنفس، وإن كان لابد من إخفاء بعض العيوب، السيسي أو البيبي كريم من شركات طبية، أو واقي الشمس اللي فيه شوي لون إحنا نسميه تنتد سان بلوك. ما في داعي نحط فاونديشن ثقيل يومية، نخليه للمناسبات أو للأعياد أو غيره. خلوا البشرة تتنفس، وإذا كان في مشاكل في البشرة عالجوها، ولا تحاولون تغطونها من الخارج. العناية المعتدلة والصحيحة بالبشرة راح تحلكم إن شاء الله مشكلة الحرارة تحت الجلد.
3: جوابك مع الدكتورة مريم باقي.

على خريطة البحرين، مواقع تأخذنا في رحلة مميزة تأسر زائرها وتقدم له تجربة استثنائية وفريدة من نوعها. موقع على خريطة البحرين مع ناصر جبر ومروى العريفي.

0: موقعنا اليوم على خريطة البحرين بيكون باب البحرين، واللي يعتبر مدخل سوق المنام القديم. تم بناء وتشييد الباب في سنة 1949، وضم مكاتب الحكومة في ذاك الوقت، وكان الباب مطل على البحر، وتعرض مع مرور الوقت إلى تغييرات كبيرة، ولكن تم الاهتمام فيه وترميمه على أن يكون بنفس الهيئة القديمة. يضم باب البحرين مركز المعلومات، واللي يستقبل زواره في كل يوم، ومن بعد التعرف عليه بينتقل الزائر إلى سوق المنام الشعبي القديم، واللي يعتبر
1: أحد أقدم الأسواق في البحرين. حول الخبر، تفاصيل، تقارير، لقاءات، تابعوا أخبارنا الإذاعية على التردد 102.3 FM. النشرة الموجزة.
2: ترأس معالي الشيخ خالد بن عبد الله الخليفة نائب رئيس مجلس الوزراء الاجتماع الاعتيادي الأسبوعي لمجلس الوزراء الذي عقد في قصر القضيبية.
3: وفي مستهل الاجتماع شهد مجلس الوزراء بالأمر الملكي السامي الصادر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه بإنشاء وتشكيل لجنة توثيق ملحمة الصمود الوطني تتولى رصد وتوثيق الاعتداءات الإيرانية الغاشمة التي واجهتها مملكة البحرين، مؤكدا أن الأمر الملكي السامي سيعزز مفهوم الذاكرة الوطنية المؤسسية ويرسخ سردية وطنية موثقة تعكس وحدة القيادة والشعب في مواجهة التحديات. كما رحب مجلس الوزراء بإعلان الاتحاد الآسيوي لسباقات الخيل رفع تصنيف كأس البحرين الدولي للخيل إلى المستوى الدولي الأول جروب 1، مشيدا بجهود سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد آل خليفة وزير ديواني رئيس مجلس الوزراء رئيس الهيئة العليا لنادي راشد للفروسية وسباق الخيل التي أسهمت في تحقيق هذا الإنجاز الذي يعزز مكانة البحرين في رياضة الفروسية وسباق الخيل. ثم نوه المجلس بما حققته المرأة البحرينية من إنجازات وأسهامات متميزة في العمل الدبلوماسي، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للمرأة في العمل الدبلوماسي. كما أشار مجلس الوزراء إلى الجهود التي تبذلها مملكة البحرين في مكافحة المخدرات، مشيدا بجهود وزارة الداخلية وكافة الأجهزة الأمنية والجهات المعنية في تبني المبادرات التي تسهم في توعية المجتمع بمخاطرها والحماية منها، وذلك بمناسبة اليوم الدولي لمكافحة إساءة استعمال المخدرات والاتجار غير المشروع بها. بعدها تابع مجلس الوزراء الإجراءات التي اتخذتها الوزارات والجهات الحكومية المعنية بموسم عاشوراء من أجل تيسير كافة المتطلبات التي تكفل إنجاح الموسم.
2: بعد ذلك نظر المجلس في عدد من المذكرات المرفوعة له من اللجان الوزارية والوزراء ووافق على ما يلي: مذكرة التفاهم بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية سيشل بشأن التعاون في مجال مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية. مذكرة التفاهم بين وزارة شؤون البلديات والزراعة والجامعة الخليجية. مذكرة التفاهم بين معهد الإدارة العامة والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان. رد الحكومة على عدد من الاقتراحات برغبة المقدمة من مجلس النواب. كما استعرض المجلس ما يلي: مستجدات تنفيذ أولويات وزارة الأشغال ضمن برنامج الحكومة 2023-2026، إحصائيات أداء المحاكم والتنفيذ خلال العامين 2024-2025. كذلك اطلع المجلس على عدد من التقارير حول نتائج اجتماع الدورة 67 بعد 100 للمجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، والاجتماع الوزاري الثالث للحوار الاستراتيجي بين مجلس التعاون وكندا. نتائج الاجتماع الاستثنائي 29 للجنة وزراء النقل والمواصلات بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. نتائج الاجتماع رفيع المستوى لرؤساء الدول والحكومات الأفريقية والشركاء بشأن تفشي فيروس الإيبولا فيروس بوندي بوجيو. انفاذا للأمر الملكي السامي لجلالة الملك المعظم بالمحافظة على الهوية التاريخية والثقافية لمباني ومدن البحرين وأحياء قصر عيسى الكبير وتطوير مدينة المحرق، وتنفيذا لتوجيهات سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بتفعيل الخطة التنفيذية الخاصة بالمحافظة على الهوية التاريخية والثقافية لمباني ومدن البحرين، أعلنت سعادة السيدة أمنة بنت أحمد الرميحي وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني

0: التحقيق نسبة إنجاز بلغت 73% في الأعمال الإنشائية لتطوير المرحلة الأولى من مشروع تطوير مدينة المحرج.
1: جاء ذلك خلال الجولة التفقدية التي قامت بها سعادة وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني لتفقد سير العمل في المشروع بحضور عدد من المسؤولين وممثلي الشركات الاستشارية والتنفيذية المشرفة على أعمال التنفيذ، حيث اطلعت الوزيرة على مستجدات التنفيذ ونسب الإنجاز المتحققة في مختلف مكونات المرحلة الأولى من المشروع التي تشمل 6 فرجان. التقى سعادة الدكتور محمد بن مبارك جمعة وزير التربية والتعليم أولياء أمور الفوج الأول من طلبة برنامج البكالوريا الدولية للسنوات المتوسطة البالغ عددهم 400 طالب وطالبة.
0: واستعرض الوزير خلال اللقاء أهم المحطات التطويرية التي شهدتها العملية التعليمية خلال المرحلة الماضية، كما قدم عرضا حول برنامج البكالوريا الدولية وخطة العمل التي تم إنجازها للوصول إلى أهم محطة من محطات عمليات الاختيار، وهي إعلان أسماء طلبة الفوج الأول. في إنجاز برلماني رفيع يضاف إلى إنجازات مملكة البحرين في الدبلوماسية البرلمانية، تم انتخاب سعادة المهندس محمد إبراهيم السيسي البعينين الأمين العام لمجلس النواب أمين سر اللجنة التنفيذية للشعبة البرلمانية، تم انتخابه نائبا لرئيس جمعية الأمناء العامين لاتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي وعضوا في هيئة المكتب في الجمعية.
1: جاء ذلك خلال انعقاد الدورة 20 لمؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منطقة التعاون الإسلامي المنعقدة في العاصمة الأذربيجانية باكو. ضمن مشاركته في أعمال الدورة 20 لمؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، شارك وفد الشعبة البرلمانية في الاجتماع 7 لجمعية الأمناء العامين للمجالس الأعضاء في اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامية.
0: بهذه المناسبة أكدت سعادة السيدة كريمة محمد العباسي الأمين العام لمجلس الشورى أن مملكة البحرين شهدت خطوات متقدمة في مجال توظيف الذكاء الاصطناعي والتقنيات الرقمية، بما يعزز الكفاءة المؤسسية ويرسخ الاقتصاد القائم على المعرفة، وذلك انطلاقا من الرؤى النيرة لحضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم وما توليه الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء من اهتمام متواصل بالتحول الرقمي والابتكار. بدوره أكد سعادة المهندس محمد إبراهيم السيسي البعينين الأمين العام لمجلس النواب أمين سر اللجنة التنفيذية للشعبة البرلمانية أن مملكة البحرين بقيادة جلالة الملك المعظم وبدعم وتوجيهات من سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء أرست دعائم متينة لمسيرة العمل البرلماني والمؤسسي، مشيرا إلى تجربة مجلس النواب في التطوير المؤسسي، حيث تمكنت الأمانة العامة لمجلس النواب من تحقيق إنجازات نوعية تعكس توجها استراتيجيا واضحا نحو التحديات والابتكار والاستدامة. أكد وفد الشعبة البرلمانية أن مملكة البحرين برزت كدولة متقدمة في مجال تعزيز حقوق المرأة وتمكينها من الحصول على كافة مكتسباتها وحقوقها في ظل ما تحظى به من رعاية ملكية سامية من حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم ودعم من الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.
1: جاء ذلك خلال مشاركة سعادة النائب جليل علوي السيد وسعادة العضو الدكتور علي الحداد أعضاء الشعب البرلمانية في الدورة 13 لمؤتمر البرلمانيات المسلمات بجمهورية أذربيجان.
0: شارك وفد الشعب البرلمانية لمملكة البحرين في أعمال الاجتماع 14 للجنة فلسطين الدائمة المنعقدة ضمن أعمال الدورة 20 لمؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي المنعقدة في باكو بجمهورية أذربيجان.
1: في إطار الجهود الحكومية المستمرة لتطوير جودة الخدمات وإعادة هندستها، طور جهاز المساحة والتسجيل العقاري خدمتي طلب مسح بحري والاستعلام عن حالة الطلب إلكترونيا في جميع مراحل المعالجة كخدمات رقمية تمكن المستفيدين من خدمات المسح البحري، بما في ذلك الجهات المعنية بالمشاريع البحرية والمستثمرين والمطورين العقاريين من التقدم بطلبات إجراء المسح البحري لمناطق محددة.
0: ويأتي هذا التطوير في إطار تبني الجهاز حلولا رقمية مبتكرة تعزز كفاءة الخدمات الحكومية وتدعم توجهات التحول الرقمي. جاء الأمر الملكي السامي بإنشاء وتشكيل لجنة توثيق ملحمة الصمود الوطني ليسطر مرحلة استثنائية شهدت تلاحم أبناء مملكة البحرين

0: مع مؤسساتهم الوطنية في مواجهة التحديات.
1: ويهدف هذا التوجه إلى ترسيخ ما تجسدته خلال تلك المرحلة من مواقف ومسؤولية ووعي وطني، وحفظ هذه التجربة الوطنية في سجل الوطن بما يضمن نقله للأجيال القادمة باعتبارها أحد المحطات المهمة في تاريخ مملكة البحرين.
2: من مركز الأخبار بقلم الحقيقة نبث لكم أخبارنا المحلية والدولية من إذاعة مملكة البحرين على التردد 102.3 FM.
3: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية، تبدأ سهرتنا المعتادة مع الموسيقار فريد الأطرش.

Thank you.

嗯。

فاكرها لسه.

بحبك لوحدك انا بحبك لوحدك بحبك.

زي النهارده في احلى همسه لاحلى ورده فاكرها لسه.

أخفاك.

نبخل.

استمعنا وإياكم إلى سهرة غنائية للموسيقار فريد الأطرش من إذاعة مملكة البحرين العربية. نلقاكم مع سهرة غنائية أخرى. أطيب الأوقات نتمناها لكم مع باقي فقراتنا. رئيس مجلس الشورى يعين جلالة الملك المعظم رئيس مجلس الشورى بأمر ملكي، وتكون مدة رئاسته مثل مدة المجلس 4 سنوات، وهو يمثل المجلس في اتصاله بالهيئات والمؤسسات الأخرى ويتحدث باسمه ويشرف على جميع أعماله. كما يتولى رئيس المجلس الإشراف على الأمانة العامة للمجلس، وله أن يستعين بمكتب المجلس بمن يرى من الأعضاء أو إحدى الرجال.

0: قصص ونصائح طبية.
1: قصص ونصائح طبية
0: مع الدكتورة رابعة الهاجري.
2: زارتنا هاليوم أم أحمد. أم أحمد عمرها 58 سنة. خير يا أم أحمد. أم أحمد تشتكي من تصيدها نوبات من الخفقان، دقات القلب سريعة، تصيدها نوبات من التعرق الشديد، بعد التعرق الشديد والحرارة في الجسم يليه برودة بالجسم، وخاصة في الليل عند النوم. وهي خايفة أن يكون هذه علامات هبوط في السكري، خايفة أن يكون عندها مشكلة في القلب. طبعا سألنا أم أحمد متى انقطعت عليك الدورة الشهرية، تبين أن هي صار عندها انقطاع في الدورة الشهرية من عمرها 45 سنة والآن هي 58. خبرنا أم أحمد أن هذه الأعراض اللي عندها وخاصة اللي يصيدها في الليل ومتكررة هي أعراض احنا نسميها أعراض اللي هي الهرمونات اللي هو الجسم، أعراض انقطاع الدورة الشهرية وقلة في الهرمونات اللي كانت أم أحمد وكل امرأة هرموناتها كانت طبيعية. من عمر 45 سنة أم أحمد بدت هذه الهرمونات تنقطع وبالتالي صارت عندها هذه الأعراض. طبعا احنا ما نستبعد لما تينا امرأة يكون عندها خفقان ويكون عندها تعرق شديد، لازم نتأكد ان هي ما عندها مرض السكري، ما تاخذ ادوية هبوط.

0: تعمل لها هبوط بالسكري ويكون عندها مشاكل بالقلب. طبعا أم أحمد ما عندها هذه كلها، طلع أن هي عندها اللي هي الخلل في الهرمونات. طيب شنو العلاج أم أحمد تسأل؟ أولا أن هذه قلة الهرمونات هي عبارة عن يعني تغيرات فسيولوجية تصيب كل امرأة تجاوز عمرها 45، وفي بعض النساء تصير قبل 45، تصير حتى من عمر 35 وطالع. عملية الانقطاع الدورة الشهرية تحدث معها هذه القلة في الهرمونات. العلاج ان انت تشربين كثير من الماء، تعوضين الجفاف، لان بفقدك للتعرق الشديد راح تفقدين كمية كبيرة من الماء، فعليك تكثرين من شرب الماء. رقم 3، ما نفضل ان انت تاخذين اي هرمونات تعويضية، لان الهرمونات التعويضية ممكن يكون لها تأثير سلبي عليك يا ام احمد. ممكن الهرمونات التعويضية ممكن يكون لها تأثير كبير في الإصابة بسرطانات الثدي، فيفضل ان انت ما تاخذين اي هرمونات تعويضية. رقم 3، تقللين من القلق والتوتر عن طريق ممارسة الرياضة اليومية. ورقم 4، ان انت تعتبرين هذا الامر امر مهم، وتعتبرين هذه التغيرات تغيرات فسيولوجية طبيعية لابد ان انت تتقبلينها. نتمنى الصحة والسلامة لكل امرأة.
1: قصص ونصائح طبية.
2: قصص ونصائح

0: مواقع تأخذنا في رحلة مميزة تأسر زائرها وتقدم له تجربة استثنائية وفريدة من نوعها. موقع على خريطة البحرين مع ناصر جبر ومروى العريفي.
1: موقعنا اليوم على خريطة البحرين في منطقة المنامة، وتحديداً في المنطقة الدبلوماسية بيت القرآن، المتحف المميز اللي تم تأسيسه عام 1990 وفق الطراز الإسلامي القديم واللي يرجع للقرن الثاني عشر الميلادي. يعرض متحف بيت القرآن مجموعة هامة من المخطوطات القرآنية واللي تعود للقرن السابع الميلادي، والكثير من النسخ القرآنية الموجودة والفريدة والنادرة والمميزة من نوعها. ويعتبر بيت القرآن مركز إسلامي ومقصد للدراسات والأبحاث. يفتح بيت القرآن أبوابه من السبت إلى الأربعاء من الساعة 9 صباحاً وحتى الساعة 12 مساءً، ومن الساعة 4 مساءً وحتى 6 مساءً، ويوم الخميس من الساعة 9 صباحاً وحتى الساعة 12 ظهراً. بيت القرآن في المنطقة الدبلوماسية كان وجهتنا اليوم في موقع على خريطة البحرين.

0: الحقيقة بدقيقة. في جميع دول مجلس التعاون الخليجي هناك مؤسسات وصناديق تهتم بإنشاء المشاريع التنموية في العديد من دول العالم، دول العالم الثالث. توجهت هذه الصناديق إلى الدول الصديقة التي تعاني من الجفاف، فأقامت فيها مشاريع الري واستصلاح الأراضي.
1: ساهمت دول المجلس في توفير الطاقة الكهربائية للعديد من المناطق الغارقة في الظلام.
0: ساهمت دول المجلس في مشاريع النقل البري، ففتحت الطرق السريعة وأقامت الجسور ومدت خطوط السكك الحديدية.
1: وأخيراً قامت بإنشاء السدود على مجاري الأنهار لمنع الفيضانات وحفظ المياه لاستخدامها في مجالات عديدة.
0: هكذا تعمل دول مجلس التعاون الخليجي بإيراداتها، وهكذا تجسد معنى الأخوة الإنسانية بين مجتمعات دول العالم،
1: لأن من أجل هذه الأهداف السامية كان إنشاء مجلس التعاون الخليجي،
0: ولأنها الحقيقة بدقيقة.
1: مع تحيات مؤسسة الإنتاج البرامجي.

0: البحرين العربية، مدينة من حدائق التاريخ.
1: عبر صفحات التاريخ نسافر معكم إلى قارة إفريقيا، تحديداً إلى غرب ليبيا، حيث تستقر أحد لآلئ الصحراء على الأرض، واحة النخيل التي شكلت في زمان بعيد إحدى أقدم المدن في العالم، مدينة غدامس. النقوش الحجرية في غدامس تدل على أن الإقامة الأولى للإنسان في هذه المدينة كانت قبل حوالي 10,000 سنة، تحديداً في العصر الروماني، مما يجعلها من أوائل المدن الصحراوية في التاريخ. وربما يكون العنصر الذي جعل غدامس محطاً لرحال الإنسان منذ القدم هو نبع المياه العذب الذي انفجر على أرض غدامس منذ زمن بعيد، وعلى ضفاف هذا النبع بنيت المدينة وتوالت عليها الحضارات وصارت نقطة التقاء رئيسية للقوافل التجارية المسافرة في أرجاء الصحراء الكبرى.

0: فلندخل معا إلى بيوت غدامس. هذه البيوت التي تحظى بطراز معماري خاص يتوافق مع الطبيعة الثقافية والاجتماعية للناس في غدامس. في الطابق الأرضي سنجد المخزن الرئيسي للمنزل الذي تحفظ فيه المواد الغذائية وأساسيات المعيشة. وبالانتقال إلى الطابق الأول سنشاهد الغرف الخاصة بسكن العائلة، ثم نكتشف الملمح الأبرز في منازل غدامس، السطح المفتوح الذي تربطه شبكة من الممرات بأسطح المنازل المجاورة. وهذا الجزء من المنازل تم تصميمه لنساء غدامس حتى يتمكن من التنقل بحرية لزيارة الجارات ويحافظن على خصوصيتهن بعيداً عن أنظار الرجال. نخرج من منازل غدامس لنواصل التجول في المدينة التي صنفتها اليونسكو محمية تاريخية عام 1986، لنجد التماثيل الرومانية المبنية بإحجار الجبس وهي بقايا المعابد الرومانية القديمة، كما سنشاهد بقايا قصور وحصون مهجورة كقصر الغول، وسنجد أيضاً القلعة العثمانية وغابة النخيل. سنجد كذلك أحد أعاجيب المدينة وهي الكهوف التي كانت تستخدم في الماضي سجوناً للمملكة الأمازيغية، وتحتوي على غرائب من البناء وشبكة من الأنفاق تحت الأرض. اليوم يحافظ أهالي مدينة غدامس على إحياء جزء من تراثها، فيقيمون بشكل سنوي مهرجان التمور والزيتون الذي يحضره الآلاف من داخل ليبيا وخارجها ليستمتعوا بالثراء التاريخي لهذه اللؤلؤة الصحراوية.
1: مدينة من حدائق التاريخ مع مريم فقيه وفاطمة جنبر.
2: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.

0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
1: الحقيقة بدقيقة. يقوم مجلس التعاون الخليجي بتنظيم عدة نشاطات ثقافية مشتركة في الدول الأعضاء، تشمل
2: الفنون التشكيلية،
1: الخط العربي،
2: الإبداع الأدبي،
1: ثقافة الطفل،
2: العمل المسرحي،
1: الآثار والمتاحف والتراث الشعبي.
2: في مجال الآثار والمتاحف، نظم المجلس مشاركة الدول الأعضاء في أعمال المسح والتنقيب
1: وإقامة معارض مشتركة للآثار.
2: وأقر المجلس النظام الموحد لحماية حقوق المؤلف كنظام استرشادي.
1: ونظم المجلس معارض الكتاب في دوله ونسق المشاركة الجماعية في المعارض الخارجية.
2: كما أصدر المجلس دليلا للأدباء في الدول الأعضاء وإقامة مواسم ثقافية وفنية دورية.
1: وقام أيضا بتكريم الأدباء والكتاب والفنانين والمختصين في مجال الآثار والمتاحف.
2: الثقافة هوية المجتمع، ومجلس التعاون الخليجي يضع العمل المشترك في مجال الثقافة في صدر اهتماماته،
1: لأنها تمثل روح وجوهر ومعدن مواطني دول المجلس.
2: إنها الحقيقة بدقيقة.
1: مع تحيات مؤسسة الإنتاج البرامجي المشترك لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

0: على خريطة البحرين، مواقع تأخذنا في رحلة مميزة تأسر زائرها وتقدم له تجربة استثنائية وفريدة من نوعها. موقع على خريطة البحرين مع ناصر جبر ومروى العريفي.
1: موقعنا اليوم على خريطة البحرين بيكون في متحف البحرين الوطني، واللي تم افتتاحه عام 1988، ويعتبر أحد أهم المحطات التاريخية في منطقة الخليج العربي وأحد أهم الصروح الثقافية في مملكة البحرين. موقع متحف البحرين الوطني في منطقة المنامة، ويقع على شبه جزيرة اصطناعية في موقع استراتيجي يطل على جزيرة المحرق، ويتكون من بنائين متصلين ببعض وتوصل مساحتهم إلى 20,000 متر مربع. ويضم المبنى الرئيسي للمتحف قاعات العروض الدائمة والمؤقتة، واللي من خلالهم بتتعرف على ذاكرة البحرين وتاريخها، واللي يمتد عبر أكثر من 6,000 سنة، ومنها قاعات المدافن ودلمون وتايلس والإسلام، العادات والتقاليد والمهن والحرف التقليدية والوثائق والمخطوطات. وبالنسبة للأوقات، فالمتحف يفتح يومياً من الساعة 9 صباحاً إلى الساعة 8 مساءً، ومغلق في كل يوم ثلاثاء. متحف البحرين الوطني كان وجهتنا اليوم على خريطة البحرين.

0: وسنين.
1: إذاعة البحرين، صوت البحرين.
2: دور الانعقاد العادي هو مدة عقد الاجتماعات السنوية لكل من مجلسي الشورى والنواب لمزاولة اختصاصاتهما الدستورية، والتي تستمر مدة 7 أشهر على الأقل، ولا يجوز فض دور الانعقاد قبل إقرار الميزانية العامة للدولة، حيث يبدأ كل دور الانعقاد في يوم السبت الثاني من شهر أكتوبر كل عام، إلا إذا قرر الملك دعوته قبل هذا الموعد.

تعيش لوقت الحصاد، جمرة الأيام تبقى في الرماد، تنتظر وتعيش لوقت

0: المجلس الأعلى للمرأة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد المعظم رئيسة المجلس الأعلى للمرأة.
1: يلتزم المجلس الأعلى للمرأة بتلبية احتياجات المرأة حتى تتمكن من إطلاق إمكانياتها والمساهمة بشكل كامل في المجتمع، وكجزء من مبادرة وطنية تهدف إلى تعزيز المساواة بين الجنسين وإدماج المرأة، قامت الحكومة والمجلس الأعلى للمرأة بإطلاق عدد من المبادرات التي تمكن المرأة البحرينية وتساندها لتصبح نموذجاً يحتذى به في العالم العربي.
0: المجلس الأعلى للمرأة.

0: دكتورة ممكن يسوي لي مضاعفات؟
1: ما في علاج ثاني دكتورة؟
2: أكيد بيفيدني.
3: أبي أسرع حل دكتورة.
4: شنو الحل؟ لازم نفحص ونشوف، ما في شيء بسرعة، خلنا علميين، مو كل شي تسمعونا تصدقونا.
5: جوابك مع الدكتورة مريم باقي.
2: دكتورة مريم، أنا كان وزني فوق 100، سويت عملية تكميم ونزلت أكثر من 45 كيلو، حالياً وزني مثالي والعب رياضة وكل شي تمام، وعمري 27 سنة، بس المشكلة إن شكلي يعطي إن أنا في الأربعينات، شلون ممكن أتجنب هالشي؟ لأن ما حد يعطيني عمري صجي.
4: أهلاً وسهلاً يا خالد، وأهنيك على هزيمتك لمرض السمنة اللي يسمونه مرض العصر اليوم. الإشكالية الوحيدة يا خالد مع كل عمليات السمنة من تحوير أو تكميم أو غيرها، أو أي شخص أكتشلي يفقد أكثر من 20 كيلو من وزنه في فترة قصيرة، إن الشحم اللي في الجسم يختفي، وشحم الوجه هو جزء من هاي الشحم اللي يروح. تخيل شحم الوجه أو دعامات الشحمية اللي في الوجه تشتغل نفس المخدات أو الكوشنز، تعطي الوجه انحناءات، تعطي الوجه تدويرة في بعض المناطق، هي اللي تسوي الوجه فرش وصافي نفس وجه البيبي. تخيل نفس وجه البيبي مدور وفيه خدود، فلما تفقد هذا الشحم كله مرة واحدة، اللي يصير إن الوجه يكون كأنه أكبر من عمره بعشرين أو ثلاثين أو حتى أربعين سنة، ويعطيك مظهر إنك تعبان ومرهق، والكل يسألك شو مسوي لشكلك هاللون، معنى يمكن أنت داخلياً شعورك رائع ومرتاح إنك فقدت كل هاي الوزن. الخبر الحلو إن إحنا ممكن نخفف من هذا المظهر المرهق اللي على وجهك إذا زرت طبيبك وقرر هل ممكن نحقن مواد تعبئة واللي نسميها الفلر، أو دهون ذاتية في حال عندك مناطق فيها تجمع شحوم وحاب تتخلص منها مرة واحدة. النقطة الأخيرة اللي أبيك تنتبه لها يا خالد، إن أنت حتى لو سويت إجراء الحقن بالفلر أو مواد التعبئة، راح تحتاج إبر أكثر من أي شخص ثاني عادي، لأن الفراغات اللي تحت الويح نسميها تمص الفلر وتسحبه سحاب وما يطلع، فتحتاج بدل ما الشخص العادي يستخدم إبرة أو إبرتين، أنت قد تحتاج 5 أو 6 أو حتى 7 في بعض الأحيان. فناقش مع طبيبك الإجراء العلاجي وهو راح ينصحك باللي يناسبك بإذن الله.
5: جوابك مع الدكتورة مريم باقي.
6: أهواك يا مشعل الغرامي يلي بحشايا

0: الجميل في الحياة إن لكل مشكلة حل، هنالك دائما حلول وخيارات تجعلك تعيش الحياة بأعلى جودة. تعرف على إيجابية التفكير واستمع للصوت الإيجابي.
1: حب الذات. يجب أن تعلم أن الناس ما راح يقدرونك إذا ما قدرت نفسك، لذلك عليك أن تقول لنفسك مرات كثيرة: أنا راضي عن نفسي وأقبل نفسي. هذه له نتائج مدهشة. قل هذا قبل المواقف الصعبة وكرره عدة دقائق وجرب شلون راح تكون فائدته.
0: الصوت الإيجابي، فكرة وإعداد نورة أبو الشوك، وإخراج فاطمة جنبر.

0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
1: الخلق العظيم في القرآن الكريم. الخلق العظيم في القرآن الكريم برنامج يومي نتعرف فيه دستور الأخلاق في القرآن الكريم ودوره في إصلاح البشرية وحمايتها من مفاسد التربية المادية. الخلق العظيم في القرآن الكريم من إعداد الدكتور نظمي خليل أبو العطاء، تقديم عبد الواحد إسماعيل.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، من الأدلة الموجبة للنصيحة في الإسلام ما رواه الإمام الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: للمؤمن على المؤمن ست خصال يعوده إذا مرض، ويشهده إذا مات، ويجيبه إذا دعاه، ويسلم عليه إذا لقيه، ويشمته إذا عطس، وينصح له إذا غاب أو شهد. رواه ابن ماجة في سننه بلفظ آخر في آخره: ويحب له ما يحب لنفسه. وينصح له أن يريد له الخير في جميع أحواله، وهو المراد بقوله صلى الله عليه وسلم: إذا غاب أو شهد، إذ الأحوال لا تخلو من غيبة وحضور. والمقصود لا يقصر النصح على الحضور كحال من يراعي الوجه، بل ينصح لأجل الإيمان فيسوي بين السر والإعلان. ومن أدلة وجوب النصيحة أيضا قوله صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. فقد جعل الرسول صلى الله عليه وسلم عماد الدين وقوامه النصيحة للمسلمين عامتهم وخاصتهم. الإخوة والأخوات، الأحاديث التي أوردناها تدل على وجوب النصيحة، وأنها فرض عين إذا توفرت العديد من الشروط، منها أن يقدر على النصح، فلا يكون هناك مانع حسي أو معنوي، وأن يعلم أن المنصوح سوف يقبل نصحه، ولم يكن هناك مانع أو توقع رد فعل من جراء النصح، وألا يترتب على النصح وقوع مفسدة. والذي يحدد ذلك علم الناصح وخبرته. وقيل: النصيحة يجري فيه من قام به ويسقط عن الباقين، والنصيحة لازمة على قدر الطاقة إذا علم أنه يقبل نصحه ويطاع أمره وأمن على نفسه المكروه، فإن خشي على نفسه أذن فهو في سعة. فالنصيحة هنا فرض كفاية، ولكنها تكون فرض عين إذا توفرت الشروط التي تم ذكرها. والذي يتأمل النصوص الواردة في فضل النصيحة ويتعرفها ويتعلم مقاصدها وفوائدها، فإن علمه وإيمانه سيدفعانه إلى المسارعة إلى هذا الميدان، حتى ولو كانت النصيحة سنة، فضلا من أن تكون فرض كفاية أو فرض عين، لقوله صلى الله عليه وسلم: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، رواه البخاري. وكل ناصح إخوة الإسلام مأجور على نصيحته مهما كانت النتائج، إذا خلصت نيته ونصح على أسس شرعية علمية. ومن الأدلة على فضل النصيحة في القرآن الكريم قوله تعالى إخبارا عن نوح عليه السلام: أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون، أي أتحرى ما فيه صلاحكم قولا وفعلا. وقيل: أبلغكم أوامر الله ونواهيه وأرغبكم في قبولها وأحذركم عقابه إن عصيتموه. وقال تعالى إخبارا عن هود عليه السلام: أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين، أي ناصح لكم فيما أدعوكم إليه، أمين على ما أقول لكم لا أكذب فيه. وعن نبي الله صالح عليه السلام قال تعالى: فتولى عنهم وقال: يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين. فهذه الآيات القرآنية تفيد أن النصيحة من أبلغ ما يوجهها الأنبياء عليهم السلام إلى أقوامهم، وأنها تؤدي ثمارها في حالة السلب والإيجاب بالنسبة للناصح، فإن قبلها القوم عاد نفعها عليه وعليهم في الدنيا والآخرة، وإن رفضوها فالنتيجة الحتمية هي الإثم لهم والأجر للناصح إن اتبع الضوابط الشرعية في نصحه كما ذكرنا سابقا. هذا وبالله التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: الخلق العظيم في القرآن الكريم. الخلق العظيم في القرآن الكريم برنامج يومي من إعداد الدكتور نظمي خليل أبو العطا، تقديم عبد الواحد إسماعيل.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.

0: مستمعينا، جمهورنا العزيز،
1: نلتقي بكم ونسعد بتواصلكم. من صوت البحرين النابض، صوت الأصالة والتجديد، نقول
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية، هنا البحرين،
1: هنا البحرين.